عاش جمهور مهرجان جرش ليلة مختلفة على المسرح الجنوبي مع العرض المسرحي أم كلثوم دايبين في صوت الست اللي أخذ الحضور برحلة لزمن الفن الأصيل ومحطات من حياة كوكب الشرق.

المسرحية اللي عرضت للمرة الأولى عربياً خارج مصر جمعت بين التمثيل، الغناء والاستعراض، وقدمت سيرة أم كلثوم من بدايتها بضيعة صغيرة وصولاً للمكانة الكبيرة اللي احتلتها بالوجدان العربي.

وخلال العرض تعرف الجمهور أكثر على المحطات الأساسية بمسيرتها، من موهبتها وإصرارها لعلاقاتها الفنية وتعاونها مع كبار الشعراء والملحنين لساهموا بصناعة إرث الغنائي. الديكور، اللوحات الرائصة والموسيقى كلها ساهمت بخلق أجواء رجعت جمهور جرش لزمن مختلف، وختم الحضور الليلة بتصفيق كبير للعمل وصناعه بمقدمتهم الكاتب والمنتج مدحت العدل.

عم يواصل محمد رمضان الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة روح بعد ما تخطيت حاجز المليوني مشاهدة على يوتيوب خلال أقل من 4 أيام على طرحه. وبالتزامن مع هالرقم أعلن رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره على تيك توك ودعا المتابعين لنشر فيديوهات على أنغام الأغنية، ومن بين المشاركات رح يتم اختيار أفضل المقاطع والجمهور رح يحسم هوية الفايز بالتصويت. الجائزة فهالمرة مختلفة لأنه صاحب أو صاحبة الفيديو الربحان رح يشارك محمد رمضان المسرح خلال حفله بجولف بورتو بالساحل الشمالي.

0: بعد بساعات عدل رمضان طريقة المشاركة وطلب من جمهوره أنه يرشح أفضل فيديو شافه على الأغنية بدل الاكتفاء بإرسال المشاركات مباشرة. عم تحقق هيدي الأغنية انتشار واضح عبر المنصات بالتزامن مع استعداد محمد رمضان لحفل الصيف المقبل بمدينة العلمين الجديدة.
1: انت اللي شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي فتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفكر انك في بالي.

بعد النجاح اللي حققته أغنيته عن جد ما بدها هالقد وتجاوزها 5 ملايين مشاهدة، رجع داني شمعون بعمل جديد بعنوان على البكلي.

تصورت على طريقة الفيديو كليب ببيروت تحت إدارة المخرج شريف ترحيني، وهي من كلمات أحمد غانم، ألحان أحمد بركات، وتوزيع زاهر ديب.

0: وهالإصدار بيجي ضمن المرحلة النشيطة يلي عم بعيشها داني بالفترة الأخيرة، خصوصاً بعد الانتشار اللي حققه رقمياً إلى جانب حضوره بالحفلات والإطلالات الفنية.
1: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد،
2: سلم ما بدها هالقد،
1: عن جد

البكلي داني شمعون عم يكمل خطه بخطوات ثابتة بالتزامن مع تحضيره لمجموعة أعمال جديدة رح يكشف عنها تباعاً.

فاجأت فرقة بي تي اس جمهورها بعد ما اعلنت انه ما رح تقدم اي من اعمالها للمنافسة بالدورة 69 من جوائز غرامي بشباط 2027. الفرقة اكتفيت ببيان قصير أكدت فيه أنها بتتمنى بأنه تسمع الموسيقى ويحتفل فيها بعيداً عن اللغة أو المنطقة من دون ما تكشف بشكل مباشر عن الأسباب الكاملة وراء هذا القرار.

والتوقيت لفت الأنظار لأنه الإعلان جاء بعد استحداث 5 فئات جديدة بالجرامي، من بينها أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوي، وهي فئة بتشمل أعمال الكيبوب والبوب الياباني والصيني لتستخدم بتستخدم إحدى اللغات الآسيوية بشكل أساسي.

هيدي الخطوة قسمت الآراء بين اللي اعتبر إنه الفئة الجديدة بتعطي الموسيقى الآسيوية مساحة أكبر، وبين اللي شايف إنها بتحصر الفنانين الآسيويين ضمن تصنيف منفصل بدل منافستهم بالفئات الرئيسية. وبالنسبة لبي تي اس، القرار كان مفاجئ أكتر لأنه الفرقة سبق وترشحت للجرامي عدة مرات، وكان عبر أعضاء سابقاً عن رغبتهم بالفوز بالجائزة، بس لهلا ما كشفت إذا كان هذا القرار خاص بهيدي الدورة بس أو إذا كان رح يستمر بالسنوات الجاية.

سلسلة من التشويق أطلق السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته بعنوان كدا كدا لتكون أحدث إصداراته بموسم صيف 2026 وسط تفاعل واسع من جمهوره من اللحظات الأولى لطرحه.

الأغنية بتحمل توقيع الشاعر أمير طعيمة وألحان أحمد إبراهيم، وتولى أمير محروس عمليتي الميكس والماسترينج لتقدم عمل بإيقاع عصري بيضيف محطة جديدة لمسيرة راغب الغنائية.

وبيجي إصدار كده كده بعد فترة قصيرة من إطلاق أغنية مزاجية بإطار النشاط الفني اللي بيعيشه راغب علامة واستعداده لمواصلة طرح أعمال جديدة خلال الفترة الجاية.

أطلقت لطيفة التونسية أول أغنية بألبومها الجديد لصيف 2026 بعنوان شبهي بالملي عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية، وافتتحت رحلة إصدار ألبومها المنتظر.

أغنية من كلمات محمد رضوان وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل، وبتحمل طابع رومانسي بإيقاع عصري بيجمع بين الكلمات العاطفية واللحن الدافئ. ومن أول ما طرحت هيدا الأغنية حصدت تفاعل لافت من الجمهور اللي تداول مقاطع منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي زاد الحماس لمعرفة باقي أغنيات الألبوم. بيضم الألبوم 13 أغنية بتتنوع بين أكتر من لون موسيقي، مع تعاونات بتجمع لطيفة بعدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين بالعالم العربي، على أن تطرح الأغنية تباعاً خلال الفترة المقبلة.

0: فينا نقول انه خربانة يعني
1: على الاخر يعني
0: خربانة اصدارات،
1: يعني الجمهور ما رح يلحق يحفظ غنية او ما رح يلحق يقول هيدي الغنية اللي انا بحبها، لانه كتير في اغاني جديدة. يعني عم نشوف يعني هلأ كمان عنا لطيفة، يعني مش بس بلبنان عم بيكونوا الاصدارات، فيعني في شوية ضياع.
0: فاهم، بس قلتي لطيفة وقلتي انه مش بلبنان، انا بحس انه لطيفة كأنه بلبنان، يعني ما بحس انه
1: بس انه يعني انا عم بحكي مثلا عنا إليسا، عنا ماريلين وماروان، يعني قلت نطلع شوي عن بس بلبنان. عن جد عم بيكون في اغاني كتير حلوة عم تنزل، وما عم نلحق مثل ما قلنا من الاول البرنامج اول الصيفية ما رح نلحق، وبعد يعني بعد الصيفية بأولها، يعني بعد في كتير إصدارات جاية.
0: هلا يلي هيك الديو الحلو ماريلين نعمان ومروان خوري، مروان خوري أوكي منه أول ديو لإله، بس إنه هالصوتين كتير في رومانس فيهم.
1: يعني ماريلين ومروان، يعني أكيد تتكون ماريلين عم تعمل ديو مع حدا مثل مروان خوري، يعني هيدا لحالة. يعني أنا كتير بحب مروان وبحب أغانيه كتير، يعني كتير حسيتهم لابقين لأنه اتنيناتهم نفس الستيل. وأصلا يعني من أول ما نزلوا الفيديوز تبع الحفلة تبعها، يعني هلأ صرت أنا عم بسمع صرخة الجمهور أول ما يبلش مروان بالغنية، لأنه أنا أول مرة حضرتها هي بس بلشت هي عم بتغني، وصاروا يصرخوا الجمهور أول ما سمعوا صوت مروان. فهلأ أنا كل ما يطلع بسمع الغنية، كل ما يطلع يبلش هو يغني بسمع الصريخ. يعني عن جد قديك منها مهم الواحد كيف أول مرة بيسمع الأغنية أو بيشوفها قدي بتعلق براسه.
0: بس ما قدرت افهم شو قصة البي تي اس، ليش انسحبوا من الجرامي؟
1: هلا هني بس كتبوا انه نحن منفضل انه الاغاني والموسيقى ينسمعوا، مش ما يكونوا بس عم بيتعلقوا بمنطقة او بشي معين. ما صار في توضيح بعد، وكمان الكل بده يعرف اذا لدايما ولا بس هيدا السنة.
0: اوكي. شو بعد في عنا كمان؟ محمد رمضان.
1: محمد يعني عن جد الأغنية حلوة، كمان كتير أجواء صيفية، وكمان يعني لفتني أنا مش بس بمحمد رمضان بالأخبار تبع اليوم هي فكرة أشر. يعني أنا بتذكر يعني من وقت ما كنت صغيرة كنت أسمع هول الأغاني، فقالي زمان ما سمعت شي عنه، وهيك كان الموقف كتير غريب، يعني العالم كلها هجمتها لهيدي المعجبة، بس برجع بالآخر شافوها مع مرته، يعني مثل أنه عم بيأكدوا للعالم أنه مش كل شيء أنتوا بتشوفوه هو المزبوط، أنه لا يعني في كتير قصص وراء الكاميرا.
0: فإذا بدنا هون نقول يعني كل الدي جيز الله يساعدكم، قديش كنت تحفظوا أغاني جديدة، قديش بكون تحملوا أغاني جديدة وتسمعونا إياها وتحفظونا إياها، صح ماريان وصح إلي؟ ما عليه، يعني بكون أنت كمان أنت لا المار مستمعينا نحن بكون وصلنا لختام أخبارنا الفنية لليوم. أكيد إحنا كارين بتوعدنا أنه نهار الاثنين حيكون في
1: وأكيد رح يكون في إصدارات جديدة،
0: هذا شيء أكيد، وعلى أمل يكون في كمان يعني هيك حفلات تكون صارت بالويك
1: أكيد، لأنه عنا نحن هذا الويك أند بواحد وباثنين عنا وائل، يعني في حفلتين لوائل ببيروت، فأكيد رح نكون عم نحكي عنه.
0: رح ننطر الأخبار لحتى تجيب لنا إياها. أكيد مستمعينا نحن هتوقف مع جولة المحلية بآخر الأخبار، بنرجع أكيد على الساعة 5، وما تنسوا دايما
1: خلوا عينكم على الفن.
2: Radio Free Lebanon. لبنان الحر دايما حدي.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: Radio Free Lebanon.
1: دايما حدك.

بحب وبيقولوا لبس لولو وحبيبه خاتم الماء.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوار الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: أنطوان فارس ضو، جوزيف جورج شمعة،
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نسمع سوا القداس الإلهي اللي منقدمه على نيتنا جميعا، بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة جوقة كنيسة مرسر كيس وباخوس طرزة، الإداء المنفرد لتوني متى، نورما وجيني جرجي. المجد ليسوع المسيح.

في هذا العيد الذي نحتفل فيه بذكرى شهداء مرمرون روحا نشيطا كروحه، وابعث في نفسنا مفهوما صحيحا للحياة المسيحية، يكون لنا منطلقا جديدا للتطلع إليك.

طوبى لك يا بان مارون، وقد شدك رباط المحبة إلى المسيح بمجامع جوارحك، شدا آسرا سلاك عن نفسك.

حرما منيعا تزل عن أسواري سهام العدو الملتهبه.

إليك للمسيحيين الذين اختاروا اسم مارون لكي يحملوا رسالتك

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا وبارك يا سيد. يا إخوتي، من بعد 3 سنين مضيت إلى أورشليم لأرى الصفاء، وأقمت عنده 15 يوما، ولم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخا ربنا. وما أكتب به إليكم فها إني قدام الله لا أكذب به. ومن بعد هذه أتيت إلى بلاد سوريا وقليقيا، ولم تكن تعرفني بالوجه كنائس اليهود التي بالمسيح، ولكنهم كانوا يسمعون بهذا فقط، أن ذلك الذي كان من قبل يضطهدنا فهو الآن يبشر بالإيمان الذي كان ناقضا له فيما مضى، وكانوا يمجدون الله بسببي، والتسبيح لله دائماً.

قال الرب يسوع: ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية أو تحت مكيال، بل على منارة ليرى الداخلون نورا. سراج جسدك عينك، متى كانت عينك بسيطة كان جسدك كله نيرا، وإن كانت شريرة كان جسدك أيضا مظلمة. فاحذر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. فإن كان جسدك كله نيرا وليس فيه جزء مظلم، فإنه كله يكون منيرا، كما أن السراج بنوره يضيء لك حقا، والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس المنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي آمين.

أجلنا تذكروا على هذا القربان الموضوع أمامنا جميعا الذين حصلوا لدى الله من آدم حتى اليوم وخاصة الطباوية والدة الله مريم ومار مارون ومار شربن ورفقة وتلاميذ مرمرون الشهداء

0: نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مارلاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، ومن أجل من يعضدون بيعتك المقدسة كن لهم سترا وملجأ.

لتكون مراحم الله إله ومخلصنا يسوع المسيح وحلول الروح القدس.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش إلكن مستمعينا، وصبحية جديدة رح تجمعنا سوا ضمن وقلنا بونجور. يا نورا يشرق كل يوم لينير حياتنا، ومن حنانه تخلق ابتساماتنا. يا بلسما يداوي جراحنا، إليك نسلم نفوسنا في هذا اليوم وفي كل يوم، فاحفظنا من تجارب الشرير وامنحنا يوما مباركا يا رب.

أصدقائي، في الأيام أسرار عظيمة، فهي تمر بكل ما تحمله بحلوها ومرها. لذا يجب أن لا نيأس، فكل مر حتما سيمر.

مكان خطر، ليس بسبب من يفعلون الشر، بل بسبب من ينظرون ولا يحركون ساكنا. الفرق بين الأماني والعزيمة كالفرق ما بين الدوائر والخطوط المستقيمة.

هي رفقتكم دايما لبنان الحرة. صديقي، إذا سئلت مرتين فجاوب بالإيجاز معبرا عن الكثير بالقليل، وكن كمن يعلم ويصمت. احترس من ذكرياتك، فالوجع يزورك مرة واحدة ولكنك أنت لا تتوقف عن زيارته.

قدرتنا العلمية تغلبت على قوتنا الروحية. لقد استطعنا توجيه الصواريخ، ولكن لم نستطع توجيه البشر.

مهما كنت شخصا صالحا سيحكم عليه الناس بناء على مزاجهم وحاجاتهم. رفيق السوء مثل البعوض، لا تحس به إلا بعد اللسع.

لبنان الحر وقلنا بونجور. ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها.

لابد أحيانا من لزوم الصمت ليسمعنا الآخرون. الصمت فن عظيم من فنون الكلام.

صديقي لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله.

وفي الختام أصدقائي، لربما القمر ليس جميلا إلا لأنه بعيد. ولهون مستمعينا بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسون نشر الصباحية الأولى بموعدها 7 إلا ربع.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازيه.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: عصف إسرائيلي يضرب حزب الله، 700 طن متفجرات تدمر أنفاقه في محيط قلعة شقيف، فيتنام لبنانية تنتظر قرار نتنياهو، حماس والفصائل توافق على نزع سلاحها بالكامل من غزة. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. ب700 طن من المتفجرات عالجت إسرائيل مسألة أنفاق حزب الله في محيط قلعة شقيف، ما أحدث حالا من الهلع والرعب في القرى المجاورة، وهي تنتظر عودة بنيامين نتنياهو لتقرر مصير تلال علي الطاهر والمركز القيادي الكبير للحزب تحتها. وقد تلقى حزب الله الرافض حتى الساعة تسليم سلاحه للدولة والملتزم بالقرار الإيراني في حروبه العبثية المنطلقة من لبنان. تلقى اليوم صفعة موجعة من حركة حماس التي أسندها سابقا في غزة، إذ وافقت مع سائر الفصائل الفلسطينية على نزع سلاحها تنفيذا لخطة ترامب.
1: ففي تصعيد متواصل أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تدمير أنفاق في محيط قلعة شقيف كانت جزءا من خطة حزب الله لغزو منطقة الجليل. وشرح في بيان أنه في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية في لبنان، دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات شقيف البوفور.
0: أضاف أن هذه الشبكة استخدمت كمجمع مركزي قيادي أدير منه القتال، كما وجهت منه النيران ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل، وتعد بنية تحتية استراتيجية أنشئت على مدى عقدين وتتألف من مستويات عدة، وشكلت مقرا مركزيا لوحدة بدر في جنوب لبنان بتمويل وتخطيط من النظام الإيراني.
1: وتابع الجيش الإسرائيلي أن وجود هذه البنية التحتية شكل تهديدا لسكان شمال إسرائيل ولقواتنا، إذ أقيمت على بعد نحو 6 كيلومترات من المطل وأصبع الجليل، ومنها أطلقت عشرات المسيرات والمسيرات الانتحارية وصواريخ المضادة للدروع. وفي الليلة الماضية دمر الجيش جزءا كبيرا من شبكة الأنفاق تحت الأرض في المنطقة.
0: أضاف البيان الإسرائيلي أنه في الأسابيع الأخيرة استكملت قوات الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرتها على منطقة مرتفعات البوفور، مع فرض السيطرة على البنى التحتية تحت الأرض وتطهيرها وتهيئتها للتدمير، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل عملياتها في منطقة مرتفعات علي الطاهر مع الحفاظ على جاهزية عالية في الدفاع والهجوم، وسيقابل أي اعتداء على قواتنا بالرد المناسب.
1: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن العملية جاءت ردا على انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الجيش استخدم 700 طن من المتفجرات لنسفها، مؤكدا أن إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك لاتفاق وقف النار، وحذر من أن أي محاولة من جانب حزب الله لإلحاق الأذى بقوات الجيش الإسرائيلي ستقابل برد حازم يكبد الحزب خسائر فاتحة.
0: وتسببت شدة الانفجارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف باهتزاز المنازل وإثارة حال من الهلع بين الأهالي، وسط تصاعد كثيف للدخان من المنطقة المستهدفة والقرى المحيطة بها.
1: وقد وصل تحذير من الجيش الإسرائيلي إلى أهالي بلدة دير ميماس عبر تسجيل صوتي مرفق بخريطة للبلدة، طالبا من الأهالي البقاء في منازلهم وفتح النوافذ، وداعيا كل المتواجدين خارج الخط الأزرق المشار إليه في الخريطة إلى الإخلاء.
0: وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرة قضادية باتجاه آلية هندسية تابع لجيشه في منطقة تلة علي الطاهر في ليلة الثلاثاء الأربعاء، موضحا أن ذلك يعتبر خرقا فادحا لاتفاق وقف النار في لبنان من جانب حزب الله.
1: وأشار إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته التي تعمل داخل منطقة تمتد لنحو 10 كيلومترات في عمق جنوب لبنان بمحاذاة الحدود مع إسرائيل.
0: وأفادت صحيفة هآرتس بأن حزب الله استهدف الآلية العسكرية لمنع الجيش الإسرائيلي من تنفيذ أعمال هندسية في المنطقة.
1: كما سجلت مساء أمس تفجيرات في حداثة والطيب قضاء مرج عيون عقب غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين النبطي الفوقة ومدينة النبطي.
0: فيتنام لبنانية، هل يقتحمها الإسرائيلي؟ جورج الهاني.
2: في انتظار عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من واشنطن إلى تل أبيب، يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتدمير المركز القيادي الكبير لحزب الله تحت تلال علي الطاهر، معلنا أنه أعد خيارات عدة لعرضها على المستوى السياسي، من بينها تنفيذ عمليات كبيرة أرجئت في المواجهة الإقليمية الأخيرة بطلب أمريكي. وعن منطقة وصفها الإسرائيليون بأنها فيتنام اللبنانية، تعتبر منطقة تلال علي الطاهر موقعا استراتيجيا للحزب، لأنها تشكل بحسب التقديرات الإسرائيلية مقر القيادة المركزي لما يعرف بقوات بدر التي تعتبر قوة الكوماندوس الأبرز في صفوفه. كما يتألف المقر من طبقات عدة تحت الأرض، ويضم شبكة أنفاق واسعة وغرفا للسكن ومكاتب وكميات كبيرة من الأسلحة والوثائق. إضافة إلى ذلك، ترتفع تلال علي الطاهر نحو 600 متر فوق سطح البحر، ما يمنح حزب الله قدرة كبيرة على رصد تحركات القوات الإسرائيلية ليس فقط داخل إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان، بل كذلك على مراقبة خطوط إمدادها وتحديد نقاط تمركزها والإشراف على البلدات الإسرائيلية في الجليل حتى مسافة 20 كيلومترا. وبحكم وقوع هذا المقر في منطقة جبلية كثيفة الأشجار، فقد شكل نقطة انطلاق لعمليات اشتباك من مسافات قريبة جدا، سواء بالقنص أو بالمواجهات المباشرة. ويقول الإسرائيلي إنه سيطر على 8 مداخل للتلال وحاصر مجموعة مسلحين يقدر عددها بين 30 و40 عنصرا من حزب الله، وخيرهم بين الاستسلام أو الموت.
1: ومع تأكيد مصدر حكومي رسمي أن لبنان يعول على جولة جديدة من مفاوضات روما ويعمل لإنجاحها ولأن تكون النتيجة جيدة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا ينفي كل القلق من محاولات نصف مساعي الدولة اللبنانية، قالت القناة 12 إن إسرائيل أوضحت قبل الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان في روما أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، وأن الخلاف الرئيس بين الجانبين لا يزال يتمحور حول مطلب إسرائيل الحفاظ على حرية العمل الأمني.
0: وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تطالب بعد أي انسحاب مؤقت بالاحتفاظ بخيار إعادة دخول المنطقة لضمان خلوها من بنية حزب الله التحتية وعناصره.
1: وعشية مفاوضات روما الثلاثاء المقبل، تردد أن هناك عقبتين أساسيتين تواجهان الجلسة، الأولى عدم الاتفاق على آلية للتحقق، والثانية تتمثل في خروقات إسرائيلية تعيق جهود الجيش اللبناني على استكمال الانتشار وتأمين المنطقة بالكامل.
0: وكان يفترض أن تحدد المنطقة التجريبية الثانية، لكن غياب الاتفاق على آلية محددة للتحقق من إنجازات الجيش إثر انتشاره في المنطقة النموذجية الأولى يتصدر العقبات.
1: وبحسب مصادر لبنانية مواكبة للمحادثات التي تسبق الجلسة، فحتى الآن لا اتفاق على آلية للتحقق، مرة يقترح أن يتحقق الجيش الأمريكي أو طرف ثالث، فيما ترفض إسرائيل أن تطلع قوة أوروبية بالتحقق من المنطقة التجريبية، وتطالب أن يتولى جيشها المهمة، وهو ما يرفضه لبنان بالنظر إلى أن الجيش اللبناني لا ينسق مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن تلك المقترحات لا تزال في إطار الأخذ والرد.
0: من ناحيته، وفي إشارة إلى استكمال انتشاره وتأمين البلدات بما يوفر للسكان إمكان العودة والإقامة في قرى المنطقة التجريبية الأولى، أكد مصدر عسكري لبناني أن الجيش قام بواجباته بالكامل في هذه المرحلة ونفذ المهمة على أكمل وجه، موضحا أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تعيق مهامه.
1: أضاف أن الجانب اللبناني قام بما يتوجب عليه بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان في انتظار أن يقوم الجانب الإسرائيلي بما عليه، لافتا إلى استمرار الاحتلال والاعتداءات المتواصلة والخروقات التي تقوم بها إسرائيل، فضلا عن التصريحات السياسية عن رفضها الانسحاب، وهو سبب آخر للتحديات التي تواجه الجلسة المقبلة.
0: وسط هذه الأشواء كلام مكرر مشكك لبري.
2: نقل زوار عين التيني عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان لتوضيح حقيقة أن إسرائيل ليست في وارد الانسحاب فعليا من لبنان، وأن عدم التزامها لن يقود إلى تنفيذ الاتفاق. وردا على سؤال، كرر أن الاتفاق ولد ميتا ولا أحد يتحدث عنه، وإسرائيل دفنته عبر عدم التزامها تطبيقه. بري قال أن المؤشرات تدل على أن إسرائيل ليست في وارد الانسحاب قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، معربا عن اعتقاده بأن بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر جدية بالسقوط، وألمح إلى صعوبات تواجه الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، وإلى أن اللبنانيين في ولاية ميتشيغان سوف يصوتون ضد أي مرشح يدعم إسرائيل، وأن ترامب سيكتشف ذلك أيضا. وأمس تلقى الرئيس بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد استمرار دعم فرنسا للبنان وإيلاءها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد، لا سيما دعم الجيش وإعادة الأعمار إلى استعدادها والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
1: أما رئيس الحكومة نواف سلام فكشف عن أن أولويتنا في الجولات المقبلة من المفاوضات وضع جدول زمني للانسحاب من لبنان، مشيرا إلى أن هدفنا هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف، وأن الحرب الثانية أوقعت أكثر من 5000 قتيل في حرب ثأرية مرتبطة بالخامنئي.
0: وأكد سلام أننا عندما نتكلم عن إطار توجيهي للمفاوضات لتحديد مسارها بهدف الوصول إلى اتفاق وهو ليس اتفاقية أو معاهدة، وقال لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة يريد أن يفاوض خارج الثوابت والبيان الوزاري.
1: ومن أنقرة عاد الرئيس عون بعد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناولت بين المواضيع التعاون بين البلدين الذي يشمل مساعدات تركيا في مجالات عدة، منها تدريب الجيش وتجهيزات وعتاد وبيوت جاهزة لتسهيل عودة النازحين، واهتمام تركي في مجالات الكهرباء والنفط والبنى التحتية والنقل الجوي. وذكرت رئاسة الجمهورية أن عون وجه دعوة لأردوغان لزيارة لبنان فشكره واعدا لتلبيتها.
0: الرئيس عون كان أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي تصميم لبنان على استعادة سيادته في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
3: إن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك. فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية، لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية. وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين.
1: أردوغان رحب بالخطوات لإنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتركيا مستعدة لتقديم كل الدعم، متحدثا عن دعم أعمار الجنوب وحفظ الأمن في مرحلة بعد اليونيفل.
4: نرغب في تركيا في المشاركة والتواجد في كافة المبادرات التي ستنطلق لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية. وبطبيعة الحال فإن دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية في السياق الأمني ستستمر دون انقطاع.
0: ومن واشنطن تحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن العمل للتوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي على أن يكون الجوهر احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.
5: عين على العالم.
1: وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق في شأن ترتيبات سلاحها في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصره وتخزينه في صورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.
0: وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم في 14 يوما مع جواز تمديد مهلة إعداد جداول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية وبموافقة كل الأطراف على خريطة الطريق.
1: وتشدد المسودة أيضا على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية، وتربط بدء العملية بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، كما تشترط بدء عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ.
0: ومن ضمن بنودها بدء عملية حصر السلاح وتخزين السلاح الثقيل منه ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، وتربط الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقا للبند العاشر من خريطة العمل، كما تجعل مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيل تدريجا من المناطق التي تسيطر عليها في القطاع.
1: مسؤول رفيع في حماس صرح بأن الحركة وافقت على خطة مجلس السلام لنزع السلاح الكامل في غزة، وأن بيانا رسميا سيصدر قريبا.
0: المجلس أكد من ناحيته أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع ستبدأ قريبا الانتقال لتولي السلطة بدعم من القوة الدولية للاستقرار، وأن خارطة الطريق هذه تعد إنجازا تاريخيا إذا التزمت حماس رسميا وللمرة الأولى بخطة قابلة للتنفيذ.
1: وقال مسؤول فيه أنه لن يكون لحماس أي دور في إدارة شؤون غزة، لافتا إلى أن نشر الشروط التي يتعين الوفاء بها في شأن الاتفاق سيتم في أسبوعين، كما سيتعين وقف كل الأنشطة العسكرية في غزة بموجب تنفيذه.
0: وفي تعليقه على المسودة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي، وأن ذلك يعتبر إنجازا هائلا نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، وهذه خطوة بالغة الأهمية نحو خضوع القطاع أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بتعاون وثيق مع المجلس لمساعدة الشعب الفلسطيني.
1: ترامب عبر عن اعتقاده بأن إسرائيل ستحظى في الوقت ذاته بالأمن الذي تستحقه، إذ لن يعود قطاع غزة يستخدم كقاعدة لشن هجمات عليها. وقال أن الخطوة إنجاز بارز في تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، إذ سيتم تطبيق الاتفاق عبر مراحل معدة بعناية.
0: الرئيس الأمريكي شدد على أن القوات الإسرائيلية ستنسحب مع إتمام عملية نزع السلاح، وأن القوة الدولية ستعمل لتحقيق الاستقرار جنبا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة تتولى مسؤولية ضمان أمن قطاع غزة.
1: صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي القول: لا نطلب من إسرائيل سوى الموافقة على خطة 20 بندا التي وافقت عليها مبدئيا.
0: في المقابل نسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل تشكك في أن حماس ستتخلى عن سلاحها، مضيفين أن حكومة محلية تضم تكنوقراط تعتبر حاليا البديل المطروح لكل من السلطة الفلسطينية والحركة.
1: وعلى خط آخر نقلت صحيفة وول ستريت عن مسؤولين أن البنتاغون قلص وجوده في الكويت ردا على هجمات إيران على قواعد أمريكية للحد من المخاطر، تزامنا مع قول الرئيس ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز إنه متفائل بإتمام الولايات المتحدة الاتفاقية التاريخية للطاقة النووية المدنية مع السعودية، وكرر أن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة.
0: إلى العراق، حيث أفيد عن سماع ذوي انفجارات في السليمانية في كردستان العراق بفعل قصف طال مقرات للمجموعات الانفصالية الإيرانية من دون معرفة الجهات المسؤولة عنه.
2: أخبار الرياضة. بالمباراة الخامسة من السلسلة النهائية لبطولة لبنان بكرة السلة، تغلب فريق رياضي بقيادة المدرب أحمد فران على أرضه بالمنارة على ضيفه الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس بفارق 13 نقطة 99-86 ليتقدم 3-2 بالسلسلة. الرياضي فرض أفضليته من الدقائق الأولى وسيطر على مجريات اللقاء من البداية وحتى النهائي، وكان من بين الحضور وزير الداخلية أحمد الحجار والسفير الأمريكي ببيروت ميشيل عيسى. وقال الحجار:
6: الرياضة أول شيء مش بس بتهذب النفس، ولكن كمان خاصة بلبنان تحديدا كرة السلة هي يعني لعبة شعبية كتير، كل الشعب اللبناني حتى الشعب العربي بكل الدول العربية عم تتابع كرة السلة اللبنانية. الأمل أكيد وهيدي ثقة أنه حكمة رياضي اللي هي عنوان كرة السلة اللبنانية بطولة لبنان، كمان جمهور الرياضي جمهور الحكمة بيعطوا للعب جمال أكتر وحماس أكتر. شفنا نحن من يومين كل أجواء ممتعة وإيجابية بنادي الحكمة بغزير، واليوم عم نشوف نفس الشيء بالمنارة. بغض النظر مين بيربح ومين بيخسر، هيدا الشعب اللبناني اللي هو شعب واحد، الرياضة لازم توحد الشعب، وإن شاء الله بتكون بطولة كرة السلة عنوان هيدا الوحدة وعنوان خلاص لبنان بدءا من الرياضة. نحن منشجع كرة السلة اللبنانية، منشجع الرياضة اللبنانية، كل واحد عنده بقلبه ميل لفريق اللي بيربح واللي بيستاهل منقول له مبروك.
2: دوليا، واصل نادي ريال مدريد نشاطه اللافت بسوق الانتقالات الصيفية بعد ما حسم التعاقد مع المهاجم الإسباني كارلوس إسبي عمره 21 سنة والقادم من ليفانتي. واجت الصفقة بعد ساعات فقط من حسم انتقال غونزالو غارسيا لفولهام الإنجليزي ليتحرك النادي الملكي سريعا لتعويض رحيل مهاجم الشاب بالتعاقد مع إسبي اللي كان بيحظى باهتمام من أندية إنجليزية كتيرة. وامتلك إسبي شرط جزائي بتبلغ قيمته 25 مليون يورو وسط استعداد كل من برايتون وهال سيتي لتفعيله، إلا أنه اللاعب فضل انتظار ريال مدريد ووضع الانتقال لملعب سانتياغو برنابيو على رأس أولوياته. وبعد التوصل لاتفاق مع ليفانتي نجح ريال مدريد بحسم الصفقة ليضيف المهاجم الإسباني الشاب لقائمة صفقاته الصيفية ويواصل تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الإسباني الجديد.
7: بعيدا من السياسة،
1: قضت محكمة الجنايات بسجن التيك توكر هيرزون المدعو جورج مبيض 6 سنوات بالأشغال الشاقة وبتجريده من حقوقه المدنية.
0: مواقع التواصل كانت ضجت سابقا بخبر عن أن عصابة مؤلفة من 30 شخصا وعلى مبيض الذي يملك صالونا لتصفيف شعر الرجال تقوم باستدراج الأطفال واغتصابهم وتمتهن تجارة الممنوعات،
1: وقد تم توقيفه بعدما فضحه تيك توكر شهير آخر كان أوقف قبله بساعات لتكرر سبحة الموقوفين.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: كتل هوائية حارة بتسيطر على لبنان مصدرها شبه الجزيرة العربية مع تخطي درجات الحرارة معدلاتها على أنه تبلغ ذروتها الأحد بحيث بتلامس 40 درجة بالمناطق الداخلية قبل ما تتراجع لمعدلاتها الطبيعية 3.
0: كان في الجولة الصباحية الأولى 3 عناوين: عصف إسرائيلي يضرب حزب الله، 700 متفجرات تدمر أنفاقه في محيط قلعة شقيف، فيتنام لبنانية تنتظر قرار نتنياهو، حماس والفصائل توافق على نزع السلاح بالكامل من غزة. نفذ النشرة مارون بشعلاني. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. بعد قليل نكون مع جورج في لبنان اليوم.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة لأعراض الاكتئاب، هي استمرار الحزن، فقدان المتعة، انخفاض الطاقة، اضطراب النوم، تغيير الشهية والوزن، شعور بعدم القيمة أو الذنب، ضعف التركيز، تفكير التشاؤمي، وبتظهر لدى بعض المرضى كمان أفكار الموت أو أفكار انتحارية. هيدي العلامات تستوجب تقييم وعلاج فوري. حسب الدراسات العلمية الحديثة، العلاج الأنسب للقلق والاكتئاب هو العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي عند الحاجة. كمان ما بدنا ننسى أهمية الدعم الأسري والاجتماعي، كلها بترفع من نسب التعافي بشكل كبير. بالنسبة للنصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم، أول فكرة، ما تعتبر الاكتئاب ضعف بالإيمان أو الإرادة. 2، ما تأجل طلب المساعدة. 3، ما توقف الدواء إذا كنت عم تاخده من قبل من تلقاء نفسك إلا بإشارة حكيم. 4، حافظ على الروتين اليومي والنشاط البدني. 5، تذكر إنه الاكتئاب هو قابل للعلاج بمعظم الحالات. الاكتئاب ما بيعرف شخصية الإنسان، هو مرض بحاجة إنه يتعالج. كل ما يتعالج مبكر، كل ما بتكون النتائج أفضل.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية طيبة، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 31 تموز 2026. في عناوين صحيفة النهار: أردوغان يبدي أمام عون رغبة تركيا بالانضمام إلى قوة تضمن استقرار لبنان. في عناوين نداء الوطن: إيدك عن جبل لبنان، المشاعات للشعب. قمة أنقرة لتحسين صيغة الإطار. في صحيفة الأخبار: حماية

0: لا استسلام لقوة طاغية وأردوغان نرغب بالانضمام إلى بديل اليونيفيل. أبرز ما تناولته الصحف العربية اليوم، نبدأ مع الشرق الأوسط. انتخابات إسرائيل، كاتس يطلق تصريحات انتحارية، وأيزنكوت يشتبك مع بن غفير. فانس ونتنياهو يبحثان خلافاتهما بشأن إيران. في الأنباء، الكويتية عون في أنقرة معولا على دعمها للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم الجيش. في الرأي، الكويتية قائد الجيش اللبناني مستعدون للانتشار في مناطق الانسحاب الإسرائيلية. الداخلية اللبنانية، إحباط تهريب كابتاغون إلى الكويت في أسرة أطفال.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار النهار، بدأ موضوع شبكة اتصالات لحزب الله في بيروت يثير الجدل والحيرة في آن واحد، إذ يعيد التذكير بواقعة 7 أيار 2008 حين نظر مجلس الوزراء بموضوع مماثل. في أسرار اللواء، إعادة التوترات الداهمة في المنطقة، رفع منسوب الغموض حول الانعكاسات المباشرة على لبنان. تزايدت المخاوف من أزمة كهرباء وطاقة عامة في البلاد، إذ لم تفلح المساعي الجارية مع أنقرة لتوفير ما يلزم لتعويض النقص في إنتاج المعامل. في أسرار نداء الوطن، تكشف معطيات أمنية أن مداهمة رأس النبع أعادت تسليط الضوء على ملف مخازن السلاح داخل الأحياء المدنية. وبحسب مصادر، أنشأ حزب الله في خلال الفترة الماضية مئات النقاط داخل منازل وأحياء مختلطة في بيروت لتخزين الأسلحة التي ووفق تقديرات المصادر أعدت لاستخدامات داخلية عند الحاجة. وفي أسرار، الجمهورية سأل مواطنون لماذا تمعن السلطة في هتك حقوق المودعين ولا تستوفي الرسوم والضرائب منهم من أموالهم المحتجزة في المصارف وهم يعانون الأمرين. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة 31 تموز 2026. شكرا لكم.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: خبر السابعة والربع.
1: باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تدمير أنفاق في محيط قلعة شقيف كانت جزءا من خطة حزب الله لغزو منطقة الجليل. وشرح في بيان أنه في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية في لبنان، دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات شقيف البوفور. أضاف البيان الإسرائيلي أن قوات الجيش تواصل عملياتها في منطقة مرتفعات علي الطاهر مع الحفاظ على جهوزية عالية في الدفاع والهجوم، وسيقابل أي اعتداء على قواتنا بالرد المناسب.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صباح الخير من لبنان الحر. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بيشوفوا بيعرفوا عن الحرايق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصاً. حاك تعرف إنه الحرايق بفرنسا منا شي جديد، إنما مثلاً التاريخ بيحكي عن حرايق كمان بغابات، وخصوصاً بغابات اللاند بال 1949، ويقال إنه من أكثر حرايق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. إذا منسأل حالنا إمتى صارت، أكيد بالصيف 20 آب تحديداً سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد أسابيع من الحر الشديد والجفيف. المهم إنه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا، وتحديداً بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرايق، كتار جربوا يطفوا، إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرايق كتير بسيطة، وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرايق حصدت 50,000 هكتار من الغابات، مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين ردا على حزب الله: عصف 700 طن متفجرات إسرائيلية يدمر أنفاقه أسفل قلعة شقيف ويهز القرى المجاورة. فيتنام لبنانية تنتظر قرار نتنياهو. بري يكرر: الإطار ولد ميتا وإسرائيل دفنت. عون: لن نتنازل عن سيادتنا وكرامتنا الوطنية. وأردوغان: دعم إعمار الجنوب وحفظ الأمن في مرحلة بعد اليونيفيل. ترامب: اختراق تاريخي، حماس والفصائل توافق على نزع سلاحها بالكامل. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. حتى قبل أن يعود بنيامين نتنياهو من واشنطن إلى تل أبيب ليقرر مصير تلال علي الطاهر المعروفة إسرائيليا بفيتنام لبنانية، اتخذ من هناك أو بينما هو في طريق العودة قرار تفجير أنفاق حزب الله في أسفل قلعة شقيف، لأن هكذا قرار لا يمكن أن يتخذه الجيش الإسرائيلي بمفرده من دون الرجوع إلى السلطة السياسية، ما قد يشكل بالتالي نوعا من الخربطة الجزئية في جدولة مواضيع البحث في مفاوضات روما اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية بين الرابع والسادس من آب. وفي مقابل تمترس حزب الله وراء شعاره الفارغ لن نسلم السلاح للدولة، ورده الخبر الصاعق من غزة التي أسندها بحربه العبثية الأولى، إذ وافقت حركة حماس إحدى أذرع إيران السابقة وكل الفصائل الفلسطينية على نزع سلاحها تطبيقا لخطة ترامب. وحتما فأن طهران ليست بعيدة من هذه الموافقة التي ستنسحب عاجلا أم آجلا على الحزب. البداية من أسفل قلعة شقيف.
1: ففي تصعيد متواصل أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تدمير أنفاق في محيط قلعة شقيف كانت جزءا من خطة حزب الله لغزو منطقة الجليل، وشرح في بيان أنه في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية في لبنان، دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات شقيف البوفور.
0: أضاف أن هذه الشبكة استخدمت كمجمع قيادي مركزي أدير منه القتال، كما وجهت منه النيران ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل، كما أنها تعد بنية تحتية استراتيجية أنشئت على مدى عقدين وتتألف من مستويات عدة، وشكلت مقرا مركزيا لوحدة بدر في جنوب لبنان بتمويل وتخطيط من النظام الإيراني.
1: وتابع الجيش الإسرائيلي أن وجود هذه البنية التحتية شكل تهديدا لسكان شمال إسرائيل ولقواتنا، إذ أقيمت على بعد نحو 6 كيلومترات من المطل وأصبع الجليل، ومنها أطلقت عشرات المسيرات والمسيرات الانقضاضية والصواريخ المضادة للدروع. وفي الليلة الماضية دمر الجيش جزءا كبيرا من شبكة الأنفاق تحت الأرض في المنطقة.
0: أضاف البيان الإسرائيلي أنه في الأسابيع الأخيرة استكملت قوات الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرتها على منطقة مرتفعات البوفور، مع فرض السيطرة على البنى التحتية تحت الأرض وتطهيرها وتهيئتها للتدمير، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل عملياتها في منطقة مرتفعات علي الطاهر مع الاحتفاظ على جاهزية عالية في الدفاع والهجوم، وسيقابل أي اعتداء على قواتنا بالرد المناسب.
1: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن العملية جاءت ردا على انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الجيش استخدم 700 طن من المتفجرات لنسفها، مؤكدا أن إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك لاتفاق وقف النار، وحذر من أن أي محاولة من جانب حزب الله لإلحاق الأذى بقوات الجيش الإسرائيلي ستقابل برد حازم يكبد الحزب خسائر فاتحة.
0: وتسببت شدة الانفجارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف باهتزاز المنازل وإثارة حال من الهلع بين الأهالي، وسط تصاعد كثيف للدخان في المنطقة المستهدفة والقرى المحيطة بها.
1: وقد وصل تحذير من الجيش الإسرائيلي إلى أهالي بلدة دير ميماس عبر تسجيل صوتي مرفق بخريطة للبلدة، طالبا من الأهالي البقاء في منازلهم وفتح النوافذ، وداعيا كل المتواجدين خارج الخط الأزرق المشار إليه في الخريطة إلى الإخلاء.
0: وفي وقت سابق أعلن الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرة انقضاضية باتجاه آلية هندسية تابعة لجيشه في منطقة تلة علي الطاهر في ليل الثلاثاء الأربعاء، موضحا أن ذلك يعتبر خرقا فادحا لاتفاق وقف النار في لبنان من جانب الحزب.
1: وأشار إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته التي تعمل داخل منطقة تمتد لنحو 10 كيلومترات في عمق جنوب لبنان بمحاذاة الحدود مع إسرائيل.
0: صحيفة هآرتس أفادت بأن حزب الله استهدف الآلية العسكرية لمنع الجيش الإسرائيلي من تنفيذ أعمال هندسية في المنطقة.
1: كما سجلت مساء أمس تفجيرات في حداثة والطيب قضاء مرجعيون عقب غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين النبطي الفوأة ومدينة النبطي.
0: فيتنام لبنانية، هل يقتحمها الإسرائيلي؟ جورج الهاني.
2: في انتظار عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من واشنطن إلى تل أبيب، يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتدمير المركز القيادي الكبير لحزب الله تحت تلال علي الطاهر، معلنا أنه أعد خيارات عدة لعرضها على المستوى السياسي، من بينها تنفيذ عمليات كبيرة أرجئت في المواجهة الإقليمية الأخيرة بطلب أمريكي. وعن منطقة وصفها الإسرائيليون بأنها فيتنام اللبنانية، تعتبر منطقة تلال علي الطاهر موقعا استراتيجيا للحزب، لأنها تشكل بحسب التقديرات الإسرائيلية مقر القيادة المركزي لما يعرف بقوات بدر التي تعتبر قوة الكوماندوس الأبرز في صفوفه. كما يتألف المقر من طبقات عدة تحت الأرض، ويضم شبكة أنفاق واسعة وغرفا للسكن ومكاتب وكميات كبيرة من الأسلحة والوثائق. إضافة إلى ذلك، ترتفع تلال علي الطاهر نحو 600 متر فوق سطح البحر، ما يمنح حزب الله قدرة كبيرة على رصد تحركات القوات الإسرائيلية ليس فقط داخل إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان، بل كذلك على مراقبة خطوط إمدادها وتحديد نقاط تمركزها والإشراف على البلدات الإسرائيلية في الجليل حتى مسافة 20 كيلومترا. وبحكم وقوع هذا المقر في منطقة جبلية كثيفة الأشجار، فقد شكل نقطة انطلاق لعمليات اشتباك من مسافات قريبة جدا، سواء بالقنص أو بالمواجهات المباشرة. ويقول الإسرائيلي إنه سيطر على 8 مداخل للتلال وحاصر مجموعة مسلحين يقدر عددها بين 30 و40 عنصرا من حزب الله، وخيرهم بين الاستسلام أو الموت.
1: ومع تأكيد مصدر حكومي رسمي أن لبنان يعول على جولة جديدة من مفاوضات روما ويعمل لإنجاحها ولأن تكون النتيجة جيدة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا ينفي كل القلق من محاولات نسف مساعي الدولة اللبنانية، قالت القناة 12 إن إسرائيل أوضحت قبل الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان في روما أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، وأن الخلاف الرئيس بين الجانبين لا يزال يتمحور حول مطلب إسرائيل الحفاظ على حرية العمل الأمني.
0: وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تطالب بعد أي انسحاب مؤقت بالاحتفاظ بخيارات إعادة دخول المنطقة لضمان خلوها من بنية حزب الله التحتية وعناصره.
1: وعشية مفاوضات روما الثلاثاء المقبل تردد أن هناك عقبتين أساسيتين تواجهان الجلسة، الأولى عدم الاتفاق على آلية للتحقق، والثانية تتمثل في خروقات إسرائيلية تعيق جهود الجيش اللبناني على استكمال الانتشار وتأمين المنطقة بالكامل.
0: وكان يفترض أن تحدد المنطقة التجريبية الثانية، لكن غياب الاتفاق على آلية محددة للتحقق من إنجازات الجيش إثر انتشاره في المنطقة النموذجية الأولى يتصدر العقبات.
1: وبحسب مصادر لبنانية مواكبة للمحادثات التي تسبق الجلسة، فحتى الساعة الاتفاق على آلية للتحقق مرة يقترح أن يتحقق الجيش الأمريكي أو طرف ثالث، فيما ترفض إسرائيل أن تطلع قوة أوروبية بالتحقق من المنطقة التجريبية وتطالب أن يتولى جيشها المهمة، وهو ما يرفضه لبنان بالنظر إلى أن الجيش اللبناني لا ينسق مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن تلك المقترحات لا تزال في إطار الأخذ والرد.
0: من ناحيته وفي إشارة إلى استكمال انتشاره وتأمين البلدات بما يوفر للسكان إمكان العودة والإقامة في القرى المنطقة التجريبية الأولى، أكد مصدر عسكري لبناني أن الجيش قام بواجباته بالكامل في هذه المرحلة ونفذ المهمة على أكمل وجه، موضحا أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تعيق مهامه.
1: أضاف أن الجانب اللبناني قام بما يتوجب عليه بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان في انتظار أن يقوم الجانب الإسرائيلي بما عليه، لافتا إلى استمرار الاحتلال والاعتداءات المتواصلة والخروقات التي تقوم بها إسرائيل، فضلا عن التصريحات السياسية عن رفضها الانسحاب، وهو سبب آخر للتحديات التي تواجه الجلسة المقبلة.
0: وسط هذه الأجواء كلام مكرر ومشكك لبري.
2: نقل زوار عين التيني عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان لتوضيح حقيقة أن إسرائيل ليست في وارد الانسحاب فعليا من لبنان، وأن عدم التزامها لن يقود إلى تنفيذ الاتفاق. وردا على سؤال كرر أن الاتفاق ولد ميتا ولا أحد يتحدث عنه، وإسرائيل دفنته عبر عدم التزامها تطبيقه. بري قال أن المؤشرات تدل على أن إسرائيل ليست في وارد الانسحاب قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، معربا عن اعتقاده بأن بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر جدية بالسقوط، وألمح إلى صعوبات تواجه الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، وإلى أن اللبنانيين في ولاية ميشيغان سوف يصوتون ضد أي مرشح يدعم إسرائيل، وأن ترامب سيكتشف ذلك أيضا. وأمس تلقى الرئيس بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد استمرار دعم فرنسا للبنان وإيلاءها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد، لا سيما دعم الجيش وإعادة الأعمار إلى استعدادها والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
1: أما رئيس الحكومة نواف سلام فكشف عن أن أولويتنا في الجولات المقبلة من المفاوضات وضع جدول زمني للانسحاب من لبنان، مشيرا إلى أن هدفنا هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف، وأن الحرب الثانية أوقعت أكثر من 5000 قتيل في حرب ثأرية مرتبطة بالخامنئي.
0: وأكد أننا نتكلم عن إطار توجيهي للمفاوضات لتحديد مسارها بهدف الوصول إلى اتفاق، وهو ليس اتفاقية أو معاهدة. وقال لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة يريد أن يفاوض خارج الثوابت والبيان الوزاري.
1: ومن أنقرة عاد الرئيس عون بعد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناولت بين المواضيع التعاون بين البلدين الذي يشمل مساعدات تركية في مجالات عدة، منها تدريب الجيش وتجهيزات وعتاد وبيوت جاهزة لتسهيل عودة النازحين، واهتمام تركي في مجالات الكهرباء والنفط والبنى التحتية والنقل الجوي. وذكرت رئاسة الجمهورية أن عون وجه دعوة لأردوغان لزيارة لبنان فشكره واعدا بتلبيتها.
0: الرئيس عون كان أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي تصميم لبنان على استعادة سيادته في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
3: إن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك. فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية، لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية. وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين.
1: أردوغان رحب بالخطوات لإنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مبديا استعداد تركيا لتقديم كل الدعم، ومتحدثا عن دعم أعمار الجنوب وحفظ الأمن في مرحلة بعد اليونيفل.
4: نرغب في تركيا في المشاركة والتواجد في كافة المبادرات التي ستنطلق لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية. وبطبيعة الحال فإن دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية في السياق الأمني ستستمر دون انقطاع.
0: ومن واشنطن جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التأكيد على العمل التوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي على أن يكون الجوهر احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.
5: عين على العالم.
1: وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق في شأن ترتيبات سلاحها في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصره وتخزينه في صورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.
0: وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم في 14 يوما مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية وبموافقة كل الأطراف على خريطة الطريق.
1: وتشدد المسودة أيضا على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية، وتربط بدء العملية بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، كما تشترط بدء عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ.
0: ومن ضمن بنودها انطلاق عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الانتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، وتربط الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة وفقا للبند العاشر من خريطة الطريق، كما تجعل مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيل تدريجا من المناطق التي تسيطر عليها في القطاع.
1: مسؤول رفيع في حماس صرح بأن الحركة وافقت على خطة مجلس السلام لنزع السلاح بالكامل في غزة، وأنه سيصدر بيان رسمي قريبا.
0: المجلس أكد من ناحيته أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع ستبدأ قريبا الانتقال لتولي السلطة بدعم القوى الدولية للاستقرار، وأن خارطة الطريق هذه تعد إنجازا تاريخيا إذا التزمت حماس رسميا وللمرة الأولى بخطة قابلة للتنفيذ.
1: وقال مسؤول فيه أنه لن يكون لحماس أي دور في إدارة شؤون غزة، لافتا إلى أن نشر الشروط التي يتعين الوفاء بها في شأن الاتفاق سيتم في أسبوعين، كما سيتعين وقف كل الأنشطة العسكرية في غزة بموجب تنفيذه.
0: رئيس المجلس نيكولاي ملادينوف قال أنه ممتن للرئيس ترامب، مصر، قطر، تركيا والإمارات على دعمهم في الحفاظ على استمرار الأطراف في المفاوضات، وما ينتظرنا هو قطاع غزة بعد إعادة إعماره وله إدارة فلسطينية ويعيش في سلام مع إسرائيل مع أفق سياسي مجد للصراع.
1: وإذ لفت إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة والشعب الفلسطيني يحتاجون إلى دعم سياسي وعملي لتولي زمام مستقبلهم بأنفسهم، وما ينص عليه الاتفاق مهم، لكن ما سيحدث بعد ذلك أكثر أهمية. تابع رئيس مجلس السلام أنه يجب أن تكون عملية التنفيذ والتحقق حقيقية، وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك، مضيفا أنه توصلنا إلى اتفاق في شأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى الوضع المدني في غزة.
0: وفي تعليقه على المسودة قال الرئيس ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي، وأن ذلك يعتبر إنجازا هائلا نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، وخطوة بالغة الأهمية نحو خضوع القطاع أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بتعاون وثيق مع المجلس لمساعدة الشعب الفلسطيني.
1: ترامب عبر عن اعتقاده بأن إسرائيل ستحظى في الوقت ذاته بالأمن الذي تستحقه، إذ لن يعود قطاع غزة يستخدم كقاعدة لشن هجمات عليها، وقال أن الخطوة إنجاز بارز في تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، إذ سيتم تطبيق الاتفاق عبر مراحل معدة بعناية.
0: الرئيس الأمريكي شدد على أن القوات الإسرائيلية ستنسحب مع إتمام عملية نزع السلاح، وأن القوة الدولية ستعمل لتحقيق الاستقرار جنبا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية ضمان أمن قطاع غزة.
1: صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي القول: لا نطلب من إسرائيل سوى الموافقة على خطة 20 بندا التي وافقت عليها مبدئيا.
0: في المقابل نسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل تشك في أن حماس ستتخلى عن سلاحها، مضيفين أن حكومة محلية تضم تكنوقراط تعتبر حاليا البديل المطروح لكل من السلطة الفلسطينية والحركة.
1: وعلى خط آخر نقلت صحيفة وستريت عن مسؤولين أن البنتاغون قلص وجوده في الكويت ردا على هجمات إيران على قواعد أمريكية للحد من المخاطر، تزامنا مع قول الرئيس ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز أنه متفائل بإتمام الولايات المتحدة الاتفاقية التاريخية للطاقة النووية المدنية مع السعودية، وكرر أن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة.
0: واليوم أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قبل ساعات بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت، مضيفا أنه استهدف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات، ومشيرا إلى أن عملياته تأتي ردا على الاعتداء الأمريكي الأخير على منزل سكني في جزيرة قشم على حد وصفه. وفيما لم يرد حتى الساعة أي تأكيد أو نفي من واشنطن أو الكويت الخبر، أفيد من العراق عن سماع دوي انفجارات في السليمانية في كردستان العراق بفعل قصف طال مقرات للمجموعات الانفصالية الإيرانية من دون معرفة الجهات المسؤولة عنه.
1: ورغم أن أسعار النفط تراجعت اليوم، إلا أنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو 5%، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.2% إلى 88 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار أو 1.8% إلى 82.09 دولارا للبرميل. وعلى أساس شهري من المتوقع أن يرتفع كل منهما بنحو 20%.
2: أخبار الرياضة. بالمباراة الخامسة من السلسلة النهائية لبطولة لبنان بكرة السلة، تغلب فريق رياضي بقيادة المدرب أحمد فران على أرضه بالمنارة على ضيفه الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس بفارق 13 نقطة 99-86 ليتقدم 3-2 بالسلسلة. الرياضي فرض أفضليته من الدقائق الأولى وسيطر على مجريات اللقاء من البداية وحتى النهاية، وكان من بين الحضور وزير الداخلية أحمد الحجار والسفير الأمريكي ببيروت ميشيل عيسى. وقال الحجار:
6: الرياضة أول شيء مش بس بتهذب النفس، ولكن كمان خاصة بلبنان تحديدا كرة السلة هي يعني لعبة شعبية كتير، كل الشعب اللبناني حتى الشعب العربي بكل الدول العربية عم تتابع كرة السلة اللبنانية. الأمل أكيد وهيدي ثقة إنه حكمة رياضي اللي هي عنوان كرة السلة اللبنانية بطولة لبنان، كمان جمهور الرياضي جمهور الحكمة بيعطوا للعبة جمال أكتر وحماس أكتر. شفنا نحن من يومين كل أجواء ممتعة وإيجابية بنادي الحكمة بغزير، واليوم عم نشوف نفس الشيء بالمنارة. بغض النظر مين بيربح ومين بيخسر، هيدا الشعب اللبناني اللي هو شعب واحد، الرياضة لازم توحد الشعب، وإن شاء الله بتكون بطولة كرة السلة عنوان هيدا الوحدة وعنوان خلاص لبنان بدءا من الرياضة. نحن منشجع كرة السلة اللبنانية، منشجع الرياضة اللبنانية، كل واحد عنده بقلبه ميل لفريق اللي بيربح واللي بيستاهل منقول له مبروك.
2: دوليا، واصل نادي ريال مدريد نشاطه اللافت بسوق الانتقالات الصيفية بعد ما حسم التعاقد مع المهاجم الإسباني كارلوس إسبي عمره 21 سنة والقادم من ليفانتي. وأجت الصفقة بعد ساعات فقط من حسم انتقال غونزالو غارسيا لفولهام الإنجليزي ليتحرك النادي الملكي سريعا لتعويض رحيل مهاجمه الشاب بالتعاقد مع إسبي اللي كان بيحظى باهتمام من أندية إنجليزية كتيرة. وامتلك إسبي شرط جزائي بتبلغ قيمته 25 مليون يورو وسط استعداد كل من برايتون وهال سيتي لتفعيله، إلا أنه اللاعب فضل انتظار ريال مدريد ووضع الانتقال لملعب سانتياغو برنابيو على رأس أولوياته. وبعد التوصل لاتفاق مع ليفانتي نجح ريال مدريد بحسم الصفقة ليضيف المهاجم الإسباني الشاب لقائمة صفقاته الصيفية ويواصل تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الإسباني الجديد.
5: بعيدا من السياسة،
0: الحكم على صاحب شعار بتشرب فيه.
1: فقد قضت محكمة الجنايات بسجن تيك توكر هيرزون المدعو جورج مبيض 6 سنوات بالأشغال الشاقة وبتجريده من حقوقه المدنية.
0: مواقع التواصل كانت ضجت سابقا بخبر عن أن عصابة مؤلفة من 30 شخصا وعلى مبيض الذي يملك صالونا لتصفيف شعر الرجال تقوم باستدراج الأطفال واغتصابهم وتمتهن تجارة الممنوعات.
1: وقد تم توقيفه بعدما فضحه تيك توكر شهير آخر كان أوقف قبله بساعات لتكرر سبحة الموقوفين.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور ناشطة على أوتوستراد جوني باتجاه نهر الكلب، وكثيفة من أنطلياس باتجاه نهر الموت، ومن خلدي باتجاه بيروت، كما أنه في حركة ناشطة من علي باتجاه الصياد وداخل العاصمة بيروت. كل التقاطعات والمستديرات في عليها حركة مرور ناشطة.
0: من 8:10 في لبنان الحر نذكر بالعناوين. ردا على حزب الله عصف 700 طن متفجرات إسرائيلية يدمر أنفاقه أسفل قلعة الشقيف ويهز القرى المجاورة. فيتنام لبنانية تنتظر قرار نتنياهو. بري يكرر الإطار ولد ميتا وإسرائيل دفنته. عون لن نتنازل عن سيادتنا وكرامتنا الوطنية، وأردوغان دعم إعمار الجنوب وحفظ الأمن في مرحلة بعد اليونيفيل. ترامب اختراق تاريخي، حماس والفصائل توافق على نزع سلاحها بالكامل. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشرة إلي مسيحي. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: القبضة السياسية، وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
1: بلا رحمي مع دونيز رحمي، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: كارمنا عم بيشوفوا بيعرفوا عن الحرايق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصا. حقك تعرف انه الحرايق بفرنسا منا شي جديد، انما مثلا التاريخ بيحكي عن حرايق كمان بغابات، وخصوصاً بغابات اللاند بال 1949، ويقال إنها من أكثر حرايق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. إذا بنسأل حالنا إمتى صارت، أكيد بالصيف 20 آب تحديداً سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد أسابيع من الحر الشديد والجفيف. المهم إنه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا، وتحديداً بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرايق، كتار جربوا يطفوا، إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرايق كتير بسيطة، وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرايق حصدت 50,000 هكتار من الغابات، مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الحر
1: لبنان الحر.
2: خبر الثامنة والربع.
3: قال رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلدانوف أنه ممتن للرئيس دونالد ترامب مصر قطر تركيا والإمارات على دعمهم في الحفاظ على استمرار الأطراف في المفاوضات، وقال إن ما ينتظرنا هو قطاع غزة بعد إعادة أعماره وله إدارة فلسطينية ويعيش في سلام مع إسرائيل مع أفق سياسي لحل مجد للصراع، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة والشعب الفلسطيني يحتاجون إلى دعم سياسي وعملي لتولي زمام مستقبلهم بأنفسهم، وما ينص عليه الاتفاق مهم لكن ما سيحدث بعد ذلك أكثر أهمية. وتابع رئيس مجلس السلام أنه يجب أن تكون عملية التنفيذ والتحقق حقيقية، وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك، مضيفا أنه توصلنا إلى اتفاق في شأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى الوضع المدني في غزة. من ناحيتها نسبت صحيفة واشنطن بوست إلى مسؤول أمريكي القول لا نطلب من إسرائيل سوى الموافقة على خطة 20 بندا التي وافقت عليها مبدئيا، ونحن واثقون من أن إسرائيل ستلتزم بالخطة، والرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم، مؤكدا أن حماس وافقت على الإطار المقترح عبر وسطاء مصريين. موقع بوليتيكو نقل عن مسؤول أمريكي مطلع أنه لا نعتمد على الثقة بأي طرف، بل نسعى لجعل كل شيء في الاتفاق في شأن غزة قائما على شروط محددة وقابلا للتحقق منه. وتابع قد نحقق تقدما كبيرا في بعض الأيام ومحدودا في أيام أخرى، لكن هذه الخطوة تعد تقدما كبيرا للأمام وبذلنا جهودا مضنية للوصول إليها. وبحسب مصدر قيادي في حماس فإن الاتفاق ينص على أن الموظفين الذين سيتم إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى التقاعد في الفترة الانتقالية سيحصلون على حقوقهم وفقا للقانون الفلسطيني. وكشف عن أن لجنة إدارة غزة ستجري تدقيقا شاملا للأوضاع المالية والإدارية في القطاع، وستعمل على حماية الموارد والأصول العامة وعلى استعادتها بدعم دولي. أضاف أن اللجنة ستسعى إلى تقييم الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمتعاقدين والتعامل معها بما لا يزيد إجمالية على 400 مليون دولار، على أن تنفذ هذه الإجراءات تدريجيا في 3 أعوام وفق الأولويات التي تحددها اللجنة.

صحنيكم بألف خير وين ما كنتوا عم بتتابعوا لبنان الحر. هالشوبات اللي عم نعيشها قد ما فيكم تشربوا مي، ما تنسوا انه بخلال هالفترة الطقس والحرارة رح توصل للأربعين، بقى انتبهوا من ضربة الشمس، ومثل العادي الوقاية ضرورية. هيدي نصيحتنا لأنه بالويكند الناس بتفلت على راسها خصوصا على البحور. كنا اليوم قررين نعمل فقرة غير شكل، فقرة تسلي شوي حتى نحضركم لأجواء صيفية أكتر، لنحمسكم أكتر لحتى تزوروا المناطق بلبنان. ولكن يبدو أنه كل يوم بيومه عنا مواضيع سياسية مستجدة وبعضها أمني. يعني منطقة فيها تغيرات وتحولات جذرية. كل مواطن سياسي لليوم مع علي مسيحي مع حلوة لبنان سيدي مخلوف ومعنا للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت.

0: اسمعوا منيح الخبر والموضوع. باستخدام 700 طن من المتفجرات أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تدمير أنفاق بمحيط قلعة الشقيف يعني بكعبة، كانت جزء من خطة غزو حزب الله لمنطقة الجليل مثل ما قال الإسرائيلي. وشرح ببيان أنه بإطار نشاط عملياتي محدد دخل المنطقة الأمنية بلبنان، دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عدد من المسيرات أو المسارات الرئيسي لشبكة الأنفاق تحت الأرض بمنطقة مرتفعات الشقيف مسمينا البوفور. ويبدو أنه كمان في فيتنام لبنانية، فهل ممكن يقتحمها الجيش الإسرائيلي؟ تقرير زعناه بأخبار الصبح.
1: في انتظار عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من واشنطن إلى تل أبيب، يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتدمير المركز القيادي الكبير لحزب الله تحت تلال علي الطاهر، معلنا أنه أعد خيارات عدة لعرضها على المستوى السياسي، من بينها تنفيذ عمليات كبيرة أرجئت في المواجهة الإقليمية الأخيرة بطلب أمريكي. وعن منطقة وصفها الإسرائيليون بأنها فيتنام اللبنانية، تعتبر منطقة تلال علي الطاهر موقعا استراتيجيا للحزب، لأنها تشكل بحسب التقديرات الإسرائيلية مقر القيادة المركزي لما يعرف بقوات بدر التي تعتبر قوة الكوماندوس الأبرز في صفوفه. كما يتألف المقر من طبقات عدة تحت الأرض، ويضم شبكة أنفاق واسعة وغرفا للسكن ومكاتب وكميات كبيرة من الأسلحة والوثائق. إضافة إلى ذلك، ترتفع تلال علي الطاهر نحو 600 متر فوق سطح البحر، ما يمنح حزب الله قدرة كبيرة على رصد تحركات القوات الإسرائيلية ليس فقط داخل إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان، بل كذلك على مراقبة خطوط إمدادها وتحديد نقاط تمركزها والإشراف على البلدات الإسرائيلية في الجليل حتى مسافة 20 كيلومترا. وبحكم وقوع هذا المقر في منطقة جبلية كثيفة الأشجار، فقد شكل نقطة انطلاق لعمليات اشتباك من مسافات قريبة جدا، سواء بالقنص أو بالمواجهات المباشرة. ويقول الإسرائيلي إنه سيطر على 8 مداخل للتلال وحاصر مجموعة مسلحين يقدر عددها بين 30 و40 عنصرا من حزب الله، وخيرهم بين الاستسلام أو الموت.
0: وبوقت كرر الرئيس نبيه بري إنه اتفاق الإطار ولد ميت وإنه إسرائيل مش رح تنفذه، نجحت خطة ترامب تحت عنوان اتفاق غزة يلي حزب الله ساند القطاع بحرب عباسية كانت شرارة لحرب أوسع طاولت لبنان بعد الصواريخ الانتقامية لقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. وللمفارقة هون اسمعوا الخبر، أعلنت حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية بالقطاع موافقتها على نزع سلاحها من بعد إعلان ترامب عن خطة مجلس السلام. في عنا أسئلة كمان مهمة كتير كتير كتير اليوم نحن وياكم. أول سؤال لكل مواطن سياسي، شو الفرق بين حماس وحزب الله؟ وليش اللي بيصلح بغزة ما بيصلح بلبنان لجهة نزع السلاح غير الشرعي؟ هيدا سؤال مهم، نحن سندنا الغزاوية ما هيك؟ على ما أظن. فإذن السؤال الأساسي بالحلقة، شو الفرق بين حماس وحزب الله؟ وليش اللي بيصلح بغزة ما بيصلح بلبنان لجهة نزع السلاح غير الشرعي؟ السؤال رقم 2، بدنا من أهالي الجنوب، تحديدا عم بقول أهالي الجنوب يلي حسوا بزلزال التفجيرات تحت قلعة الشقيف، يخبرونا كيف كانت ليلتهم والرعب يلي عاشوه. رح كرر كمان، أهالي الجنوب يلي حسوا بزلزال التفجيرات تحت قلعة الشقيف، يخبرونا كيف كانت ليلتهم والرعب يلي عاشوه. أنا على خط الخاص ووصلني كتير كتير فويسز وناس عم بيقولولي عن جد المنطقة كانت مخيفة، بس بدي منكم تحكونا على الهواء وتبعتوا رسائلكم على الهواء. والسؤال رقم 3 كثير هين وكثير بسيط، شو بتقولوا للجيش بيعيدوا؟

نعطيكم هلا على 09-218-233 رسالة صوتية على 70-95-9-111. ألف أهلا وسهلا بيلي بدي يشاركوا معنا. بتمنى نحكي مع بعضنا مثل ما دايما بقول بهدوء وروية بدون انفعال لحتى نوصل رسالتنا للجميع. تحديدا كمان اليوم بدي أطلب مثل ما كنت عم بقول بالسؤال الثاني من أهالي الجنوب يلي حسوا بزلزال التفجيرات تحت قلعة شقيف يخبرونا كيف كانت ليلتهم والرعب يلي عاشوه. من الاتصالات اللي وردتني على تليفوني الخاص حدا عم بيقول لي انه بلش يحسوا الأرض عم ترتج، يعني درجة تقوى الرجات شوي. آخر شيء الشخص عم بيخبرني قالن لعائلته ظهروا من البيت فورا وسمعوا التفجير، يعني بلش التفجير باطني وطلعوا على الجبل مثل ما خبروني. أنا ما شفت بعد، كمان ما في صور مسربة، شافوا الجبل مفلوع اثنين.

0: إذن 09-218-233 رسائلكم الصوتية 70-95-1118 كمان نجاوب مثل ما دايما بقول برواء. فإذن شو الفرق بين حماس وحزب الله؟ حماس قررت تسلم سلاحها، نحن هون رافضين علما أنه دعمناها. وكمان شو بتقولوا للجيش؟ بعيدوا. خليني أسمع أنا وياكم بالبداية شربل من شرق صيدا. تفضل شربل.
1: مرحبا طوني، كيفك؟
0: أهلا وسهلا.
1: معك شربل من اللبعة شرق صيدا.
0: أهلا فيك شربل.
1: التفجير امبارح كان كتير قوي، يعني تخيل نحن الدابعات وهزت فينا البيوت كلها سوا.
0: نعم.
1: ونعيد الجيش والله يحميهم.
0: نحن كمان منعيده عن جد، الله يرد الضربات عن الجميع. بليز ما حدا يكتب ولا تكست مسج، في كتير ناس عم بيكتبوا رسائل. إذا بتريدوا ما حدا يكتب لنا تكست مسجز ولا حدا يبعث لنا فيديوز، وصلونا كل الفيديوز. بذكركم نحن إذاعة سياسية، إذاعة أخبار، يعني في ناس عم بعتولي كمان على واتساب الإذاعة فيديوز. هول فيديوز أحبائنا عن جد وصلونا ونحن عنا فكرة فيهم، مشان هيك عم بقول بدنا منكم تحديدا أهالي الجنوب والمنطقة الشريط، منطقة الشريط اللي على تخوم أو تحت قلعة الشقيف، يخبرونا، لأنه عن جد حسب ما خبروني على تليفوني حالة رعب فظيعة. كمان قولوا لنا أحبائنا شو الفرق بين حماس والحزب، وياريت جماعة الحزب بيقولوا لنا شو الفرق. هوليك سلموا سلاحهم بعد حرب طويلة عريضة ومسحت غزة. هون احنا هون ليه لا؟ ألو
2: ألو، صباح الخير طوني.
0: صباح النور. وطي الراديو بس إذا بتريد. وطي الراديو إذا بتريد.
2: يلا لأنه سيء، بس
0: مش مهم، بس حتى نقدر نطلع على الهواء. وطي على آخر الراديو، بتسمعني على التليفون.
2: وطيت مش الحال طوني. بدي أول شيء عايد رفقاء السلاح الجيش اللبناني.
0: بس شو الاسم إذا بتريد؟
2: محمد نجم.
0: كيفك يا محمد؟
2: تمام الحمد لله، نبطي يعني.
0: اي اهلين، اهلا وسهلا.
2: رفقاء السلاح عيدهم مبارك ان شاء الله. بالنسبه لموضوع حماس، هن اللي بياخذوا قراراته لحاله، يعني فاساسا ما ضل عند السلاح لحتى يحافظوا عليه. بالنسبه للحزب هون، ما في مستودعات للدوله الاثنينيه ل ل لتاخذ كل هالكميه لحتى يطبوهم. كيف ما في عندهم مستودعات للطب والصواريخ؟
0: لذلك
2: نعم
0: الجيش ما عنده مستودعات.
2: لا لا، دولة ما بدك، ما تحكيني جيش، دولة
0: دولة. طب الجيش
2: عم بيطالب بتسليم سلاح.
0: الجيش ما عم بيطالب بتسليم سلاح.
2: دولة السياسية مش العسكرية اللي عم تطالب بتسليم سلاح. نحن هوليك رفقاء السلاح يا سلمان،
0: رفقاء السلاح.
2: طبعا قاومنا سوا، استشهدنا سوا.
0: نعم.
2: بالنسبة طيب. الحزب مش راح يسلم سلاحه، ولا إذا نوى يسلم سلاحه بكن تشوفه وين بكن داول مستودعات للسلاح للضبوه.
0: أوكي، عم تقلي لألي؟
2: للي عم يطرح. مين عم يطرح؟ مش حضرتك عم تطرح
0: هذا سؤال مطروح
2: بين غزة ولبنان؟
0: إيه، إنه في غزة كمان راح يسلم سلاحه ليه؟ ما نحن يصطفلوا. ليش ما قلنا لحظة
2: سلام مع إسرائيل؟
0: طيب فيني أسألك سؤال؟ ليش ما قلنا يصطفلوا من الأول؟
2: شو يصطفلوا بالنسبة لنحنا؟
0: ما نحنا
2: لو كان بنيجيريا المحور تابع لأننا كنا بندعم نيجيريا، مش موضوع غزة أو تقل اليمن.
0: لا لا، بس خليني أنا أسألك، يعني نحنا عملنا، خليني شو بدي باليمن ونيجيريا والصومال وإخر الدنيا، نحنا عملنا حرب إسناد غزة. اليوم شفنا ما بيأثر. اليوم شفنا الغزة. خليني كفي السؤال إذا بتريد. سألتك شي السؤال؟
2: سألت. ما أنت دائما تسألني شو استفدنا؟
0: لا لحظة يا خيي، خليني أنا أسألك هلأ. غزة وسلاح غزة وحركة حماس اللي دعمناها، قررت تسلم سلاحها بعد ما انمسحت غزة.
2: طبعاً.
0: اوكي، يعني هل اعترفنا بخطأنا بدخولنا اسنادا لغزة؟
2: مش معناتها اذا غزة، اذا حماس انكسرت او استسلمت معناتها راحت القضية. يسوني يسوع المسيح انصلب وضلت
0: على ما تشبه يسوع المسيح لحماس. لا لا اذا بتريد.
2: لا لا
0: لا لا، يسوع المسيح مش حماس. يسوع المسيح مش حماس.
2: المسيحية غزت العالم، الدين المسيحي.
0: شو يعني؟ شو دخل؟
2: إذا ما إذا استشهد يسوع المسيح معناته أنه راحت القضية.
0: كيف تشبهها لها؟ لا لا بلشت تطهوج.
2: لا
0: شكرا. بلا بلا عم تطهوج محمد حبيب قلبي.
2: المحور كله راح.
0: لو يحرق بيها المحور.
2: نحن كنا
0: هلا عم تشبه المحور بالمسيحية؟
2: لا لا مش عم شبه.
0: ولا وعيب.
2: قاضية
0: غير كليا المسيح ما لحظة.
2: نيلسون مانديلا.
0: لحظة بلا نيلسون مانديلا بلا مانديلا بلا بطيخ اسمعني شوي. اسمعني نتفي.
2: تفضل.
0: المسيح قاوم بالكلمة. اوكي مش بسلاح ما قتل شعبه مات ضحية عن شعبه استشهد كرمال شعبه مش بموت كل لحظة. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة محمد محمد محمد يا حبيب قلبي بس اسمع نتفي ولك اسمع لك نتفي انا مسيحي وافتخر بمسيحيتي وبعرف شو يعني مسيح بقى ما تزايد علي المسيح هو انصلب كرمال شعبه ما قتل شعبه ما دمر خليني كفي اذا بتريد خليني كفي اذا بتريد خليني كفي يا محمد
2: ليش عم تحط ليش عم
0: خليني كفي لحظه لك يا صبرني اذا رح تكفي تقاطعني رح اقول لك ميرسي لحظه ليك انت لحظه اسمعني شوي انت مسلم صح اذا انا شرعتك باسلامك ما رح تقول لي معك حق بقى تركني كفي الفكره اذا بتريد
2: انا عم بحكي مش انا
0: ما تقطشني اذا رح تضلك تقطشني رح اقول لك شكرا اوكي ما تقطشني حط نقطه سموت نتفي صغيره اوكي خليني انا اقول لك انت كمسلم انا ما رح فيني شارعك لانه انت مطلع على الدين اكثر مني انا كمسيحي بقول لك المسيح ضحى بحاله كرمال شعبه ما جبر شعبه يموت كرماله شكرا لاتصالك واهلا وسهلا فيك بزياده خلاص مرسي بزياده لا يعني عم تحكي جدل بيزنطي عقيم معك ما بيسوى تضيع وقت على الفاضي ما تشبه المسيح والمسيحيه لقضيه حماس والمحور هذه خطا كبيره وقعت فيه هلا وردني الفيديو اللي نشروه الاسرائيلي تدمير اجزاء من مسارات شبكه الانفاق تحت قلعه شقيف شيء مخيف جدا يلا الو الو الو بسمع جوزيف
3: صباح طوني صباح النور العافيه
0: اهلا وسهلا
3: انا بدي اعيد الجيش بعيد الله يحميهم معك
0: اوكي بس بليز لما تسجلوا رساله وطوا الراديو من عندكم اذا بتريدوا يلا الو الو
4: الو صباح الخير
0: صباح النور
4: معك مدام عايدة
0: اهلا فيك يا عايدة
4: اهلا فيك انا مدمنة على برنامجك ما بصدق بيطلع الدولة دور لبنان النحر قد ما بحبك وبحب برنامجك قد ما انك انسان محترم وبتدير البرنامج بطريقة حلوة اول شي بحب اقول كل عيد جاش هني بخير الله يحميهم والعذرة ترد عنهم
0: نعم
4: بسعد لي صباحك يا
0: حبيب قلبي اهلا وسهلا فيكي شكرا لك ثانك يو خليني اسمع كمان عثمان
5: بونجور سيد طوني
0: بونجور
5: حبيب القلب مستر طوني حزب الله وحماس هن جسد واحد بالنسبه لايران جسد واحد بالنسبه لايران فلما يموت الجسد الروح بتطلع اول شيء من اسفل القدمين وبتنسحب لتوصل للراس فحزب الله هو ضره التاج عند الايراني هلأ بلشت تموت الجسة يعني بلش ينسحب الجسد عرفت كيف بلش ينسحب الروح من الجسد من أسفل القدمين وانت طالع هلأ بعد شوي بتلاقي اليمني الحوسي أفندي وكذا وخلاص هو الجسد مات يعني ما بقى فيك تقول فيه معاونة الجسد مات وانتهى بس بدأ شوية وقت قول يا رب
0: هلأ الحوسي صحيح ما سلم سلاحه بس عم ترشي على الفاضي يعني شفنا آخر معارك اللي صار كبل وصاروخ صاروخين أو مسيرة من هون ما قدر يعمل شيء يعني تعرف إذا طلعوا ليه F-35 انتهى الحوسي خليني اسمع كمان رسالة من هيثم
6: ألو إيه استوستوني صباح الخير كيفك شو بدي خبرك مبارح التفجير يي أنا ساكن بالنبطية ما في خبرك يعني الأولاد عملوا تحتهم أجلك يعني عن جد شي مخيف عن جد يعني ما بعرف هيدا الشاب اللي عم يطلع يحكي هذا اللي كان اسمه محمد اللي كان طالع معك كيف هيك عم بي ما بعرف يا اخي ما بعرف لا ما بعرف
0: شكرا لك هيثم بعرف لانه يعني عم شوف الفيديو بس عم تفرج عليه شيء مخيف جدا وكنت عم بقول قبل شوي انه ناس من قرى الشريط عم بخبرونا بالفيديو بالتليفونات اللي وصلتني لقلي بالفويسز بيقولوا لي انه حسينا بارتجاجات تحت البيت انه ساكنين بالليل على اساس ما في شيء حسوا البيت عم برج شوي كيف بتكون الهزه عم تضرب المناطق والهزه المخيفه اللي شفناها من فتره من كذا سنه بلش البيت يهز وصعد، صار يحسوا انه في شيء عم بينفجر نتفه صغيره، طلعوا لبرا وسمعوا صوت الرهيب وصارت تتطاير الشظايا والخبار وقالوا شافوا الجبل مقسم نص. تنشوف هلا. فاذا شو الفرق بين حماس وحزب الله؟ وليش بيصلح اللي بيصلح بغزة ما بيصلح بلبنان لجهة نزع السلاح غير الشرعي؟ سؤال رقم اثنين. بدنا كمان برجع بقول من أهالي الجنوب يلي حسوا بزلزال التفجيرات تحت قلعة الشقيف يخبرونا كيف كانت ليلتهم والرعب يلي عاشوه. والسؤال رقم ثلاثة، شو بتقولوا للجيش بعيده؟ بعد معي دقيقة واحدة بسمع ريمو. يلا ريمو قبل ما نرتاح.
7: صباح الخير استاذ توني. أنا في عندي سؤال، يعني الجماعة وقت لما عملوا هالأنفاق وعملوا هالخنادي، الدولة اللبنانية وين كانت؟ ما حدا انتبه لها، ما حدا شافها. الجيش وين كان؟ السلطة وين كانت؟ يخي أمريكا وين كانت؟ اليونيفل وين كان؟ كل هالأقمار الصناعية ما حدا انتبه بكل هالدول؟ وميرسي.
0: لا بهديك الفترة بتعرف الدولة وين كانت ومع مين كانت. واحد، اليونيفيل كانوا عم بيقولوا لك، حتى الإسرائيلي اتهمون انه اللي عم بيصير كان تحت أنظار اليونيفيل، مشان هيك الإسرائيلي مش واسقين باليونيفيل، وآخر السنة لح يفلوا اليونيفيل وتجي قوات غيرها. الأقمار الصناعية والمسيرات الإسرائيلية، أمريكا وإسرائيل أكيد كانوا عارفين، والدولة بهديك الفترة معروف مين كان حاكمها. أوكي، هيدي بين هلالين. هلأ كله تغير الحمد لله. استراحة صغيرة، موجز الأخبار مع جورج، بعد الموجز نتابع اللقاء، كونوا معنا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90 دار جنرال 3 لتر $2.90

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

أقدم الجيش الإسرائيلي صباحا على نسف وتفجير عدد من الكهوف والمنازل في محيط المنصور ومجد الزون في قضاء سور، كما سجل تفجير إسرائيلي عند أطراف بلدة روب 30 في قضاء مرجعيون. لمناسبة ذكرى شهداء الجيش، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن شهداء الجيش اللبناني ليسوا أرقاما تنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حي لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدي به كل جندي يرتدي البذل العسكرية اليوم دفاعا عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه. وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد، المستقل. وأعلن عون أن الدولة اللبنانية تبقى وفية لعهدها وملتزمة برعاية عائلات الشهداء وصون إرثهم، وستبقى ذكراهم منارة تهدينا في مسيرة بناء الوطن ودعم مؤسسته العسكرية التي تجسد وحدة اللبنانيين جميعا. وفي السياق، نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة إكس صورة في ذكرى شهداء الجيش اللبناني مرفقة بعبارة: شهداؤنا فخر الوطن. أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش اللبناني نفذت عمليات دهم في بلدة جلالة زحلي، وأوقفت مطلوبا بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى اعتداء عسكرية. كما أوقفت وحدات أخرى مواطنا لحيازته سلاحا حربيا وكمية من الذخائر عند حاجز شدرة في عكار، ومواطنا لإطلاقه النار عند حاجز دوريس في بعلبك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سينفذ على مراحل، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب بالتزامن مع عملية نزع السلاح، وستعمل قوة دولية لتحقيق الاستقرار جنبا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع. دانت إيطاليا والسعودية الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد أراضي المملكة، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت المنشآت المدنية والبنى التحتية الاستراتيجية، مع التأكيد على رفضهما للتهديدات التي تمثلها الجماعة لأمن الملاحة البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أخيرا، أظهرت بيانات من شركة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري أن 25 سفينة شحن محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة، إذ لم تعبره سوى ناقلتين فقط. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة لأعراض الاكتئاب هي استمرار الحزن، فقدان المتعة، انخفاض الطاقة، اضطراب النوم، تغيير الشهية والوزن، شعور بعدم القيمة أو الذنب، ضعف التركيز، تفكير التشاؤمي، وبتظهر لدى بعض المرضى كمان أفكار الموت أو أفكار انتحارية. هيدي العلامات تستوجب تقييم وعلاج فوري. حسب الدراسات العلمية الحديثة، العلاج الأنسب للقلق والاكتئاب هو العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي عند الحاجة. كمان ما بدنا ننسى أهمية الدعم الأسري والاجتماعي، كلها بترفع من نسب التعافي بشكل كبير. بالنسبة للنصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم، أول فكرة، ما تعتبر الاكتئاب ضعف بالإيمان أو الإرادة. 2، ما تأجل طلب المساعدة. 3، ما توقف الدواء إذا كنت عم تاخده من قبل من تلقاء نفسك إلا بإشارة حكيم. 4، حافظ على الروتين اليومي والنشاط البدني. 5، ذكر إنه الاكتئاب هو قابل للعلاج بمعظم الحالات. الاكتئاب ما بيعرف شخصية الإنسان، هو مرض بحاجة إنه يتعالج. كل ما يتعالج مبكر كل ما بتكون النتائج أفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

Jackson CSCs. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

فعلا ما في شدة بتدوم وكل أزمة إلى نهاية. صفر 9 218 233، الرسائل الصوتية على 70 9 59 111. برجع بكرر، بتمنى نحكي مع بعضنا برواء وهدوء ونعرف نسمع، بدنا نسمع بعضنا أهم شيء، مش إنه مثل ما عمل صديقنا قبل شوي جرب يحكي يحكي يحكي ويقطش لا ما أنا أحكي لا معلش، المهم نعرف نسمع، أهم شيء بالحياة نعرف نسمع ونستوعب ونرد. أسئلتنا لليوم ثلاثة وكلها مهمة، شو الفرق بين حماس وحزب الله، وليش اللي بيصلح بغزة ما بيصلح بلبنان لجهة نزع السلاح غير الشرعي. الحمساوية وافقوا مع كل الفصائل الفلسطينية على خطة ترامب تحت مسمى مجلس السلام، هيك سموه خطة ترامب، وافقوا عليها أهل غزة. أوكي، عم نحكي عن حركة حماس تحديدا. السؤال رقم 2، بدنا من أهالي الجنوب، برجع بكرر، يلي حسوا بزلزال التفجيرات الليل الماضي تحت قلعة الشقيف يخبرونا كيف كانت ليلتهم والرعب يلي عاشوه. والسؤال رقم 3، شو بتقولوا للجيش بعيدوا؟ الاتصالات على 09 218 233، رسائلكم الصوتية على 70 9 59 111. أنا أفضل دايما نحكي بعضنا على التليفون لحتى نتناقش، منعيط منصرخ من بين هلالين، يعني من دوزن شوي الخطابات نحن وياكم، بس حلو النقاش شو ما كان، حلو النقاش. على الواتساب بتكون الرسالة معلبة جاهزة ما فيها نقاش، يعني إلى حد ما بتعطي وجهة نظر وخلصت. يلا

0: خليني انا وياكم اسمع كلود على الواتساب.
1: صباح الخير.
0: اهلا فيك يا كلود.
1: العسكر مرحبا عسكر، الله يحميهم ويكون معهم.
0: نعم.
1: بالنسبه للشعب يلي بعده بده علاج، ان شاء الله ان شاء الله قريبا نرتاح منهم.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك، خليني اسمع احمد.
2: بونجور.
0: بونجور.
2: اول شيء بدي عايد الجيش بعيده، معكم احمد من الشمال.
0: اهلا فيك يا احمد.
2: الفكره الاساسيه انه منهج حزب الله ومنهج اسرائيل هو ذاته نفس الفكر التوسعي، نفس الفكر الانتشاري، حتى نفس المساحة بالعقيدة تبعيتهم. اللي هي مثلا الهلال الشيعي مع التوسع الإسرائيلي اللي هو بين الفرات والنيل. كرمال هيك المحور الإيراني عم ياخد أو ردي أخد، بلشت بإيران، فرنسا صاروا بالعراق، سوريا، لبنان، وعندهم نية الجليل وهالمناطق كلياتها. الفرق بيناتهم وبين حماس بالمبدأ، حماس بيحارب عن عقيدة، هن ناس محتلين بالدرجة الأولى وعندهم حق دفاع عن أرضهم ووطنهم، غير الحزب الله أنه هو قاعد كان بلبنان.
0: نعم.
2: دولة بتحميله وكان تحت كنف الدولة ومشي بالقوانين الدولية واللبنانية يعني طريقة طبيعية مثل ما كل اللبنانيين عايشين، بس للأسف هو جزء من أجندة كبيرة.
0: أوكي، بس ما تنسى أنه كمان كانت حماس زراع من أزرع إيران، لذلك نحن عم نقول أنه ليش حماس قبلت تسلم سلاحها، قبلت خلاص ما بقى في مجال، يعني وافقوا على خطة ترامب، بينما نحن بعدنا عم نقول لا وإيه وإيه ولا ولا ولا ولا. آخر شيء حتى الرئيس بيري بيقول لك اتفاق الإطار ولد ميتا، بينما بغزة يبدو أنه الاتفاق ماشي حاله، مش هيك؟ 09-218-233 الجنوبية ناطركم، بعدهم يمكن عنا اتصالات قليلة من الجنوب خصوصا المناطق اللي حسوا بالهزة. بليز أحبائنا للي عم بيبعتوا رسالة واثنين وثلاث فويسات ورا بعضهم، بسمع فقط رسالة واحدة مش أكتر، بقى ما تعذبوا قلبكم وتسجلوا رسالتين بليز، رسالة واحدة فقط لا غير، ما بسمع أكتر من رسالة تنقدر نفسح مجال لأكتر من شخص تيشارك معنا. في كمان أشخاص عم بيكتبوا لنا تكست مسجز، وبرجع بذكركم إني ما بقرأ ولا تكست مسج، صاحب الرقم اللي بينتهي ب1919 إطلاقا ما بقرأ ولا رسالة. بعده عم بيكتب ما بعرف، بقول له ما بقرأ وبعده بيكتب، بيعمل تايبين بقى اللي بينتهي بالرقم من خارج لبنان أو لبنان ما بعرف، لأنه في ناس بيكون مع خط خارجي وبيحكوا من لبنان، فإذا الرقم اللي بينتهي ب1919 عم تكتب تكست مسج إطلاقا ما رح أقريهم ولا تكي، ما رح أقرأ ولا كلمة منهم على الهواء. يلا ألو.
3: يا توني.
0: ألو. أيوة.
3: كيفك؟
0: أهلا وسهلا.
3: لك معك أبو علي، عرفتي معك.
0: أهلا
3: فيك.
0: أهلا فيك أبو علي.
3: هاي مش أول مرة بحكي معك ودائما رأي أحكي معك.
0: أهل بالقلب يا أبو علي.
3: خلي لي اياك مرات يا خيب، بتخليني حبك مرات، تخليني ازعل منك،
0: بتخليني سبك.
3: كثير كول. كثير كول.
0: انا
3: انا كثير سبك يومين ثلاثه كول على الاخر.
0: اقولك شربين ومكتر؟
3: لا لا، من اخلاقك، من اخلاقك حبيبي.
0: لا انا دائما رايق، انا دائما رايق.
3: تسلم، الله يخليك.
0: يلا ابو علي، شو الفرق بين حماس وحزب الله؟ حماس وافقت على خطه ترامب اوكي، وقررت تسلم سلاحها هي وكل الفصائل الفلسطينيه من بعد هالسنين اللي شافته.
3: نعم.
0: والموت اللي شافته والمسح الجغرافي اللي شافته.
3: طيب خلينا نحكي عن شغله يعني مش كثير حلوه نحكي فيها، هي الدين.
0: انا ما بحب احكي بالدين.
3: من ايران
0: يا اخي، ما كانت حماس كمان مدعومه من ايران؟
3: خليني اوصلك لشغله.
0: ما كانت حماس كمان مدعومه من ايران؟
3: ماشي ماشي، بس كيف في دوله سنيه بالخليج او بالعالم العربي ما دعمت حماس؟ كيف يعني في فرق كبير؟
0: لا بلا كانت، لا لا ما ننسى كمان انه كانت قطر ايدها فيها.
3: هلا تعيش اخوان مسلمين.
0: ايه عم نحكي قطر.
3: تعيش اخوان.
0: عم نحكي أتعيش. قطر كانت دعمتها كمان لحماس.
3: و... اختلفنا قصه اخوان.
0: مش عم نحكي طيب. عم مين؟ عم بقول لك انه كان في قطر كمان كانت دعمتها. ايه.
3: طيب شو بتمثل قطر حد ايران يعني؟
0: ايه لا لا يعني.
3: ان كان بالحجم البلد او ب ب
0: هلا وصلتني صورة على مكان نعم. التفجير بقلعة الشقيف يعني عن جد الجبل زاحل شيء مخيف. شيء مخيف.
3: نحن بمنطقتنا عنا من الأرعون تقريبا 12 و4 دقائق أو 5 دقائق الأرعون رجت من التفجير. تصور يعني
0: شيء مخيف.
3: نحن بالبقعة الغربية ورجت بيوتنا.
0: شيء مخيف عن جد. شيء مخيف يعني.
3: هلا بالنسبه
0: هلا خليني نقول ليش حماس قررت تسلم سلاحها ما تبقى من سلاحها الحزب لا ما بده
3: هلا الاعتبارات شوي جيوسياسية وقلت لك خلال حديثي معك انه يعني في عقيده راسخه ب ب ب حياه ونمط حياه المذهب الشيعي انه
0: يعني سنقاتل حتى الموت
3: كربلاء بالاخر
0: سنقاتل حتى الموت
3: ايه
0: هيك الى ما لا نهايه.
3: يعني انا كانسان علماني ما بيجمعني شيء بحزب الله الا شغلي وحدي هي مقارعه اسرائيل. اما وصلنا لمرحله للاسف دمر لبنان دمرت سوريا دمر العراق دمر اليمن دمر يعني وصلنا لمرحلة انه ايه وبعدين
0: يعني لازم نعترف انه في قوة اكبر منا ما فينا بالوقت الحاضر بين هلالين نواجهها الا دبلوماسيا وسياسيا
3: 100%. انتوني انت عم تحارب اعتى قوة بالعالم اللي هي امريكا مش عم تحارب اسرائيل.
0: نعم
3: انت عم تحارب امريكا
0: حتى الايراني يعني اعترف
3: انه مصالحهم فوق كل المصالح.
0: نعم طيب.
3: شو سؤالك الثاني؟
0: خبرتني عنه عن قلعة شقيف انت بالبقعة الغربي نعم. وحسيت نعم. بيلي صار نعم. شو بتقله نعم. للجيش اليوم بعيده بكرة؟
3: قول له الله يسعد الله يكون بعونه مع كل احترامنا لقيادته ولأفراده ورتبائه بس فعلا وقت بده يكون الجيش يعني تحت سلطة سياسية مثل اللي عندنا انه ممنوع يتسلح ممنوع كذا شو تطلب منه يعني؟ بس بعيده بتقول له يرحم شهدائه وان شاء الله بيصير جيش صار
0: يعني برأيك كمان سؤال بعد اتفاق الإطار ووعود ترامب وزيارة الرئيس عون وتأكيد ترامب انه رح يدعم الجيش هل رح ينتقل الجيش الى مستوى اخر من الدعم؟
3: ما بعتقد
0: أكيد مش رح نقول يدعموا الأمريكان ليواجه إسرائيل لأنه منا واردة أصلاً
3: 100% يعني عندنا بالجنوب ممنوع تستعمل الام 16
0: بس
3: بيد الجيش لبنان بيستعمل الكلاشينكو
0: إيه بس يمكن هلأ تغيرت المعطيات خصوصاً أنه في اتفاق الإطار هلأ يبدو موجود أنه الجيش اللبناني رح يثبت وجوده والناس بلش يرجعوا على القرى بالمناطق التجريبية الأولى الجيش رجع
3: ماشي بس انه يعني الامر لا يجي
0: نعم
3: يعني وقت تيجي اسرائيل بتقول لك ضربنا محل فلاني ردا على كذا وبس حزب الله خرق الاتفاق الاطار طب ما انت عم تخرقه كل يوم
0: اوكي
3: يعني ما فيك تكون ناتر على الاخر يعني ما فيك
0: يعني بس انه بالنتيجه هلا عندنا اتفاق اطار لازم نعطي شويه مجال ما هي هاو الغزاوية يعطيوا اوكي لترامب مش الحال
3: ما عاد له سنة
0: نعم
3: بعدين 7 اكتوبر يعني مصيبة
0: 7 اكتوبر كانت مصيبة عليهم و 8 اكتوبر مصيبة علينا عن جد
3: يرحم الخلة فوق
0: هلا بعدنا عم توردني صور جبل زاحل جبل بلدة يحمر الشقيف الجبل زاحل
3: طوني 700 طن متفجرات
0: الجبل زاحل شيء مخيف اوكي حبيبي شكرا لك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك ابو علي ثانك يو باخذ كمان اتصال الو خلينا نسمع غاده اليوم في مشاركه نسائيه لا باس فيها يلا
4: كيفك اليوم
0: الحمد لله
4: والله نحن بالقلاعه
0: نعم
4: بيتي بتقعد على التراس قلعه شيف بوجهك الساعة 12 وعينا كأنه انفجار 4 آب
0: يا رب
4: الغيمة السوداء اللي كانت يعني صدقا يمكن شوي أكثر من الانفجار
0: اوف
4: تكسر إزازنا بيوتنا هيك تخلخلت. أي متى بدنا نخلص؟ رح أبعت لك صورة.
0: نعم برسالتها الثانية
4: لأنه بعد ناطرين علي الطاهر، يمكن علي الطاهر كمان بدو يعمل فينا شوي زيادة. خلصونا بقى، ما بعرف شو لازم نحكي وشو لازم نقول.
0: خليني اكبس الفويس أو الفيديو اللي بعتته لشوف المنطقة من
5: شوف تغيير معالم الأرض ولون الأرض من وراء التفجير مبارح. شيء أقل ما يقال فيه مرعب.
0: 100%
5: هذه هون تغيرت معالمها كلها سوا، انتم ما بتعرفوها مثلا، نحن بنعرفها، وليكوا الغبره كيف مغيره لون الارض.
0: مزبوط، صارت الارض بيضه
5: لهونيك لهونيك، ليكوا النفق لوين واصل لهونيك. هون كان في كفايه تفجير النفق.
0: يا لطيف،
5: هودي كفايه تفجير النفق مبين مغيره لون طبيعه الارض الاصليه.
0: يعني طول النفق
5: هلا انفجار،
0: طول النفق
5: شيء بخوف جدا جدا جدا، مثل هزه ارضيه.
0: فيني اقول طول النفق زحل الجبل وتغير لون التربه، شيء مخيف عن جد. الفيديو اللي بعثت لنا اياه غاده من القلاعه شيء مخيف. في عندي كمان اتصال. الو
6: بونجور.
0: بونجور، اهلين.
6: كيفك تومي؟
0: الحمد لله.
6: انا بعيد المؤسسه العسكريه ورئيس الجمهوريه.
0: نعم.
6: بعيد اولادي بعيد الجيش.
0: الله يخلي لك اياهم يا رب.
6: ميرسي. ونحن كتير حسينا الليلي.
0: وين انت؟ وين وين انت؟ اي منطقه يعني؟
6: شرق صيدا.
0: شرق صيدا، خبريني شو صار، شو حسيتوا، كيف كان الوضع؟ مع انه شرق صيدا اجمالا بعيده عن ال
6: بعيده، بس حسينا مثل هزه ارضيه، يعني
0: هزه فينا. مثل الهزه اللي ضربت لبنان المخيفه بوقتها.
6: ايه حسينا بهزه.
0: نعم
6: حسينا. ايه كوني بهزه.
0: بعدين سمعتوا الانفجارات ولا ما سمعتوها؟
6: سمعنا بس شيء غني.
0: نعم
6: انه هم بعيد عنا بس
0: سمعنا. إيه جغرافيا انتوا بعاد. ايه سمعتوها شيء غني، بس توقعتوا يكون في شيء خطر؟
6: ايه توقعنا يكون في شيء، يعني الله يحمي لبنان.
0: نعم
6: ونرتاح بقى توني لانه تعبنا.
0: اوكي
6: ميرسي توني.
0: اهلا وسهلا فيك. يا هلا. 09-218-233 يعني كلام ما بعرف شو بدي اقول عنه، ما بعرف شو بدي اقول عن هالكلام عن جد. جبل طويل عريض، يعني تغيرت معالمه كلها. جبل طويل عريض تغيرت معالمه، ما بعرف كيف هالنفق بدي اخده ليحفروه شبيبي. ما بعرف، ما فكروا بالتداعيات لاحة، ما فكروا انه في حدا عم بيراقب من فوق. غريبين. يلا بسمع اتصال. الو الو. نعم
7: الو. صباح الخير.
0: صباح النور.
7: كيفك استاذ توني؟
0: الحمد لله.
7: معك سمير زياده عيني.
0: اهلا سمير،
7: كيفك؟
0: الحمد لله.
7: لك استاذ توني، انا شوي يمكن خارج الموضوع او شيء، بس راح احكي اللي عندي.
0: لا قبل ما تقلي اذا خارج الموضوع وبدك تحكي اللي عندك خليني بالموضوع بليز.
7: لا انه شيء بخص الوضع، يعني مش انه غير شيء.
0: لا انا طارح ثلاث اسئله. سمعتون؟
7: لا انا هلا فتحت، انا مستمع دائم.
0: ايه سمير هلا
7: بسمع من 50 سنه
0: حبيب قلبي.
7: احكي كلمتين وسكر.
0: لا قبل ما تحكي كلمتين بعد شوي رح ارجع اطرح السؤال، ارجع اسمع تنقدر نفسح مجال. اوكي للناس اللي سمعوا الموضوع، اوكي سمعوا الموضوع وحابين يشاركوا، لانه انت بدك تحكي هيك يعني كلام مثل ما بيقولوا كلام عابر وترجع يمكن ما يكون ضمن الإطار. خليني أسمع جوزيف فرحات. يلا جوزيف.
8: بونجور توني.
0: بونجور.
8: أنا جوزيف من باريس. أول شي بصبح عليك وعلى جميع المستمعين. فرق بين حماس وحزب الله إنه حماس خلص مع شام بخير، لأنه الإيرانية تخلوا عنهم وبدون يحموا راسهم مثل ما بيقولوا، بينما حزب الله بعد الإيراني بعد إيران يعني بتكمش فيهم وعم تحارب فيهم لآخر رمى، بعد عنده الخيار لحد هلا. وبخصوص الجيش طبعا إن شاء الله بنادى عليهم، بس بقلهم إنه إن شاء الله الإيادة تقدر تنقي الجيش بعض الضباط اللي للأسف ما عمال يقوموا بمهامهم، وساعات الجيش لازم ينفذ أوامر السلطة السياسية ويقوم بعمله على أتم وجه، لأنه خلاص لبنان بيجي من هون. ونهاركم سعيد.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 ألو.
9: ألو السلام عليكم.
0: راح الخط بسمعنا وياكم توني.
9: صباح توني
0: صباح النور.
9: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
9: أنا امبارح بالليل جينا نوتيفيكيشن إنه تحذيرات من الجيش الإسرائيلي لدار ميمياس يمكن يفتح شبابيك أو شيء بالليل.
0: صح.
9: كنت قاعد على البلكون برا أنا بزحلة. والله العظيم سمعوا الأبديت على زحلة.
0: زحلة؟
9: صوت غميق مش كتير قوي.
0: على زحلة؟ أوف. أوف. لا نقصني إذا الصوت سمع على زحلة يعني كارثي. يلا خليني أنا وياكم نرجع نطرح الموضوع حتى نشوف الناس شو رأيها باللي رح نطرحه. فأذن يلا يا شباب وصبايا. باستخدام 700 طن من المتفجرات أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تدمير أنفاق بمحيط قلعة الشقيف، كانت جزء من خطة حزب الله لغزو منطقة الجليل بحسب بيان الإسرائيلي. وبيقول كمان أنه بإطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية بلبنان دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عدد من المسارات الرئيسي، يعني عدد من الشبكات، يعني التونيلات أو الأنفاق، لشبكة الأنفاق تحت الأرض بمنطقة مرتفعات الشقيف. يعني عدد ما بعرف إذا كله خطرة. ويبدو أنه في فيتنام لبنانية تانية، فهل ممكن يقتحمها الجيش الإسرائيلي ويفجرها تحديدا بعلي الطاهر؟ هالرابور زعني بأخبار الصبح. جورج نهاني.
10: في انتظار عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من واشنطن إلى تل أبيب، يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتدمير المركز القيادي الكبير لحزب الله تحت تلال علي الطاهر، معلنا أنه أعد خيارات عدة لعرضها على المستوى السياسي، من بينها تنفيذ عمليات كبيرة أرجئت في المواجهة الإقليمية الأخيرة بطلب أمريكي. وعن منطقة وصفها الإسرائيليون بأنها فيتنام اللبنانية، تعتبر منطقة تلال علي الطاهر موقعا استراتيجيا للحزب، لأنها تشكل بحسب التقديرات الإسرائيلية مقر القيادة المركزي لما يعرف بقوات بدر التي تعتبر قوة الكوماندوس الأبرز في صفوفه. كما يتألف المقر من طبقات عدة تحت الأرض، ويضم شبكة أنفاق واسعة وغرفا للسكن ومكاتب وكميات كبيرة من الأسلحة والوثائق. إضافة إلى ذلك، ترتفع تلال علي الطاهر نحو 600 متر فوق سطح البحر، ما يمنح حزب الله قدرة كبيرة على رصد تحركات القوات الإسرائيلية ليس فقط داخل إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان، بل كذلك على مراقبة خطوط إمدادها وتحديد نقاط تمركزها والإشراف على البلدات الإسرائيلية في الجليل حتى مسافة 20 كيلومترا. وبحكم وقوع هذا المقر في منطقة جبلية كثيفة الأشجار، فقد شكل نقطة انطلاق لعمليات اشتباك من مسافات قريبة جدا، سواء بالقنص أو بالمواجهات المباشرة. ويقول الإسرائيلي إنه سيطر على 8 مداخل للتلال وحاصر مجموعة مسلحين يقدر عددها بين 30 و40 عنصرا من حزب الله، وخيرهم بين الاستسلام أو الموت.
0: هون المفارقة، بوقت كرر الرئيس نبيه بري انه اتفاق الاطار ولد ميت وانه اسرائيل مش رح تنفذه، نجحت خطة ترامب تحت عنوان اتفاق غزة، يلي حزب الله ساند القطاع بحرب عباسية كانت شرارة لحرب اوسع طاولت لبنان بعد الصواريخ الانتقامية لقتل المرشد الايراني علي خامنئي. هون اليوم أعلنت حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية بالقطاع موافقتها على نزع سلاحها من بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطة مجلس السلام. أسئلتنا هي التالي.

0: يعني هتضيع هالعالم الموجودة بالشريط وبحد الشريط حتى بصيدة، وسمعنا انه بزحلة كمان حسوا بالرجي. والسؤال رقم ثلاثة، شو بتقولوا للجيش بعيده؟ بياخد اتصال. الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
1: معك رولا من صيدا.
0: اهلا فيك يا رولا.
1: شكرا لك. اول شيء بكتب للصوت كان قصد صيدا بكل قوة.
0: وصل لصيدا؟
1: وصل لصيدا بيت عنا، ما توقعنا الا في شيء ضربة بصيدا صار.
0: ما عم بسمع، بقطش. خفتوا من كون انه الضربة بصيدا؟
1: ايه، قد ما كان الصوت كتير قوي ورنج البيت.
0: يا ساتر.
1: كل ورا بعض.
0: ما سمعت. هلا كمان انت عم تحكينا عن سلسلة ضربات، انا عم شوف التفجيرات، وردني هلا فيديو عن التفجيرات بالليل كيف كانت الدنيا مثل الفرقاع، يعني واحد اثنين ثلاثة ورا بعضهم.
1: صح، هيدي هي اللي سمعناهم امبارح.
0: اوف، مخيفة ها، شي حالة كتير رعب
1: كتير كتير للي صار بش، يعني ما بعرف دوار رايحين
0: اول. عم بيقطش خطك عيني.
1: ايه لانه عم بسوق.
0: ايه عم بيقطش يعني عم بيروح ويجي الصوت. ايه
1: سمعني.
0: ايه هلا احسن شوي.
1: ايه، وبالنسبة للوضع بين الحزب وبين حماس، الحزب وحماس ما بيشبهوا بعض، يمكن بيتفقوا على نقطة واحدة هي مقاومة الاحتلال. بس عقيدة حماس ما بتشبه عقيدة الحزب.
0: نعم.
1: ما عندهم فكرة المد، عندهم فكرة مقاومة الاحتلال. يعني ما شفنا مد حماس باليمن، ما شفنا مد سني مثلا بسوريا، مد سني بمناطق تانية. هي عم بتقاوم، عندهم ثقافة المقاومة.
0: طب ليش هني هلا قرروا يسلموا سلاحهم نحن هون بلبنان ما بدون؟
1: هي هلا هون بدك ترجع لأنه عنا طائفية ومجموعة من الأحزاب، يمكن
0: بدهم محللين
1: سياسيين، يمكن صعب الواحد يعترف بالخطأ للي قاموا فيه بسبعة أكتوبر. حماس هذه تعتبر نقطة جيدة لإلها، أنا نظرت لمصلحة الشعب أهل غزة واعترفت، مجرد ما بدها تسلم سلاحها معناتها هي اعترفت بالخطأ للسلاح.
0: نعم. يعني هلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، عذرا بس كمان خطك عم بقطش. لننتقل لقسم الاخبار.
2: خبر التاسع والربع.
3: لمناسبة ذكرى شهداء الجيش، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن شهداء الجيش اللبناني ليسوا أرقاما تنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حي لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدي به كل جندي يرتدي البزة العسكرية اليوم دفاعا عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها لبنان الحر السيد والمستقل. هذا كل شيء.

0: بهالأثناء في قصف مدفعي يستهدف بلدة طلوسي. كمان شكرا لعمران بعث لي على الماسنجر كمان صور وفيديوز توثق ما حدث تحت قلعة الشيف جبل بأمه وأبو زاحل. كيف واحد بيقول يعني التربة عم تزحل؟ زاحل شو بدي بالانفجارات؟ عم نشوف هلأ ألوان الجبل مش جبل كأنه كسارة. مضبوط. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
1: معك معروف.
0: أهلا فيك يا معروف، كيفك؟
1: حبيب قلب بس أننا نعلق نحن كرمال هدية الجيش لأنه الباقي كله حكي مش رح يطلع منها شيء.
0: شو بتقله للجيش بعيده؟
1: ينعاد على الجميع بالصحة والعافية والله يرحم الشهداء.
0: نعم.
1: ما إنا إلا هالمؤسسة والله ينور عقول من عقول القادة من القائد الجيش ونزول لأنه العسكر اليوم مهدور حقه. يعني
0: العسكر والعسكر متقاعد كمان. ايه
1: انا عسكري متقاعد.
0: ايه يعني عم بخد لك حقك هلأ.
1: مش بخد لي حقي، مش قصة
0: عم جيب لك حقك. ايه
1: الابسط الامور اليوم انه عم ينطلب من المؤسسة العسكرية الدفاع عن الارض وعن الوطن
0: وبرضه عم تدافع بالمبلغ القليل اللي عم ينعطى للعسكر. ايه
1: مكرم.
0: نعم
1: يعني بالفتات مثل ما بيقولوا، حتى الوعود اللي بيوعدوها ما بيوفوها وهي ماشي. يعني اذا عنده صانعة وقال لها انزلي على الدكان بده يكرمها بيعطيها الزودة اللي عم يطيونا اياها مثلا. يعني عيب الواحد يحكي. وانا كابن مؤسسة انا بحترم.
0: انت معروف قدي معاشك؟ قدي بتقبض؟
1: قدي بقبض
0: كله على بعضه
1: 420، اربع اولاد.
0: اف ما بوصلوك على البيت لما تقبضونها.
1: يعني في فطورة موتير إذا أنت دورت مزبوط كهرباء.
0: نعم.
1: ينعاد على الجميع بالصحة والعافية وإن شاء الله ما حدا بدقوا شوكة والله ينور عقولهم ويهديهم لأنه قوة الوطن من قوة جيشه.
0: صح.
1: جيشه تيكون قوي بدك تقويه معنويا وماديا نتفي صغيرة تيقدر يوقف على إجراءه.
0: أوكي.
1: وهيدي هي الخطوة اللي كرسحت الجيش بالأساس. يعني شو بدي أقولك، هي هاي الخطوة المتفقين عليها السياسية تدمير الجيش بهالطريقة.
0: إن شاء الله هلأ بعزم الحكومة ورئيس الجمهورية كل صح حق بيوصل حق.
1: لو الرئيس كان من المؤسسة من رحمة لو هيدا بس يوصل واحد على الكرسي ما بيعرف الله ما بيعرف حدا.
0: يعني ما عم نشوف الرئيس هون شو عم يشتغل. يلا شكرا.
1: لو بدهن جيش
0: لا لا شو ما لو بدهم جيش، عم تحكي ابن المؤسسة وقائد جيش يعني وعم نشوف الرئيس عون شو عم يشتغل. شكرا لك معروف، أهلا وسهلا. خليني اسمع هيام من مجد اليون.
2: بونجور توني، كيفك؟ معك هيام من صيدا مجد اليون. ليلة الساعة 12 بالليل سمعنا انفجارات قوية كتير.
0: نعم.
2: يعني ما توقعت أنا أنه تكون مطرح بعيد هالقد. فتحنا التليفون طلعنا الأخبار إنه قلعت الشيف، بس طلع ثلاث أصوات انفجارات قوية.
0: نعم.
2: مش هزة، لا انفجار، طلع صوت انفجار.
0: نحن ما قلنا هزة هيام، نحن عم نقول إنه اللي شعروا فيه الناس بالأول بشكل هزة اللي شعروا فيه. كيف الواحد عم بحس بهزة؟ وشفنا بالفيديوز كيف الناس عم بتهز. يعني بعتوا لي فيديوز ببعض المناطق في مثل هز صغيرة قبل ما يوقعوا الانفجارات المتتالية. أوكي 09-218-233. فإذا أسئلتنا للناس اليوم سؤال أساسي، شو الفرق بين حماس وحزب الله؟ حماس قررت تسلم سلاحها، وافقت على نزع سلاحها بالكامل وفق خطة ترامب. نحن هون لا، نحن هون منقول اتفاق الإطار ولد ميتا. هذا الاتفاق اللي عم بتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ولد ميتا. ليش هونيك اللي بصح عندهم ما بصح عنا؟ سؤال رقم 2، بنرجع منقول من أهالي الجنوب اللي حسوا بزلزال التفجيرات تحت قلعة شيف، حكونا بعتولنا واتساب وخبرونا كيف كانت ليلتكن وشو بتقولوا للجيش بعيده. بسمع مصطفى من برجة.
3: صباح الخير خواجة طوني، كيف؟
0: أهلا مصطفى.
3: ببرجة كمان سمعنا بالليل كتير أصوات انفجارات، مش واحد.
0: نعم.
3: غزة المنطقة.
0: نعم أهلا وسهلا فيك مصطفى، يا هلا فيك. اتصال. ألو ألو ألو ألو غير اتصال. أيوة أهلا بونجور.
4: أي معك عبير كمان اليوم من الجنوب.
0: كيفك يا عبير؟
4: الحمد لله.
0: إن شاء الله ما يطوش خطك. خليك بمحل واقف. إيه عبير.
4: واقف هاد محل وأرى تحكي.
0: ما تقولي لي وصلت البنت على الحضانة. إيه
4: وبعدني برا أنا وصلتها ولا تحكي فرمر.
0: أهلا فيك يا عبير. الله يردكم بالسلامة على بيوتكم وما حدا ينأذى ولا شعر منه.
4: إحنا موجودين ببيوتنا. بس اكيد يعني عايشين رعب مثل ما قلت لك امبارح. صوت التفجير كان قوي كثير.
0: سمعت التفجير امبارح؟
4: اكيد ما نحن تقريبا بالجهه الامنيه.
0: كيف كان الوضع بهالليله المرعبه؟
4: للحظه بتصير تفكر انه هيدا قصف بلا شغارات او شيء صواريخ طلع، بصير يعني بيوردك الف فكره وفكره.
0: نعم.
4: حتى تقرا الخبر وتعرف انه هي صواريخ، هيدا
0: تفجيرات. يعني هلا عم شوف المنطقه يحمر شيف مخيفه.
4: أيه
0: مخيفه مخيفه.
4: بيتنا من فوق كمان كثير مأهودين، خاصه كمان على القلعه، يعني كثير قريب لقلعه اكيد الحجاره.
0: تنشوف هلا كمان القلعه تاثير التفجيرات شو ارتداداته على القلعه.
4: بالنسبه لسؤالك على حماس،
0: ليش حماس بحق لها تعمل اللي نحن ما بحق لنا نعمله؟
4: بعتقد انا حماس مش من غمسه مثل الحزب عنا بالعقيده. عقيدة الولاية الفقير هونيك يعني مش هتكون مؤتمرة كثير لدرجة انه بتوقفوا بتروح الموت بتروح الموت. ف يعني في تأثير اكتر للدول قطر مصر اكتر ما انه يكون في تأثير لإيران عليهم.
0: ايه بس بفترة طويلة جدا يعني حماس كانت ممولة من ايران وشفنا شو صار بسبعة أكتوبر ونحن لحقناها بثمانية أكتوبر وما عدنا نقدر نوقف.
4: أكيد صحة تمويل أثر العقوبات والضغط مليان
0: أولك ما بتشوفي إنه الحمساوية كمان شافوا إنه تخلوا عنهم العالم كله والأرض صارت ممسوحة جغرافيا شعب مشرد.
4: أكيد لأنه طلع صرخة أهل غزة بفترة من فترات وبعدهم ضد حماس ولأنه عم قل لك خلص صار في دمار تقريبا شامل عندهم.
0: الخوف يعني. ما نحن نقول يا محلى حماس يا محلى مناطق حماس قدام اللي عم بصير عنا، هذا الخوف عنا كمان.
4: لا نحن أكثر صار عنا
0: صار أكثر
4: ما راح تختفي.
0: وهلأ طبعا. الجبل كمان عم نحكي عن جبل نفق تحت الأرض بطول
4: عندك فوالق زلازل عندك أثارات وحضارات عم بتروح عنا غير البيوت وغير البيع.
0: شكرا لك عبير.
4: بعيد الجيش انا بدي وجه له تحيه يكبر قلبنا لما نشوفهم جاي اليات ومنزوتر ومارق على الاوتوستراد ولا شيء مدمر لهم شيء بكبر القلب.
0: نعم. هلا بترتاح لوجود الجيش اكثر من الحزب؟
4: اي هلا اكيد يعني على القليل ما عاد يكون في حروب نعيش بسلام.
0: نعم. اوكي اهلا وسهلا فيكي. بعد الصور من بلدة يحمر الشقيف عم توصلني. شو بدي خبركم، الجبل صار كسارة مقلع كسارات في بيت على جنب ما بعرف براس التلي صحيح مهبط في قناطر بس اطلال بيت هذا البيت الوحيد الموجود على راس التلي مش معروف شو هو. كمان مصلحة الليطاني نشرت صور اولية لأثار التفجير الإسرائيلي بيحمر الشقيف كما تظهر من دير ميماس طريق نهر الخلدري، علما أنه التفجير وقع أعلى مجرى نهر الليطاني يعني ليك وين صارت تداعيات هذا التفجير. خليني أشوف مروان على الواتساب.
5: صباح الخير يا أستاذ توني، كيفك؟
0: أهلا وسهلا.
5: يعني هيدي الدولة وهيدي الحكومة وهيدي التوجه السياسي اللي بده الجيش وبينفق بالجيش والجيش والجيش وهلأ سمعنا انه بياخد 400 دولار. طيب نحن لما من قوي الجيش واطلبوا سلاح للجيش وسلحوه ممنوع لأن هو نفسه اللي بيستهدف حزب الله ومستهدف المقاومة ومستهدف انه يكون عندك عزة نفس، هو نفسه بده يكسرك كمان انه يخلي جيشك ضعيف.
0: لا يمكن سمعت بس انه العسكر المتقاعد بيقبض 400-450 دولار، اوكي سمعتها بس ما سمعت كمان يبدو انه تصريح ترامب والرئيس عون وقت اللي كانوا مجتمعين بالبيت الأبيض وقالوا نحن رح نوفر الدعم ورح يكون في مؤتمر بعدين رح يصير في مؤتمر قريب جدا بالولايات المتحدة مؤتمر دولي لدعم الجيش من مختلف الجهات. ليش هي ما بنسمعها؟ ليش ما بنعطي فرصة جديدة للدولة؟ طيب أوكي الجيش يا خي ما معه يمشي، أوكي ما بدنا الجيش وما بدنا نقوي الجيش وما بدنا شيء، تفضلوا كفوا العمليات بجنوب وخلينا نشوف شو بده يصير. أوكي إذا بتكفوا العمليات ونشوف شو بدنا يصير، يعني ما بعرف قديش كل المناطق اللي فيها أنفاق لح يصير فيها اللي عم بيصير فيها مثل اللي عم بيصير فيها تحت قلعة شيف. يا ريت قلنا لهم للدولة يا دولتنا يا جيشنا على قد بساطك مد إجريك، هيد الأنفاق والتونيلات والما بعرف شو موجودين، تفضلوا استلمون خدوهن انتو، خلي الدولة هي تكون مشرف عليهم، خلينا نشيل هالأنفاق من تحت الضيع وتحت جبال لبنان وتحت وتحت وتحت، وساعتها بنحكي. يا ريت أخذنا بس هاي الفكرة وأخذنا عبرة من يلي صار بحماس. أوكي ألو ألو ألو ألو
6: ألو
0: أيوة
6: أكتواني.
0: تمام مين معي؟
6: منيح تمام، معك جابي.
0: أهلا بجابي،
6: كيف صحتك؟ منيح
0: الحمد لله. جابي هاتك من زحلي.
6: زحلاوي أكيد معك.
0: طيب أوكي
6: كيفك أنت؟ منيح
0: منيح الحمد لله.
6: اللي نعاد على الجيش ما قلنا بديل غير الجيش. يا خي أفيش إلا الجيش اللي له قيمة بالبلد.
0: نعم
6: بس يعطوه معاش كمان مثل ما مثل العالم والناس.
0: طب شو بتقول له بيوم عيده؟
6: إن شاء الله بينعاد علي ويضل صامد بهالبلد.
0: نعم
6: لأنه بلاه ما منسوى شيء. لك شو عملوا فينا الحزب؟
0: كان في مؤتمر، كان في مؤتمر أوروبي رح ينعقد قبل أدار أو بأدار لدعم الجيش والمؤسسة العسكرية، وإذ صارت الحرب تأجل. هلأ في مؤتمر دولي أمريكي برعاية أمريكية، وبتعرف إنه الأمريكان أقوى من الأوروبية بهالقصص. مزبوط
6: أكيد
0: إن شاء الله خير
6: رح يدعموا وكل شيء. بس المشكلة بجنوب، كان عندنا نحن بجنوب كارم عنب له قيمته، قاموا جيبوا الدب على كارمون ولكش صرفين، مش حرام عليهم؟
0: نعم.
6: وبالنسبة لغزة عم يعملوا صالح بلدهم شعبهم، لو هبطوا عملوا كسروا البلد بس وعيوا، مش مثل هول عندنا نايمين. مزبوط ولا لا؟
0: ما بعرف عم تعطيني رأيك. ايه
6: مزبوط، ان شاء الله بيوعوا وبيصيروا يفهموا.
0: يلا شكرا لاتصالك. خليني اسمع الياس على الواتساب.
7: صباح وطوني. كيف
0: صباح النور؟
7: ماشي الحال
0: تمام.
7: لك شغلين، حماس اكلت كف مرتب من اسرائيل.
0: نعم.
7: حست فيه الكف بعد فتره، مشان هيك رجعت استسلمت. بينما حزب الله اكل كف كبير من اسرائيل وهجر اهاليه وتهدمت بيوت، بس بعد ما حس بالكف، بس يحس بالكف بيمضي اتفاقية مع إسرائيل.
0: يلا شكرا لك الياس، أهلا وسهلا. اتصال ألو. هو بده يمضي اتفاق مع إسرائيل، نحن الدولة بدنا تخلصنا مش الحزب. يلا ألو.
8: ألو
0: أيوة
8: معك أبو يوسف.
0: كيفك يا أبو يوسف
8: حبيب قلبي؟ أنا بس بدي أعلق على شغلة صغيرة مشان الجيش. كلهم بقولوا بحبوا الجيش بحبوا الجيش بحبوا الجيش، هو أول واحد اللي ماشي ضد الجيش وزير الدفاع ورئيس الجمهورية والوزراء. سمي لي شي مرة واحد منهم قال بدنا نطالب زودة للجيش، بس جيب لي خطاب واحد. بس طلعوا استلموا الكرسي بيعوا الجيش، هن من قلب الجيش.
0: نعم.
8: بس بدي شي مرة وزير الدفاع يقول بدي طالب للجيش، لو انه بعلم سردين كله حكي وتبيض وجه وكلهم ضد الجيش. اني اصلا
0: كلهم ضد الجيش. اوكي
8: يعني عيب عليهم بقى، هندي من الجيش وعيشوا بالجيش.
0: انت متقاعد؟ انت متقاعد
8: من كتف الجيش يطلبوا زودة للعسكري؟ انا بطلعك على عكار كله، بفتح لك كل البرادات اذا حدا بتلاقي عنده غير قطعة بيكون ورفض الخبز.
0: انت متقاعد بالجيش؟
8: انا كل عائد بالجيش، نحن 100 واحد بالجيش وعندنا شهادة بالجيش. بنحكي نحن القلب محروق.
0: اوكي
8: حاجة بيض وجه علينا بس يصير وزراء وغيره، ما عاد بيجيبوا سيرة الجيش الا بس الدنيا ولا الموت بس.
0: نعم شكرا لاتصالك. بسمع أمر.
9: صباح الخير استاذ توني. اكيد حنفتتح بالجيش اول شيء كل سنه وان شاء الله الجيش اقوى واحسن ويقل له عدد شهدائه. واكيد نحن ما بقى عندنا غير هالمؤسسه العسكريه الامنه واللي كلنا ياتنا ثقه فيها. الله يحمي لبنان وشعبه وجيشه. بالنسبه للتفجيرات امبارح سمعت يعني رج البيت فينا رج بمنطقه الجيه يعني لما بعد صيدا لدرجه فكرناها اول شيء الضربه بصيدا.
0: يا لطيف عن جد يا لطيف اهلا وسهلا فيكي. شكرا لك قمر وجوابك قمر مثلك اهلا وسهلا. يلا 09-218-233 رسائل صوتيه على 70-95-1111. الو الو الو
10: الو
0: مش عم فيكم تنطروا كتير. اهلين يا هلا
10: مجرور.
0: اهلا وسهلا مين معي؟
10: سركيس معك.
0: كيفك يا سركيس؟ سركيس شو الفرق بين حماس والحزب؟ حماس مشيت بخطة ترامب صحيح صار في اخذ وعطى كتير مشيت بخطة ترامب وقرروا يسلموا السلاح مع باقي الفصائل. نحن هون الجواب القاطع لا وعم نشوف شو عم بيعملوا الإسرائيلية بالتونيلات والأنفاق.
10: ارتباطات أكيد يعني حدا مربوط للعظم مع إيران والثاني عنده ارتباطات ثانية. بعدين ما ننسى أنه
0: ما تنسى حماس كانت مربوطة مع إيران
10: يعني. أكيد أكيد ما عم بقول لك لا بس كمان عندها ارتباطات فنية أكثر بمعنى يعني مش شيعية. بقى واللي صار فيهم ما كان هين صراحة. بعدين ما يعني حماس ما ننسى أول ما استلم إذا بتتذكر أول ما استلم القطاع شو عمل فيه كب العالم البلاكين يعني ما كتير حماس ما كتير نظيفة يعني. أنا إذا بدك تحكي الفرق كنظافة أكيد حزب الله أنظف بس كعقيدة
0: حزب الله أنظف. ما تنسى كمان هوليك كبوا الناس من البلاكين هو فجر العالم
10: فجر العالم. أخي ما المشكلة إنه بتنسى ما المشكلتنا إنه بننسى عندنا مليون خبرية
0: بدنا نعمل ذاكرة الدباني. إيه
10: بقى الخبر مليون خبرية صارت بالبلد شو بدك تتذكر لا تتذكر يعني. الكف اللي أكله حماس نحن أكلناه بس مثل ما قال الشاب بعد ما حسوا فيه مظبوط. بعدين هيدا اللي عمر النفق تحت تحت قلعة الشقيف هيدا ما في مخ ما بتفكر بالقلعة اللي عمرها آلاف السنين يعني أنت
0: هلا يعني يحمر الشقيف فينا نقول ضيعة منكوبة
10: يعني حتى لو بس إنه أنت عم بتعمر اليوم نفق بتعمره تحت شيء أثري مثل هيك يا أخي. نحن عايشين بمزرعة مش معروف شو عم بيصير بهالبلد. بعدين بدنا ننتقل بدي أعيد الجيش أول شيء.
0: طب ليش هني قرروا يسلموا نحن ما قررنا نسلم؟ ما بدنا نسلم مش قررنا ما بدنا.
10: أنا بنظري بطل حزب مستلم حزب الله يعني بطل لبناني الشاب اللبناني مستلم حزب الله. الإيراني مستلم حزب الله هلا. هيدا بنظري لأنه ما في لبناني بيعمل بضيعه مثل ما عمل حزب الله. مستحيل أنا ما بقتنع. ما في حدا لبناني دمه لبناني خلقان ببطن لبنانية وبأرض لبنان ما يعم
0: بس ما هو للشباب أرضهم لبنانية هنا عم بيدافعوا عنها. هني أولاد البيئة أولاد الحزب أولاد المجتمع تحت.
10: إيه اللي عم بيقوس شيء واللي عم بيديره شيء تاني. اللي عم بيقوس على الأرض مغسول دماغه خلقان من هو صغير بالكشافة ما عم نشوفهم من الكشافة ليكبر ليصير خلص مغسول دماغه بقى اللي عم بيقوس. بس الباقي اللي مش عم بيقوسوا هول الشيعة الباقي الصراحة اللي عايشين مثلنا مثلهم ما بدهم هيدا اللي صار. بس هيدا اللي عم بيقوس عايش بالنفق صار له قديه مش عم بيعرف شو عم بيصير وربيان على
0: هلا ما بنعرف يعني اذا النفق مش بس في سلاح يمكن يكون في كمان مقاتلين مين بيعرف
10: يا خي. ايه ما عم بقول لك ايران مستلمتهم يعني بطل
0: شكرا يعني. شكرا لاتصالك. بسمع دكتور إلي عقوري.
11: صباح الخير توني كيفك؟
0: صباح النور.
11: بالنسبه للانفاق يعني هول يشكلوا ماينس 1 ماينس 2 ماينس 5 تحت الارض شيء مخيف جدا. في حال انفجروا مع بعض حتعمل دمار كبير فوق الارض. هلا بالنسبه للفرق بين حماس وحزب الله. حماس هو يعني حركة مناهضة عسكرية حربية لاسترجاع الأرض الفلسطينية باعتقاد أنه أرض
0: مسلوبة
11: يعني محتلة ويحق لهم تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي. هلأ أنا أكيد ما بأيدهم لأنه أثبتت الأمور أنه الحرب ما بتنفع مع إسرائيل. أنا مع الحل العادل والشامل لدولتين فلسطينية وإسرائيلية. هلأ بالنسبة لحزب الله عنده حرب عقائدية دينية أيديولوجية.
0: عنده مش عندنا.
11: كل المعارك اللي عم يخوضها هلا هي نقطة من التاريخ والزمن في تاريخ الحروب مع إسرائيل. لا
0: بدي وقفك شوي دكتور، بس لقلك شغلي انه عم تقول عنده مش عند لبنان، يعني مش عند كل اللبنانيين، هو عم بيخوض حرب وعم بدخلنا بحروب حسب عقيدته.
11: يوم القيامة بالنسبة له هو
0: حسب عقيدته
11: المهدي واتترى، يعني بس كله يسخر لخدمة مشروع هي ولاية الفقيه.
0: نحن شو دخلنا؟
11: في مشروعين مختلفين، هدوك يحق لهم المقاومة كرمال احتلال أردن. هلأ قديش فعالة هالمقاومة شيء آخر، بحث آخر، بس الحزب هو حزب خصوصا من بعد الإسناد اللي عم بيصير لغزة كان بما معناه هو حجة لحتى أنا ممكن ضعف إسرائيل باعتقاده. إسناد إيران هي كمان بصب مشروعه، هو يجير كل شيء لخدمة مشروعه يلي هي ولاية الفقيه.
0: أوكي.
11: وهم مقتنعون بهذا الشيء، ومن من منطلق ديني هون خطورة الشغلة.
0: بس دكتور إلي، يعني بعد اللي قلت لي برجع أقول لك، نحن شو دخلنا كبائل لبنانيين؟ عم بيجير كل الناس وكل شيء، كل شيء عنده إيه للمشروع تبعه. نحن ما دخلنا. بدك تاخد رأيي، بما أنك عايش بدولة فيها من مختلف الأطراف، مختلف الأديان، مختلف الطوائف، مختلف الاتجاهات والأحزاب، أحزاب مفروض تسأل بدكن يا جماعة ولا ما بدكن؟ مش كل مدة والتاني نعمل له بقوسة لهالناس ونفوتهم مغلاطة طويلة عريضة. أوكي، نحن ما دخلنا بشي كتب لي. أوكي، هو مش شايفنا. لا لازم يشوفنا، إذا مش شايفنا مصيبة. يلا ألو ألو
12: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
12: كيفك؟ مالك؟ معك مالك.
0: أهلا مالك.
12: كيفك؟ منيح
0: الحمد لله.
12: عم بسمع الشباب يا زلمي عم يحكوا كأنه مش لبناني، وحياة الله كأنه مش لبناني.
0: شفت يا زلمي،
12: يا واحد عم بيموت في أرضه وعم بيدافع عن أرضه، آخر شيء بيطلع مغسول دماغه.
0: عجبك؟ أنا شو هالفكرة؟
12: مغسول دماغه آخر شيء، وبعدين طلع شاب عم بيقول لك انه يسلموا للجيش. خلال 15 شهر سلمنا 500 نفق للجيش. وبقت اسرائيل تقتل
0: 500 نفق تسلموا للجيش؟
12: قبل 15 شهر
0: ايه؟
12: 500 مخزن سلاح ونفق تسلموا للجيش.
0: اوف، قد ايه بعد فيه؟ بعد فيه يعني هذا
12: موضوعنا.
0: لا لا، بس بدي اسال،
12: عم نسلم للجيش.
0: بس انا عندي سؤال، ليش هذا ما تسلم للجيش تبع الشقيف هلا تحت قلعه شقيف؟
12: مين قال لك تبع شقيف؟ مثل النترات اللي بقوا يومين الاعلام اللبناني، نترات وحزب الله طلع امبارح الاسرائيلي قالوا ان هون النترات لالي. بين الجيش الاسرائيلي.
0: انا عم بسال انه يعني هذا النفق كان مع الجيش.
12: مين قال لك هذا النفق لحزب الله؟ حدا قال بيان شيء؟ طلع بيان. مين قال لك انه
0: ليش في شيء؟ لحظه سؤال مالك، في شي مرة قال حزب الله انه عنده مخازن سلاح او عنده انفاق؟ يوي
12: 15 شهر نحن نسلم مخازن سلاح؟ شو
0: في شي مرة طلع بيان قال سلمنا انفاق ومخازن؟
12: يا زلمي شو ما كنت عايش بمعنى انت؟
0: لا كنت عايش بالصين. انا في شي مرة قال عنا انفاق؟
12: طلع بيانات، مش بيان، بيانات انه عم نتعاون مع الجيش وعم نسلم للجيش وعم نسلم
0: عم نتعاون مع الجيش.
12: 500 مخزن سلاح
0: مالك
12: سلموا للجيش.
0: مالك
12: معك
0: شي مرة فرجيني بيان قال انه نحن حفرنا انفاق وسلمناها للجيش؟
12: حفرنا وسلمنا، هيك بدك يطلع البيان يعني انت؟
0: لا لا لا لا لا
12: بدك يطلع
0: لا, لا لا لا لا
12: انا بقول لك كيف طلع البيان.
0: هاي لحظة ما تقلي، ما بدي تقلي، ما بدي تقلي، ما بدي تقلي. قلي هلا شو الفرق بين حماس وحزب الله؟
12: هوديك عم يدافع عن ارضهم، هو عم يدافع عن ارضهم. مين قال لك انه حماس سلمت سلاحها؟ مين خبرك؟
0: لا يا خي طلع بيان. لحظه
12: هيدا وكله امبارح شوف شو عملوا بحماس.
0: يا خي اسمع لك يا حبيبي، بس مالك جرد شوي من فكره المقاومه والعقيده. سؤال، طلع بيان لحماس قال بلنا بخطه ترامب وراح نسلم سلاحنا، هيك قال بيان حماس.
12: قبله بخطة ترامب، بس عم بيحطوا على عينه لترامب انه الاسرائيلي.
0: يا خي ان شاء الله يكون مين بدي اقول لك،
12: ما نحن
0: اكبر الالهة بايام العصور الحجرية عم بقول لك قبله الجماعة، قبله بتسليم لحظة وكمالك قلت لك بليز ما تقطشني. حماس قبلت، طلع البيان الرسمي انه بكل الفصائل، وكنت عم شوف يعني الجزيرة وغير الجزيرة المسؤولين حماس قالوا رح نسلم سلاح ونشو. هلأ انت بتقلهم لا ما رح تسلموا، يا خي الجماعة قالوا لك بدنا نسلم، بتقلهم لا ما بدكم تسلموا، هني قالوا لك بدنا نسلم سلاح.
12: شو يحكي ولا بعد؟
0: لا بعد
12: ايه كافي. انا عم باخذ لانه انت ما معك الهواء، انا معي الهواء كافي.
0: ايه اكيد انا معي الهواء، انا مالك الهواء، انا مالك الهواء، معلش هذا البروجرام انا بدي رمش انت
12: بدي هدي بدي اعطي رايي وفعل، لانت كل النهار معك الهواء.
0: لا انا بعد
12: احكي لا يعني بيحكوا الكل بس اوصل انا،
0: لانه انت بتحكي
12: ممنوع احكي،
0: انت بتحكي ترهات.
12: ولك بعد ما حكيت انا حكيت. اصلا بعد ما حكيت
0: حكيت ترهات. عم بقول لك يا ريت تعرف المعنى.
12: بعرف المعنى بس انه عيب تطلع منك الكلمة ترهات.
0: لا مش لا هذا لا موجود باللغة العربية. لا لا لا لا لا لا
12: عيب بتقول لواحد
0: لواحد شو لواحد شو
12: مخ ايه بتقول لواحد مخه ملطوش.
0: لا لا لا لا لا لا لا تستعمل بالتعابير السياسية والدبلوماسية.
12: انا وكل... ما عم تفوت من موضوع لموضوع خي
0: لحظة لحظة انت قلت انت انا عم بقول لك
12: انت سألتني السؤال والله فهمته للسؤال ما
0: لا ما فهمته ما فهمته. انا عم بقول لك حماس طلعت بيان بتقول لهم انتوا لا ما رح تسلموا سلاح، خيالوا لك بدنا نسلم
12: كده ثالث مرة بتعيدهم. والله فهمتهم يا توني شو عم تحكي مع واحد غبي وخي، خليني جاوبك عليه بس.
0: اول شيء وطي صوتك وطي صوتك
12: وطي بتنرفزني يا زلمة
0: وطي صوتك
12: عمل لي كفين عمل
0: لي لا كفين. لا انت وطي صوتك. لا انت اللي عم تعمل لي كفين ليك الصوت العالي ما بودينا النتيجه.
12: خيي بس خليني احكي ما لك ساعه ما عم عمخ بعد ما حكيت ما عم خليني احكي.
0: ما وطي صوتك بدك توطي صوتك.
12: خيي وطي صوتي.
0: لا لا لا لا لا انت صوتك عالي الصوت العالي الصوت العالي دليل ضعف مش دليل. وشكرا لاتصالك مالك، نحن خلص برنامج لليوم مثل العاده بتضيع وقت باللقلقه والجأجأة او اسمح لي على التعبير. مش قصة غبي ولا مش غبي، كلمة ترهات تستعمل بالأدب العربي وبالمنجد بتلاقيها، لا تستعمل هيك، لا ترهات تقال. وما تعلمني العربي على كل حال. شكرا لإلي مسيحي، شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة. موجز مع رندا، إن شاء الله تكون الساعات اللي جاية هذه تضلوا بألف خير. باي باي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

سجل منذ قليل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة طلوسة في قضاء مرج عيون. هذا ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووي مشاهد عبر منصة أكس لتفجير مسارات رئيسية ضمن شبكة الأنفاق في منطقة مرتفعات شقيف جنوب لبنان. وكانت ووي أعلنت أنه في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية في لبنان، دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات شقيف. كتب النائب فؤاد مخزومي عبر أكس: وصلنا خلال اجتماع النواب السنة أمس البحث في مشروع قانون العفو العام في إطار الجهود الرامية إلى إنجاز صيغة توافقية تضمن العدالة وتمهد لإقرار القانون في المجلس النيابي. أعلنت الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور، إضافة إلى سجائر مهربة نتيجة عمليات دهم في بكفية وأنطلياس. بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس السوري أحمد الشرع هاتفيا في جهود خفض التصعيد في المنطقة. في الخبر الأخير، أعلن الجيش الإيراني أنه شن غارات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، موضحا أنه استهدف حظائر طائرات مقاتلة وأنظمة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات معدات في قاعدة أحمد الجابر الجوية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وصلنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة عند مستديرة العدلية بيروت والطرقات المؤدية لها، وعلى أوتوسترات خلدي باتجاه أنفاق المطار، وكمان من أنطلياس باتجاه جل الديب وصولا للزلقة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: بعد التجارب المرة واستحقاق المناطق التجريبية، لبنان الدولة أمام الاختبار الأكبر. هل يستقيم إصلاح واقتصاد من دون محاسبة؟ مع الكاتب والصحفي ميشيل توما.
0: حوار حر
2: مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: زيارة بري بعبدة خرق تفاهم وقف النار والتهديدات الإسرائيلية مروراً بخطوط اتصالات حزب الله ببيروت والعثور على نيترات الأمونيوم بحولة. ملفات بيتناولا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيدن الصيفي، حتى ما تفوت عليكم خبر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أقطان 42 ألف ليرة والمازوت 91 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أقطان 1,444,000 ألف ليرة، بنزين 98 أقطان 1,462,000 ألف، مازوت 1,276,000 ألف ليرة، والغاز 1,157,000 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

نتناقش فيه منصير منقول انه ما فيه حقيقة علمية، مشان هيك نحن منبعد. يمكن كرمل هيك حتى هذا الموضوع حبيت بلش فيه من الواقع العلمي، اذا موجود ولا لا. مشان هيك سؤالي هيك مقسوم على قسمين بحلقتنا لليوم، ليش الانسان عنده حشرية تيعرف شو ناطره بالمستقبل حتى لو مش أكيد إنه اللي عم يسمعه صح ولا لا؟ وهل برأيكم قراءة المستقبل حقيقية ولا فيها ضرب من الاحتيال والتجارة، أو يمكن شو بعرفني تعاطي مع أرواح معينة أو ناس بتدفع لك لحتى تسوق لأفكارهم؟ فبدي رأيكم بقراءة المستقبل وليش نحنا كبشر عنا هالحشرية، ولو عنا شك باللي عم بيقول هالمستقبل.

الديانات بتقول انه بس الله بيعرف المستقبل وبيعرف الغيب، بس انا عن جد لانه في اشخاص يمكن ما بتحب تناقشك بالدين، بدنا نحكي شيء بالواقع العلمي. هل في قراءة للمستقبل وكل ارتباطاتها، يعني حتى بتوصل للأبراج، بتوصل للتبصير، بتوصل لقراية الكف، قراية الفنجان، هول كلهم علميا موجودين ولا لا؟ لأنه في ناس يجي بتقلك علم الفلك ودراسة الأبراج. تعرفوا شو بضحكني أكتر شيء؟ إنه سوري هيدا الجوبيتر يما هال شو بيسمون هالكواكب المشتعلة اللي بعيدة عنا مليون سنة ضوئية، بعد ما عم بفهم هيك كيف تتدخل بفنجان القهوة تبعولك الساعة 3 بعد الظهر. يعني أنا إذا نتفت منطق ونتفت علم مش عم بقدر بستوعب كيف هيدي الكتلة المحترقة اللي هي ما عندها لا جذبية ولا عندها شيء، كيف بدها تأثر لك على دماغك وتتدخل بعلاقاتك العاطفية؟ ما عم بعرف، مش عم بستوعب.

0: رأيكم فيه عن جد أساس علمي لقراءة المستقبل، ولا في ناس عم تضحك على عقولنا وعم تعمل تجارة من وراها وعم تستفيد، ويمكن حتى في جهات بتحكم العالم بس من وراء هيدي المصلحة خلينا نقول؟ وليش نحن عنا هالحشرية وعنا هالميل حتى نعرف شو ناطرنا بالمستقبل؟ 0918-233-70-959-1111 أكيد بصبح كل اللي عم بعتولي صباح الخير ريمو زياد جان سامي، وبسمع رسالة من جورجيت.
1: انتكو بونجور حبيبي، نهارك مبارك، معك جورجة
0: ونهاري كمان.
1: والله يا انتكو أنا يمكن مغيرة عن الناس، ما بفكر البكرة، والله بعيش كل يوم بيومه. وبعدين لا أنا ما بآمن فيهم أبدا، ما بآمن فيهم لأنه كذب المنجم ولا صدق، ما في حدا بيعرف غير ربنا عن جد. ما هلأ عم بتقولي بالفعل، حتى على السلام سيدنا المسيح لما قال إنه رح يجي تاني مرة على الأرض حتى هو ما عرف أي متى، يعني الإنسان ما بيعرف بكرة شو مخبي له غير ربنا، هو اللي كتب لنا حياتنا وهو بيعرف. وأنا كله هيدا ما بآمن فيه وما بتعاطى فيه لأنه بعيش كل يوم بيومه وبتكل على الله. ونهارك مبارك وميرسي لك حبيبتي.
0: ميرسي لك يا جورجيت. كمان بسمع رسالة تانية على 70-959-1111 قبل بيخد اتصال. ألو
2: بونجور مدام
0: إلكو، مش عم بسمع كتير الصوت مش واضح. ألو
2: مدام إلكو،
0: أهلا فيك.
2: بونجور
0: كيفك؟ ما بدك تغير اسمك شي؟
2: لا عمال أنا اسمي نحي الدين من كل عمري.
0: كيفك؟
2: ماشي الحال مدام إلكو.
0: نعم
2: أنا بصدق بالما لا يرى.
0: أوكي.
2: كل ما يرى وما لا يرى.
0: أوكي مش مشكلة تصدق أنه موجود لأنه كلنا لازم نصدق، بس قراءة المستقبل
2: بتجي لعند ناس عندهم ناس قدرة تجيهم صور، بس هالصور فيها تغلبط، مثل وقتها أنت بتكوني كونكتد وبيروح الاتصال أوقات.
0: نعم
2: بس أنا بآمن أنه في ناس عندهم كونكشن بيقدر يجيهم صور من المستقبل. على
0: هيدا علم اللي عم تحكيني إياه؟
2: لا لا لا لا
0: ما أوكي فيها. بالعلم لا. ما في شي بيقول فينا
2: لا
0: نشوف.
2: لا لا لا العلم بعده كتير بطيء، العلم المعتر، العلم بعده بيشتغل على المقارنة وعلى الإليمينيسيون وعلى الكومباريزون.
0: لأنه اسمه علم، كيف بدك يشتغل يعني؟
2: بس كل الأشياء المهمة إجت انتويتيف ما، لأن الانتليجنس هي أربع أنواع، انتويتيف واناليتيك وإيموشنال وإستيتيك. في اثنين أنا ما عندي هون أبدا، في اثنين عندي هون.
0: طيب هول اللي بيشوفوا صور أنت برأيك شو بيكونوا بتميزوا عن غيرهم؟ ليه هن بيشوفوا مش أنا وأنت؟
2: رح أعطيكي مثال، أينشتاين ما جرب إيجال إم سي 3 وإيجال إم سي 2 وإيجال إم سي 1 وضبطت معه آخر شيء، إجته إيماج.
0: إيه بس أينشتاين إجته الصورة هو عم بفوت بفاز النوم.
2: كان ايه كان عم تيران.
0: صح يعني كان عم بفوت بفاز N1 للنوم 100%. يعني هيدا غير اللي عم بحكيه أنا، غير قراءة المستقبل.
2: في ناس حقل، في ناس حقل يقشعوا. كيف بيصيروا حقل وقتها كل الأنتوراج تبعهم بيصدق أخبار صغيرة عنهم؟ يعني كل الناس، يعني ميشيل حايك لأعطيك مثل، وقتها قال بكرة ما في مدرسة، كل المدرسة جاي على المدرسة، كان طلع ما في مدرسة، كل اللي صدقوا غزوا له هالحقل، وكل اللي ما صدقوا هن قطشوا له هالوصلة اللي موصولة بالإيماج التجنة.
0: ايه هلأ في ناس تانية بتفسرها بغير طريقتك، لأنه طالما بعدنا عم نحكي تقديرات مش علم، يعني
2: مش علم.
0: ايه
2: ما في علم. بس أكيد في تغذية، بده حدا يصدقه ليقدر يسقيله هالموهبة اللي عنده اياها موجودة.
0: انت بتسميها موهبة؟
2: موهبة نعم موهبة.
0: ايه انه انت حدا مثقف ومعلم ورجل علم، مش انه حدا ايه
2: لانه انا بعيش باللا منطق. انا بحب اللا منطق اللي ايش المسيح علمنا اياه. كل البارابول تبع المسيح اني كونتر للوجيك، يعني عامل الساعة الأخيرة دفع له مثل اللي اشتغل كل النهار.
0: ايه بس هيدا غير موضوع كلي، يعني لا منطق شيء وانه يكون
2: غير فريكونس. مش غير موضوع، هو جيت الموضوع بس على غير فريكونس. اذا نطلع هالفريكونس انا وياك كيفية فيه حسسك فيها، وإذا بتنزلي معي على فريكانس ثاني.
0: والله أنا الفريكانس تبعولتي مبرمجة بس على يسوع، غير هيك ما فيش كل على على منطق السيد المسيح، غير هيك مش ما في شيء. أوكي محي الدين، مرسي على اتصال. باي. يلا نسمع رسالة أو باخد اتصال تاني. رسالة.
3: صباح الخير، كيفك قلبكو؟
0: صباح النور الحمد لله.
3: صديني قلبكو، ما حدا بيعرف الغيب والمستقبل إلا رب. وبالنسبة لهول الأبراج وما الأبراج والفلك وهيدا كله تفليط على التال، لأن بدك تقولي اللي خلق هلا خلق هلا بهالدقيقة حظه مثل حظ اللي عمره 50 سنة ولا عمره 50 سنة حتى مثل هلا. ما في، كل إنسان له تاريخ، كل إنسان له حظ بهالدنيا. فبقول لك هيدول كلهم دجالين، طاول الفلق دجالين وكذابين. ومعك وجيه حرب، صباحكم سعيد يا رب.
0: شكرا لك وجيه. بتذكر لما مرة زميلنا توني خليفة تحدى أحد

0: دماغ او بتاثر على دماغه، بتاثر على اللي ما عنده دماغ.
1: منيحه الفكره. رساله تانية بعد.
2: صباحو معلم.
1: صباحو. الحمد لله.
2: ليكي لا جوبيتر ولا نبتون ولا المريخ عملوا لي شيء، وعلى الاكيد ما راح يعملوا لي شيء ابدا ابدا ابدا. صار لي بالنسبه للمستقبل، يعني عم بحكي صار لي 30 سنه بقول بدي اعمل شيء، بدي اعمل شيء، ايه وبعدني بعمل شيء. فهذا المستقبل عندي انا برايي. انت شو رايك؟
1: فلسفه عظيمه يا عصام، ما بعرف شو بدي اقول لك. كمان رساله.
3: صباح الخير. صباح النور. والله يا ستنا، يلي عنده ايمان دول ما بيأمن فيهم. ما احنا ما بنأمن الا بالرب العالمين، هو مقسم الارزاق. يدول تبعون الفنجان والكف والتبصير والتوقعات، يدول نحن ما بنأمن فيهم. يلي ايمينه قوي يدول ما بيأمن فيهم، يدول بيأمن يلي بيأمن فيهم بيكون ايمينه ضعيف. وسعد لي صباحك.
1: هلا بطبيعة الحال يعني بالمعتقدات الدينية كل شيء خاصه بالتبصير والتنجيم هيدي ممارسات روحية مرفوضة. بس أنا عم بسأل هيك كمان السؤال الأساسي، هل في شيء علم وراء قراية المستقبل مثل ما بيجربوا يخبرونا وقلولنا ودراسة؟ هلا إيه، في أكيد في علم الفلك، بس علم الفلك هو حركة الكواكب، حركة النجوم، مش كيف تأثر على نفسيتي ونفسيتك. في فرق كتير كبير بين العلم اللي هو بيدرس حركة هالكواكب وأيمتى ممكن يسقط له شيء نيزك علينا، وبين أنه واحد يكون رابط نهاره بشو رح يعمل جوبيتر سنتين او شو هالشهرين او حركة الاموال تبعوله. ما بقعد يعرف يدار من البيت قبل ما يقرأ الابراج، وبكون مذيعة الابراج شو عاملة، جايبة جريدة عمرها 4-5 ايام ما حدا بيقراها، وبتقول الابراج من هيدي الجريدة اللي كان محضرها واحد ما عنده شي يعمله، انه بس شغلته انه يقلف اخبار حتى يحطها بالجريدة. ما عليه. وفي ناس عاملة تجارة وبتبيع كتب وأموال ويا لطيف، بس من وراء هالقصة. يعني الحق عليهم والحق علينا ما بعرف. زياد بيقول جوابا على سؤالك، الإنسان دايما عنده حشرية لأنه حابب يبني أحلام بالفراغ، وخاصة عندما يسمع للمنجمين والمبصرين وياخد بأقوالهم، والغيب لله فقط. وبيقول الشاعر مات النهار ابن الصباح، فلا تقولي كيف مات، إن التأمل في الحياة يزيد ألام الحياة. كيف بدنا نتأمل بهؤلاء اللي بيخدعوا الناس ومبتغيهم مادة؟ شكرا لك زياد. 09-218-233. ألو.
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: مروان معك.
1: أهلا مروان.
4: شوف يا حبيبة القلب، الإنسان على طول بده شيء ما الأشياء اللي ما بيعرفها بده يحطها على حدا.
1: كيف يعني؟
4: كل شيء أنون ما بيعرفه بضطر يلاقي شيء يحطه علي، يبعته لعنده.
1: أوكي، يعني
4: كله هذا. يعني أنا بالنسبة لي بخليني أعطيك مثال، كيف 12 برج بده يركبوا على 12 مليون بني آدم، بديش قلك 7 مليارات. أخي كيف 12 برج بدك تقسميهم إنه هذا واحد اليوم عنده حدا بالمستشفى حالة مرضية وهداك عم بتجوز وعم بيفرح؟
1: أوكي،
4: فأي منطق، أي منطق عقل بيقنع بيقدر يقنعه؟
1: هلا بتعرف ليش بيقتنعوا العالم؟ لانه اللي بيكتبوا لك هودي الابراج او اللي بيحضروا لك عاده بيعطوك اشارات مبهمه بتنطبق على 90% من الناس. يعني ممكن انت
4: ايه، بس هيدي عمليه نفسيه لناس ضعيفه.
1: ليش عنا هذا الضعف برايك؟ هذا ضعف ولا جهل؟ ولا لا ضعف ولا جهل، يمكن نحن عنا هالحشريه بس لانه في شيء نفسي بيولوجي انه نحن بنكره الفراغ، بدنا نعرف.
4: ما هو هيك، لانه بس يجي الفراغ لانه لمين منزلت؟ حيلا شغله صارت عمين منزلتها.
1: نعم،
4: منزلتها على في ناس عند الله وناس
1: على المجهول.
4: على المجهول. هذا المجهول يعني ثلاث ارباع الانسان نفسيته وحركه اذا بدك روحيته كلها بهذا المعنى بتحطيها ومش اكثر.
1: نعم.
4: اما الانسان العقلاني بنتفع عقلاني ما كله ما بيتقيد فيه، ما له معنى.
1: اوكي مروان، ميرسي على اتصالك. باي. كمان الو. 09-18-233.
5: ألو.
1: أهلا،
5: كيفك؟
1: الحمد لله. وأنت؟
5: مستقين.
1: نحن بالأكتر.
5: بدي أقول شغلة بسيطة، أنه بالإنجيل مع احترامي لكل اللي بيقروا الإنجيل، يسوع قال حتى أولادكم يتنبؤون. أنا ما بقصد أنه كل يوم بيومه، لا، في رؤى، في موهبي، في منهم بيحلموا منامات.
1: بس ما بدناش نفسر الإنجيل عزاونا، مش هيك قصده فيها أنه نحن رح نصير نتنبأ كل يوم بيومه.
5: مش نحن كلنا،
1: إيه، حتى مش حتى لو البعض. التنبؤ اللي حكي عنه السيد المسيح مختلف كليا عن اللي عم نحكي إيه؟ عنه اليوم.
5: مش نحن عن الأبراج عم نحكي عنها،
1: ولا حتى عن المنجمين واللي بيقعدوا بيشوفوا.
5: لا لا لا, لا أبدا. بس في منهم بيتنبؤوا بأشياء، يا ريت بتذكر شي اسم.
1: حتى لو ما تذكرت اسم، لأنه عادة بس بده يصير في هيدا المشروع بتكون مرافقته الكنيسة، بيكون مدروس كليا، بيكون معروف أنه هيدا عنده نعمة خاصة.
5: أكيد.
1: مش أنه أنا شفت أنا صورة ومشهد،
5: بس أنه موجود في تنبؤ، ما مش
1: بس بسماح من الله.
5: إيه أكيد.
1: أوكي.
5: أكيد مش شيطان أكيد. بعدين أنا في شي بيحيرني بمشاري حايك، انه 90% من اللي بيقولون وبيزبطوا، طب ما عم بيفرجوا على الام تي في شو قال وشو صار. في بوان دانتروغاسيون هون، وفي ناس بيحلموا منامات، بيصيروا مثل ما هني. بكل تواضع منهم، انا اهلي بيخافوا من مناماتي. في اسرار كتير بهدني، بس انا كبرج اقعد اسمعه كل يوم شو بده يصير.
1: بس انه قرية المستقبل انت بتصدقيها؟
5: نعم.
1: قرية المستقبل بتصدقيها؟ انه في حدا يقدر يخبرك عن جد شو بده يصير، ولا ممكن تكون هيك الصدف عم تلعب دورة؟
5: اول السؤال ما فهمته.
1: قرية المستقبل، قراءة المستقبل،
5: نعم،
1: موجودة ولا بتسائب؟
5: لا، بالنسبة لميشيل الحايكي عم قلك فيه علامة استفهام.
1: هلا انا ما بدي سمي شخص او اثنين، انه كل واحد عنده اساليبه بالنهاية.
5: عن جد موضوع كتير مهم وقوي، يعني مواضيعك بتجنن، بس في اشياء انا
1: ما عنا اجوبة عليها
5: وصارت معي.
1: نعم. مرسي اتصالك برنا.
5: مرسي،
1: شكرا كتير لألك. مرسي.

0: تروح عند شي شيخ أو شي حدا أو أكيد مدعي إنه شيخ بيقلك إنه أنا بتواصل مع ناس توفوا وبفتح مندل معهم وبقدر خبرك شو ناطرك. هون بتكون العملية عملية تحضير أرواح وتواصل مع أرواح سفلية على أساس إنه هيدي الأرواح كمان هي ممكن تكون بتعرف المستقبل أو الأرواح اللي غادرت بتعرف المستقبل، بوقت إنه بتكون عم بتعيش أنت أكبر خدعة، لأنه اليوم هيدي الأرواح أو الشياطين أو سميها مثل ما بدك مش رح تكون عم تعرف لك المستقبل، إنما عندها خبرة كتير كبيرة بطبيعة الإنسان وسلوكه أكتر من حدا ما بتعرفه. عالم راحوا وقال فتحوا له المندل حتى يحكوا مع عمه وسته وجده وسمع صوته ومدري شو، أكيد هو ما سمع لا صوت سته ولا صوت جده، لأنه هيدي الأرواح بتقدر تلاحظ الأشياء اللي عم بتصير أكتر بكتير بملايين المرات من الإنسان بيقدر إنه يلاحظه، لأنه هي بس شغلتها تراقب طبيعة الإنسان حتى يمكن تواجهه أو توقعه بالتجربة. أنا هون عم بحكي بحسب العقل يعني القصص الدينية، مش عم بحكي بس بالعلم، وممكن تتوقع نتائج بعض الأحداث بدقة كتير كبيرة أكتر من البشر، وممكن لأنه هي عم بتشوف وتقدر تسرق السمع تقدر تعرف ماذا يخطط وراء الكواليس وبالغرف السوداء. منشان هيك ممكن إذا حدا تواصل معه تعطيه بعض الإشارات لما بيقلك شفت صورة بس مش واضحة، شفت شي بس ما هو شي، لأنه بتعطيه إشارة للي شو عم يتحضر له مثلا. وممكن تستعمل الخدعة تتخلي الناس يفكروا انه هي بتعرف بعلم الغيب. هيدي النقطة حبيت شير لها لانه في كتير بيوقعوا بهذا الفخ وبيروحوا قال بدهم يعرفوا مثلا الوصية تبع سته وين تركتها، عم بحكي شو ما كان. هلا 0918-233-7959-111، هل قراءة المستقبل بتعني لك؟ وليش عنا حشرية نعرف شو ناطرنا بالمستقبل؟ وشو رأيك بهالمنجمين واللي بيتوقعوا واللي عندهم إلهامات شو بده يصير بالبشرية؟ رسالة
1: ألكو بونجو بدن لك شان هاولي الأبرار يعني الجديد، النسخة الجديدة الدالو ونادي وأنا الدالو على سيد الدالو وهو شو اسمه هلا هاولي لا فيك هاولي عندي الأبراج الأساسية موجودة بكتب كتب قديمة ما فيش منهم هاولي متاع القوس وكذا
0: انه ما نقيت الا القوس. تعرفوا انه انا مشي سنتين ثلاثه اللي عرفت شو برجي، يسالوني شو برجك ما بعرف شو برجي. النتيجه انه بتسلى الواحد بس انك تعيش اسير الابراج وشو عم بتخبرك، انه انت باول ست شهور حظك تعيس لانه فات المشتري مدري اي كوكب فينوس مدري منين، انت عم يعمل لك طاقه سلبيه ببرجك شوي بالنص الثاني لا رح الفيض الأموي. بس أنا سنة الماضي كانوا عم بقولولي إنه برجي فيه مصاري وفيه صفقات، أنا قضيتها بالمستشفى، إنه صراحة الصفقة كانت مع المستشفى مثلا، أنا مش منتبهة. ما بعرف. أوكي، شادي من الصين بقلنا لا يعتبر التنجيم علما إذ لم تثبت الدراسات أنه قادر على التنبؤ بالأحداث أو أعطاء نتائج تتجاوز الصدفة. إذا شعرت أحيانا أن هذه القراءات عم بتصيب فغالبا يكون ذلك لأن العبارات عامة أو قابلة لتفسيرات متعددة، فيجد الشخص ما ينطبق على حياته 100%. هذا اللي كنت عم جرب أقوله يعني بحسب العلم شو بيقول، مش من عنا يا الخبرية. كمان رسالة.
2: صباح وقلدك وكيفك.
0: صباح النور.
2: بدي لك إيه أنا إنه ربنا إيه سأجعل أولادكم وشيوخكم يتنبؤون ويرون رؤى في آخر الأزمنة، لأنه نحن بآخر الأزمنة أنا بصدق عم بيصير الله عم بيعطي مواهب لبعض المختارين. هل بدي أقوله صباحك خير.
0: يعني بفهم منك شاربل انه هود المنجمين اللي بيطلعوا للتراس السنة بوقت محدد وبيقبضوا مبلغ من المال، هود الرب اختارهم حتى يعملوا هالتنبؤات. بس تفهم منك لانه انا اللي بعرفه انه الرسالة لما يعطيها او النعمة الخاصة لما الرب يعطيها لحدا بتكون مجانية، لما تدخل فيها التجارة بتفقد قيمتها وبتفقد نعمتها. ما بعرف صلح لي اذا عم بحكي شي غلط.
3: بونجور الديكو، كيفك اليوم؟ العالم بتآمن بهذا الشيء هي بس حتى تطمن بالها لبعدين، يعني في منهم بيروحوا عند البصارة أو بالأخبار كلياتهم. بدي اتجوز، حلاقي شغل، حيصير معي مصاري، سو طيطمنوا بالهم لبعدين انه شو ما قول يصير معهم انه شيء منيح، بدهم شيء منيح على طول يصير معهم يعني. وفي كتير ناس بيآمنوا بالأبراج كمان، يعني في ناس ما بتطلع من البيضة قبل ما تقرا البرج تبغولها او الاخبار. سو حتى في ناس كمان يعني بالنسبة للأبراج بصيروا يضبطوا شخصية كل شخص مقابلهم حسب برجه، يعني مثلا برج الدلو كتير عاطفي حنون اخبار ادمي هالقصص كلياتها، برج كذا عرفتسو بصيروا يتعاملوا مع الاشخاص حسب البرج تبعوله.
0: شكرا كتير لك وسام، بس بدي أوضح نقطة، طالما صاروا أكتر من حدا حكين عن فكرة يتنبأ بنوكم وبناتكم، ما فينا نحنا نشيل هيدي الكلمة من الجملة كلها ومن المعنى ومن السياق. يعني هيدي العبارة من سفر يوئيل بس اقتبسها القديس بطرس يوم العنصرة ووردي بأعمال الرسل بيقول فيها، بس نوضح كمان أنه مش السيد المسيح اللي قالها، يكون في الأيام الأخيرة يقول الله أني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم. مع أنه أنا ما عم بحكي من البعد الروحي، عم بحكي تحديدا كنت علميا، ولكن طالما أنتوا اتطرقتوا لهالموضوع خلينا نشرحها. كلمة يتنبأ بالكتاب المقدس مش معناتها عم يقرأ المستقبل بالمعنى الشائع اللي احنا منفكره، مش معناتها منجم وعنده عم بمارس العرافة والتبصير، معناتها أنه هالشخص رح يحكي بوحي من الله ليعلن رسالته وليشجع الناس على اللي عم يطلبه الله اللي هو التوبة والإيمان. ومعقولة الله يكشف له شيء ممكن بده يصير، بس منه هيدا جوهر النبوة اللي عم يحكي عنه القديس بطرس بالكتاب المقدس. النبي منه منجم، هو رسول من الله، كرمال هيك كل كلام الأنبياء كان فيه دعوة لنرجع لالله، نكشف الظلم، نبعد عن الخطية، نشجع المؤمنين، نعلن مشيئة الله. هودي اللي عم بتشوفون على التلفزيونات شو فيهم شي عن التوبة والعودة لالله؟ بس سؤال.
4: وشو ما قلت
0: انت حبيبي؟ 0-9-2-18-233-70-95-9-1-1-1. ألو،
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: الشيخ أبو جو يتكلم.
0: إذا بدك تعطينا هلأ تفتح لنا مندل تحط لنا بالكباية؟ لا ما فينا على الهوى.
5: لا لا، تكهنات يا ستنا، هلا كله تكهنات.
0: نعم.
5: أنا ما بآمن فيه أبدا.
0: أوكي، يعني يعني ليش برأيك عنا حشرية؟ طيب نعرف شو ناطرنا بكرة؟
5: طول عمرنا هيك، مع طول فعل نابليون، رجع نابليون عن قديما قال لهم رح شيلكم القمر لأنه كان عنده شوية علماء فلك وكذا، سيطر على القارة مثل ما هي. ما هو عدم معرفة بالشغلة، الجهل بالشغلة تعطينا حس انه نكتشفه مثلا، بس الغموض تبعه هو بفوتنا بالحيطان.
0: ايه
5: يعني بخلينا بخلي هالشغلة تكون سيطرة علينا، اكيد بالنوايا السيئة اللي العالم بتستعملها يعني لأجل مصالح، مثل هلا كتيبة وحدة تحب واحد شاي حركات هيك.
0: أوكي.
5: او انه تصير معي مصاري وحط عباب المحل لك تضحك وبتسم ورخص رخص بتطلع مصاري مش تسوق العالم.
0: هلا
5: يعني ما بقى انا بمنطقة
0: ايه
5: كل شيء شو بتعمله انت بتاخد نتيجته.
0: على كل حال في شيء قلته أنت علمي 100% أنه نحن دماغنا هو عطول عم يتوقع، عم يجرب يتوقع حتى يكون عنده جهوزية لحيالة ردة فعل هو بيشوفها أنه مناسبة. لما يكون عنده مستقبل مجهول بده يفوت بحالة قلق وتوتر لأنه ما عنده بقى خريطة واضحة. اللي عم بتقوله كل عمرنا هيك مليون بالمية صحيح أبو جو.
5: لك شغلة تعطيك شغلة صارت معي، فنرجع لأنه الدين المسيحي أنا بنظري حلو. قديما كنت عم موت، كنت اجتني رؤيا شخص له يمكن يسوع المسيح، الله ما بعرف شو هو. قلت بلحظه انا انه انا مش هلا وقت، اعطيني بعد شانس، بدي اعمل عائله، بدي اعمل كذا اللي هي انا بالوقت الحالي انا هلا. يعني هيدا عم بحكيك بال 2000 وشوي، كمان رجع كثير فريق.
0: نعم.
5: هلا انا الصوره اللي شفتها قبل هلا عم طبقها، بس هيدي كانت نيتي الداخليه.
0: اوكي،
5: كان الرفض لواقع اللي انا كنت فيه، لان تعامل واقع شيء جديد حلو بحياتي. مين كان الشخص، شو كانت الرؤيه، شو كانت الخبريه، شو اللي كان صاير، هذا بطل فكر فيه لانه وجع لي راسي، صار اكبر من حجم دماغي. عرفتي شو؟ انت بتاعت التصريح اكثر مني تفهميني.
0: ايه هلا هي كمان مرات بتكون هواجسنا ورغباتنا اللي منشوفها بلحظات اللي عم ننقل فيها من حاله لحاله، ما فينا نفسر يعني. مرات انه بدك عن جد حدا يكون عم بتابعك ورافقك ليعرف يقول لك انت شو اللي شفته، ممكن ما يعرف يقول لك، بس المهم النتيجه. انت وين اليوم؟
5: بعرف انه شيء حلو.
0: ايه انت وين اليوم؟
5: قلت له ربنا، مش رب يسوع المسيح، غير انبياء، غير كذا، غير ما بعرف شو، بعرف انه شيء حلو، نقل من محل لمحل.
0: ايه هذا اللي بدي اقول لك اياه، حسب النتيجه. يعني اذا كانت النتيجه لخيرك يعني انت عن جد رحت على مطرح حلو، بس اذا كانت النتيجه عم بتدمرك وتدمر اللي حواليك.
5: ايه لا، الفكره عفوا بتقلبي، الفكره بدي اوصلها انه انا الشغله اللي كنت رغبان فيها والصوره اللي شفتها، هيدا المستقبل عم نحكي فيه، انه واحد يتامل على المستقبل، هي انا كنت شايفها بداخلي بجواتي. يعني انا كنت هذه الشغله في شيء كان منعها، بس هي القرار اللي خليني ارجع اوصل لها.
0: اوكي اوكي
5: اوكي
0: ابو جو، مرسي على اتصالك
5: حبيبي.
0: باي.
5: يلا باي.
0: إلي من طرابلس بيقول أنا بعيش كل يوم بيوم وما بفكر ببكرة، ما بأمن بالتوقعات، وكل سنة بيقولوا لي هيدي سنتك تطلع سنة نحس ومصايب. عجبك إلي؟ عجبك؟ ما أنا هيك سنة الماضي قال هيدي سنة الصفقات وسنة الأموال ومدري شو. هلأ أنا فعليا مش يعني أنا بقرأ وبتابع كل شيء، مش لأنه بيكون عندي قناعة، لأنه عن جد أنا بحب أعرف كيف الناس بتفكر، كيف بيعملوا التسويق، كيف بيعملوا الماركتينج، كيف بيجربوا يضحكوا على عقول الناس. يعني بتابع كتير أمور، ولو مش عن قناعة لأنه عم اشتغل، بس هول القصص ضروري تتبعهم لحتى تعرف أنت تعمل التفكير النقدي والكريتيك تبعه لك. 09-218-233. ألو،
6: بونجور.
0: بونجور،
6: سلمى رفول معي.
0: أهلا بسلمى.
6: أنا بس بدي لك ولا مرة بتحكي شو ما كان
0: حبيبتي،
6: بين كلمة وكلمة بتكوني عم بتوصلي شيء.
0: شكرا سلمى.
6: ليكي أنا بس بدي ميز بين صورتين بخصوني أنا.
0: نعم.
6: أنا طفلة انحرمت من بي، يعني كان بي عايش بس ما بعرفه.
0: أوكي.
6: وكان هذا وجعي وما زال، لأنه أنا رجعت شفته وبعدني لهلأ ما بعرفه، لأنه هذا جرح الطفولة ما بيشفى أنا برأيي. بوقتها ما بعرف إذا الكلمة بتعنيكم، يعني بالأعياد كان يجوا قافلة، يعني ما بعرف إذا من العربين، بس سمون مطاربة. يعني هني يبصروا لك.
0: أوكي.
6: وعلى كتر هيدا النقص اللي عندي، تصوري إنه أنا شلت الكولية الذهب من رقبتي وعطيتها إياه، لأنه قالت لي إنه بدها تردلي بيي.
0: أوكي.
6: عم تحكي بأرضية طفلة عايشة حرمان بدها بيا.
0: نعم.
6: أنا هلأ فقدي كتير إشياء، وأولهم يلي منظور هو بصري. بس أنا هلأ أرضيتي الإيمانية ووعي العلمي بخليني أطلع بالصورة هيك ودين حالي. يمكن الأرضية يلي أنت فيها هي بتأهلك يا تروحي تنجرفي نحو الوهم والفناء والبدك إيه، يتكوني قوية بخياراتك.
0: حلو الفكرة،
6: لأنه ما بيصير يكون عم نكبر بهالدنيا ونضل هونيك. فالتحية لكل اثنين هلأ عم بيربوا بهذا الجيل، وأولهم حضرتك، يعني يلي فيه كتير تحدي، يلي بيلبسولك بكرة بصور هيك مخملية.
0: اليوم صعب التربية أكتر بكتير،
6: تنحنا نضيع مفتاح العناية الإلهية يلي كنت فيه مبدعة أنت بمرافقة تطويب البطريرك. فأنت بكل المحلات مبدعة، لأنه بين نفس ونفس تعطينا نفس.
0: مرسي كتير لك يا سلمى، بس أنا أكيد أنك شفيتي من جرح الطفولة، ولو بعدك عم تذكري، لأنه ما فيك تكوني مع يسوع بكلك وما تكوني شفيتي. أنا أكيد أنك شفيتي. مرسي لك على اتصالك كمان. ألو.
7: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين،
7: كيفك مدام عندكو؟
0: الحمد لله. مين معي؟
7: زياد من الأسفية.
0: أهلا بزياد، قلي يا زياد.
7: أنا تجي لألي، أنا بس اللي بأمن فيهم هن القديسين والأنبياء، الكل يلي قالوه التوقعات هن المضبوطة، بس يلي إجوا من بعدهم النجمين واللي بيتنبأوا والتقمبوا التكمس بالارواح انه بترجع بتعيش وبترجع بتخلق، هيدي ما في منها. هيدي اللي عنده خفيف الايمان بيصدق على الامور، وهلا اللي عم بيروج بهالقصص ليستفيد ماديا يمكن ماشي شغله، بس هلا يمكن عم بيغلبوا الاي اي وشات جي بي تي، عم بفوت مطرحهم عم بيتنبؤوا، عم بفوتهم بالتنبؤات كمان للاي اي وشات جي بي تي. بس انه كل واحد فيه يتنبأ، يعني صاير بالحياه العاديه اللي انت عم بتعيش فيها كل يوم فيك تتنبأ. مثلا اليوم فيك تقول يمكن تطلع درون فوق الضاحيه، يمكن اسرائيل تضرب الجنوب.
0: إيه هذا بطل أمريكا. هذا بطل تنبؤ، هيدا هيدا انت عم تقرا واقع
7: بتضبط وبتضبط. ايه يعني انه بتحكي، يعني كل واحد بيفهم قد ايه.
0: ليش عنا حشريه نعرف شو ناطرنا بكره ومندير دينتنا لكل هول اللي عم بينجموا؟
7: بس سالتك قد ايه لك انت 50 سنه بالحرب، ما حدا توقع انت بتخلص الحرب بلبنان، ما حدا توقع لانفجار الفور، ما حدا توقع بكل الحروبات صار لهلا مضروب بلبنان، اربع ازايب ذريه، حرب الاهليه، حرب الميت يوم، انفجار الفور، وحرب الاسرائيل بالسوق.
0: يعني شو بدك تقول شو بدك يعني تقول من ما حدا توقع
7: انه ما حدا انا بس بامين ما بتوقع. انا سالتي كول يعني كل النجمين يعني بين اللي بيعطيك 100 120 تنبؤ تزبط منه اثنين ثلاثة، يمكن كخبرته بالسياسة وتطلعاته بالسياسة وقريته بالسياسة تزبط منهم ثلاثة اثنين أربعة من أصل 125 توقع. فهذه ما بينعد.
0: يعني أنت إذا سمعت إذا سمعت حدا عم بيقلك إنه ناطرنا حرب مثلا من هود المنجمين
7: بس اللي قاله المسيح، انتبه اللي قاله الإديسين والمسيح، أنت بتوصل نهاية العالم وكيف بتبين نهاية العالم وكيف بنوصل لنهاية العالم، ايه هون ساعتها بحس انه في هذا. بس كل ما في مؤمنين بعد بالارض وكل ما في ناس بعد مؤمنه ما بنوصل لنهايه العالم، ما بحياتها بتوصل لنهايه العالم كل ما بعد في ناس مؤمنه بهالبلد.
0: هلا اكيد هذا رايك بالنهايه، واكيد شكرا كثير على اتصالك وحلو اللي عم بتقوله، كثير حلو فكره. شكرا على افكارك كلها، ميرسي لك. باي. بدي اسمع رساله ولا شو؟ يلا رساله.
8: بونجور مدام ايديكو، كيفك يا عيوني؟ سافا. أنا بوافقك 100% على فريكانسيك المتعلق بس بالسيد المسيح، ونحن عن مبدأ إيماننا فيه أبداً ما منزيح. ونهارك مبارك وسعيد، ميرسي كتير.
0: شكراً لك مادلين. إيه عفاك جورج، بدأ وين النهزك. يلا رسالة من ريمان.
9: مثل مبارح ومثل اليوم مثل عطول، يسعد صباحك رفيقة قلبكم ريمان اللي رأى معك.
0: أهلا ريمان.
9: من حيث المبدأ هذا كله تفنيس، بس بالدين الإسلامية مبلا في شيء اسمه كتابي وما كتابي وهيك شغلات عندهم إياها ببعض الصفحات بطريقة ما تنكتب وتنقرى، عندهم إياها موجودة هيدي. أما قصة الأبراج هيدي سقطة منك هلا. هلا أنت نسفتي البروغرام تبع زميلتك مرتو لطوني ران يلي بتقول أبراج الصبح بطريقة اندركت نسفتي لبروغراما. يسعد صباحي.
0: أول شيء ميرسي على تعليقك ريمو، أنا ما عم بنصف، يمكن ما بعرف أنه عنا برنامج أبراج، هي أول شغلة. تاني شغلة، طالما في جمهور مآمن بهذا الشيء وأنت بدك تتعاطى مع الناس وتقدم لها اللي هي ناطرة أنها تسمعه، ما فيك تلغي، بس تجيب لي جمهور كامل مش مآمن بالأبراج، أكيد نحنا رح نوقف هذا الموضوع، لأنه نحنا منجرب قد ما فينا نكون قراب من الناس. بس في ناس قد ما تحكي أنت وياها بعدها مقتنعة أنه جوبيتر فات لعندك، وبالتالي القصة أبعد من هيك وأكبر من هيك. ريمو ما حدا بينصف شي لحدا. ريمو لوتر ريمو أصلا ماتت وخلصت يا صديقي. بعرف عرفت إنها مزحة. صباح الخير. ما حدا بيعرف مستقبله إلا ربنا يسوع، هو بس بيعرف شو مكتب لنا بالمستقبل. بس بدي أقول شغلة بعد، إنه أنا عم بحكي علم، بعد ما حكيت شي رأيي الشخصي، يعني ما حكيت شي من عندي، عم بحكي علم، عم بحكي سيانس. لأنه اليوم كل العالم بس افتح تمك بدك تقلهم كلمة بلك العلم شو بيقول، أنا جاي قلكم العلم شو بيقول، ما عم بعطي لا رأيي الشخصي ولا عم جيب معلومة من عندي. اليوم العلم ما بيعترف أنه في قراءة للمستقبل، ولا بيعترف أنه في أبراج، هيدا العلم. يلا رسالة قبل ما نروح على موجز الأخبار.
10: بونجور بونجور مدام عندكم على حقيقة بتصير بتسلي أكتر. أنا بسمعه تعتسلى بس وما بيعمل فيهن أبداً أبداً أبداً. بس من زمان من زمان أيام الآلهة كانوا العالم تصدق وتعبد إشياء مش موجودة ومش ملموسة، فمن هالمنطلق العالم بتصدق الأبراج شيء منه ملموس ومنه موجود وعرفت شو؟ سو هيك.
0: أوكي مرسي لك يا الياس.
10: وفاتحة حرب كتير كبيرة أنت اليوم رويها شوي على العالم.
0: شكرا لك الياس. منروح على موجز الأخبار والفاصل من بعده برجع منتابع. خليكن على السماع.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع حاكم مصر في لبنان كريم سعيد الأوضاع النقدية والمالية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصر في لبنان والحكومة فيما يتعلق بالتزامات مالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة. وتناول البحث استمرار مصر في لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين وفقا للتعميم النافذة بما ينسجم مع النهج المعتمد في حماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية القائمة. وأطلع حاكم مصر في لبنان الرئيس عون على التقدم المحرز في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يتوقع استكمال مناقشته وإقراره في اللجان النيابية المختصة مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لإقراره بصورة نهائية في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ذلك بوقت وجيز. استهدف قصف مدفعي طلوسي في قضاء مرجعيون، محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري، وتحلق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لمناسبة العيد 81 للجيش اللبناني إن الجيش ركيزة الدولة وحرس سيادتها والضمانة التي يلتف حولها اللبنانيون، وفي عيده نعول على دوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بدءا من الجنوب وترسيخ الأمن والاستقرار. كل تحية للجيش اللبناني جيش الوطن. أعلن مركز الجيوفيزياء أن موجات أرضية ناتجة عن تفجير منطقة الشقيف يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 3.8 درجات. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا كوريا شماليا للمرة الأولى منذ فترة طويلة في خلال أحدث هجوم جوي مكثف لها. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور ناشطة على أوتوستراد جوني بالاتجاهين، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد إميل لحود من جسر الواطي باتجاه الكارانتينا وصولا إلى الزلقة، حركة المرور كثيفة على طريق عام ذوق مصبح، حركة المرور ناشطة على بولفار سن الفيل نهر الموت.

0: عم نتناقش مع بعض على هيك ردا على سؤال ليش الإنسان عنده ميل إنه يعرف بالمستقبل وقديش قراءة المستقبل قراءة علمية وكل شيء مرتبط فيها من تبصير من تنجيم من أبراج من أمور تانية. حكينا عن العقل البشري اللي هو أصلا بيكره كل شيء فيه فراغ، مشان هيك يمكن بده يكون مستعد لكل التوقعات. كمان في نقطة تانية كتير مهمة بيحكي عنها العلم إنه الإنسان بحب يعيش وهم السيطرة، يعني بده يتحكم بالمجهول، ما بحب يحس حاله ضحية للصدفة. يعني هيدي التوقعات أو أنه يجرب يعرف شو ناطره بتعطيه شعور أنه هو مستعد ومسيطر وأنه هو عم يقلب وراء اللعبة قبل ما تبلش. يمكن كمان في نقطة كتير مهمة وخصوصا نحن منعيشها اليوم هون بلبنان، أنه نحن منجرب نهرب من الحاضر اللي عايشينه. يعني لما يكون الحاضر هالقد تقيل هالقد متعب هالقد بخوفنا، عقلنا البشري بده يهرب. لوين بده يهرب؟ بده يتطلع على المستقبل حتى لو كان وهمي، بيصير متكأنه عم يحضر شي فيلم ساينس فيكشن، هيك بيفتح لك شباك أمل. بتصير الناس تروح تدفع مصاري لهاللي بدهم يقروا لها شو ناطرها بكرة بالمستقبل، بس كتير منهم مش جاهلين فعلا، كتير منهم هني بس تعبانين نفسيا بدهم يتنفسوا شوية أمل، بدهم يصدقوا إنه بكرة أحسن لأنه صار بدهم هدنة وسط كل التعب. كمان في نقطة كتير مهمة، خوفنا الأكبر، خوفنا من الموت. تحت كل الفضول اللي عنا إياه تجاه المستقبل عنا خوف جوهري اللي هو الموت. المستقبل هو هيك مثل الجات يمكن اللي منحط فيه حياتنا، بتكون اتجاهنا حتى نحن نعرف المستقبل محاولة فيها يأس كتير كبير منا أنه نحن مش رح ننتهي، نحن مش رح نخلص. نجرب نشوف حدا عم يقرأ لنا شو ناطرنا أبراجنا، هيدي طريقتنا نحن كناس نقول نحن مهمين، نحن مصيرنا معروف وموجود ومش إنه نحن مجرد غبرة بهالكون. يلا في كتير رسائل كانت وصلت قبل، رح جرب مرقها على السريع.
1: أرجع تيك العافية، أنا بدي أقولي اللي عم وجهه انتقاد للكوت جو غطاس، بدي أقوله أن جو غطاس هو نقل أجانب، هو اللي ركب إيديكو يعطيك العافية. علم الغيب عنده المسيحية ما بيعرفوا إلا الله، بس الإنسان عنده حشرية بده يعرف كل شيء.
0: نعم.
1: هيدي هو بالنسبة لموضوعك. مرسي لأليك.
0: مرسي جان جورج. كمان رسالة والقبل بيخد اتصال. ألو ألو ألو ألو، يلا رسالة.
2: بونجور، يعطيكم العافية. أنا برأيي بقول ما حدا بالمستقبل ما حدا بيعرفه، يعني ما حدا بيعرفه، كل هودي بيعملوه مشان صغار العقول، مشان يتاجروا يعملوا مصاري يعملوا شهرة. ما حدا بيعرف المستقبل، يكون قليل العقل الإنسان اللي بيفكر إنه بيقدر يعرف المستقبل. مرسي لكم.
0: شكرا كتير لك. كمان رسالة من نعيم، لأنه رسالة طويلة خليني أخذ اتصال قبل. ألو ألو
3: نور.
0: بونجور.
3: ألو
0: أهلا،
3: كيفك؟ صباح الخير.
0: كيفك مروان؟
3: الحمد لله. أنت منيحة؟
0: نشكر الله.
3: لكن بروح عند بصرين.
0: نعم.
3: ونجمين بينما عنك بيكون غبي وبكون ما عنده إيمان. يعني
0: هلأ مش ضروري، أنا كنت عم جرب أقول مروان أنه مرات لأنه عن جد هالقد أنت تعبان ومسكرة بوجهك، مش لأنك غبي، بدك هدنة، بدك تعزي، بتروح على المطرح الغلط.
3: إيه بس قلتك هذا المطرح حل ما بيروح، هذا صار تجارة. يعني أنا بقلك شغلي ما بدي طول عليك، كان في شخص بأحد المناطق شو عامل، جايب ناني ماي يبيع الأمين، كان حقه على 1005 بهذيك الأيام 750 أو 500 ليرة، يبيع ب 50,000 يقول لهم هاي اللي بتشفي وهيدي جيبة من محل كذا ومصلى عليها، وحاطت انترفون وجايب سكرتيرة، يعني بيجي مروان تسألني تفاصيل وهو عم يسمع جوا. أنا بس فوت لعنده بيسميني باسمي أنا بنصدم، بقول عنا شو عرفوا أني اسمي مروان ومنين؟ كيف كانوا يشتغلوها، يعني الاحتيال على الناس والإفادة والتجارة. فأنا بمفهومي اليوم إنه الإنسان بده يقتنع بإرادة ربه وشو كتب له ربه بحياته، لأن كل خطوة نحن ماشينا إلديكو بإرادة ربنا جل جلاله.
0: أنت مروان ما بتحس حالك إنه رغم إنك ما بتروح، بس ما بتحس إنك بتحب تعرف شو ناطرك بكرة؟
3: أنا ما بحب أعرف شو ناطرني بكرة، لا، لأنه ما بيعرف الإنسان إلا رب العالمين.
0: ما اختلفنا، ما اختلف، بس ما عندك حشرية مثلا حتى تفضي فكرك إذا بكرة رح يكون نهارك منيح ولا لا، مستقبل ولدك منيح ولا لا.
3: بس نوع بكرة شو منقول لبعضنا؟
0: صباح الخير.
3: صباح الخير، خلص هاي بتكفي الكلمة، وبس ننام بنقوله بتصبح على ألف خير.
0: يعني عنا هذا الأمل كل يوم.
3: ايه عنا هاي الأمل، لو ما هاي الأمل ما في حدا منا إلا ما كان عايش على الشعور وعلى الأمل تبعهم أو المنجمين بين عندك الشياطين أنا بسميهم. يطلعوا شو بيعرفوا شو بده يصير بكرة، شو ربنا عطى سره للعبد قلبيكم. هو ربنا اللي بيعلم بالغاد، ما حدا بيعلم بالغاد، عاملين تجارة وبيضحكوا على الناس، ويا ما ناس فلتوا بالحطام هذا اللي بخطوا بيقولوا مخطوط وحطها تحت مخطي.
0: ايه وفي ناس انصابت بمس شيطاني من وراء هالأشخاص.
3: ايه نعم. في شيء شيطان وفي شيء انخرب بيوتهم، في ناس انخربت بيتها يعني.
0: مروان مرسي كتير على اتصالك صديقي. باي. خلص مع رسالة نعيم.
4: لم إلديكو بونجور إليكو للمستمعين. كذب المنجمون ولو صدفوا، قصة كتير صغيرة. أنجلينا جولي كل الناس بتعرفها، الإنسانة الرائعة، سمعت إنه في حدا متنبئ بيقدر يعرف الأمور المستقبلية، ما في شيء بيحكيه بس حشريتها، قال بدي أعمل له زيارة، راحت عملت له زيارة. قال لها يا مدام شايفة بعد شوية وقت، يعني بعد يومين بدها تشتي الدنيا تنزل البراد. قلت له بس نحن بشهر آب، كيف بدها تنزل البراد؟ قال لها هيك بده يصير، بده يصير هزة أرضية بعد يومين. بعد يومين كمان صار هزة أرضية، تفاجأت كتير. قال لها بس لا تتفاجئي، أنت بدك تموتي بعد أسبوع يوم الخميس بيكون. قلت له صار تضحك. راحت خبرت صديقتها بالقصة اللي خبرها إياها، بالصدفة الحقيقة نزلت برد. كتير انصطلت أنجلينا جولي، كمان صارت هزة أرضية. قالت لك أنا أكيد بدي موت أسبوع الجاي. شو عملت بهالوقت؟ رجعت لنفسها، بلشت تشوف شو القصص اللي مقصر فيها مع الناس، صارت تزور الناس اللي ما أنا زيرته من حكي معهم، وزعت كتير من أملاكها على الجمعيات، مع أساس بدها تموت يوم الخميس اللي حدد لي. يوم الخميس كمان بالصدفة تعمل حادثة، بينقلوها على المستشفى بحالة نوعا ما خطرة. بعد ما بتوعى بتقلها صديقتها اللي حدها، قالت لها شفتي قديش كذاب، على أساس بدك تموتي وما متي. جاوبتها أنجلينا جولي بلا أنا متت، مات فيي شي كتير من إنسانيتي، من تقصيراتي، من الأمور اللي كان لازم كون عم عيشها بطريقة طبيعية. لهالسبب خلنا ناخذ الأمور بناحية إيجابية، دائما نحن المسؤولين عن أعمالنا يلي هي بتخلينا نكون مرتاحين نفسيا. ويسعد صباحك.
0: شكرا لك نعيم. كمان مروان رسالة.
5: بونجور مدام عندك، ومروان معك.
0: بونجور.
5: أكيد لا بصدقون ولا بآمن فيهم، بس هيك حتى إذا بدنا نربط موضوع امبارح بموضوع اليوم، القرار ترامب أنه دايركت فلايت على لبنان، بتحرك العجلة الاقتصادية وبتساعد البلد. كمان هودي المنجمين بيعملوا حركة اقتصادية لأنه بيدفعوا حق المعلومة ليخدوها من المخابرات أو من السياسية.
0: أنا بحس بيدفعوهم ليسوقوا
5: لمحطات التلفزة وهول عم بيطلعون، كمان بيعملوا حركة اقتصادية يعني. بس أكيد لا منصدقهم ولا من نآمن فيهم. يعطيك العافية والله يقويك.
0: والله بيقبضوا على الملتين مثل المنشار، بيقبضوا تيسوقوا معلومات وبيقبضوا تيطلعوا على الشاشات، يعني على الحالتين في دفع. خلينا نوقف مع أسعار المحروقات ومنرجع منتابع.
6: أسعار المحروقات برعاية IPT. بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
7: ليه؟
6: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
7: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
6: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
8: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أكتان 42 ألف ليرة والمازوت 91 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 2,444 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 2,462 ألف، مازوت 2,276 ألف ليرة، والغاز 1,157 ألف ليرة.
9: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
7: ليه؟
6: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
7: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
6: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: بجرب هيك نقرا بعلم النفس ليش الانسان عنده ميل حتى يعرف المستقبل اللي ناطره. عم نجرب نشوف هل قراءه المستقبل شيء علمي ولا لا، مثل ما كتير بيسوقوا لنا انه ايه نحن في ناس بتقدر تعرف وتشوف وتتخيل وتعمل. بعلم النفس بعد الافكار اللي ذكرتها قبل، في بعد فكره كتير مهمه واساسيه انه الانسان بحب يسمع اللي بحب يسمعه. يعني اذا اجى حدا عم يبصر له حكي عن نجاح عن ثروه، بصير راسه يشتغل على أساس هيدي المعلومة، بلاقي حاله عم بحققها لأنه هو صار واثق أنه قادر يعمل هالشغلة. والعكس صحيح، إذا صار عنده شي مصيبة بده يحطها أنه إيه لو انتبهت أنا ما كان صار معي اللي صار. يعني في عقلية بدها تجرب تجيب النتيجة لتثبت شو قالنا هلأ عم ببصر، لأنه نحنا حابين نسمع هيدا الحكي. كمان الحشرية لمعرفة المستقبل هي آلية دفاعية نفسية، منا شيء علمي. الإنسان عنده هالحشرية الطبيعية، عنده رغبة يحس بالأمان، عنده خوف من الضياع، كل هودي اللي ببصره نجحوا ليش؟ لأنه نفهموا هيدي النقطة أنه يبيعوك راحة مؤقتة، ما عم ببيعوك حقيقة. بس نحكي عن التنبؤ وقراية المستقبل علميا يعني ما خليت مطرح ما جربت اني نبش حتى لاقي، ولانه ثغرة علمية بتقول انه في طريقة معروفة بتخلينا نعرف المستقبل بشكل حقيقي، وما لقيت ولا طريقة علمية بتقول انه نحنا نقدرين نقرأ المستقبل. في شيء اسمه prediction او نحنا منتنبأ، بس شو معناتها؟ يعني العلم بيقدر يكتشف او يتنبأ باحداث كتيرة اذا كانت القوانين المعروفة والظروف مستقرة. يعني مثلا example، بيتنبأوا انه كسوف الشمس او خسوف القمر بده يصير بعد 300 سنة، بيقولوا انه هيدا الكوكب رح يزيح، هيدا النيزك معقول يطلع منه شقفة، ممكن تشتت الدنيا مثلا بعد كم يوم. هون ما فينا نقول معرفة علم المستقبل، هون عم نحسب قوانين الفيزيك ونظام الرياضة. كمان في شيء تاني بالاقتصاد مثلا، بالطب، بالاي اي، فينا نعمل تقديرات شو هو الاكثر احتمالا، بس ما حدا بيقدر يجزم باللي بده يصير لانه دايما في عوامل بتتغير. اما معرفة المستقبل، ما في دليل علمي بيثبت انه انسان او جهاز او تقنية قادرة تشوف المستقبل او تعرف احداث المستقبل قبل ما تصير بشكل مؤكد. حتى بالكوانتوم فيزيكس ما في شيء، في حدود اساسية بتخلي انه في احداث ما فينا حتى نتنبأ بنتيجتها، وبالتالي ما في شيء علمي. ما حدا يجي يقعد يشرح لكم ويخبركم علميا، ما حدا قادر يخبرك شو ناطرك بكرة. خليني كمل اسمع رسائل على 70 95 9 11 11.
1: بونجور بونجور، كيفكم؟ كل هذه الأبراج والتنبؤات كلها ضد الأديان السماوية وكلها تجارة للأسف، يعني مصالح يعملنا مصاري، هذه هي هدفها كلها تتشيل. هادي
2: شو بتعمل بالناس للناس تحبك تسرق.
0: هلأ ما بعرف، كاتيا عم تبعث لي رسالة عم بتقلي انه بالنسبة لقراءة المستقبل غير ثابت قابل للتغير، لانه كل تصرف مهما كان صغير له تأثير كبير على المستقبل، قد لا يكون التوقع ثابت دايما. أما بالنسبة لعلم الفلك فلا يمكن إنكار الكواكب والذبذبات اللي بتطلقها بالفضاء، لكن لا يمكن اعتبار علم الفلك علم بالفعل لأنه يوجد شروط محددة تيكون هالعلم علما، منه أنه يكون موضوعه محدد ومخصص. طيب بس عم تحكيني عن الذبذبات وعن حركات الكواكب، عم تحكي انه بدنا منهج وهذا الشيء ناقص علم الفلك، وهو هيدا المنهج بيعجز عن ايجاد علاقه بين حركه الكواكب وطباع البشر، كما انه لا يوجد اسباب منطقيه لتبرير هذه العلاقه. اوكي، اول شيء ما فهمت شو عم تكوني عم تجربي تقولي لي. ما هيدا الشيء عم نحكي انا وياكي نفس الشيء عم نقول، بس انت عم تقوليه على طريقتك وانا عم اقول على طريقتي. انا ما قلت ما في علم كواكب، ما قلت ما في حركه كواكب، انا قلت انه العلاقه بين الكواكب وحركتها وشخصيتنا وتاثيرها على يومياتنا انه لا المنطق بيفهمها ولا العلم بيفسرها ولا في شيء، بيجوا بيكبوا لنا شعارات كبيره ونحن يلا بنتاخذ لانه واحد بيعرف اكثر منا كلمتين. شو هالحكي؟ 0 9 218 2 3 3. الو
3: الو
0: اهلا
3: صباح الورد.
0: صباح النور.
3: كيفك يا مدام ألديكو؟
0: الحمد لله. أنت كيف؟ الحمد لله.
3: نحن مأخر للساعة 11، 10 دقائق ناطر على الخط.
0: يا عمي ما توخذنا.
3: أنت عم تحكي كنت.
0: ما توخذنا.
3: بالنسبة للتوقعات وما بعرف شو ها بتحكي عنه.
0: نعم.
3: إيه أنا ما بآمن فيه.
0: ليه؟
3: بس بسمع الأبراج بس.
0: بتسمع الأبراج؟
3: إيه بس.
0: وبتنطر هيك نهارك كيف بده يمشي؟
3: على لبنان الحر بسمع الأبراج.
0: أوكي.
3: بس عم بحطوهم بكير، لا بحطوهم بكير.
0: ما بعرف بسألك.
3: ايه.
0: مرسي لك يا فوزي.
3: الله معك يا حياتي، الله معك، لا تنان إذا الله راد.
0: إذا الله راد.
3: باي.
0: باي كمان، ألو؟ ألو؟ يلا بسمع رسالة.
4: وبخبرك خبرية هيك مهضومة لما كنت
0: في رسالة قبلها. يلا.
4: بونجور، يعطيك العافية، معك جيزيل عيد. بالنسبة للتوقعات لا ما بتوقع شيء لقبل، يعني بعيش كل يوم بيومه، بس إذا بحال بدي إنه حب هالشي تتحقق بلحق إحساسي وامشي معه وبآمن فيه وبتتحقق، وبقول إنه بإذن الله رح تتحقق وبتتحقق، لأنه إذا بدي أتوقع شيء لقدام وما يزبط بخاف انحزل، لسبب بعيش كل يوم بيومه وبترك الوقت هو يزبط لي اللي أنا حاسة فيه واللي أنا حابة أعمله. يعطيك العافية.
0: ميرسي.
4: وبخبرك خبرية هيك مهضومة، لما كنت خاطبة كنا بالكافيه أنا وجوزي، وإجت وحدة بصارة قلبت بصرنا بالفنجان، بقى أنا صرت أضحك، قال لي جوزي إنه خلينا نجرب، صرت أضحك، إجت بصرت لنا لذة إنه شو قالت؟ قالت لي انتبهي، قالت له هو شيء وقالت لي لقلي شيء، أنا شو قالت لي؟ قالت لي إنه هيدا الشخص منه مناسب لإليك، هيدا بجي عملك مشاكل، حكي هيك إنه ما لقزت، صرت أضحك، خبرته وكتر خير قالها تجوزت وحياتي بتجنن وولادي صاروا كبار وصرت تيتا. إنه ليك التوقعات والكذب اللي بيعملوه والتلفيق كله هيدا بس مشان تيقبضوا مصاري مش أكتر ولا أقل.
0: جيزال هيدا لأنه أنت ما كان عندك الجهوزية النفسية أنك تصدقي وتقتنعي وتعيشي، يمكن لو كان عندك الجهوزية النفسية كنت عملت كل شيء مشاكل بزواجك، لأنه حطيتي براسك أنه هيدا الشخص بده يعمل لي مشاكل. مثل ما في حدا بعت لنا رسالة هلأ بقراها، بس خليني أخذ اتصال قبل. ألو.
5: ألو.
0: أهلا.
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: كيفكم اليوم كلكم؟
0: نحن منيح، وانت؟
5: الحمد لله. انا ما بؤمن بعالم الغيب ولا التوقعات، بؤمن اللي الله كاتبه بصير. هلا حتى العالم الفلك والابراج مع الست ماجي فرح بش متعلم ومثقف، هلا هي كانت تتنبأ باشياء حسب الافلاك والنجوم، بينما هي وقعت ضحيه الخدم سرقوها يحطوا لها أشياء بالكافيه أو شيء، يعني لو تعرف كانت تداركت هالشيء، يعني هيدا تقول إنه هيدا ربنا بس اللي بيعرف.
0: مرسي.
5: هيدا الأشياء أنا ما بؤمن فيها.
0: نعم.
5: بس في كتير لعليك.
0: هلا أنا ما بعرف الخبرية، بس مرسي لك إنك خبرتيني على ذمة الراوي.
5: لا أنا هي متأكدة منها.
0: إيه لأن حتى ما أقول كون شيء أنا عم بأكد على شيء أنا ما بعرفه، بس الفكرة بالمطلق إنه أكيد ما كنت عم بقوله إنه زميلنا مرة توني خليفة جرب يتحدى حدا من هول بيبصره إنه عرف أرقام اللوتو ما قدر يعرفون.
5: مظبوط. هيدا هو. نعم. إنه هيدا يعني النوع اللي النفوس الضعيفة أو بتحب هالشيء يمكن تصدق، بس نحنا من نؤمن بالله وبقدرة الله وبس.
0: شكرا لك نجاح.
5: مرسي لك. باي.
0: كمان ألو. يلا بدي اقرا الرساله. في حدا عم بيقول لي انه انا صار معي تجربه مع قارئه ابراج من اكثر من 20 سنه، اعطيتها تاريخ ولاده وقالت انه ابني رح ياخذ جنسيه وحصل عليها وبنتي رح تتجوز من غير دينا، وهيدا اللي صار. هون كنت عم اقول لجيزال انه مرات نحن بيكون عنا جهوزيه نفسيه انه نحن نصدق اللي صار ومنضل نشتغل تنعمل حتى تحوير للتاريخ لحتى نحقق اللي سمعناه بوقتها، لانه نحن فعليا ضامنين هذا المستقبل براسنا، انه نحن مطمنين شو بده يصير معنا بوقت يمكن لو تركنا عناية الله تشتغل بحياتنا كنا يمكن رحنا على مطرح تاني. انا اكيدة كمان رسالة.
6: ست قلدك وحبيبة القلب الله يقويكي. هلا بالنهاية ما الحق اللي عم بيعمل ضروب العالم، الحق على العالم اللي عم بتصدي هيك اخبار. اي قنيني بحياتها حق 30 دولار بهديك الايام، شو هالخبرية هيدي؟ شو هالحديث هيدا؟ بس العالم بتحب ما بعرف كيف يعني، عرفتي كيف يعني؟ اذا سمعوا تنقول اديس شربل شفي فلان، بيروح بيخرج بركه فلان بخي ما يطلع اديس شربل. وهالعالم هلا مشان هيك العالم توصل لهون، العالم بدها تكون شوي فتحه. يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك شربل، بس مبلا مزبوط، وحتى كانت اغلى من هيك تكون القنينه. ورح اقول لك شغله، انه بفتره من فترات ستي الله يرحمها راحت صارت بدها تشتري لنا للعائلة قالت يتحسن حظنا، راحت جابت حق القنينة كان $50. الله يرحمها ستي، أكيد طبعا نحن ما شربنا القنينة بس ما حبينا نزعل ستي، إنه في قناعات مبلا من وراء مثل ما أنت عم بتقول 100% شربل، إنه ما عندنا هيدا الوعي الكافي. خلينا اسمع رسالة بعد.
7: هلو كيفك؟ مرة جورج كلوني قرر يروح لعند قارئة الفنجان، قالت له هو ما بيأمن بهالاشياء هاي، قالت له براد بيت كان عندي وقريت له فنجان، قالت له بس انت حبيبة قلبك يا جورج ساكنة في قصر ما بعرف شو. المهم انه الزلمة اقتنع انه حياته لازم تتغير.
0: مرسي لك كمان رسالة.
8: الخير، صباح النور وتحية للبنان الحر ولكل المستمعين.

0: الله يرحمها وقفنا قال لي هاتي ايدك يا بنتي. حطيته ايدي قال لي ليكي انت بدك تتجوزي يرجع يتخانقوا عليك اثنين وبيكون عندك ولدين اوكي.
1: نعم.
0: رحت الايام واجت الايام واللي قال لي ايه صار. هلا عمري صرنا امتى هذه القصه من شيء يعني تعتبري مش 50 55 55 سنة.
1: نعم.
0: فاللي قال لي صار بس حبيت اللي كيه وبقيت البقايا يعني بنسمع الأبراج بس إنه هيك just for fun. يعطيك العافية
1: الله يعافيك. شكرا لك فادية. بس هيك إذا بدي أختم هالحلقة بالنهاية الناس مش حشرية على الفاضي، يمكن الناس خايفة الناس تعبانة، بدها حدا يقول لها انه هيدا الوجع اللي انت عايشتيه منه للأبد، بدها حدا يقول لها انه في نهاية يمكن مكتوبة بشكل حلو. العلم بيقول لك انه مستقبلك بين ايديك، بس النفس البشرية بتضل تقول لك اعطيني ورقة بدي زعبر بدي ارتاح شوي. يمكن هيدي حاجتنا البشرية المشتركة، بس بضل اخر شيء الوعي هو سيد الموقف واهم شيء بحياتنا انه نتسلح فيه. شكرا لك إلي مسيحة، بتمنى لكم ويكند حلو، برجع بلتقيكم الاسبوع اللي جاي. الى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بيشوفوا بيعرفوا عن الحرايق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصاً. حاك تعرف إنه الحرايق بفرنسا منا شي جديد، إنما مثلاً التاريخ بيحكي عن حرايق كمان بغابات، وخصوصاً بغابات اللاند بال 1949، ويقال إنها من أكثر حرايق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. إذا بنسأل حالنا إمتى صارت، أكيد بالصيف 20 آب تحديداً سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد أسابيع من الحر الشديد والجفاف. المهم إنه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا، وتحديداً بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرايق كتار، جربوا يطفوا، إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرايق كتير بسيطة، وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرايق حصدت 50,000 هكتار من الغابات، مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على طريق عام جعيتا بسبب حادث سير. استهدفت دبابة إسرائيلية متمركزة في بلدة مركبة بلدة طلوسي بعدد من القذائف. أعلن وزير التنمية الإدارية فادي مكي بعد لقائه رئيس الجمهورية أنه عرض على عون التقدم في عمل وزارة التنمية الإدارية ولاسيما إطلاق منصة الدولة إلى جانب مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030، كما بحث في مشروع قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحول الرقمي المحال إلى المجلس النواب لما له من دور في تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والشفافية. وتناول اللقاء الزيارات إلى جنوب لبنان مع عدد من السفراء تأكيدا على حضور الدولة إلى جانب المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم ودعم التعافي وإعادة الأعمار، إضافة إلى إطلاع المجتمع الدولي والرأي العام على حجم الدمار وأهمية دعم لبنان في تحرير الأعمار وعودة النازحين. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر على إكس: يشن حزب الله وأبواقه حملة على وزير الخارجية يوسف رجلي لأنه ارتكب جريمة غير مألوفة لديهم، تصرف كوزير خارجية للبنان لا كموظف علاقات عامة لدى الحزب. والمفارقة التي تجعل السخرية أقوى من أي رد أن حزبا متمسكا بسلاحه وقراره خارج الدولة يوزع على وزير دستوري شهادات في الميليشياوية. جريمة يوسف رجلي أنه أعاد وزارة الخارجية إلى لبنان، تطالب بانسحاب إسرائيل، تدافع عن سيادة الدولة، تتمسك بلبنان واحد وجيش واحد وسلاح واحد وقرار واحد. لذلك المشكلة ليست في أداء الوزير بل في أن الحزب لم يعتد بعد على وجود وزير خارجية يمثل لبنان، لا وزير خارجية للدويلة. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب ليس الخوري أن طرابلس اليوم تستعيد مكانتها في قلب الاهتمام اللبناني والدولي، فزيارة السفير السعودي فهد الدوسري والسفير الفرنسي إيرفي ماجرو إلى المدينة لافتتاح قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكومي تؤكد أن طرابلس ليست مدينة على هامش المشهد، بل مدينة تستحق أن تفتح أمامها أبواب الدعم والاستثمار والشراكات الدولية. الملفات الراهنة يتناولها رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي محمد الحمادي من خلال برنامج بالمنطق بعد غد الأحد في 7 مساء بتوقيت بيروت. يشار إلى أن الحلقة سوف تبث مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية. تواصل فرق الدفاع المدني بمؤازرة طوافتين للجيش جهودها لإخماد الحريق الكبير الذي اندلع في غابات جبل الحصين في أعالي بلدة أكرومة. كشفت مسودة اتفاق السلام الشامل عن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية واسعة في قطاع غزة يبدأ تنفيذها خلال 14 يوما من موافقة الأطراف، وتشمل وقف عن العمليات العسكرية ونقل إدارة القطاع إلى لجنة وطنية مستقلة إلى جانب نشر قوة استقرار دولية وبدأ عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. بالحياة في أمهات بيربوا أولادهم، وفي أمهات من دون ما ينتبهوا بيكونوا عم بيربوا مجتمع كامل على الحب، صبر والتقبل. ضيفتنا اليوم ما خلت التحديات تعرف عنها، هي قررت تتعرف عن حالها بالرسالة يلي بتحمله. هي أم صانعة محتوى وامرأة عايشة كل يوم بهدف Living with a Purpose. رحلتها مع ابنها من طيف التوحد ما كانت بس قصة أمومة، كانت رحلة اكتشاف للقوة، للإيمان وللأمل، ورحلة غيرت حياة كتير من الأمهات لأنه لقيوا بكلامة الدعم بصدقة مساحة يحسوا فيها أنه مش لوحدهم. اليوم رح نفتح مع القلب قبل الحوار، ورح نحكي عن أحلامها قبل الأمومة، عن اللحظة يلي غيرت حياتها، وكيف قدر الحب يحول التحدي لرسالة والوجع لأثر حلو يوصل لك البيت. نرحب سوا بضيفتنا الأم والمؤثرة جوال لحلوح زخور. هاي جوال.
1: هاي ديم.
0: أهلا وسهلا فيك بوومن توكس.
1: Thank you so much. Thank you على beautiful introduction.
0: هيدا أقل شيء يعني اختصار. So اللي بيتابعك على السوشيال ميديا بيعرف أنه في قلب وراء هالبيج، مش بس امرأة وأم. جوال، هيك بالبداية خلينا نتعرف عنك كجوال، كامرأة يمكن الطفلة المراهقة بفترة الجامعة والشغل قبل ما نفوت برحلة الأمومة يلي غيرت لك كل حياتك.
1: So بدي أقول هاي للكل أكيد اللي عم بيسمعوا، وعن جد thank you for having me. كتير هيك يعني it's an honor أن أقدر أحكي أكتر. So أنا جوال وطول عمري كنت وقتها كنت بالجامعة كنت أحلم كون بالماركتينج. So كتير كنت عاملة الميجر تبعي ماركتينج، وأكيد مثل كل بنت تعرفت على فارس أحلام وتجوزت.
0: نجرت أحيانا ما أعرف أدي هو support system بحياتك.
1: He's amazing. We are best friends أنا وشادي. So إيه تعرفنا أنا وشادي، وأكيد my dream was إنه أكون أم، ومثل كل إنه أكون أم يكون عندي كارير. Yeah, that's just مثل كل تخيل كل شخص شو بيحلم يعني. وكنت أشتغل towards it يعني.
0: كنت تحس إنه الأمومة كانت شيء بفكرك، ووقت صرت أم طلعت شيء تاني completely؟
1: لأنه أنا عندي أختين نوال وماريان. سو كان عندهم أولاد أكبر مني هني، سو أولادهم مثل أنا كمان ساعات تربية.
0: أوكي، عملت استاز.
1: أكيد أنا بعرف كل شيء كيف لازم يكون وكيف بيكبروا الأولاد. سو كنت معهم بكل الجيرني. سو كان عندي فكرة كتير حلوة عن الأمومة وكيف بدها تكون، وكنت اكسايتد أنه أنا كمان رح يجي دوري وكمان رح أقطع بهالمرحلة الحلوة. هي حلوة شو ما كانت، بس أنه كيف ما كنت شايفتها بوقتها يعني.
0: أي كنت شايفت النورمال، القصص العادية يعني.
1: صح.
0: ما كان في شيء يمكن exception أو شيء صعوبة معينة أو اختلاف معين، أنه هي already أصلا
1: أنه العذاب الوحيد حيكون أنه ما رح ينوم
0: بالليل.
1: You know it. You know how it is.
0: أي عمر صرت أم للمرة الأولى؟
1: كانت 28.
0: أوكي.
1: على 28.
0: خبرينا هيك عن الجيرني بالأول، وهل من الأول كنت حاسة في شيء مختلف أو مع الوقت؟
1: لا، أول شيء الحبل كان عادي كتير وانبسطنا كتير، كان everything was good. بعدين تقريبا على سابع شهر بالحبل كنت عم بقطع. أنا كنت personally قطعت بفترة البيبي بلوز عادة بيصيروا بعدين. أنا عم بقطع بالحبل، بس أنا برجع بفسرها هلأ، وقتها برجع بفسرها مثل كأنه كيف إحساس الأم بيعرف. حتى أنت وحبليه كان في connection، يمكن أنه في شيء مش مزبوط. سو على سابع شهر صرت أعمل فحوصات، كنت بدي أعمل الالتراساوند تبعي، وشاف وقت الحكيم انه في شيء مش مزبوط مع منير. سو صرنا نعمل فحوصات وهيك، ما كنا عم نعرف شو اكزاكتلي. سو بس ولدت بلش يبين كل شيء.
0: اوكي. قدي كان عمره منير بس اكتشفته، كيف اكتشفته؟ هل هو فعلا الهام الام يلي طلب فحوصات متوسعة او كانت القصص واضحة؟
1: لا، اول ما خلي كان وقتها ولد everything was fine، بس كان صوته هيك شوي واطي بس يبكي، وانا بعرف انه من ولاد اخواتي ومن انه الولد بس يبكي بيبكي كتير على صوت عالي، منير كان يبكي كتير على صوت واطي، وكانت وقتها صرته مش مزبوطة. سو كان هيك في شي طالع من صرته ما كانوا عم بيعرفوا شو، بعدين اكتشفنا انه كان بده عملية، انه هيدا كان منذ مصران على 12 يوم عرفنا انه كان عنده مشاكل كتير، فتنا على المستشفى، من وقتها بلشت الرحلة لتسعة اشهر بالمستشفى.
0: تسعة اشهر؟ yes. اول تسعة اشهر عشتوها بالمستشفى؟
1: yes.
0: شو كان exactly؟ يعني اليوم احنا ما بقى عم نحكي بس عن طائفة التوحد، عم نحكي عن شيء تاني.
1: ايه، لانه بعدين تعرفنا انه منير عنده كمان جيناتيك سيندروم، هو كوفن سايرس سيندروم، هيدا بعدين عرفنا. اول شيء عرفنا على السنتين انه عنده توحد، بعدين كمان طلع انه عنده جيناتيك سيندروم اسمه كوفن سايرس سيندروم. اوريدي هو اول ما خلي كان في ساينز انه عنده شيء جينيتيك
0: بحركته يعني.
1: ايه
0: ايه صحة.
1: سوري بس تنشرب ماي. كان مبين انه في عنده شيء جينيتيك، بس ما كنا عم نعرف اكزاكتلي شو. عملنا الفحوصات، عملنا كل شيء، بس ما كان عم بيطلع الاسم. أوكي. شو هو المشكله الجينيتيك؟
0: هو منه شيء معروف يعني؟
1: لا منه معروف. بوقتها كان في 200 حاله بالعالم. سو اتس فيري فيري رير. صرنا وقتها فتنا على المستشفى لانه ما كان ياكل، صاروا يعطوه تيوب فيدينج، صرنا نعمل اكثر فحوصات، صار يبين اكثر مشاكل. بوجه تحيه لدكتور أنطوان يزبك بسرحال، هو كتير ساعدني وكتير وقف حدنا. كنا بالمستشفى سرحال وكمان عملنا له عملياته بالأيوبي.
0: هون عم نحكي عمليات شو للي يقدر يأكل؟
1: لا، هو كان عمل عملية مصران وكان برا، ورجع عمل كمان، كان عنده فتاء وكان عنده فتحة بسقف حلقه وكان ما عنده مجرى دمع. سو كان في كتير قصص صارت،
0: وهولي كلهم لأنه عنده هيدا الجيناتيك
1: structural، يعني أكتر structural defect. سو أكيد أنه كل شيء كان لازم ينعمل انعمل.
0: عم نحكي يعني عن هالتجربة للأم يلي أصلا أول ما تولد أولادي يعني في تعب الأمومة وتغير هرمونات وتغير جسم وقلة نوم وكل هالقصص. عم نحكي عن أم ما عشت ببيتها، عشت تسعة أشهر بالمستشفى.
1: يس أنا ومامي قعدنا بالمستشفى. شاتي كان بوده يكون حد بس كان بقطر، سو هو بيشتغل، سو أنا كنت بقيت هون.
0: كيف قطع عليك هول الأيام؟ يعني شو كيف كان، شو اللي كان يقويك كل هالفترة؟ هل كان عندك أفكار أو تساؤلات إنه
1: لكن ما عندك وقت تفكري بحالك بوقتها؟ بس الله بيعطيك القوة، وعائلتك وأمك وأهله لشادي وجوزي وأخواتي كلهم وقفوا حدي.
0: عن جد your first baby, your first experience يعني
1: for them as well. يعني حتى لأمي حتى للكل، we don't يعني كان مشوار يعني ماني we weren't exposed to. ما كتير منعرف what to do، شو بدنا نعمل. كل شيء كان جديد. يعني قد ما فينا عم نجرب، انه كان خلاص الهدف الوحيد انه بدنا نساعد منير، بدنا نشوف شو المشكلة، بدنا نشوف شو كيف بدنا ان نحل هالمشكلة، لانه مش فاهمين شو عم بيصير.
0: فهون وقت خلصتوا هالتسعة اشهر بالمستشفى وعمليات وريكوفري، اعتبرتوا او فكرتوا انه خلص الكابوس، انه ها هي؟
1: لا كنا عارفين انه بعد المشوار كتير طويل. أوكي. انا بلشت له
0: كانت هون تشخصت يعني الحالة؟
1: لا ما تشخصت الحالة، بس مبين كان في مشاكل. أوكي. يعني ما كانوا عم بيعرفوا اذا عم بيسمع عم بيقشع، انه كان في كتير عن جد كان في كتير كان في كتير مشاكل عم بتصير، وما حدا كان عم بيعرف انه تعطيك اكزامبل على شهر مثلا كانت تطلع حرارته 40 كل يوم الساعة 5 الصبح كل يوم. ما يعرفوا ليش. سو ايفنشلي يعني صار نقدر نعرف، نقدر نساعده أكتر.
0: ليه كانت عم تطلع؟
1: كان في مشكلة بالهايبوثالامس، ما عم بترجليش، ما كان في ترجلوش. سو إيفنتشلي صرنا نقدر كل شيء بيطلع جديد نداوي
0: تكتشفه.
1: صح. ونعمل له كمان، كنا كل شيء بلشنا له كتير على بكير انترفنشن، عملنا له فيزيوثيرابي اوكيبيشن على عمر كتير صغير. كتير مهمة هيدي، يعني مجرد انه نحس انه في شيء فينا نساعده فيه دغري
0: لازم بالأول، دغري قد ما فينا نبكر.
1: دغري.
0: سو انتو طلعتوا هون من بعد هالرحلة الطويلة بالمستشفى، طلعتوا على البيت وبلش الاهتمام فيك كطفل، وبلشت اكيد تحس انه في شيء يمكن مختلف عن ولاد اخواتك اللي هن الاكزامبل اللي كانوا قدامك وعن غير الولاد. على عمر السنتين كيف اكتشفت انه معه توحد؟ اول شيء للمستمعين يلي بعد في لغط كتير كبير على موضوع التوحد، ولكن عم نحكي انا وياك تحت الهواء انه كتار من الناس بيعرفوا مثلا تريزومي 21 بيعرفوا شو هي، بيعرفوا شو الكيس. توحد قطع بفتره ما كنا نسمع كتير كيسز عنه، كان يعني بعده يعني بس الاشخاص يلي بهالدومين او بيشتغلوا بهول المجالات بيعرفوا شوي عنه، بس الناس ما كانت تعرف. اليوم صرنا عم نشوف نسبه مرتفعه من أكيد. التوحد عم بتزيد كتير، في كتير أسباب ناس بتحكي عنها، ناس بتصدقها ناس لا، بس خلينا نفسر شوي من منظار أم، يعني ما عم بحكي كحكيمة بس أكيد أنت ستة مثلك مثل الحكم قد ما عاملة رسالة
1: عندي شهادة من ابني
0: شهادة مع أحساس وخبرة يعني يومية صح. شو هو التوحد؟ شو معناتها؟ بس نقول توحد شو معناتها؟ الولد شو بيكون عم بيصير معه؟ شو القصص اللي بتبين من برا وشو القصص اللي هي بتكون داخلية؟
1: إذا بدي أعملها كتير سيمبل، عن جد very simplified، هو طريقة يعني the brain works differently. That's
0: okay. it. الدماغ بيشتغل بطريقة مختلفة.
1: Okay. That's it.
0: كيف بيشتغل؟
1: يعني ما في يعني ما في نقص. أنا دائما بقول ما في نقص، هو الطريقة تشتغل differently بالتواصل بالcommunication بالتفاعل بردات الفعل. يعني خلص it's a different
0: غير. هلا كتار من الناس بيفكروا انه اللي معه توحد يعني هو عايش بين زوجين وحده، يعني ما بيقدر يتواصل مع العالم مثل ما عم تقولي، اذا حدا قرب عليه بيعيط بيصرخ. اوقات بنشوف هول النوبات، يعني حدا مثلا ولد عم بيضرب حاله او راسه، او بنشوف مثلا دائما عم يلعب بنفس اللعبه دولاب سيارة عم يضل يبرمو، يعني وكانه عايش دون سون بروبر مود، يعني ايه. عالمه الخاص وما بيقدر حدا يقرب عليه او يتواصل مع حدا. هل هذا الشيء صحيح؟
1: لكن في كتير ليفلز، يعني ال- ال- ال- التوحد منه كلنا مثل بعض. انت تعرفت على شخص عنده توحد، تعرفت على شخص
0: مختلف
1: واحد.
0: عن شخص
1: كتير مختلفين، يعني في ليفلز والسبكتروم كتير كبير. سو ما في اجي اقول انا في قصص كتير ان كومن، في كتير قصص مثل بعض، بس كمان كل حاله إلا
0: أوكي. بس هو بشكل عام يعني اذا بدنا نحكي شيء ان كومن بين الكل،
1: ان كومن مثلا في الستيمينج، الاي كونتاكت كتير بيكون
0: خجول
1: كتير، بيكون يمكن مش موجود او موجود بطريقة كتير بسيطة.
0: اوقات منعرف انه في ولاد بيحكوا، في ولاد نون فيربل ما بيحكوا ولا كلمة.
1: مزبوط. في عندك وفي في او في مثلا في ولاد مثلا فيهم يحكوا بالبادي لانجوج تبعهم، في ولاد لا. يعني ما فينا نقعد نقول نمسك ورقه ونقول تشيك تشيك تشيك، لا. بس
0: ان كومن
1: عندك الستيمينج، عندك الريبيتيتيف موفمنت، عندك اللاك اوف اي كونتاكت، ما بيجاوبوا على اسمهم، عندك في انه أكتريتهم ما كتير بحبوا إنه تلمسيون، عندهم بيكون عندهم sensory processing disorder، يعني الدماغ تبعهم بيشوف الشيء بغير طريقة. مثلا أنا ابني مثلا تعطيك example، كان ما بيقدر يشوف الرمل، ما فيه يلعب بالرمل، ما فيه يدس الرمل، ما فيه يشم روايح،

0: لأنه كل دماغ هو قدر يعطي يعني يبدع صح. بس نحن بدنا نعرف كيف هذا الدماغ بيشتغل تنعرف نتعامل معه. مثل أصلا حيالها طفل صح. ما في طفل مثل التاني وما في دماغ مثل التاني ما في emotions مثل التاني بس أنه أكيد هذا لأنه يمكن فيها صعوبات أكتر تتعرف تتواصل معه لأنه مش معود كيف بيشتغل
1: الأبروتش بدها تكون غير. يعني أنت عندك النيوروتيبيكال أبروتش عندك النيورودايفيرجنت أبروتش. الأبروتش بدها تكون غير بدك you have to meet him where he is. يعني بدك تجربي تساعديه هو يتطور بقدرته مش expect. يعني بدك تتخلي عن الاكسبكتيشنز تبعك وبدك
0: وهذا الشيء جوال حتى الاهل اللي ما عندهم اولاد عندهم توحد كمان كتار من الاهل هن بحطوا اكسبكتيشنز لاولادهم وما يمكن بيعطوا هالولد انه قادر يعطي هالقد مش قد ما انت بدك هو هالقد بيعطي وبيكون في ثلاثة واربع اولاد بالبيت كل واحد مختلف عن تاني وكل واحد بينجح بشي وكل واحد بارع بشي مش كلهم قادرين يكونوا هيدا الحلم يعني انت بدك اياه مثلا
1: 100% بس انه انا ما بلاقيها كتير غلط انه to expect لانه sometimes when you expect كمان you motivate بس when you over expect مثل ما عم بتقولي you put pressure on the child ما بيقدر يكون.
0: خبرينا عن جوال الام يلي اكتشفت انه ابنها اول ولد لها اول اكسبيريانس عنده توحد هي ما بتعرف شو ماذا توحد ولا حتى بالعائلتين مالتك ومالك جوزك في كيس بتعرفه مثلا وفهمانين شو الوضع شو بتعيش الام دينايل واي مي خوف شو بدي اعمل بالمستقبل كيف بدي كفي حياتي شو القصص اللي بتقطع فيهم الام اكيد اذا بدنا نقول الضعف البشري اللي هو نورمال قبل ما تاخذ هالقوه اللي اليوم شايفينك فيها
1: ليكي كتير صعبه لانه اغلى شيء عند الاهل هن اطفالهم اغلى شيء وتتكوني محطوطة بموقف انه عم بيحكي معك الحكيم عم بيقلك انه your child طفلك ما رح يكون مثل غير ولاد رح يكون عنده مشاكل كتير كتير صعبة انه الام تقدر to take this all in it's very hard وايه بتقطع بفترة بتسأل حالك طب ليش انا ليش هاي صارت معي لان احنا بالحياة دايما منقول منشوف شيء منقول ما رح تصير معي هيدا ما رح تصير معي وبس تصير معك لك لا صارت معي طب اوكي صارت معي هلا شو بدي اعمل what should I do اهم شيء بحس انه وقت يكون في حياة لحالي انه نتقبل لانه مجرد انك تقبلتي هالشيء تقبلتي وفيك ساعتها ترسمي الخطوات اللي بعد بس اذا ما تقبلتي وعشتي بالدينايل ولا عم تساعدي حالك ولا عم تساعدي طفلك ولا عم تساعدي حدا حواليك يعني كمان بحس في كتير أوقات بحس في عالم ما قادرين يقولوا قدام المجتمع أو لعائلتهم أو لأصحابهم إنه هن مثلا ابنهم أو بنتهم أو الطفل تبعهم عنده حالة ما قادرين يمكن ما قادرين to face إنه هيدا رح تصير حقيقة بس أنا قطعت بفترة why me ودايما بقولها ورجعت سألت حالي why not me ليش لا
0: كيف وصلتي لها
1: يعني بالصلاة صليت كتير
0: حس اليوم عندك في مساج في رسالة من انه انت
1: وفهمت انا ليه انا
0: خبرين.
1: لانه قادرة ساعده
0: بقى
1: مرة بتذكر امي بتقول
0: قدرة تساعدي وقدرة تساعدي مجتمع بكامله
1: هو بيعمل كل شيء مش انا هو يعني انا بس صوته لانه هو يمكن ما قادر يحكي وهو كتير كتير بحب الكاميرا وكتير بحب يتصور وكتير بحب يطلع وبحب يعني he likes it فهو يمكن ما قادر يخبر قصته فانا بخبر قصته عنه
0: انت صوته مش بس امه
1: صح وامي مرة قالت لي عليك امي كانت بتذكر رح اكيد حتسمع مرة هيك كانت زعلانة قلت لها انت ليه زعلانة انه امك كتير بتحبه قالت لي انه طب انه ليه بده يتعذب هيك قلت لها مامي قال لها عارف عن مين حطه لمنير عطاني هي قلي مام مسؤوليتي انت ما تعتلها ما تسعلي سو من وقت امي خلص
0: هيدا الجندة يعني دايما منقول انه كله بالرجال بيبقوا هيدا فعلا مثل ما بتقولي يعني ربنا بيعطي يمكن أصعب المعارك لأقوى جنوده
1: بيوسق فيك أهم شيء ربنا بيوسق فيك
0: خبرينا كيف كان يعني تقبلتي وعرفت أنه

0: is your mission in life وهيدا رسالتك وأكيد مع كل صعوباتها وكل يعني ما في إنسان بعيش لفي أن روز في ups and downs وهيدا بدنا to normalize الوجع اللي بعيشه الإنسان وبتعيشه كل أم لتنتا تقدر تكفي بتاخد القوة بالصلاة بتاخد القوة من ربنا وبتاخد القوة منه مثل ما كنت عم تقولي لأنه هو هالقد بيعطي حب full of life واللي بيتابعه على
1: سوشيال ميديا I'm lucky.
0: بيعرف قده هو أمور يعني هيك كله كله قلب وطيبة ومثل ما قلت بتاخد منه القوة بالرغم من كل التعب يلي بتعيشي daily struggles يعني بس تقدر تكفي شو هيك المخاوف يمكن اللي عندك إياها من المستقبل يعني أنت دايما بتقولي إنه أنا بس بخاف عليه يعني الله يطول بعمرك من بعده
1: إيه برجع بدي أرجع أقول شغلة إنه كتير صعبة برجع بقول إنه it's very very difficult لحياة الأهل عم بيقطعوا بهذه المرحلة it's emotionally difficult والتست يعني مثل تعملك مثل امتحان لشخصيتك قدرتك زواجك أصحاب يعني مثل يعني ما يعني بقول أنا I'm very lucky وكمان بقول it's very difficult لأنه okay. كتير تقدر تتقبل القصص اللي أنت كنت متخيلتيها براسك ابنك هيدا متخيلة بده يعمل هيك بده يعمل هيك ورسمي أنت مثل تابلو واجه هذا التابلو طلع التابلو بلانك بديك ترجع ترسمي كل شيء عن أول لجديد ف كنت عم تسأليني أنه
0: أكتر ما خاوف قصدي وكيف تخطيهم
1: ما بفكر فيهم كتير حلو شيء لأنه I cannot يعني
0: حلو you can control your thoughts هيدي نعمة
1: you can control like there's things in life بكل صعوباتنا بنقطع فيها we have no control أنا ما فيه غير تشخيص ابني ما فيه غير الرحلة اللي عم بقطع فيها بس أنا فيه غير شغلة واحدة أنا كيف حاتصرف معه
0: حلو
1: how I can control it so بالمستقبل كنا من يومين أنا وشخص عم نحكي فيها إنه بالمستقبل I will بحسكي إنه في أخته إن شاء الله تقدر هي بتهتم يعني بتساعده ماني طالبة منها تهتم فيه كليا بس إنه بعطيها شوي من الشعلة إنه ساعديني ف
0: بما أنك ذكرت أخته الله يخليهم لبعض بعرف إنه أنت هيك بتصلي يمكن يضلهم سند لبعض كيف جرأتي يكون عندك طفل تاني كتار من الأمهات نسمعهم إذا الأول ولد كان عنده حيال حالة مش عم نحكي عن توحد يمكن شيء حساسية أو يمكن شيء اختلاف معين بيقولوا بخاف جيب ولد تاني كيف جرأتي تجيب الولد التاني وكيف هلأ بتفسري لأخته كيس منير و how you handle انه ما تحس هي بهالبرشر اللي قلتي عنه او المسؤولية او انه نحن بنعطي اهتمام لمنير اكتر منك
1: ايه اول شيء انا اخدت 9 سنين تجيب ماريا سو الفرق بيناتهم 9 سنين ونطرت شوي تقدر خلي منير شوي يصير independent لانه انت بتعرف اليوم وقت عنده توحد او عنده حيلة سندروم كل شيء عمهل whether it's body training whether it's ياكل يصير لحاله نتأكد منير كمان برجع بعيد انه بياكل منير كل شيء بياكل اكل بيري لهلا لليوم ما بيعرف يعلق سو قدرت امن انه ما بقى يتشردق بالاكل صار شوي يقدر to communicate more with me شو بده هلا صار يعني صار هلا في عنده اكثر communication معي سو حسيت انه هلا وردي
0: بس خلينا أطعك بس تقول إن الأشخاص اللي عم يتصلوا فينا عبر الواتساب ما فينا ناخد اتصالات بس فينا ناخد أسئلتكم عبر الواتساب فويس أو تكست
1: أوكي سو نطر 9 سنين بعد 9 سنين قررت إنه بدي أجيب ماريا وأنا كنت عارفة إنه جاييني بنت
0: واو كيف
1: كنت عارفة إنه جاييني بنت وأنا حسيت إنه رح يجيني بنت وسميتها ماريا اسم العذراء ونذرتها وأكيد كانت كتير صعبة بالأول خفت بس قويت قلبي قلت حتى لو أجا ولد تاني مثل منير it's okay إذا هيدا المكتب لي من الله بده يجيني ولد تاني مثل منير I did it before. I can do it again.
0: صار عندي خبرة.
1: خلاص. بعرف from A to Z شو لازم أعمل. بس لا الحمد لله.
0: كيف حسيت الأم اختلفت؟
1: كلياً غير. Completely different.
0: حس القصص easy. وإنه why؟ لا. إنه ليش الموضوع؟
1: كمان صعب.
0: آه كمان صعبة، بس إنه وقت تكوني بالأصعب ما بتحس الباقي أهيان؟
1: بلا بس كمان صعبة، وأنا أنا بوجه تحية لكل أم
0: أكيد.
1: كل
0: أم دائما بنوزعها يعني بالبرنامج،
1: كل أم، لأنه عن جد الأمومة عن جنرال حتى الأبات كمان الفاذرز لأنه دائما هن الباك بونز، كل يعني both journeys يعني أنا اليوم قطعت بهاد جورني الأمومة اجت ماليا كليا غير، يعني بقول له لشادي كأنه أول مرة نحن أهل عن جديد، سو تنيناتهم كانوا حلوين معلي مع صعوباتها ما بتطلع بال يعني كمان الله بيعطينا نعمة النسيان، ننسى كل شيء صعب قطعنا فيه وبس نتذكر أيام الحلوة.
0: هو لو ما بننسى ما بنعيد.
1: نفرط كليا. سو إيه ماريا هيك غيرت لنا حياتنا، غيرت حياة منير، هيك جابت فرحة زيادة على البيت،
0: وبنت
1: وبابلي وتحكي كتير وبدها تهتم بخيها وبدها تهتم بالكل.
0: كيف بتحرص انه تعرف شو كيس خيها وكيف تهتم فيه وكيف هي بالمجتمع يمكن ما تتعرض لكايند اوف بولينج او احراج، وبنفس الوقت كيف تحرص انه هي ما تغار؟ من الأخوة بغار من بعض
1: لا بتغار. لا بتغار أكيد بتغار. بتغار وبتتخانق معه وبتزعجه أوقات هلأ حرام
0: نورمال وهي صغيرة كمان.
1: دير سألتني أسئلة، يعني سألتني أنه طب ليه ما بيحكي، طب ليش ما بيلعب معي. في مرة أجت قالت لي فيك تجيبي لي بعد خي؟ قلت لها ليش؟ قالت لي إنه أنا بحبه لخيي بس بدي خي يلعب معي. قلت لها روح العبي مع خيك find your way، فلاقي الطريقة وفسرت لها، قلت لها إنه he's عنده he's autistic، عنده autism توحد. قالت لي what is it؟ قلت لها إنه عنده صعوبة بال إنه يلعب معك، ما بيقدر يلعب معك مزبوط مثل ما أنت بدي بس بيلعب معك مثل ما هو بيعرف. قلت لها إنه إنه ما رح يقدر يحكي معك مثل ما، يعني كل شيء بفسر لها بطريقة إنه مش مثل ما أنت بدك مثل ما هو بيقدر.
0: so تنحكي شوي عن هلا حكينا عن المجتمع كيف تعمل انكلوزيون بقلب البيت، تنحكي عن الانكلوزيون بالمجتمع هلا. انتو مثل ما قلتي لي عايشين بقطر وهذا الشيء مسهل شوي يعني على حياه منير وعلى حياتكم، وكنا عم نحكي تحت الهواء هيك بدي افتح مزدوجين انه هنتنا كلبنانيين كيف بعدنا صامدين بهالبلد يعني عم يجوا من الدول العربيه. قالت لي انه بنفكر انه انه انه انه, إنه نحجي من الدول العربيه بنجي على لبنان بنلاقي الغلا كيف عايشين كيف عم تقلعوا
1: عن جد برافو أبطال
0: هيك تنشجع شوية اللبنانيين أنه فعلا نحن أبطال سيرفايفرز بهالبلد
1: يعني رزيلينت على الآخر.
0: بقطر في شوية انكلوزيون في مراكز مختصة، بلبنان في بس بعده الوضع شوي خجول، وفي حتى كنت عم تقولي لي أنه إذا رحنا على بلاي جراوند ما بياخدوا منا انترنس، أنه هون السلخ مين ما كان بدهم ياخدوا. خبرين شوي عن الاحتكاك هو مع الأطفال بالمجتمع، كيف أنت بتواجه المجتمع، مجتمعك الضيق وعائلتك أكيد متفاهمين وفي حب وعاطفة واهتمام، بس المجتمع الكبير بعدك عم بتشوفي هالجهل بمحل معين أو الناس صارت واعية أكتر وصار عندها أمبثي أكتر؟
1: لكن صار في عم بيصير في كتير وعي صراحة، عم بيصير في كتير وعي
0: thanks كمان لألكم للأمهات اللي عم بتوعوا كمان على السوشيال ميديا ونورماليزنج
1: thank you على السوشيال ميديا، لأنه السوشيال ميديا اليوم فتحت لك باب فيك تستعمليها مثل ما أنت بدك. You can use it with a purpose, you can use it for whatever you want. So بقطر أول شيء عنده بيروح على مدرسة هونيك سنتر أكتر، بس عنده سكول كريكلم، عنده أصحابه، وأهم شيء يعني أنا دايما بقول أنه ما نستحي نظهر أولادنا، ما نستحي أبدا. أنا منير وين ما كان ظهره، إذا بحس في محل مثلا أوفر كراودد أوفر لاود أوبيسلي بدي أحترم له كمان هو إحساسه. So بتأكد إنه مثلا ما يكون في أوفر كراودد، وين ما كان بيروح معي.
0: والظهرة بتكون صعبة أو بتعرفي what to do تما ينزعج؟
1: لا بعرف what to do. لا منير مثلا عنده شغلة بيعملها دايما، عنده لعبة بإيده مثل هيدا الكراوندينج تبعه بتريحه. سو بس حسوا إنه عمل مثلا إذا رحنا محل في كتير في هيدا كتير ريحته by the way maybe it's a tip كمان إنه بيحمل شيء من البلاي روم تبعه بياخده معه it grounds him بتعطيه مثل comfort. سو بياخده معه إذا حس it's overwhelming دايما بشيله من الـ من الامبيانس الاوفرويلمينج. بس امبارح رحنا على ووتر بارك, هو عادة بحب he likes to go down on the slides, بس كان في كتير ناس ما جبرته خليته, سألته بدك قال لي لا, حسيت انه ما انه مرتاح لانه في كتير ناس, تركته. ويعني بس عم بحس كمان انه مثل ما قلتي المجتمع عم بيصير في اكثر awareness, برجع من عيد لانه social media عم بيكون في campaigns, عم بيكون في بكتر كتير عم بيعملوا campaigns. وبلبنان كمان عم بحس انه كتير.
0: خبريني عنك, وقت قررتي انه انت اليوم content creator و وانفلونسر, خلينا نقول على اونلاين على السوشيال ميديا, وقت قررتي انه انا بدي اخبر ماي جيرني للناس, بدي يكون مثل ما كنا عم نقول living with a purpose, ووصل هالمسجز وهالرسالة اللي انت عندك اياها بالحياة لكل الامهات. وبعرف اليوم اداة في كتير امهات عندهم اولاد عندهم كيسز او حيالة اختلاف او حتى ما عندهم اختلاف, عم بياخدوا قوة منك وعم بيعتبروا انه انت صوتهم وانت الشيء اللي عم بيحكي عنهم وعم بيقويهم. كيف قررتي انه انا بدي اي want to be open وعرض يمكن منير للشاشة, وبغض النظر عن شو بيكونوا الكومنتس اذا نيجاتيف او بوزيتيف, عم نعرف انه بيضايقوا بمحل معين, وهيك كيف بلشت هالجيرني اونلاين؟
1: انا بال 2017 كتبت مثل our story, اكيد فكرت كتير قبل ما بنزلها, بس حسيت انه I need to pay it forward. يعني حسيت انه maybe somebody else is gonna read my story and I'm gonna help maybe one person, maybe two people. ونزلت وقتها my story, نزلت. وانا كنت كتير احكي عن السبار قبل, لانه السبار was a very very important process. It was a key بالهيلينج process تبعي, لانه obviously انا بدي أقول شغلي أنه وتقطعت مع منير بالفترة ووصلت لمرحلة أنه أنا فرطت, أنا اليوم مني حياة, عرفتي, فرطت وفرطت بكل شيء. يعني كنت emotionally broken, قطعت بيك phase of depression, لأنه أكيد لأنه كل شيء أجا فرد مرة. بس رأيت كيف بيقولوا هيك, بس رأيوا شوي طلع كل الإحساس تبعي, صرت حس بكل شيء. So, مشغلة الوحيدة اللي ساعدتني كتير كانت السبار.
0: تطلعي هالأنرجي,
1: مش طلعت هيك, عطتني هيك اندورفينز ودوبامين, حسيت انه شوي هيك انه السبار ساعدني كتير. So, قررت وقتها انه انا بدي اعلم سبار تقدر ساعد غير ناس. So, هي هيك صارت, اجوا سوا. أوكي. انا حكيت عن
0: السبورتس وبين موني
1: وحكيت انه قدي السبار ساعدني.
0: وشو أكتر رسالة هيك وصلتك من خلال السوشيال ميديا من أم حسستك أنه إيه أنا عم بعمل رسالة ولازم كفي؟
1: صراحة بيجيني كتير مساجز, وبدي واجه تحية لكل أمات اللي بيبعتوا لي مساجز, و I always keep them private and confidential, لأنه somebody sharing their emotions with you is for you, عرفتي. في مرة بعتت لي أنه قصتك وانت بس حتى انت ومنير اونلاين خلتني احب ابني اكثر. This was one of the most بس ارجع اتذكرها, خلتني احب ابني اكثر. سو انا هيك بس قريت هيك حسيت انه لا, I have to stay vocal. وانا وقتها كمان دائما بعطي, اكيد يعني الجيرني منا دائما ان كثير في كثير صعوبات, بس انا دائما بعطي الناس the good side of it.
0: بتعرف جوال مثل ما عم تقولي انه خلتني احب ابني اكتر, هيك استعم فكر انه انت كمان مرة حلوة. هلا اللي عم يسمعونا بيقدروا يشوفونا اونلاين, مرة حلوة ومرة انه مرتبة وبتلبس حلو وبتحب السبار وجسمها حلو وكل هالتفاصيل. سو العالم يعني بغض النظر بتشوفك رول موديل انه كامرأة اليوم تقطع انه بتلفت النظر. سو انه عندك منير وعم تعطي كل هالحب وكل هالاهتمام بصيروا ينعدوا منك فعلا. يعني اليوم بنشوف صبايا خصوصا تينينجرز او حتى امهات كبار يعني وماتشور بيتاثروا بناس اونلاين بس من ورا يمكن شكلهم او مظهرهم او اللايف ستايل تبعهم. سو انت عم بتاثري اون بوث سايد.
1: ثانك يو سو ماتش.
0: تنحكي شوي كمان عن جوال, بما أنه بلشت بالإمرأة أو بالمظهر وبالشكل, قطعت بجيرني صعبة.
1: صح.
0: جيرني وبعدك بعدك عم تقطع
1: ما بتخلص
0: عن جد يعني God bless you وهيك bless your soul لأنه عم تعملي كتير وعم تعطينا كتير وعم تعطي كل أمي كتير. مين بيهتم فيك أنت؟ كيف أنت بتهتم بحالك؟ عم تهتم بمنير؟ عم تهتم بالعائلة؟ عم تدلك هالصورة الحلوة؟ بنعرف قدي بتدلك تقولي keep smiling
1: remember to smile
0: ودايما هيك spreading positivity. من وين بتجيبيهم وكيف يعني كيف تهتم بحالك؟
1: بالحياة أنت priority لأنه إذا أنت مانك أوكي وأنت مانك مهتم بحالك أنت ما فيك تهتم بغيرك ما فيك you have to it will resonate it will project عرفتي so the energy تبعك أنت كتير مهمة إنه أنت تكون أوكي تغيرك ولادك وجوزك وعائلتك تكون أوكي so يعني بجرب قد ما فيه بلك برجع بعمل سبار بجرب ما فكر دائما بعدين عرفتي I take
0: you control your thoughts
1: I control my thoughts بجرب انه دائما بس يجيني هيك negative thoughts بجرب قد ما فيه هيك to stay positive ما انا دائما هي دائما وقت اقول remember to smile لانه انا كمان I remind myself to smile always
0: تكون عم تذكري حالك من خلال عم تذكرينات
1: always
0: خبرينا شوي هيك عن نهارك كيف بيكون يعني بنسمع كتير امهات بيقولوا عيد انه بعرف انه لازم اهتم بحالي وبعرف انه لازم اعمل هيك وهيك بس ما معي وقت وبتعرف الجلت فيلينج اذا اخذنا وقت
1: كلنا
0: سو كيف بيكون نهارك مع كل الانشغالات اللي عم تنشغليها
1: هلا اكيد نحن كمان as a content creator كمان it takes a lot of time so it is kind of a job يعني لانه you have to create content it takes time بعمل سبار تمام حتى لو 20 دقيقه بنهار مش ضروري حد براشر على حالي اقول بروح اعمل ساعه 20 دقيقه بس يجوا الاولاد من المدرسه دائما انا لازم اكون بالبيت خلص مثل كل ام يعني اكون معهم يعني هيك
0: ركض بركض يعطيك العافية أكتر رسالة بتحسي لازم توصليها لكل أم من خلال هالبرنامج اليوم عم بتخبري قصتك هيك بكتير هيك عفوية وصراحة شو الرسالة اللي بتقوليها لكل أم بشكل عام لكل أم عندها طفل عنده حيالة نوع اختلاف
1: بدي أقول أنه عن جد بعرف قديش صعبة عن جد يعني you are not alone بعرف قدي صعبة وبعرف قدي انه الليالي بتقعدي بتفكري بقصص يمكن غيرك ما بيفهمك وما راح يتفهم انت شو عم بتفكري وانت شو عم بتحسي بس بدي وجه لها انه اتطلع قوية بعرف انه it's very cliche to say this بس لانه هي الحقيقة انه ما عنا خيار تاني We have to stay strong. We don't have another option. وتطلع مثلا تطلع على الأساس البوزيتيف وقديش صعبة إنه ما نقارن تقطع بفترة بتقارني مع غير أولاد وهذا أصعب شيء لأنه بتشوفي مثلا ولد تاني عمره 15 سنة قادر يعمل قصص ابنك ما إنه قادر وبتجرح بس هذا جرح it's okay. It's okay تحسي it's fine لأنه you're only human أنت human بس بتتخطي وبس أنه يعني بدك تحب you have to love this journey you have to do your best to love this journey
0: على بكل الأحوال
1: أكيد
0: شو عطيك منير الحياة كلها ما قدرت تعطيك إياه
1: عطاني منير أوف علمني كل شيء يعني أنا مفروض أنا جيب ولده وعلمه علمني كل شيء علمني الصبر أعطاني صبر كتير أعطاني حب بلا حدود يعني ما في conditions أنا بحبك مثل ما أنت فرجاني أنا قديش في يكون قوية كإنسان علمني كون منيحة مع الغير كون منيحة مع غيري لأنه
0: تفهم
1: الغير أنه بعرف كل إنسان قاطع بصعوبات بحياته كل إنسان حامل تقل نحنا مش شايفينه نحنا ما بنعرفه سو علمني أن يكون kind not judge others to be kind to others يعني عن جد هيدا أكبر شغلة هو علمني إياها الكايندنس أنه أتفهم الشخص وما أعمل judgment على الشخص قبل ما أعرفه ما أحكم على الناس
0: إذا منير بعد 20 سنة رح يحضر الحلقة شو بدك تقولي له؟
1: إيش بحبك
0: شو بدك تقولي كلمة فينال لكل شخص عم بسمعك؟
1: بدي أقول أنه أول شيء thank you لكل شخص بتابع الجيرني تبع منير، لأنه عن جد في شغلة من وقت ما جيت على الاثنين في شغلة بدي أقولها للناس، أنه عم بحس وتكون برا مع منير
0: بيعرفوكم
1: بيعرفوا لمنير لمنير أكتر شي بيجوا بيسلموا عليه، بيجوا بارح صار شي كتير حلو، كنا كمان بالواتر بارك، فأنا دايما بحمل منير بس يتعب، فجيت رحت هيك من البيسين، منير ما بقى بده يمشي سو بده يروح على بيروح على المطعم لهونيك، فأنا بدي روح من هونيك من المطعم للمقعد تبعنا، سو جيت عم بحمله، أنا معودة أحمله ومشان هيك بعمل سبورت أقدر طالع لأنه كتير بيتعب بسرعة، مش من التوحد من الكوفن سايرس، سو جيت عم بحمله، إجا هيك رشال مدام لا أنا بدي أحمله أنا بحمله مدام أنا بدي أحمله، حمله وأخده هيك، حسيت وحتى الناس وقت عم بيطلعوا هيك عم بيطلعوا ما شفت كتير نظرات شفقة أكتر من ما شفت نظرات حب، سو هيك التفاهم وحب، سو بس بدي أقول thank you لكل شخص بيعملنا هو family معنا على الصفحة تبعي، بقله thank you، بدي أقولك thank you إليك، وبدي أكتر شي واجه تحية لجوزي
0: نحن نزاله تحية فعلا
1: وإمي
0: كل هالسبورت سيستم يلي معك انت اكيد سوبر مام، بس انه يو ار ويل سراوندد
1: عن جد
0: صح. نحن بنقول لك ميرسي لك على كل شيء عم تعمليه، مش بس على هالحلقه، لانه فعلا بعدنا من بس نسمعك بس نشوفكم منقول God is great.
1: God is great.
0: وفعلا okay. انت جبارت بس.
1: Thank you so much.
0: Thank you. إلي مسيحة على الإخراج الإذاعي، كانت معكم ورا الميكروفون ديم حرب شوي حمل، دعنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت بموضوع دايما لإلك.
2: Woman Talks، مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
3: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

حوار حر بعد التجارب المرة واستحقاق المناطق التجريبية، لبنان الدولة أمام الاختبار الأكبر. هل يستقيم إصلاح واقتصاد من دون محاسبة؟ مع الكاتب والصحفي ميشيل توما. حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في الجنوب واصلت العثور على وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية وقامت بتدميرها. إلى ذلك طمأنت وزارة الثقافة إلى أن قلعة شقيف لم تتعرض للتدمير نتيجة التفجيرات، موضحة أن الارتجاجات الناتجة عن التفجيرات تسببت بأضرار في محيط القلعة. وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى زوطر الغربية، ومن جهة ثانية التقى السفير الأمريكي وعرض معه التطورات في لبنان ودور الجيش في اتفاق الإطار ومفاوضات روما. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أوضاع اللبنانيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، الذي شدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء. تفقد رئيس المجلس الأعلى للجمارك جهاز السكانر والمتطور في مركز جمارك المصنع الحدودي مع سوريا، والذي تم تركيبه حديثا، وطلع هو والوفد على ورشة التحصين والتجهيز حول الجهاز، والتي تهدف إلى حمايته من أي اصطدام محتمل بالشاحنات وتأمين أعلى معايير السلامة التشغيلية. أعلنت غرفة التحكم المروري سقوط 3 جرحى نتيجة صدام بين 3 سيارات على طريق عام جعيتا. أعلنت فرنسا تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إسبانيا وسط الأخبار المتزايدة عن المهاجرين. اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن على واشنطن أن تتوقف فورا عن تهديد كوبا بالقوة وأن توقف كل أشكال العقوبات الأحادية المفروضة عليها. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. في الرابع من آب، أي بعد أيام، تستأنف المفاوضات المباشرة في روما. وفي الرابع من آب أيضاً نعيش الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت. في المفاوضات نبحث عن كيفية استعادة سيادة الدولة على قرارها وأرضها عبر الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعبر حصر السلاح بيدها. وفي ظننا أن حصر السلاح لا يمكن ربطه بالانسحاب، أو أن يكون الانسحاب شرطا له، لأن هذا السلاح هو الذي استجلب الاحتلال مرة أولى وثانية وثالثة، ولم يعد له دور إلا افتعال المزيد من الموت والدمار والمصائب والأزمات. ولذلك ثمة موضة لدى أهل الممانعة وبعض الذميين والبلا لون وبلا طعم، مفادها أن المطلوب كأولوية وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، وكأن لا سلاح غير شرعي ولا قرارات حكومية بحصر السلاح ونزع أي شرعية عنه، أو كأن لا قرارات دولية ذات صلة، أو كأن لا دستور ولا دولة ولا قانون. يعني يريدون أن نعود إلى النغمة ذاتها، ولن نعود. ولمن يراهن على مفاوضات إسلام أباد فليتخلى ببساطة عن انتمائه للبنان وليشهر انتماءه لإيران. أما فيما خص ذكرى 4 آب فلنا كلام واف في موعدها، لكن الأكيد أن القاسم المشترك مع مفاوضات روما هو الحزب الأصفر، الذي وكما يرفض تسليم سلاحه يرفض إحقاق الحق وتبيان الحقيقة، معرقلا ومبتزا وذابحا القطط ومهددا القضاء في عقر داره وحاميا المطلوبين والمدعى عليهم. ولن ننسى بحجة الاحتجاج على التحقيق العدلي كيف كاد يتسبب بفتنة في غزوة عين الرمين. فصل ثاني. سمعنا عن مؤتمر دعا إليه التيار البرتقالي بعنوان حماية لبنان. فعلا تقشعر الأبدان لهذا العنوان حماية لبنان. أين كانت هذه الحماية يوم تسلم الرئيس القوي جدا السلطة، فتسبب بمنطق التشبيح والصفقات في عهده بأسوأ كارثة مالية وصولا إلى إفلاس الخزينة، وتسبب بسبب الإهمال والتعامي بثالث أكبر انفجار كارثي في التاريخ، وتسبب من خلال حمايته سلاح الحزب بانفجار حربين مدمرتين. شو قصة هالحماية؟ التيار يريد حماية لبنان، وحزب الله يرفع شعار نحمي ونبني. مرحبا حماية والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 42 ألف ليرة والمازوت 91 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,444,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,462,000 ليرة، مازوت 2,276,000 ليرة، والغاز 1,157,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

حوار حر بعد التجارب المرة واستحقاق المناطق التجريبية، لبنان الدولة أمام الاختبار الأكبر. هل يستقيم إصلاح واقتصاد من دون محاسبة؟ مع الكاتب والصحفي ميشيل توما. حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. بأربعة آب في جولة مفاوضات جديدة بروما، وبأربعة آب الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت. والقاسم المشترك بين اثنين هو حزب الله يلي عرقل التحقيق بتفجير المرفأ وكاد يفتعل فتنة كبيرة بغزوة عين الرماني يلي كان هدفها المعلن الاحتجاج على التحقيق العدلي وتحولت إلى محاولة لاقتحام المنطقة، بينما المفاوضات الثنائية هي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الناجم عن توريط حزب الله للبنان بحرب جديدة تحت عنوان إسناد إيران. وبالتالي المشكلة الدائمة هي سلاح الحزب واللي آن الأوان تيتسلم للدولة وما يكون فيه على الأرض اللبنانية إلا سلاح الجيش اللبناني. هيك المنطق بيقول، وخلينا نشوف شو بيقول ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ ميشيل توما. أهلا وسهلا فيك
1: أستاذ
0: ميشيل بلبنان. يا هلا. بأربعة آب مثل ما قلت في مفاوضات روما جولة جديدة، هل برأيك رح تكون منعطف حاسم لتثبيت وقف النار وتوسعة المناطق التجريبية، علما أنه الجيش اللبناني سبق واتهم إسرائيل بعرقلة جهود تنفيذ اتفاق الإطار، وكمان شايفين نسف القرى بعده مستمر، وآخر شيء بالليل كان تحت قلعة الشقيف، وحمد الله وزارة الثقافة بتقول أنه القلعة من فوق ما صار لشيء.
1: هذا المسار لازم واحد يفهم أنه ما لازم واحد يحكم عليه هيك بشكل آني، أنه هذا مسار طويل خيار صعب، ولازم نعترف أنه رئيس جمهورية ورئيس الحكومة كان عندهم جرأة سياسية أنه يطلقوا هالمسار، هذا مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وهذا شيء طبعا بيوضع حد للتابو، لا ما بعرف شو بيقولوا تابو بالعربي، يعني ايه التابو
0: الاشياء اللي بتخوفنا
1: انه واحد ما بيحكي مع الاسرائيليين، ما بيقعد على فرق طاوله مع الاسرائيليين، هذا شغله تجاوزناها،
0: بطلت من المحرمات.
1: هذا شيء اساسي. هلا هذا ما بيعني انه بصرف، هذا سادس جلسه او سابع جلسه. المسار طويل وصعب، يعني ما انه هين، لكن لازم يستمر وما في حل تاني يعني. وبعتقد بلش يوصل المسار لنتائج ايجابيه، يعني صار في انسحاب اسرائيلي من من
0: من
1: من زوتر الغربيه، هيدي بدايه المسار. لازم يستمر، المفروض اجتماع روما يرجع يأكد على المسار، يثبته
0: ويكمل
1: طبعا يعني. فبالتالي واحد ما لازم ينتظر خلال جلسة روما يكون في فعلا نتائج هيك
0: سريعة
1: وكبيرة، لازم، لكن المهم انه هالمفاوضات والمسار الدبلوماسي، ما بدي اسميه دبلوماسي، المسار السيادي يستمر. وبعدين مفروض يستمر، وبعدين ما في حل تاني يعني. وأنا بعتقد أنه في احتمال كبير أنه واحد يوصلنا نتيجة يعني، بس لازم يعرف أنه هذا مسار بده ياخذ وقت،
0: بده وقت ليتنفذ، لأنه على كل حال هني ما حددوا مهلة زمنية كمان للمناطق التجريبية. في عقبات كمان أستاذ ميشيل كبيرة قدام تنفيذ اتفاق الإطار، يعني البعض بيعتبر أنه نتنياهو ما رح يعيد انتشار جيشه بالجنوب بسبب الانتخابات اللي جاية، وحزب الله كمان البعض بيقول رح يحاول يرجع يقود المناطق التجريبية عبر إعادة التسلل بسلاحه. شو رأيك؟
1: هلا ما في شك انه حزب الله والمعسكر الايراني تنسميه بعد ما غيروا بموقفهم وبسياستهم العامة، مش بس بلبنان، حتى عم نشوف على صعيد المنطقة التيار المتشدد تنقول بإيران بعده مستمر بمعركته ضد، مش بس ضد الولايات المتحدة، ضد المعسكر الغربي، وحتى مش بس ضد المعسكر الغربي مع الدول العربية، هذا اللي بدي أقوله، حتى على الدول العربية. يعني في صراع حاليا بالمنطقة لبل بالعالم بين معسكر بده يبني أو يبني وضع اقتصادي وتنموي عادي، وبين معسكر بده يحارب، خلينا نقول عم بيحارب الحضارة أو القيم الغربية، وبده يحاول يفرض واقع، أمر واقع حتى بالدول الغربية. وشفنا مثلا اللي صار بإسبانيا على الحدود مع المغرب هاليومين،
0: 49,000 مهاجر،
1: 49,000
0: نعم اقتحموا الحدود
1: بظرف 24 ساعة. إنه هذا شيء بعتقد منه هيك بريء،
0: منه شيء عابر،
1: منه بريء. يعني مش إنه فجأة هيك 50,000 شخص هيك فاقوا إنه حلوتهم تعيسة بدهم يفوتوا على الغرب،
0: في حدا دفعهم؟
1: أنا بتصبر أكيد هذه عملية منه عملية بريئة. هذا تشي تقول إنه في معركة بين مش معسكرين، حتى بين مشروعين، بين مشروع سياسي ومشروع مجتمع. هو المشروع المجتمع العادي، الناس اللي بدهم يعيشوا حياة
0: بسلام
1: وحياة عادية، وبين مشروع تاني بده يفرض أمر واقع سياسي واقتصادي وجيوسياسي على، مش بس على المنطقة، حتى خارج حدود المنطقة،
0: وعلى شعبه كمان عم،
1: وعلى شعبه يعني طبعا،
0: كأنه عم بيحارب نفسه.
1: هلا طبعا إن هذا المعسكر عم بيحارب شعبه، عم نشوف الإعدامات بإيران.
0: نعم.
1: ما لازم ننسى الإعدامات، عم بيعدوا في إعدامات، عم بطلت شباب عمرهم شباب وصبايا، صبايا عمرهم 16 و17 سنة، هذي كنهم تلاميذ وطلاب بس عم بيعدمون لأنه نزلوا تظاهروا. فإن هيدا المعسكر عم بيحارب شعبه ومنه سألين، لأنه مشروعه ومنه مشروع حياة. يعني إذا بدنا نلخص شوي
0: هالمعركة،
1: في مشروع حياة، نرجع على شعار 14 أزار اللي انرفع بال 2006 بال 2009 أو 2009. سقافة الحياة وسقافة الموت، في مشروع حياة وفي ناس عندهم مشروع شهادة ومشروع موت، مش بس حتى ضد شعبهم. برجع بقول الإعدامات اللي عم بتصير بإيران لازم الإعلام إن كان لبناني أو الغربي يضوي عليها. الحرام هؤلاء شباب، عم نشوف صورهم، صبايا وشباب، إنه مثل ما بيقولوا باللبناني مثل القمر، يعني عمل 17 و18 و19 سنة عم بيعدمون، عم بيشنقون، يعني بطريقة بشعة عم بيشنقون هيك بالعنن بوقت اللي
0: بس هني عم بيتظاهروا. هيدا حق طبيعي ومشروع
1: لأنه في
0: شرعة حقوق الإنسان،
1: إنه هيدا لأنه في مشروع موت عم بيفرضوه حتى على شعبهم.
0: برأيك
1: فبالتالي نرجع على لبنان،
0: نعم،
1: ما في شك إنه حزب الله بعده لهلا واضع حاله بخدمة المشروع، وعم بيقولوها بالعلن، يعني إنه هيدا مش تحليل، يعني بعده حزب الله وضع حاله بخدمة هالمسار وهالمشروع، مشروع الشهادة ومشروع الموت. فبالتالي أكيد بده يحاول يعرقل المسار التفاوض اللي اخترته الحكومة.
0: نعم.
1: وأكيد عم بيحاولوا يهربوا سلاح وزخيرة، وعم نشوف مثلا أنه بسوريا كل فترة
0: عم بيوقفوا شبكات
1: عم بتهرب سلاح وصواريخ وزخيرة على لبنان. فبالتالي بعد ما بعضهم مستمرين نفس الاتجاه، إن كان حراس الثورة بإيران وكل حلفائهم بالمنطقة ابتداء من حزب الله ومرورا من الحوثيين. شفنا إنه شفنا فجأة الحوثيين رفقوا هلا إنه في معركة ضد المدري شو، أنا فتحين معركة ضد السعودية. وشفنا بالعراق بعض المنظمات اللي هي مثل حزب الله هون بلبنان، منظمات مؤيدة لإيران فتحت معركة ضد الحكم العراقي، ضد الحكومة العراقية، اللي إذا واحد عم بيتابع اللي عم بيصير بالعراق، مشروع الحكومة العراقية الحالية وشعارات الحكومة العراقية مثل شعار الحكومة اللبنانية حاليا، إنه نزع سلاح وحصر سلاح بإيد الدولة، والقرار السلم والحرب بده يكون بيد الدولة بيد الحكومة العراقية، نفس المشروع السياسي بالنهاية اللي عم نشوفه بالعراق. وعم نشوف اللي أداة إيران بالعراق هلا هالفترة اللي كان جمعة رجعت فتحت حرب ضد الحكومة العراقية، وجهوا إنذار للحكومة العراقية لسبعة ستة آب وطالبوا إنه سلاح الحكومة العراقية يتسلم للمنظمات المؤيدة لإيران. يعني وصلوا لهالدرجة يعني. فبالتالي معركة كبيرة تتجاوز حتى الإطار اللبناني، مش هناك
0: على مسارات عدة بالمنطقة.
1: ايه طبعا انه طبعا عم نحكي على العراق وفي اليمن وفي على بغزة، بعتد ما عندهم بقى حرية تحرك بغزة يعني. لكن معركة كبيرة، مش هناك لازم بلبنان كل الأحزاب والمنظمات والشخصيات السيادية تأيد اتجاه المسار اللي ماشي فيه الحكومة اللبنانية بأصعيد المفاوضات مع إسرائيل، تانو صار لوضع طبيعي. يعني مثل ما قال دكتور جعجع، المطلوب انه يكون في دولة بكل بساطة، يعني يكون في دولة بلبنان. هلا بعدين شو النظام السياسي، شو مفروض يكون النظام السياسي داخليا، هيدا موضوع بحث،
0: مسألة بعدين
1: موضوع بحث، بس لازم نوضع حد للوضع الميليشياوي، لوضع الدويلة اللي عم بتحاول تفشل الدولة، مشروع الدولة اللي عم بتحاول تجر المجتمع اللبناني لوضع لمجتمع حرب، انه حزب الله وحلفائه بدهم يبنوا بلبنان وبالمنطقة ككل مجتمعات حرب، يخوضوا حرب ما لها نهاية وما لها هدف يعني.
0: وأساسا الشعب اللبناني ما يعني قسم كبير من الشعب ما بده إياها، فرضت عليه
1: 80% يعني. نعم. بغض النظر عن انتماء طائفي يعني،
0: صحيح
1: 80% يمكن مو أكثر من الشعب
0: حتى
1: اللبناني،
0: حتى من البيئة الشيعية نفسها،
1: حتى من البيئة الشيعية. وهذا شيء هذا شيء طبيعي. عم ننسى ونجزم عطون، نحن كعالميين نرجع نذكر انه الشعب اللبناني له اكثر من 55 سنة عم بيعاني من حروب الاخرين.

0: حالة حرب فيكم تقولون لأمتى انه فينا نحدد مثلا حدا تيجي يخبرنا انه بعد بدنا 5 سنين تنخوض الحرب ضد اسرائيل وبعدين خلاص بنكون حلينا المشكله. قولون لأمتى حددونا مهله يعني، بس مش انه نفوت بحرب ما إلى نهايه وما إلى افق وما في امكانيه حدا نتقدم فشختين.
1: بالعكس عم نرجع لورا.
0: مش بس صحيح مش بس ما عم نتقدم فشخة، عم نرجع لورا. يعني ب8 تشرين سنة 2023 حزب الله رجع فتح جبهة الجنوب. شو كان الشعار؟ على طريق القدس، مظبوط؟
1: صحيح.
0: دعما لحماس وغزة وكذا، كان الشعار على طريق القدس. صفى هلا عكفك تبنيت ما عم نقدر نوصل. انه بالنهاية انه برجع بقول انه لازم اعتبر رئيس جمهورية وقت استقبل الوفد الايراني الرسمي نهار مقتم حسن نصر الله، استقبلهم بقصر بعبدة، قال لهم كفى بالمشبرة، قال لهم كفى، قال لهم الشعب اللبناني له 50 سنة عم بيعاني من حروب الاخرين بكفي. هذا بكل بساطة يعني، لأنه ما في أفق، إنه بنيه ما في أفق. يعني لو في فعلا أفق بيقول واحد لازم يضحي. مثلا إذا بياخد مثلا الحرب بين روسيا وأوكرانيا،
1: نعم.
0: أوكي، الشعب الأوكراني عم بيضحي كتير وعم بيعاني كتير من الحرب، بس بيعرف إنه عم بيضحي
1: لأنه في قضية،
0: في قضية إنه في إمكانية يوصل لنتيجة يحرر أرضه أو أقله قسم كبير من الأراضي اللي احتلتها روسيا. بيعرف إنه وعم بيسجلوا نقاط، عم بيتقدموا، عم بيسجلوا يعني انتصارات معينة. بيعرفوا إنه في هدف وفي أفق معين، بس هون ما في أفق، عم نحارب تنحارب
1: كرمال دولة أخرى كمان.
0: في بالفن بيقولوا الواحد بيعمل فن للفن. اوكي، هون عم نعمل حرب تنحارب. ايه، انه مثل توم انجيري، هذا الرسوم المتحركه توم انجيري صار له 50 سنة او 60 سنة. توم انجيري صار له 50 سنة عم حاربوا بعضهم وما حدا بيقتل منهم،
1: وتجاري على طول بيربح.
0: ما حدا بيصير له شيء، وبعده عم بحاربوا بعضه طم انجري هيك بلا تا يسلونا يعني. ما هون زاد شيء، عم الحارب تنحارب يعني. بهذا شيء بعدين لازم
1: الفرق انه نحن مش عم نتسلى، نحن عم نخسر كثير.
0: لازم كعالمية نرجع نشدد انه كفى بكفي، ما بدنا نحارب تنحارب حبا بالحرب يعني.
1: نعم. استاذ ميشيل، حضرتك ذكرت عن غزة وفي شيء مهم بالساعات الماضية.
0: نعم.
1: اعلان الرئيس الامريكي انه مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة بغزة. هل هالشي بداية كمان لا يرجع على المنظمات التانية بالمنطقة وصولا لحزب الله؟
0: طبعا هذا المسار عم بتحقق هلا بغزة، نزع سلاح حماس، وهذا شعار مرفوع بالعراق برجع بقول.
1: نعم.
0: نزع سلاح المنظمات المؤيدة لإيران. هذا شيء مفروض يتطبق، هلا عم بيتطبق او وصلوا لاتفاق يطبقوه بغزة ان شاء الله، يكون بس ما يكون حبرا على ورق يعني. بس الهيئة حماس قبلت بهالمسار وقبلت بخريطة الطريق.
1: نعم.
0: انه تسلم سلاحها، هذا شيء لازم يتطبق على بلبنان. لازم حزب الله، مع كل احترامنا اللي عم بضحوا بحزب الله لبعض المسؤولين بحزب الله، لازم يفهموا انه كفى بكفي بكفي، ولازم يفهموا انه ما فيهم يفرضوا مشروعهم على المجتمع اللبناني.
1: نعم.
0: مجتمع اللبناني مجتمع تعددي. لازم يفهم حزب الله انه ما بيقدر يفرض مشروعه، خاصة هن عم بيقولوا انه هذا المشروع ما انه مشروع لبناني، انه هذا ما عم نحلل يعني هن عم بيقولوه هن عم بيعترفوا انه وضعين حالهم. على كل حال الوثيقة السياسية اللي وافق عليها حزب الله سنة ال 85 عند تأسيس حزب الله مكتوب بشكل كتير واضح انه هن قرار السلم والحرب مكتوبة يعني مش في ما عم نحلل يعني انه بالنسبة لهم قرار السلم والحرب بإيد المرشد للثورة الإسلامية. وعلى كل حال أكثر من هيك الشيخ نعيم قاسم كتب كتاب عن حزب الله سنة 2006 2005 هو كتبه يعني وكتاب كتير مهم وفعلا هذا مرجع مهم واحد كل واحد لازم يقرأ تيفهم شو هو حزب الله تيفهم شو هو مشروع حزب الله. كمان الشيخ نعيم كاتب مكتوب بكتابه انه كل القرارات الاستراتيجية مش بس قرار السلم والحرب كل القرارات الاستراتيجية هن حزب الله بيضعها بإيد المرشد الثورة الإسلامية سنة 92 وقت حزب الله كان لازم ياخد قرار إذا بيشارك ولا لا بالانتخابات النيابية شكلوا لجنة وهذا في مسؤول بحزب الله مخبرني اياها كمان مش ما عم اخترع من عندي اجتمعت اللجنة تاخد قرار إذا حسب عقيدتهم إذا بيقدروا ولا لا يشاركوا بانتخابات نيابية بظل نظام سياسي منه هن مش مسيطرين عليه أو بظل نظام سياسي منه لا يتطابق 100% مع عقيدتهم السياسية والدينية والإيديولوجية. اجتمعوا فترة طويلة آخر شيء رفعوا توصية للمرشد الثورة الإسلامية توصية إنه نحن نظرتنا وصلنا لنتيجة إنه إذا شاركنا بالانتخابات هذا شيء ما بيتلاقط مع عقيدتنا السياسية والإيديولوجية والدينية وكذا فرفعوا التوصية للمرشد الثورة الإسلامية اللي أعطينا ضوء الأخضر إنه أوكي فوتوا بالنظام فوتوا بالنظام السياسي اللبناني. يعني هذا تقول إنه مش بس قرار السلم والحرب حتى القرارات الاستراتيجية المهمة الكبيرة مش حزب الله بيخدها تتاخد بطهران
1: بإيران.
0: يعني حتى بلبنان حاليا إذا حزب الله بده يسلم سلاحه طالما ما صار في إعادة نظر بهالوثيقة السياسية اللي وافق عليها سنة 85 طالما ما صار في إعادة نظر بهالخيار الإيديولوجي اللي أخده حزب الله أنه يوضعوا هن كل قراراتهم استراتيجية بمرشد الثورة الإسلامية إذا ما في إعادة نظر قرار تسليم سلاح حزب الله منه بإيد الحزب سوء الحظ يعني هو بإيد المرشد الثورة الإسلامية. بس الفرق هلأ أنه الوضع اللي وصلنا له هلأ حاليا بالمنطقة في سؤال كبير ما حدا بعد قدر يعطي جواب عليه. هل يا ترى بعد في مرشد ثورة إسلامية بإيران؟
1: يعني بغض النظر إذا عايش ولا ميت
0: مش أكيد إنه في بعد مرشد ثورة إسلامية بإيران. هذا شيء إيديولوجيا وسياسيا كتير مهم لأنه إذا مجتمع خامنئي مش موجود هلا عم بيطلع بيانات وقرارات
1: صحيح
0: منسوبة له بس ما في شيء بيأكد انه فعلا موجود بعده. فبالتالي اذا بطل في هالمنصب هيدا المرشد الثورة الإسلامية بتغير كل شيء يعني صفى حتى حزب الله ايديولوجيا ما بيقدر يجي يقول لي انه انا حسب وثيقتي السياسية حسب الايديولوجيا اخذ قرار انه اوضع كل قرارات استراتيجية بايد المرشد الثورة الاسلامية. اذا هالموقع بطل موجود فبالتالي كل مرتكزاته الايديولوجية بطل لها قيمة. هلا اذا هو بده يأيد حراس الثورة هذا صفى خيار سياسي بطل خيار ايديولوجي ديني لانه خيار انه يتبعوا موشن الثورة الإسلامية. هذا خيار ديني، هذا خيار ديني، ما انه ما فيهم يطلعوا منه. بس اذا الموقع بطل موجود، اذا بدهم يأيدوا حراس الثورة، هذا بطل، هذا بطل خيار ديني، صفى خيار سياسي جيوسياسي
1: بير. استاذ ميشيل، يعني من وراء اللي عم تتفضل فيه، مشكلة حزب الله أكبر من لبنان، والمعالجة تبعها رح تكون على مستوى إعادة تشكيل الشرق الأوسط برأيك؟
0: طبعا،
1: مثل ما الأحداث عم بتصير،
0: بعدين عم نعيش حاليا إعادة تشكيل الشرق الأوسط، بس المعركة ما انحسمت بعد، ما انحسمت. المسار اللي ماشيين فيه نتيجته هو إعادة تشكيل الشرق الأوسط، بس المعركة ما انحسمت وما انتهت. والبران اللي ما انتهت انه التيار المتشدد بإيران بعده موجود، وبعده قادر يتحرك، بعده قادر يقصف مصر. شفنا الجمعة انه وصلت القصة لمصر،
1: صح.
0: بعده قادر يقصف السعودية والكويت والبحرين والإمارات
1: والأردن،
0: وحتى وصلت معنه عم بيهددوا أوكرانيا، عم بيهددوا بريطانيا، وعم بيهددوا حتى بلغاريا، المجر، بلغاريا المجر. لأنه المجلس النوابي بلغاريا صوت من جمعة 10 أيام على قرار تا يسمحوا للطيران الأمريكاني أنه يستعملوا الإعادة ببلغاريا لإعادة التمويل، إعادة.
1: بس هني على مستوى التهديد برأيك، ولا ممكن بعد ينفذوا
0: هلأ
1: بوجود هالأسطول الأمريكي والغربي الكبير؟
0: هلأ هن قوتهم والصواريخ، يعني الأداة الوحيدة اللي عندهم إياها هن الصواريخ، صواريخ الباليستية. هلأ بين إيران وأطراف بلغاريا في شيء يمكن 2000 كيلومتر، 2000 كيلومتر وشوي، ممكن يكون عندهم صواريخ مداهم 2000 كيلومتر، إنه ممكن يطالوا أوكرانيا مثلا. هلأ بين إيران والعواصم، أهم العواصم الأوروبية، يعني باريس وبرلين وروما، في 4000 كيلومتر. هلا ممكن إذا هون كمان هيدا واحد ينتبه لمسار المعركة. إذا انتهت بالمعركة وإذا انتهت بالحرب، وإنه هذا التيار المتشدد إذا كان بعده موجود بإيران، بكرة بعد 2-3 أو 4 سنين يمكن يطوروا صواريخ الباليستية تكون مداها 4000 كيلومتر، بصيروا يطالوا باريس وروما وبرلين. يمكن حاليا ما بعرف، حاليا ما بيقدروا يوصلوا ل 4000 كيلومتر، بس بيظهر يمكن فيهم يوصلوا 2000 كيلومتر، يعني يطالوا أطراف أوكرانيا. يمكن، يعني ما بعرف إذا المسافة كافية، لكن إذا بقيوا ممكن يطوروا برنامج الصواريخ الباليستية بشكل أنه يطالوا العواصم الأوروبية. لأنه هذا جماعة إيديولوجيا هدفهم يحطموا الحضارة الغربية. يعني
1: هلا الرئيس الأمريكي بعده لليوم عم بيهددهم أنه العواقب رح تكون كتير كبيرة. من تهديد لتهديد. طب في حال الرئيس ترامب بعد نهاية ولايته إجا رئيس تاني، ممكن واشنطن تضل مكملة بهيدا المسار ضد إيران، ولا شو رأيك؟
0: هلأ بعد ما وصلنا لهم في أكثر من سنتين،
1: في وقت، بس
0: في وقت، بس ما في شك
1: تنحل بهالسنتين،
0: ما في خطر، ما في شك أنه أقطاب الحزب الديمقراطي بأمريكا عم بيبرهنوا، وبرهنوا أيام أوباما أنه يا منهم واعيين لخطورة هالتيار المتشدد بإيران. والبرهان أوباما سنة 2015 سلموا المنطقة بشكل بسيط جدا يعني. ومن بعده بايدن كان في لا مبالاة أو لا مبالاة، ما في شك إنه إذا رجع من الحزب الديمقراطي بأمريكا بنخاف في في في خوف إنه ما يكون عندهم
1: هلأ متشددين،
0: والبرهان إنه بعضهم لهلا عم بيحاولوا يمرقوا بمجلس النواب الأمريكي من ثلاثة أيام حاولوا يمرقوا توصية بوقف العمليات العسكرية ضد إيران من ثلاثة أيام.
1: صحيح.
0: والمجلس النواب رفض. وهون لسوء الحظ، مش لسوء الحظ، لسوء الحظ السناتور جراهام اللي هو كان فعلا واعي للمشكلة، اللي هو أكتر واحد كان عم ياخد مواقف واضحة وجريئة على الصعيد، وكان كان واعي للمشكلة، لسوء الحظ يعني ما
1: انه ما خطفوا الموت.
0: خطفوا
1: في
0: الموت.
1: في في اسئله انطرحت حول
0: موته
1: اذا مفتعل ولا لا،
0: بس لهلا الاكثريه بمجلس الشيوخ بامريكا بعده عم بيوقف بوجه المحاولات الحزب الديمقراطي انه يمرقوا قرارات لوقف العمليات العسكريه ضد ايران. في لوبي إيراني منه هين بأمريكا، وهذا شغلة مش جديدة من ياب أوباما سوء الحظ.
1: استاذ ميشيل، يعني ما رح يصير في استقرار برأيك بالمنطقة قبل ما معسكر ينتصر انتصار حاسم على المعسكر الثاني؟
0: ما في شك أنه هذا المسار لازم، هالمعركة لازم تنحسم. هلأ في بعض المراقبين والمحللين عم بيقولوا، بس هذا سؤال صعب يعني، صعب واحد يعطي جواب هيك، انه في بعض المحللين عم بيقولوا ان الولايات المتحدة ما بدها تحسب المعركة، بدها تخلي بإيران حكم يكون هيك مثل شي بيقولوا بالعربي مثل
1: بالشماعة
0: مثل الفرنسيه بيقولوا ايباد داموكليس، يعني مثل هيك مثل اداه، تخلي اداه هيك تهدد دول المنطقه، يكون في هيك بعبع يعني، تنقول بطهران يكون في حكم ساعه اللي بدهم بحركوه يخوفوا دول المنطقه، او تكون دول المنطقه تحت سيطره الولايات المتحده. في تحاليل بهالاتجاه ما بعرف يعني، فصعب واحد يعطي جواب هيك حاسم يعني.
1: استاذ ميشيل، تنرجع ننتقل على لبنان، وكمان بأربعة بعد أربعة أيام بتصادف الذكرى السنوية للكارثة اللي صارت، تفجير المرفأ، وهل برأيك رح تاخد الجهة المسؤولة والمقصرة بهالانفجار جزاء، يعني تتحقق العدالة كمان، لأنه القرار الظني بعد ما طلع من ست سنين لليوم؟
0: هذا دليل أنه شو بيقول الدولة العميقة بلبنان،
1: ديب ستيت،
0: ديب ستيت بعده موجود، بعده موجودة بلبنان، بعد إلا نفوذ ضعفت يمكن، ويمكن تضعف أكتر وأكتر، بس بعد ما وصلنا لدرجة إنه ما تقدر الدولة العميقة تمنع إنه العدالة تتحقق على صعيد انفجار 4 آب. بعد هيدا لسوء الحظ يعني، هيدا معركة بالنسبة لنا، بالنسبة للتيار السيادي بلبنان، هيدا معركة أساسية لازم تنخاض أكتر وأكتر تنوضع حد لنفوذ الدولة العميقة، مش بس على صعيد كارثة 4 آب بشكل عام يعني
1: على مختلف الأصعدة
0: القضائية
1: والعسكرية
0: خاصة القضائية يعني.
1: نعم.
0: وحتى على صعيد بعض الأجهزة الأمنية هذه الدولة العميقة بعد إلا نفوذ يعني
1: متحكمة
0: يمكن مش متحكمة بس بعد إلا
1: نفوذ هل برأيك كمان المرحلة المقبلة هي تأسيسية وإنقاذية للبنان يعني وحكيت من شوي عن الصيغة بحاجة لإعادة نظر من بعد ما تقطع هيدي المرحلة
0: ما في شك إنه هلا الهدف الأساسي يكون في دولة إنه ينوضع حد للدويلات أو للدويلة وهذه المعركة عم تنخاض مش بس بلبنان شفتها عم تنخاض بالعراق وعم تنخاض في وضع باليمن كمان في أكثر من دويلة في وضع متمرد يعني على باليمن أصعيد كل المنطقة لازم ينوضع حد لأزرع
1: إيران
0: لأزرع إيران بالمنطقة وبالنسبة لبنان لازم ينوضع حد لمشروع الدويلي هذا هدف الأول استراتيجي يكون في دولة والهدف الثاني لازم إعادة النظر يمكن بالصيغة النظام السياسي أو أقل هو يكون في حوار صريح تنطرح كل الأمور لأنه في حتى صعيد الدستور الحالي حتى أنا بعرف فيه حتى أيام رئيس الياس هراوي كان عم بيقول إنه في ثغرات بالدستور الحالي لازم يلتقي لها حل يعني فعلى الأقل له لازم يكون في حوار صريح ينطرح كل موضوع النظام السياسي
1: نحو أي يعني نظام برأيك الأفضل فيدرالية أو غيره
0: هلا لك كلمة فيدرالية في ناس بيخافوا من كلمة فيدرالية بس واحد يطلع يستعمل كلمة فيدرالية كأنه زي خطيئة كبيرة يعني
1: لمركزية الإدارية
0: ما في شك أنه لازم يكون في يعني إذا ما بدنا نستعمل كلمة فيدرالية على دليل لا مركزية موسعة تشمل الأمور المالية والإنمائية
1: والإدارية
0: وحتى هلا كمان ما لازم واحد نضحك بعضنا النظام السياسي بلبنان بمكان ما نظام فيدرالي يعني إنه ما نضحك بعضنا يعني وهذا شيء مش جديد
1: بشكل مبطن
0: يعني هذا شيء مش جديد من وقت ما تأسس لبنان الكبير في شكل ما لازم نغلط فيها النظام الطائفي بلبنان ما ممكن واحد يتجاوزه هذا أمر واقع أنا بعني في المرحوم الوزير السابق ميشيل إدي اللي كان رئيس مجلس إدارة الأوريان أجور أنا مضيت 40 سنة من الحياة المهنية بالأوريان أجور كان عطول كان بيقول لي إنه المشكلة بلبنان مش بالنظام الطائفي بحد ذاته لكن بإدارة النظام الطائفي وهذا شيء قاله على كل حال الشيخ الإمام محمد مهدي شمس الدين بكتابه الوصايا وقت بيوجه نداء للشيعة هو بيقول عم بطلب من الشيعة أنه يوقفوا يطالبوا مكتوبة بكتاب شمس الدين بإلغاء الطائفية السياسية لأنه بلبنان ما فينا نلغي الطائفية السياسية وبيشرح شو خطورة إلغاء الطائفية السياسية بكتاب هذا كتاب كمان كل واحد بده يفهم الواقع اللبناني لازم يقرأ كتاب الوصايا للإمام محمد مهدي شمس الدين ما فينا نلغي النظام السياسي المشكلة بإدارة النظام السياسي النظام الطائفي شو النظام الطائفي يعني مشاركة كل الأطياف
1: طوائف.
0: المجتمع طوائف المجتمع اللبناني بالحكم وبإدارة شؤون المجتمع الصعيد التربوي والثقافي والرياضي والإنمائي
1: والاقتصادي
0: والمالي يعني وقت بنحكي عن اللامركزية الموسعة لازم تشمل كل هالقطاعات الثقافية والتربوية، حتى صعيدة كل حال حرية التعليم بلبنان مصونة بالموجودة بالدستور اللبناني، حرية التعليم هذا مش فيدرالية، نوع من الفيدرالية انه خلينا نشوف ندرس جغرافية المجتمع اللبناني، كل الطوائف عندها احزاب وتلفزيونات واذاعات وصحف ونوادي رياضية ونوادي ثقافية وجمعيات خيرية وهذا شو يعني، وهذا شيء ما فينا هلا يمكن نتجاوزه بعد 150 سنة يمكن، بس حاليا خاصة بوجود، وخلينا نقولها بوضوح، بوجود حزب مثل حزب الله، بوجود تنظيمات سياسية مثل حركة أمل، هودي شو هودي إنه بوجود أحزاب مثل حزب التقدم الاشتراكي، إن كان شئنا أن أبينا اسمه حزب التقدم الاشتراكي ما اختلفنا، بس إن كان شئنا أن أبينا حزب درزي، أوكي خلينا نكون واقعيين، فبوجود كل الواقع ما حنا نيجي يحكيني بالإلغاء الطائفية، وما حنا نيجي يزايد إنه هو نحن بنرفض الفيدرالية ولا مركزية وكذا، ما هذا الواقع.
1: في وقت أكتر أستاذ ميشيل بعد للأسف خلص وقتنا، أنا بدي أشكر كتير حضورك، وكنا عم نحكي قبل تحت الهواء شبهت الوضع اللي نحن فيه بمباراة كرة القدم،
0: كرة شغلة كتير، واحد ما لازم يحكم الوضع الحالي مثل مباراة كرة القدم، واحد ما في يحكم عن مباراة بالدقيقة 35 أو 55، بده ينتظر تخلص نهائيا مباراة.
1: إن شاء الله الفوز بيكون للبنان الدولة. بدي أشكر مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومنتلقى سوا الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة صغيرة. تفجير الشقيف واوية دمرنا شبكة أنفاق، الجيوفيزياء موجات 3.8 والثقافة القلعة صامدة. بري ما حصل جريمة لا يمكن السكوت عنها، هيكل في زوطر الغربية وقبلها لقاء مع عيسى. عون لأهمية التزام الفلسطينيين بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة. جعجع يطالب رئيس المجلس بجلسة سريعا يتصدر جدول أعمالها العفو المتفق عليه من قبل أكثرية النواب السنة. آلاف المهاجرين المغاربة يتدفقون إلى إسبانيا بحرا وبرا، 18 قتيلا، فرنسا تتشدد وروما تهدد. تنفيذا لخطة ترامب، حماس توافق على نزع السلاح بالكامل.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جمانة زغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. تفجيرات الشقيف وإن لم تسمع في أرجاء الوطن كله، إنما أصداؤها ما زالت تتردد مع موجات ارتدادية خلفتها في الأرض نفسها، مع أن القلعة صامدة بحسب وزارة الثقافة. أما إلى متى ستبقى كذلك فلا يمكن إلا أن نتحسر ونقول: ويحك يا حزب الله، ويحكم، ماذا فعلتم تحت قلعتنا الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي؟ اللهم إذا كنتم قد اكتفيتم من الدمار والحزن والقتل والسلاح، علكم تتعظون من خبر فلسطيني علّه ينسحب عندنا، وهو قبول حماس والفصائل بتسليم السلاح، ولا نعود إلى هذا الملف. أما عشية العيد 81 للجيش، فعل الأرقام والأفرقاء جميعا وخصوصا حملة السلاح يفقهون أن السنوات يجب أن تكون مصدر قوة للجيش، لا دليل على كهولته. البداية من أنين الشقيف وقلعتها بسبب السلاح.
1: فقد نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووي مشاهد عبر منصة إكس لتفجير مسارات رئيسية ضمن شبكة الأنفاق في منطقة مرتفعات الشقيف. وكانت ووي قد أعلنت أنه في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف.
0: واليوم أعلن مركز الجيوفيزياء أن موجات أرضية ناتجة عن تفجير الشقيف يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 3.8 على مقياس ريختر.
1: في هذا الوقت أعلنت وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار أن قلعة الشقيف لم تتعرض للتدمير نتيجة التفجيرات في المنطقة المقابلة للقلعة، وأوضحت أن الارتجاجات الناتجة عن تلك التفجيرات قد تكون تسببت بأضرار في محيط القلعة، إلا أن حجمها لا يمكن تحديده إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة. وأشارت إلى أن المكان يقع تحت الاحتلال، ما يتعذر معه على الفرق الفنية المختصة التواجد هناك وإجراء الكشف اللازم.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري علق على التفجيرات في محيط الشقيف وبلدات أرنون وكفر تبنيت ويحمر الشقيف وحداسة وقبلها في مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية الجنوبية، وقال: ارتدادات التفجيرات الإرهابية التي أحدثتها 700 طن من المتفجرات ارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية في حق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر. أضاف بري: ما حصل مدان ويجب عدم السكوت عنه والصمت عنه والاستسلام لوقائعه.
1: على الخط الميداني الآخر، استهدف قصف مدفعي اليوم طلوسة في قضاء مرج عيون، كما استهدفت دبابة متمركزة في مركبة أو بلدة مركبة في قضاء مرج عيون أيضا. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته واصلت العثور على وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية وتدميرها في الجنوب.
0: إلى ذلك، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق المنصور وسجل تحليق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بلدة زوتر الغربية، وكان هيكل قد بحث مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى التطورات في لبنان ودور الجيش في اتفاق الإطار ومفاوضات روما.
0: مواقف لعون من السيادة والجيش ولقاءات بعبدة مع مارسيل العيلي.
2: متمسكاً بالقيم التي استشهد من أجلها شهداء الجيش أي لبنان الحر السيد المستقل، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى شهداء الجيش على أن ذكراهم ستبقى منارة في مسيرة بناء الوطن ودعم مؤسسته العسكرية التي تجسد وحدة اللبنانيين. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن شهداء الجيش هم مثال يقتدي به كل جندي يدافع اليوم عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه، وفي بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني. وفي هذا الإطار أكد رئيس عون على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح، وأشار إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. الرئيس عون اطلع من وزير التنمية الإدارية فادي مكي على مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030، كما بحث معه في مشروع قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحول الرقمي لما له من دور في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والشفافية. وخلال استقبال الرئيس عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة، كما تناول البحث استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين. وأطلع سعيد الرئيس عون على التقدم في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية لا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: لمناسبة العيد 81 للجيش، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إن الجيش ركيزة الدولة وحارس سيادتها وضمانة التي يلتف حولها اللبنانيون، وفي عيده نعول على دوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بدءا من الجنوب وترسيخ الأمن والاستقرار. كل التحية للجيش، جيش الوطن.
1: وفي السياق، نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على إكس صورة في ذكرى شهداء الجيش اللبناني مرفقة بعبارة شهداؤنا فخر الوطن.
0: عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مركزيا خصص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب. وشدد سلام على أهمية تكثيف التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي. وتفاديا لأي معوقات ميدانية وجه بعقد اجتماعات مفتوحة في السرايا للحكومة في السرايا الحكومية لمواكبة سير الأعمال أولا بأول. كما ركز رئيس الحكومة على الإسراع في رفع الأنقاض وفتح الطرقات واستعادة الخدمات الأساسية، وكلف الجهات المعنية بإعداد الخطط التفصيلية لإطلاق مشاريع التعافي والمباشرة فورا بإعادة إنشاء الجسر الذي يربط قعقعية الجسر بفرون.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة الذين اجتمعوا أمس في المجلس النيابي. أضاف في المناسبة: كان هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، ولا نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا هذا، لكن في نهاية المطاف يفشل التشويش وتظهر الحقيقة كاملة. وانطلاقا من ذلك، طالب جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة في المجلس النيابي، إحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة.
0: والملفات الراهنة يتناولها رئيس حزب القوات اللبنانية عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي محمد الحمادي من خلال برنامج بالمنطق بعد غد الأحد 7 مساء بتوقيت بيروت. يشار إلى أن الحلقة ستبث مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
1: هجوم جديد على مؤسسات الدولة ووزارة الخارجية في الواجهة. سيمونا حتشيتي.
3: لم يعد الخلاف في لبنان يدور حول موقف سياسي أو تصريح إعلامي، بل حول حق الدولة في أن يكون لها قرار ومؤسسات ومسؤولون يتحدثون باسمها. فحين يتحول وزير الخارجية إلى هدف لحملة تخوين لأنه لا ينسجم مع خطاب حزب الله، يصبح السؤال أكبر من يوسف رجي نفسه: هل يسمح للدولة بأن تمارس صلاحياتها أم أن كل مسؤول يخرج عن الخط المرسوم يواجه الاتهام والتصويب؟ فيوسف رجي لا يتحدث بصفته الشخصية، بل بصفته وزيرا للخارجية في الحكومة اللبنانية، أي ممثلا رسميا للدولة في المحافل الدولية. وفي هذا الموضوع توجهت إذاعة لبنان الحر إلى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم.
4: تستند الخطة إلى 4 مبادئ رئيسية: السلامة، فلا تعليم في أي مبنى قبل التأكد من سلامته وإمكان الوصول إليه، وتوافر الظروف التي تحمي التلامذة والعاملين، استمرارية التعلم بحيث يكون لكل متعلم خيار تعليمي واضح مهما كانت ظروفهم، الحفاظ على المجتمع المحلي حتى عندما تضطر المدرسة إلى الانتقال مؤقتاً أو مشاركة مبنى آخر أو استخدام مساحة تعليمية بديلة لا تتخلى عن دورها في خدمة مجتمعها المحلي، اتخاذ القرار على أساس البيانات بحيث تستند جميع القرارات إلى معلومات ميدانية موثقة ومعايير موحدة لا إلى الاجتهادات الفردية ولا إلى التسابق الشعبوي.
3: الاختلاف السياسي حق، لكن مصادرة قرار الدولة ليست حقاً، وعندما تواجه مؤسسات الجمهورية بمنطق التخوين بدل النقاش يصبح الدفاع عن الوزير دفاعاً عن هيبة الدولة وعن حق اللبنانيين في أن تكون السياسة الخارجية بيد المؤسسات الدستورية، لا رهينة ميزان القوى الذي يفرضه أي طرف مهما كان حجمه أو نفوذه.
0: الخطة التربوية للعام المقبل في مؤتمر كرامي. جورج كرم.
5: في إطار التحضيرات لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الخطة التربوية للوزارة الهادفة إلى ضمان استمرارية التعليم في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في محافظتي الجنوب والنبطية. كرامي وفي مؤتمر صحفي عقدته في الوزارة عرض تفاصيل الخطة والإجراءات والتدابير المعتمدة لتأمين حق التلامذة في التعليم وضمان انتظام العام الدراسي.
4: تستند الخطة إلى 4 مبادئ رئيسية: السلامة، فلا تعليم في أي مبنى قبل التأكد من سلامته وإمكان الوصول إليه، وتوافر الظروف التي تحمي التلامذة والعاملين، استمرارية التعلم بحيث يكون لكل متعلم خيار تعليمي واضح مهما كانت ظروفهم، الحفاظ على المجتمع المحلي حتى عندما تضطر المدرسة إلى الانتقال مؤقتاً أو مشاركة مبنى آخر أو استخدام مساحة تعليمية بديلة لا تتخلى عن دورها في خدمة مجتمعها المحلي، اتخاذ القرار على أساس البيانات بحيث تستند جميع القرارات إلى معلومات ميدانية موثقة ومعايير موحدة لا إلى الاجتهادات الفردية ولا إلى التسابق الشعبوي.
5: ودعت كرامي اعتبارا من اليوم جميع الأهالي إلى التواصل مع المدرسة الأم وإبلاغها بمكان وجود أولادهم الحالي، مما يسهل تنظيم العملية التعليمية والاستعداد لانطلاق العام الدراسي في موعده. من وزارة التربية والتعليم العالي، جورج كرام، لبنان حر.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر على إكس: يشن حزب الله وأبواقه حملة على وزير الخارجية يوسف رجي لأنه ارتكب جريمة غير مألوفة لديهم، تصرف كوزير خارجية للبنان لا كموظف علاقات عامة لدى الحزب، والمفارقة التي تجعل السخرية أقوى من أي رد أن حزبا متمسكا بسلاحه وقراره خارج الدولة يوزع على وزير دستوري شهادات في الميليشيا. جريمة يوسف رجي أنه أعاد الوزارة إلى لبنان تطالب انسحاب إسرائيل وتدافع عن سيادة الدولة وتتمسك بلبنان واحد وجيش واحد وسلاح واحد وقرار واحد. لذلك المشكلة ليست في أداء الوزير بل في أن الحزب لم يعتد بعد على وجود وزير خارجية يمثل لبنان لا وزير خارجية للدويلة.
0: تفقد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضواء المجلس لؤي الحاج شحادي وشرب الخليل أعمال استكمال تركيب جهاز سكانر المتطور في مركز جمارك المصنع الحدودي مع سوريا والذي تم تركيبه حديثا، واطلعوا على ورشة التحصين والتجهيز حول الجهاز والتي تهدف إلى حمايته من أي اصطدام محتمل بالشاحنات وتأمين أعلى معايير السلامة التشغيلية. وأكد أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد على أن يصبح الجهاز جاهزا للدخول إلى الخدمة مطلع الأسبوع المقبل، بما يشكل خطوة متقدمة في مسار تحديث العمل الجمركي وتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية.
1: أصدرت وزارة المال بياناً توضيحياً بشأن قرار تنظيم آلية استيفاء رسم خروج المسافرين، لافتة إلى أنه منع لأي لغط أو التباس حول القرار الصادر عن الوزير والمتعلق بتحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين بطريق الجو أو البحر، وأكدت أن هذا القرار لا يفرض رسماً جديداً على الرسوم النافذة، بل يقتصر على وضع الآليات التنفيذية والإجرائية لتطبيق رسم خروج المسافرين الذي أقر بموجب القانون 324 على 2024 الموازنة العامة للعام 2024، والذي حدد قيم الرسم ووفق فئات السفر المختلفة.
0: وعليه فإن ما صدر هو قرار تنظيمي يهدف إلى تنفيذ قانون نافذ وتنظيم آليات تطبيقه، لذا اقتضى البيان.
1: أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش اللبناني نفذت عمليات دهم في جلالة زحلي، وأوقفت مطلوبا بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية إلى أعتداء عسكرية، كما أوقفت وحدات أخرى مواطنا لحيازته سلاحا حربيا وكمية من الذخائر عند حاجز شدرة في عكار، ومواطنا لإطلاقه النار عند حاجز دورس في بعلبك.
0: أعلن التحكم المروري سقوط 3 جرحى نتيجة تصادم بين 3 سيارات على طريق عام جعيدة.
1: ملفات دسمة في الصفحة الإقليمية والدولية مع وفاء شديا.
6: أعلنت حركة حماس موافقتها على اتفاق مع إسرائيل برعاية وسطاء يتضمن بنوداً تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وكشفت مسودة اتفاق السلام الشامل عن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية واسعة يبدأ تنفيذها في خلال 14 يوما من موافقة الأطراف. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة أعلن التوصل لاتفاق في شأن التخلص من الأسلحة والانتقال لإدارة مدنية في غزة، كما شدد على أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تسير بالتزامن التام مع التخلص من الأسلحة. وزير الخارجية الألماني قال: سنساعد في تنفيذ اتفاق ترامب في شأن غزة ومستعدون لدعم القطاع بالمساعدات. إيرانياً أعلنت وكالة فارس أن الحرس الثوري منع ناقلتين من عبور مضيق هرمز و4 ناقلات أخرى غيرت مسارها. واليوم أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا إعادة جثامين أعضاء الثوري 5 الذين قتلوا في الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء على مقار للحشد الشعبي في العراق. وسط هذه الأجواء تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس السوري أحمد شرع، بحث فيه خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. أعلنت الداخلية الإسبانية رسميا أن 49 ألف مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة برا وبحرا في خلال 24 ساعة، وأشارت وكالات عالمية إلى غرق 18 من المهاجرين الذين حاولوا السباحة إلى سبتة. ومنذ بعض الوقت أعلنت فنلندا تأييد طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بسبب أزمة المهاجرين.
7: RLL Weather Report.

0: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية والتي تؤدي إلى ارتفاع في الحرارة فتتخطى المعدلات الموسمية. الذروة يوم الأحد حيث تلامس 41 في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر، وتستمر حتى الثلاثاء حيث تنحسر تدريجا ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد.
1: ونختم هذه النشرة بنداء إنساني ملح. طفلة عمرها سنة ونصف السنة بحاجة إلى دم بي بوزيتيف في مستشفى سان جورج الأشرفية. للتواصل على الرقم 787-500-18. إذن طفلة بحاجة إلى بي بوزيتيف في مستشفى الروم الأشرفية.
0: كان في نشرة: تفجير شقيف هواوي دمرنا شبكة أنفاق، الجيوفيزياء موجات 3.8 والثقافة القلعة صامدة. بري ما حصل جريمة لا يمكن السكوت عنها، هيكل في زوطر الغربية وقبلها لقاء مع عيسى. عون لأهمية الالتزام الفلسطينيين بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة. جعجع يطالب رئيس المجلس بجلسة سريعة يتصدر جدول أعمالها العفو المتفق عليه من قبل أكثرية النواب السنة. آلاف المهاجرين المغاربة يتدفقون إلى إسبانيا بحرا وبرا، 18 قتيلا، فرنسا تتشدد وروما تهدد. تنفيذا لخطة ترامب، حماس توافق على نزع السلاح بالكامل. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل مارون بشعلاني.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: يوسف رجي أو الدبلوماسية المغيبة. في أحد المؤتمرات الصحفية لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عام 1994 تحدث عن أن هناك دولة وهناك دولة الآخرين. كان يقصد يومها دولة النظام الأمني اللبناني السوري التي كانت عمليا هي التي تحكم، أما الدولة الرسمية فمنها من كان متواطئا ومنها من كان عاجزا، وفي الحالين كانت دولة الآخرين تحكم وتتحكم وتقرر. تذكرت هذه الواقعة لأنني أتلمس دولة آخرين ما زالت لديها جيوب في الدولة الرسمية القائمة، وهذه الجيوب تبدو وكأنها قادرة على أن تشيل وتحط في بعض المفاصل والقرارات، ومن ممارساتها حملة التخوين التي يشنها حزب الله على وزير الخارجية يوسف رجي. ليس مستغربا أن يشن حزب الله حملة على الوزير رجي، فمن منع رجله الحاج توفيق من أن يأتي إلى مبنى الخارجية ويطلع على مراسلاتها ووثائقها كان الوزير رجي، وهذا لم يكن يحصل في أيام وزراء الخارجية الذين كانوا محسوبين على حزب الله وعلى التيار الوطني الحر. أعاد وزير الخارجية يوسف رجي إلى وزارة الخارجية دبلوماسيتها اللبنانية، وهذا ما استفز حزب الله فبدأ بحملته. لكن ما فات حزب الله، وهو بالمناسبة من تبقى من دولة الآخرين، أنه كلما هاجم الوزير يوسف رجي وخونه كلما ازداد الوزير رجي قناعة ورسوخا في قناعاته وأدائه. بالمناسبة لمن يهوى دولة القانون، هل قرأتم صلاحيات الوزير في الدستور اللبناني؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90 دير جنرال 3 لتر $2.90

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز وأخبار الثالثة إلى ربعان من لبنان الحر.

قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إن اللقاء مع قائد الجيش رضا الفيكل تطرق إلى جهود الجيش المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان، كما تم التطرق إلى أهمية دوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية نواب السنة الذين اجتمعوا أمس في المجلس النيابي. أضاف في المناسبة: كان هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، ولا نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا هذا، لكن في نهاية المطاف يفشل التشويش وتظهر الحقيقة كاملة. وانطلاقا من ذلك، طلب دكتور جعجع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت على أن يتصدر جدول الأعمال اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة في المجلس النيابي إحقاقا للحق ورفعا لظلم متمادا استمر سنوات طويلة. حلق الطيران المسير الإسرائيلي وعلى علو منخفض في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. اعتبر المفتي الجعفري أحمد قبلان أن لبنان اليوم أمام اتفاق بلا انسحاب ولعبة تواقيع بلا قيمة، وهذا عين الخيانة والدليل القاطع على أن الصهيونية أكبر خطر على سيادة ومصالح ووجود لبنان، فالمطلوب تأمين رأي عام وشراكة سياسية وطنية ضد الانقسام والاستسلام والتنازل المزل والمهين، على حد قول قبلان. أعلن الجيش الكويتي تدمير مسيرات معادية داخل المجال الجوي، ما أدى إلى أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا. أعلن مصدر سعودي مسؤول أن الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، وما تروج له بعض الجهات العراقية هو محاولة لتأجيج الطائفية، وقال إن رد المملكة جاء بعد استنفاد كل الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، مشيرا إلى أن الميليشيات الإرهابية تعمل على الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: إذا طلب الرئيس الأمريكي منا الانضمام إلى هجوم على إيران فسنفعل. تم اعتقال جاسوس بريطاني في قبرص بتهمة تجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني. أخيرا، نداءان إنسانيان: المريض جورج أبو راشد بحاجة ماسة لدم فئة أو نيجاتيف في مستشفى الروم الأشرفي، للتبرع الاتصال على الرقم 70-275-137، وطفلة في مستشفى الروم بحاجة إلى دم فئة بي بوزيتيف للاتصال على الرقم 78-75-018. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أرلال تيم بحييكم مستمعينا من وين ما عم بترافقونا هلا ببيوتكم بسياراتكم بأشغالكم بلبنان وخارج لبنان، وتحية لكم أصدقائنا بحل جديد اليوم. بدهم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خلاله على الساعة 5 منتناقش الآراء.

0: معكم سيمونا حشيتي رح رافقكم من هذا للأربع إلى ربع. كمان معنا زميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي وزميلي إلي جميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكونوا عم بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على إكس، على تيك توك، على إنستا، على يوتيوب وفيسبوك. أيضا كل أخبارنا بتابعوها على الواتساب تشانل. حل قلبي وما في حب السكر فيها تمثله. وبأرلال تيم اليوم رح تكون معنا على الساعة 4 زميلة وفاء شديا، بنرجع نلتقي من الخمسة للستة ونص كمان. ويعني اليوم ما رح يكون في عنا predictions، رح يكون في عنا سؤال وتواصل معكم.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونا حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر

0: بحلقة اليوم وفقرة بأربعين دقيقة، غابات فرنسا عم تشهد حرائق كبيرة والأكبر خلونا نقول بالمنطقة. أرلال تيم تواصل مع ستيفاني غصيبة مراسلة إحدى المحطات الفرنسية تتخبرنا شو عم بيصير وتحطنا بآخر المستجدات مباشرة من فرنسا. ومنشير هون إلى أنه ستيفاني غصيبة هي بنتها لزميلتنا رانيا غصيبة.
1: الحرائق بفرنسا، أول شيء الخبرية الحلوة أنه إلى 48 ساعة الحرائق ما تقدمت، ما عم تكبر بقى، بس حجم الحريقة هو 24 كيلومتر مربع، يعني النار قدرت تمشي على مسافة 24 كيلومتر مربع. تنجرب نتخيل شوي أنه تقريبا 60 ألف ملعب فوتبول محطوطين وراء بعضهم، اللي كتير عم بيصعب شغل الدفاع المدني وكل الأشخاص اللي عم بتجرب أنه تطفي الحريقة وتحد من حديتها. إن الحرارة أول شيء عم نوصل للأربعين درجة، هيدا شيء بفرنسا هون ما نحن معودين عليه أبداً. الهواء عم بيكون كتير ناشف بشهر جويه، كمان هيدا شيء غير اعتيادي. واللي عم بيصعب بعد أكتر على الأرض هو إنه الهواء عم بيبرم، يعني عم بيوصل الدفاع المدني مع خطة معينة ليحاصر حريقة معينة، بعد ساعتين عم بيبرم الهواء، عم بيغير اتجاهه، وهالشيء عم بيبرم إنه كل ساعتين تقريباً يغيروا خطتهم، غيروا مسار التيارات اللي مفروض تطفي الحريقة. فهذا شيء كمان كتير صعب. وفي كمان أشخاص من الدفاع المدني هن حوالي 100 خسروا حياتهم لأنه تحاصروا بالنار من وراء الهواء يلي عم بيضل يبرم. شغلة كتير مهمة كمان أنه في تقريبا 220 ألف شخص اضطروا يتركوا بيوتهم تم إخلاؤهم، وعدا رحلة الحرب هيدا أكبر نزوح سكاني بتاريخ فرنسا. هذا شيء بدل على قديش في تنظيم بين البلديات مع الوزارات المعنية تكل هالأشخاص عم تم إخلاؤهم صوب مناطق تانية، ولهلأ ما في ولا أي جريح أو قتيل من المدنيين. في كتير صحفيين من كل بلدان العالم، يعني احنا التقينا بصحفيين جايين من الولايات المتحدة، اكيد من كل بلدان اوروبا، عنا جروبات مننسق مع بعض لانه بما انه مساحة الحريق كتير كبيرة نحنا منجرب نلحق الدفاع المدني. بس رح جرب اوصف ستتخيلوا على مدن بكملها ممنوع حدا يفوت عليها الا الصحافة والدفاع المدني، وكيف ما تمشوا حواليكم في اشجار تحترق، يعني اذا بدكم بنحس حالنا كأنه نهاية العالم. واكيد جسديا شيء كتير لأنه منشم الدخنة كل الوقت، كمان لازم نفكر كيف بدنا نحمي حالنا بس بنفس الوقت نكون عم نوصل الصورة. فتحدي جسدي كمان، بس أكيد يعني نحن عم نصور الدفاع المدني والأشخاص والمدنيين اللي بيجوا بيساعدوا، بس الشغل المزبوط هو عليهم والضغط المزبوط هو عليهم هن. إذا في لبنانية بفرنسا ما كتير معقول إنه كان يكون في أشخاص جايين يعملوا فاكانس السنوية تبعهم هون. في كمان يعني نحن حكينا عن 220 ألف إخلاء، هولي عم نحكي السكان يلي دايما عايشين هون، بس كمان في مئات ألاف السواح يلي كانوا هون وتم إخلاءهم أول شيء من قبل البلديات. وكتير معقول يكون بيناتهم في لبنانية لأنه هون المنطقة معروفة، لأنه البحر منه بعيد، سو هيدا المنطقة هون معروفة للفاكانس.

من أخبارنا، بطلت الإجازة التقليدية كافية لبعض أصحاب المناصب التنفيذية لاستعادة طاقتهم. ظهر اتجاه جديد بعالم الرفاهية والصحة النفسية بيتمثل برحلات مخصصة للهروب من الاحتراق الوظيفي، بتجمع بين العزلة والتأمل وإعادة تقييم المسار المهني والحياة الشخصية. بتستهدف هذه الرحلات مديرين وموظفين بمناصب قيادية أمضوا سنوات طويلة بسباق النجاح المهني، ولكنهم وجدوا حالهم عم بيعانوا من الإرهاق النفسي وفقدان الدافع والشعور بأنه الإنجازات العملية بطلت تمنحهم الرضا المتوقع، بحسب هذا تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

التوجه بيعكس تحول بنظرة المؤسسات والأفراد للصحة النفسية، لأنه بطل يعد الاحتراق الوظيفي يعامل على أنه مجرد إرهاق عابر، بل كعامل معقول يهدد جودة القرارات والإنتاجية والاستقرار الشخصي. فمع تسارع وتيرة العمل وارتفاع الضغوط، صاروا كتار من القياديين بيعرفوا أنه النجاح المهني لا يقاس بس بعدد الإنجازات، بل كمان بالقدرة على الحفاظ على التوازن النفسي والذهني.

بيعتقدوا الكثير من المستخدمين أنه إعادة تشغيل التليفون بشكل دوري بتساعد على تحسين أدائه وإطالة عمره، ولكن هل اعتقاد هو صحيح أو مجرد خرافة تقنية؟ الإجابة المختصرة أنه إيه صحيح، ولكن منه بالقدر يلي يعتقد أنه لازم نكون عم نضوي وتطفي التليفون. إعادة تشغيل التليفون ما قلت تمنحه دفعة بسيطة من الأداء، وبتساعد كمان أوقات بحل بعض المشكلات، وبتوفر طبقة إضافية من الحماية بظروف معينة، ولكنه منه إجراء ضروري لازم نلتزم فيه كل يوم. ولكن كمان هل إعادة التشغيل بتحسن من الأداء؟ وخلال الاستخدام اليومي بيحتفظ التليفون ببيانات مؤقتة مثل اللي بنعرفهم أنه بالكاش بالذاكرة لتسريع تشغيل التطبيقات الأكثر استخداماً، وهو اللي بيخلي فتح تطبيقات مثل إنستغرام أو واتساب أسرع وأكثر سلاسة.

أحبط أفراد شرطة مكافحة المخدرات التركية بمطار اسطنبول الدولي إحدى أعقد وأخطر محاولات تهريب المواد المخدرة بعد الاشتباه بمسافر إيراني عمره 51 سنة قبل رحلة المغادرة لتركيا أو رحلة مغادرته تركيا عفوا، لما تناول مخدر بكبسولات ابتلعها وكان وصل أنه يموت. بلشت الخبرية يعني لما طريقة تمشيه لهذا المسافر الإيراني هيك كانت شوي شي غريب يعني قدامه. هذا الشيء صار يعني تقريبا بحزيران الماضي وتحركاته داخل أروقة المطار، وهذا اللي أثار شكوك أفراد الأمن اللي دفعهم لإخضاع المسافر لتفتيش أداء بشبهة تهريب مخدرات عن طريق الابتلاع، وهي طريقة تقليدية شائعة لإخفاء يعني الممنوعات داخل كبسولات وابتلاعها بالمعدة لا تجاوز عمليات التفتيش التقليدية. هلا لخلافا لعمليات التفتيش الروتينية بيخضع هذا النوع من الشبهات لكشف طب دقيق عبر أجهزة الرنين والمغناطيسة والأشعة، وأظهرت الفحوص وجود 26 كبسولة مغلفة فيها 380 جرام من مخدر معروف علميا باسم ال بلا ما نقول اسمه كتير صعب صراحة، وهو يعني كانوا حاطينه أو هو حاطتهم داخل معدته.

يلي صار بمطار باسطنبول بيكشف حجم التطور بأساليب تهريب المخدرات، لأنه صاروا المهربين عم بيغامروا بحياتهم قبل حريتهم وبيعتمدوا طرق معقول تتحول لحكم بالإعدام إذا انفجرت إحدى الكبسولات داخل جسمهم. لكن كمان بالمقابل بتأكدت العملية أهمية التدريب والتقنيات الحديثة بالمطارات، إذ إنه ملاحظة بسيطة لسلوك منه طبيعي معقول تكون كفيلة بإحباط عملية تهريب خطيرة وحماية المجتمع من وصول مواد شديدة الخطورة للأسواق.

تركيا رح نروح على مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان ضبط شخص عم ينتحل صفة طبيب وعم يزاول المهنة من دون ترخيص بخلال حملة تفتيش نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالتنسيق مع جهات رقابية معنية. أسهرت الحملة عن إغلاق وتشميع 7 فروع تابعة لعيادات متخصصة بطب الأسنان بمحافظتي القاهرة والجيزة، وضبط الشخص اللي كان عم يمارس العمل الطبي من دون الصفة القانونية، وكمان أكيد يعني اتخذوا الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

هيدا القضية بتكشف خطورة انتحال صفة الأطباء، لأن الضرر ما بيقتصر على مخالفة القانون بل بيهدد صحة المرضى وحياتهم بشكل مباشر. كرمال هيك تكثيف الرقابة على المراكز الطبية والتأكد من مؤهلات العاملين فيها وحتى كمان محاسبة المخالفين بحزم بيبقى ضرورة لحماية ثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية وضمان حقهم بتلقي علاج آمن على إيدين مختصين مرخصين.

مصر للعراق، حيث أوضح وزير النقل وهب الحسني ملابسات المشهد يلي أظهر مقطع فيديو بمراسم توقيع اتفاقية مشروع طريق التنمية بتركيا، وقال أنه يلي صار خلال مراسم التوقيع كان نتيجة ملابسات فنية وبروتوكولية تتعلق بإيجاد الصيغة الأنسب لتوقيع مذكرة التفاهم مع تركيا، واعتبر أن الواقعة أحيطت بتأويلات وافتراءات ما بتستند للحقائق. وكمان أكد وزير النقل أن الوزارة كانت مستعدة لإبرام مذكرة التفاهم وأن استكملت كل التعديلات والإجراءات الرسمية اللازمة، وأعربت عن رغبتها بتوقيع الاتفاق نظرا لأهمية المشروع بالنسبة للعراق.

كمان عادي الحادثة بتعكس أهمية البروتوكول والدقة بمناسبات الرسمية، إذ أنه أي مشهد منه واضح معقول يتحول بدقائق كتير لمادة للتأويل والجدل على السوشيال ميديا. وكرمل هيك شفافية وسرعة توضيح الوقايع من الجهات الرسمية بيبقوا ضرورية لمنع انتشار المعلومات المضللة، خصوصا لما يتعلق الأمر بمشاريع استراتيجية بتمس مصالح الدول وعلاقاتهم.

محكمة بسنغافورة طالب فرنسي 600 دولار سنغافوري يعني 465 دولار أمريكي من بعد إقراره مبارح بالذنب بتهمة الإخلال بالنظام العام، لأنه صور حاله هو حاطط تمه على يعني مثل الحنفية اللي بينزل منه العصير من قلة بيع عصير الجوس يعني، ورجع حطه محل بتصرف وصفه المحامين تبعه بأنه كان مجرد يعني هيك بس استعراض على السوشيال ميديا. ديدي اعترف يلي هو عمره 16 سنة عفوا، اعترف بأنه حط لسانه يعني على هيدي الحنفية ورجع حطه محله بس كرمال يعني يصور هيدا الشيء قدام المتابعين تبعه على السوشيال ميديا.

شهد هذا الشهر تسجيل رقم قياسي جديد بعالم مقتنيات السينما من بعد مبيع السيف الضوئي اللي استخدمه لوك سكاي ووكر بسلسلة حرب النجوم مقابل 3.74 مليون دولار بمزيد بالولايات المتحدة، ليصير أغلى دعامة سينمائية من السلسلة تباع بمزيد. على الرغم من هذا الشيء بعد وبعيد عن صدارة أغلى المقتنيات السينمائية اللي بيعت عبر التاريخ واللي بتضم حذاء دوريثي الياقوتي وزلاجة المواطن كين وفستان مارلي مورو وسيارة جيمس بوند. تصدر حذاء دوريثي الياقوتي من فيلم ساحر أوز 1939 قائمة أغلى الدعائم السينمائية المباعة بالمزادات من بعد مبيع بال2024 مقابل 32.5 مليون دولار. زلاجة المواطن كان بال1941 للمخرج أورسون ويلز بالمرتبة الثانية من بعد مبيعات بال2025 مقابل 14.75 مليون دولار. احتل فستان مارلي مورو الأبيض المرتبة الثالثة من بعد مبيع بال2011 مقابل 5.52 مليون دولار. بيع روبي روبوت من فيلم الخيال العلمي الكوكب المحرم بال2017 مقابل 5.375 مليون دولار. وتقاربت قيمة بيع أشهر سيارتين بتاريخ السينما، إذ بيعت سيارة باتمان المستخدمة بالمسلسل التلفزيوني خلال ستينيات القرن الماضي مقابل 4.62 مليون دولار بال2013، بوقت بيعت سيارة أستن مارتن الخاصة بجيمس بوند اللي ظهرت بفيلمين لإله بالأحرى اللي هن بال1964 و1965 مقابل 4.608 مليون دولار بال2010.

بآخر أخبارنا لليوم وأخبار ترند، نجح طالب صيني ولا مش طالب يعني حتى يعني تلميذ صيني من مدينة بمقاطعة تشينجيانغ بتحطيم الرقم القياس العالمي لحل مكعب روبيك بإيد واحدة بمسابقة ووهو أوبن. وقيمت المسابقة مش من زمان ب 25 تموز، وقدر هذا التلميذ اللي عمره 13 سنة بس من حل مكعب روبيك بأبعاد 3x3 باستخدام إيد واحدة بمتوسط زمن يبلغ 6.99 ثانية، يعني بست ثواني، وهيك بيكون كسر الرقم القياسي السابق بهيدي الفئة من المسابقة يلي كان قبل 7.26 ثانية.

هذا الإنجاز بيتجاوز مجرد تسجيل رقم قياسي بلعبة، لأنه بيعكس قيمة التدريب المنهجي والانضباط الذهني. فحل مكعب روبيك بأقل من 7 ثواني وبإيد واحدة بس منه نتاج الموهبة واحدة، ولكن هو ثمرة آلاف الساعات من الممارسة وسرعة اتخاذ القرار ودقة التنسيق بين العين والإيد. كمان بأكد هذا الإنجاز أنه الاستثمار بتنمية مهارات الأطفال واليافعين بيقدر أنه يحقق نتائج استثنائية لما يقترن ببيئة بتشجع على الإبداع والمنافسة، لأنه بعالم بيعتمد أكتر وأكتر على التفكير السريع وحل المشكلات بتصير مثل هذه القدرات مؤشر على أهمية تنمية المهارات العقلية من لما يكون الشخص عمره كتير صغير. لليوم أخبارنا خلصت، أكيد رجعين على الساعة 4 مع الزميلة وفاء. قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء باسم الأخبار.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في الجنوب نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة دير سريان، وطال القصف المدفعي محيط موقع الدبشي حيث تتصاعد أعمدة الدخان بالقرب من مرتفعات علي الطاهر. إلى ذلك تواصل طوافة تابعة للجيش اللبناني المشاركة في إخماد الحريق المتجدد في أحراج جبل أكرون. زعم تقرير حديث صادر عن مركز ألما الإسرائيلي للأبحاث أن إيران تسعى إلى استغلال الممر البري الجديد الذي ينقل المازوت من العراق إلى ميناء بنياس السوري لنقل الأسلحة ولدعم حزب الله، معتبرا أن هذا المسار قد يشكل بديلا عن طرق الإمداد التقليدية التي تأثرت بالتطورات الأمنية في المنطقة. وأوضح التقرير أن الممر الجديد افتتح في نيسان الماضي كبديل لتصدير النفط العراقي بعد الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ باتت مئات صهاريج الوقود تعبر يوميا معبر الوليد التنف نحو الأراضي السورية قبل أن تفرغ حمولتها في ميناء بنياس، حيث يعاد تحميلها على ناقلات بحرية متجهة إلى الأسواق العالمية. واعتبر التقرير أن هذا المشروع يمنح العراق منفذا بديلا لتصدير الوقود بعيدا عن الخليج، بينما تستفيد سوريا من رسوم العبور واستعادة دورها كممر للطاقة بين العراق والبحر المتوسط. ورغم الأهداف الاقتصادية للمشروع، زعم التقرير أن الممر نفسه قد يتيح لإيران فرصة جديدة لتمرير الأسلحة إلى حلفائها عبر إخفائها داخل حركة النقل التجارية، وقال إن هذا الاحتمال لم يعد مجرد سيناريو نظري، مستشهدا بإعلان وزارة الداخلية السورية في 16 تموز إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة المتطورة إلى حزب الله بعدما ضبطت داخل صهريج نفط كان متجها إلى بنياس. اعتبرت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها تواصل عبر المديرية العامة للنقل البري والبحري تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الصيد البحري في إطار خطتها الهادفة إلى تحسين ظروف عمل الصيادين وتعزيز استدامة المرافق والمنشآت البحرية على امتداد الساحل اللبناني. أكد مجلس السلام الخاص بغزة أن جميع الأطراف التزمت بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في القطاع. حماس من جهتها أشارت إلى أن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب مرهون بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 42,000 ليرة والمازوت 91,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,444,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,462,000 ليرة، المازوت 2,276,000.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: الجمعة 31 تموز 2026 أوفت تحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي برنامج نجوم الظهر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. مارون بشعلاني على هندسة الصوت. شوية زمن حلو وشوية أصالة، ما بيشكو من شي بهالأيام. عصام الدراما المحلية اليوم معي بنجوم الظهر وحدي بستوديو. الليلة الأخيرة فارس الأحلام، السجينة بلا ذاكرة، لونا، الرؤية الثالثة، والتقينا لو ما التقينا، بالقلب وين كنتي، أمير الليل، زوجتي أنا، البداء، العائدة، بين بيروت ودبي، بنات عماتي وبنتي وأنا، واللائحة تطول وتطول وتطول.
1: والبداء
0: وقلبي دق يحو قلبي دق وكيف لك هاتو قلبك عم بدق، هيدا اللي مفوكس عليه قلبي دق القلب عم بدق طبعا حتى يضل عايش، ولكن دقة عن دقة بتفرق.
1: لا المهم يضل يدق على كل
0: المستويات،
1: على كل الموجات
0: طبعا. عن جد اللائحة تطول، يعني إذا بدي عد أعماله أكان أكتر شيء على الشاشة الصغيرة، ولكن في مسرح أكيد وفي أفلام سينما بفتكر بضل بكرة عد وما بخلص، وفي إذاعة كمان برامج إذاعية. الله يرحمك يا أطوان غندور
1: ويا غسان أصطفين.
0: عصام الأشقر الممثل، عصام الأشقر والمرجع اللغوي، مش أقله معي أنا المرجع اللغوي، بس بدي أسأل عن شيء وبتعرفوا في أخطاء شائعة باللغة العربية وبعدنا نحن بنسأل، يعني نحن جيلنا بعده بيسأل، وبعده إذا ما اللي حده ما عرف يجاوبه بيتصل بمرجعه اللغوي حتى يفسر له وحتى يدقق له اللغة وموقع الكلمة بالجملة. بقى كمان أيها المرجع اللغوي، لو زمان أنا ما حكيتك حول هيدا الموضوع بالذات، ولكن أنت عطول بالقلب،
1: خلي لي قلبك وقل لمن يدعي في العلم معرفة
0: صحيح
1: حفظت شيئا
0: وغابت عنك
1: أشياء. قد ما تكوني بتعرفي إلا لا يطلع شغلي تحط لك علامة استفهام، بدك تركدي على المرجع مثل ما تفضلتي وقلتي. ومع الأسف اكتار معتبرين الخطأ الشائع صحيح وماشيين فيه وآخر همون.
0: وآخر شي بيعتب مين حط هذه القواعد؟ ما هو بني آدم إنسان مثلنا مثلك، يعني شو هالتبرير هيدا؟
1: مثلك مثله، بس هيدا كان مليان معبر. أحد الأصدقاء نادي في قصيدة لا فيها منصوب ولا فيها مجزوم، لقيت آفية وماشي، هل تذكرين لم تقتنعين قلت لك يا فلان قال لي حسيت، قلت له يا خي روح تعلم قواعد وبعدين حس إجباري. أول شيء يسعد عواتك وعوات المستمعين وألف شكر على الاستضافة ومبسوط أني طالع معك.
0: وأنا مبسوطة أكتر
1: حبيبتي،
0: أهلا وسهلا فيك الممثل عصام الأشقر. إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، بأي مرحلة بلشت تطبق هالقول؟
1: ولو جزئيا مع الأسف بالفترة الأخيرة، وقت اللي انضربنا كلنا اقتصاديا ومرضيا إذا بديك، وبعدنا ماشيين فيه.
0: أنا عم بحكي على الصعيد الفني.
1: يعني بكل تواضع أنا اللي معتذر عنه، ما بدي أقول اللي رافضه عيب، اللي معتذر عنه أكتر من اللي شاغله.
0: صحيح.
1: لأنه أنا بهمني كان لما تقلي لي شفناك بدور وناطرينك بدور، بدي يكون مسؤول وما في ألعب دور حيالله خصوصا انه كان في عنا المسرح، كان في عنا الاذاعه، يعني الموارد اللي بتعيشي كانت موجوده. لما انعدمت كلها صرتي مضطره تشتغلي فيديو كليب، تشتغلي اعلان، تشتغلي دور مش مقتنع كتير فيه، بس انه فأرد ما يكون.
0: صحيح،
1: مع الاسف.
0: صحيح. اي هالادوار اللي ما بتقتنع فيها كتير ولكن انجبرت باخر فتره انك تلعبها، وقبل كنت ترفضها لانه مش مقتنع فيها. نوعيه الادوار اللي عصام الاشقر ما بيقتنع فيها وعن جد بيعتذر عنها،
1: بين هلالين، مش بس ما بيقتنع فيها، ما بقتنع بكل بساطة بالمكافأة المادية. يعني اليوم انت بدك إكس، طيب أخي تفعله إذا بيستاهل، وإذا ما بيستاهل شوف غيره بكل بساطة. يعني إجا بده يشغلني كم هائل من الحلقات، عيب أحكي عن المبلغ. أخي شو بدك فيه؟
0: منو المنتج أو المخرج أو؟
1: لا أكيد المسؤول عن الإنتاج.
0: ومع المنتج الأسف. المنفذ
1: مع الأسف. هلأ ما بعرف منتج منفذ مسؤول عن، ما بعرف، ما بفوت بتفاصيله، بس من باب تبييض الوجه يمكن أيام تطلع برأس الممثل، سيما وأنه في ممثل تاني حاضر، إما لأنه محتاج إما لأنه ما بده يروح فرصة. وصارت.
0: انت اعتذرت عن دور
1: جابوا ممثل اكبر مني بالعمر، الله يرحمه، ولا اكبر مني بالعمر، ومش دور باي، دور جد يعني بيكون ما عدنا صغار، وتقريبا تلتين المبلغ اللي دفعوا لي اياه هني بالاول، كان مضطر
0: يعني اقل من المبلغ اللي دفعوا لك
1: طبعا. ومسلسل تاني كمان وصلوا معي لحد معين، طلعوا 4000 دولار. يعني قلت له
0: كم حلقة؟
1: 15 كان
0: 15 ب 4000 دولار؟
1: 30
0: ب 4000 دولار؟
1: لا
0: كل حلقة
1: طلعوا 4000 عن 8000، المشابه رح كان 8000، قال هالقد راصدين له. خي إذا هالقد راصدين له جيبوا ممثل عقد هالمصريات. طيب أوكي مندفع 12. تاني يوم إجا ممثل أهم مني، أنا صريح، أهم مني، اسم كبير وأنا بحبه واحترمه، اشتغلوا ب8000. يعني
0: كانوا قايلين لك 12000.
1: إيه يعني أنا زعلت مرتين، لأنه يا أخي ما أنا وياك قاعدين على طاولة وحدة كنا مبارح، طب احكي بقول لك قديش وصلوا معي، تستفيد أنت. بس هيك أنا أكيد عم سكر على حالي ومش ندمان بهديك الفترة، ما بندم. بس هلا حتى شغل ما في هلا.
0: صحيح،
1: ما في
0: للأسف. للأسف
1: بقولوا لي في دعاية، صور دعاية، في فيديو كليب، صور فيديو كليب. هيك
0: كمان مؤخرا كمان كان في نوع من المسلسل، يعني بين هلالين مسلسل، مش مسلسل أو حلقات، حلقتين أو ثلاثة أو أربعة. كمان يعني الشغلة كانت مهينة كتير، الشغلة معك كانت مهينة كتير.
1: ايه أنا زعلت آخر مرة،
0: كانت كتير مهينة.
1: أنا طبعا بعتبرها إهانة. طب أنا اليوم بسيرك مرة اثنين ثلاثة أربعة وبعدين لا بتصير عم تركب على ظهري، سوري على التعبير، وعم تقلل احترام. قلت له مرتي الجاي إذا بدكم بعتوا وراي كومبارس بيجي كومبارس، بس ممثل بهالطريقة ها مش حلوة. ايه مش حلوة
0: يعني، معلش انت ما بدك تحكي، بس انه انا انصدمت بس عرفت انه ما بعرف كم حلقة، 100 دولار.
1: لا لا لا مش خلص، شو بدنا فيه، شو بدنا، الله يسمحهم.
0: لا بس الله يسمحهم. بس الممثل له قيمته اللبناني،
1: اخذوا الحق على الممثل. طب بسير مرة وبعدين
0: يعني الحق عليك.
1: انا بقول ايه الحق عليك
0: بشكل او باخر.
1: طبعا انا بتحمل جزء من المسؤولية طبعا، بس انه انت فتح عينك شوي، ولو فتح عينك شوي.
0: 100% 100% للأسف. على كل حال خلينا هيك نحكي بشغلات هيك شوي بتفرح القلب، لأنه مثل ما عندك أمور هيك بتنغص لك قلبك وأمور بتنغص لنا قلبنا على الممثل اللبناني اللي قاعد ببيته واللي بيتأمبروا عليه واللي بيتأمروا عليه واللي بيجي الفنان الأجنبي.
1: لا ما حدا بيتأمبر عليه، يعني أنه الظروف عطيتهم من إيدهم والممثل لا حول ولا، يعني شو بيعمل قاعد
0: هيدا الممثل اللبناني، يعني طبعًا إذا طبعًا. فينا نقول 60 أو 70% ممثلين لبنانيين.
1: إذا بتقولي أكتر أكتر
0: أكتر، لأنه يعني عم نشوف بالبرامج المشتركة بالمسلسلات بالبان أراب عم بيكون في ممثلين لبنانيين.
1: أوكي بس عديهم عصبيك كم واحد كلهم جايدين وبيستاهلوا، بس كمان في كتار قاعدين وبيستاهلوا. إنه ما في إنتاج محلي، ما في إنتاج محلي شو بتعملي؟ مش برنامجين ما راح يساعوا كل المسلمين.
0: صحيح هذا اللي عم نقوله هذا اللي عم نقوله طبيعي. للأسف كان في مشروع عم بيقوموا فيه إنه بده يصير في دراما محلية وسبونسرات وإلى ما هنالك،
1: يعني قصدي تلفزيون لبنان.
0: إيه وعم بقصد
1: ناطرتي ونحن
0: وعم ناطرين. بقصد توني عاد اللي طلع معي توني بمقابلة وقال لي وفاء في مشروع كبير عم نشتغل عليه بخصوص الدراما المحلية، ما بعرف وين صار هذا المشروع.
1: إذا تلفزيون لبنان هيك كان في حكي بس ناطرين
0: حتى عبقية التلفزيونات.
1: عبقية التلفزيونات كيف فيك تقرري عن التلفزيون؟ التلفزيون اللي بيقول لك ما معي مصاري، والدليل انه المنتج المحلي قاعد بالارض وكتف ايديه لانه التلفزيون ما معه مصاري يدفع له.
0: لا هن كانوا على اساس انه هن بيجيبوا سبونسرز.
1: مين؟
0: هن الممثلين بيجيبوا سبونسرز.
1: ايه بس اليوم بتجيب سبونسر اهون شيء تجيب سبونسر، بس تسويق البرنامج هو المهم. طب إذا المحطة ما فيها تاخده لأنه ما عنده الكم المادي اللي هو في الشغل شو بتعملي؟ أهون شي هلا تجيبي منتج وتعملي اللي بدك، بس هل قادرة تسوقي؟ هون المشكلة.
0: صح
1: كان المسرح يبرم معنا. صحيح. شهر واثنين
0: مسرح جوال
1: ونبرم بالمناطق كلها كلها ما بتلحق عد حفلات. ايام كنا نعمل حفلتين وثلاثة فرد نهار. طب هوا وقفوا هلا لمين بدك تعمل المسرح؟ عم نعمل المسرح هلا بنحكي كمان عنه.
0: اكيد بدنا نحكي عنه. كمان بعد اللهجة اللبنانية بعدها مش مفهومة بالدول العربية ولا هيدي حجة؟
1: هيدي مش حجة، هيدي كذبة كبيرة. انا بال 93 كان لي تجربة بالانتاج، لما بديك تعملي شغلة بديك تدعسي دعسات مظبوطة وتأمني انه راح تبيعي للدولة الاهم اللي بتأمن لك تلت الانتاج على القليلة وهي السعودية. كان في عنا ممثل صديق انا والله يرحمه جوزيف جبرايل، كان على اساس عم ناخد ونعطينا احنا وياه، كلفني يمرق لنا النص تنضمن احسن ما نصور ونكب تنضمن انه راح تاخده السعودية. فقلنا له مرقنا النص للرقيب من خارج الطريق الرسمي وشو بده نحن مستعدين. تعرفي اول ملاحظة شو كتب لي اياها على
0: شو
1: على جلدة النص؟ كان النص لناجي معلوف الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: الرجاء تحويل النص الى العامية اللبنانية.
0: انت بشو هو بشو
1: هو بالفصحى كان
0: هو بالفصحى
1: ما كان تلفزيون لبنان عم بيشتغل بالفصحى
0: اوكي
1: هذا كان عم بينتجوا تلفزيون لبنان وجان خوري الله يرحمه. ف وقف قلت له لا ناجي

0: وقفتنا وكنا ارتحنا. كان صارت
1: سبقكم القطار كان. طيب خلينا نرجع لورا حتى نحكي عن الحاضر وما أجمل هذا الحاضر. مشروع عم تعملوه وعم بتصور مسلسل عن جد هيك بفرفح القلب، بدنا نحكي عنه
0: إذا الله رب
1: للتلي لوميير
0: من المبدأ.
1: ويمكن تلفزيون
0: كان حريص أنه ينفذه وشو ما كان، ما بعرف انه اذا كان بالعادة هيك، بس كان متحمس له كتير الاخ نور الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: مات بس كانت ترتيبات كلها.
1: وانتو عم تعملوا بوسيطه يعني.
0: عم نعمله وافق عليه بسرعة وبشكل غير مشروط. إذا
1: مقدمه أنت فور فري لأنه دي يعني له علاقة ب
0: تسلميلي شبه فور فري
1: شبه
0: لأنه
1: فور فري.
0: اليوم 16 حلقة ما نون حلقة أو اثنين يعني.
1: صحيح. أوكي. صح.
0: مضطرة تسيري طبعا لأنه في وضعية خاصة
1: وفي رسالة معينة بدها توصل،
0: بس أنه بالنتيجة كمان نحن عم نروح ونيجي ونحط بنزين.
1: أكيد. أكيد.
0: نشرب وناكل
1: أكيد.
0: لا ماشي الحال
1: ماشي الحال. بدنا نحكي عنه هذا المسلسل. ولكن ترجع لورا، ذكرنا أنطوان غندور رفيق الدرب لعصام الدراما المحلية لعصام الأشقر. بدي هيك كم شغلة فيها حنين وفيها هيك احترام وفيها لأنطوان غندور الكاتب، هذا الكاتب المتميز أنطوان غندور.
0: يعني ما فيك تحكي عن أنطوان غندور إلا بده ينقلب شعورك ما بعرف 180 درجة. يمكن أنطوان غندور حالة خاصة وكانت تربطني فيه علاقة خاصة. يعني أول شيء ما فيك تطلعي قد ما اختلفت معه منه. أنطوان غندور كان يكتب لي إلي بكل تواضع. كل سنة يقول لي اسمع شو بتقول، هو عم بيكتب يقول لي، كان مكتبه تحت مني. أول مرة قال لي، كان أكيد سمع عن شغلي مع روميو لحود الله يرحمه. كلهم صرنا نقول الله يرحمه.
1: صحيح.
0: الله يرحمنا معهم. فقال لي هيدا النص، هيدا دور فلان، هيدا دور فلان، هيدا نق الدور اللي بدك اياه. خط دور ما حدا قبله من كل الموجودين.
1: اللي هو وبأي عمل؟
0: بحزب سعد الله.
1: ايه.
0: دور الثري صاحب المشاريع ومدير عام الفندق الختيار. وانا عمري 30 سنة. كان عندي دور بالسبعين 80 سنة.
1: طب ما حدا أخده لأنه ما
0: مش ما حدا أخده. ايه. عطيني الناس وقال لي نقت هيدا تحدي إلي.
1: ايه بس كنت عم تقول لي إنه هيدا الدور ما حدا أخده.
0: مش
1: كانوا
0: يرفضوه. ما حدا أخده بجدية يعني.
1: اه.
0: إنه عصام بده يعمله.
1: أوكي.
0: الله يوفق الكل والله يبارك بالكل. كتير كتير كتير أوقات تتذكر يا شغلي تضحكي بتقولي الحمد لله ضل الله معنا لأنه النية دايما كانت طالبة.
1: صحيح.
0: لا نشلحون الجاكيت بتبين إنه الجاكيت كانت اللي عم تلعب، ولا نخبولي العصاية تطلع العصاية هي الممثل. والله يرحمك يا كمال الحلو، راح حضر وكانت شوي هيك في
1: حساسات بينك وبينه،
0: حساسية بيني وبينه لا شغلة صارت بالتلفزيون. حضر المسرحية، اجا وقف على الأفانسان، خبط هيك على الخشبة مثل ما خبط سوري، وقال لي كنت عم براقبك حتى وقت ما عندك حوار لحتى اكمشك وين بدك تقشوط. حطيت على عيني وحدك اللي كنت عم تلعب مع احترامي والباقيين عم بكبوا برم ظهره وفل، ينضل ما عم بيحكي معي بس عطي رأيه.
1: عطي رأيه. هلقد كان شفاف هيدا الزلمة.
0: ايه.
1: صادق مع حاله.
0: هيدا كمان من الأشخاص اللي مرقوا ما فيكي ما تحترميهم. ما فيكي.
1: سلا مرقت شغلة انه انا مش يعني بس اشلح الجاكيت كانت عم تمثل، وبس خبي العصا يعني العصا كانت عم تمثل. هيدا
0: انت بتعرفي شغلات الممثلين مش كلهم بيبقوا

0: بلا ما نحكي
1: لا بلا
0: سلبيا
1: بلا
0: مش كلهم بيردوا لك انك انت تنجحي مش كلهم
1: صح
0: مش كلهم الي سنايفر
1: اه
0: الي سنايفر انا وين ما بروح بخبر خبريته عمل شغلي عم برد لي اياها نلعب مع بعضنا الممثلين هو وعلى البلكون عم يسفقنا محاضرة هو قبطان السفينة ببرم ظهر الناس بصير أنا بتفتف له وبعمل له غريماس بوجهي بصير يضحك ويحكي إجا بده يرد لي إياها يشد فيي هو وشارب اللحود حتى ياخدون أنا بتضل على المسرح عندي مشهد بدها تفوت ليليان عندي مشهد أنا وياها فتمسكت بالعمود وما ظهرت معهم من بعد ما يأسوا هو وشارب له ظهروا برامت أنا كان معي دور حراجلي روكوز نحراجلي
1: ايه.
0: قلت له ما ليش جلادي ما فيها شيء الكلمة بس بموقعة قامت الصالة ضحك
1: ايه.
0: مش هون الخبرية خبرية تاني يوم شو بدك يعمل إلي سنايفر عمل لي نفس الحركة
1: فأنت ترجع تعيد
0: فت على الكوليس قلت له إلي عن جد أنت بتدوخ بالعادة إذا واحد شغلي بتضحك لغيره بيعمل جهده يلا قال لي اف شغلي بتجيب ضحكي لزميل إلي بحرمه منها
1: نفس الصوت شف الله يرحمه
0: شفتي الأخلاق والأصالة
1: ايه.
0: هو ما عادش عنا كتير منهم ما بتخلى بس ما عادش عنا كتير منهم يعني في أشخاص كانوا ممنوع أنت تضحكي هني بس في أشخاص يعني مثل الله يرحمه إبراهيم مرعشلي
1: ايه.
0: ينبسط أنك عم يعطيك لتعطي وضحكي كمان معه هو اللي مليانين من نفسهم وما عندهم عقد ليل بس هو جواهر
1: طب مين اللي كان طيب وكل شيء أو طيبة وكل شيء بس ما على طول بتحب هي تخطف الأضواء وما بتحب أنه حدا يطلع عليها أو حدا لكن الأدب العربي شو عويس أنه حدا يقفز عليها
0: عليها يعني لا ليك أنا لأني حذر بكل
1: بساطة
0: وتواضع لا عم بحكي عن الممثلين والمشاركة الأشخاص اللي بشوفهم هيك بتجنب ما بشتغل معهم بكل بساطة وكانوا معرف يعني ما بدنا ضرب بالميت حرام ففنانين كبار كنت أمسي تروح أتفرج عليهم وقل لهم إياها بحب أجي أتفرج عليكم وزقف لكم بس ما بحبهم معكم على المسرح بكل بساطة
1: طب مثلا الراحل الكبير أنطوان كربير من أي فئة كان؟
0: كنت عم تحكينا عن أنطوان غندور بطل بديك؟
1: خلصنا من أنطوان غندور مكفيين بالأنطوانات أنطوان كربير
0: لا أنطوان كربير جبل قليل يجينا مثله
1: أكيد أكيد بس احنا بدنا نرجع على السؤال اللي أنا سألته أنه ناس
0: كل سنة كان يقول لي شايل لك دور رئيسي
1: ايه؟
0: بس ما بدي أزعل أنا وأنطوان غندور لأنه أنطوان أنت معه وعم بيكتب لك وخلصت
1: هذا هو العذر يعني كان
0: ونبي أبو الحسن كنت انبسط وروح اتفرج عليه وكل شيء وزقف له
1: شو
0: لا أكيد كنا بعدنا
1: بعدكم أولاد يعني بس
0: لا مش أولاد كنا أنا أكبر منه يمكن كنت
1: ايه؟
0: أنا حاضره مرتين على المسرح بال74 يمكن أوكي بس أنه بكر كتير شو راح ما صلنا مجال طبعا
1: نعم مع مين كنت حابب أنك توقف قدامه على المسرح وما صارت الفرص ما سنحت الفرصة
0: منه يعني
1: لا
0: كتار الكبار اللي وقفت معهم وسنحت لي فرص وبالنسبة لي كانت شغلة مهمة طبعا
1: أكيد
0: بس انه ما كنت اركض وراها الشغلة
1: صحيح
0: يعني دايما بحكي عن فيليب عقيل يعني
1: كمان.
0: فيليب عقيل اشتغلنا مسرحيتين وطبعا فيليب لما بكون على المسرح بتكوني انت ممثل وطالب متلقي إذا بدك بطريقة غير مباشرة لأنه عملاق مثل هيدا أصيل وابن مهنة تستفيد منه بعالسكايت إذا بدك
1: نعم منوصل خلينا كمان نحكي شوي عن شكري أنيس فخوري شكرا اللي كنا سوا نهار التنين بالكافيات واللي بمرسوم جمهوري تسمى القسم السمعي والبصري باسمه. شكرا أنيس فخوري بالكافيات. شو بقول لك؟ شكرا أنيس فخوري.
0: شكرا أنيس فخوري. ظاهرة ظاهرة بكل معنى الكلمة بالدراما اللبنانية ظاهرة. واللي عزز حضوره أكتر مع احترامي لكل اللي اجوا عن جن اجا من وراء الألم القلم يعني، لأنه الإنسان أديب اجا بقصته أول شيء على التلفزيون على الدراما منه دخيل، يعني ما اشتغل تكنيسيان بالوسط وبعدين فلفش بالكتب واجا كتب. لا
1: يا عذرا شو عم بزت رسائل هون وهون وهون وهونيك، واللي بده يفهم يفهم وعلي يفهم يفهم.
0: ما ضروري تكوني مباشرة بالشغلة. يعني في كتار وخصوصي هاو بيخوفوا وبيتلوا الساحة عجقة، هاو اللي بيعملوا لك شغلة مرة واثنين وثلاثة، وخصوصا مع ناس انه مش كتير جهابزة. يوم لما بتقليلي احدهم اشتغل مساعد مخرج مع علي عبد الخالق بمصر او مع اكس من، بتقولي عم بيتعلم من مدرسة، او مع نجدة انزور بتقولي هيدا مدرسة، بس اللي اشتغل مع مخرج
1: عقد حاله.
0: طب انه وبعدين صار مخرج، طب كيف بدك تاخذيه بعين كتير كبيرة؟ خصوصا انه انا مش ضد الابداع، بيجي من فوق العبقرية بتجي خلقة. انت بتاخدي هالتقنيات وبتبدعي اذا عندك اياها، بس اذا كنت عادية طب انه ما تواخذينا. اليوم بكون كان واحد كاميرامان كتير مهم، انت خارج تعمل مخرج، يا اخي مين قال؟ ما المخرج مش بس كادر وتصوير،
1: صح.
0: المخرج كل شيء، إعادة كتابة وإدارة ورؤية وإبداع. مع الأسف هون بلبنان بكل المجالات في ناس موجودين لأنه ما لقوا شغلة بمجال تاني. مع الأسف.
1: وهودي أثروا على الدراما المحلية
0: طبعا
1: كتير.
0: مش بس على الدراما، على كل شيء. يعني على الفن لا، على الموسيقى لا، على الغنية لا، على الشعر لا. وين الكلام اللي بعده 40-50 سنة بتردد الأغنية وبتستمتعي بالكلام؟ اليوم الكلمة ما بتعيش معه تيخلص الغنية،
1: صحيح،
0: تيخلص الغنية ما بتعيش معه،
1: صحيح. عصام الأشقر ليه ما رحت على مصر مع أنه أنت موهبتك كبيرة؟
0: أنا رحت على مصر
1: إيه، بس ليه
0: أنا
1: ما
0: بدي هون بدي يكون موجود. لما كانوا يروحوا على مصر لأنه كانت الإمكانيات هون والمجالات كتير قليلة، بس اليوم سبقنا كتير دول، طبعا مش مصر عم بحكي، سبقنا كتير دول. وهيدي ضرتنا لأنه كنا أخدينا بخفة أنه نحن الأول. فخيلها كلهم صار عندهم ناس متخصصين، عندهم الإمكانيات المادية اللي عملوا فيها استديوهات واشتروا أهم المعدات، المعدات
1: المعدات.
0: عرفتي؟ فسبقونا ونحن نايمين، وخصوصا انه مرقنا بفترة حرب عطلتنا واخرتنا كتير. بس انه استهترنا. يعني لما كنت عم اشتغل ادارة انتاج بالتلفزيون لبنان خلاص انسى يا اخي. شو انسى؟ صار البرنامج يروح لهونيك ويرجع بالقلب. ما فيكي عم تشتغلي بالفصحى بدك تحترميها،
1: صح.
0: عم تشتغلي فن بدك تحترمي المهنة. ما في شيء اسمه يلا هيك. الناس عم توعى.
1: وكيف كان مع النجمات؟ بس كون هيك مدقق لغوي، ما في حواء في التاريخ دخلك
0: مثلا؟
1: كنت انت كان في نجمات حلوين كتير عم بيشتغلوا، ولكن كان في مجازر لغوية.
0: طبيعي انا كنت مش بالكل، لأنه المخرج كان دكتور أدب عربي.
1: أوكي.
0: دكتوراه أدب عربي. فلما ما كان هو، كان في مخرج بديل بلفن لمروان وقال لي هيك هيك القصة.
1: مروان حداد.
0: بتذكر مرة كنا عم نسجل كانت كارول سميحة تقعد بتقولي
1: دخلك زنوبيا كانت كارول
0: المهم أريد شرابا أحمرا
1: أحمرا
0: سكت أنا
1: إيه
0: فمين اللي عم يسأل عصام الأشقر سكتت بالتصوير أريد شرابا أحمرا قلت له وماذا طالع على ذلك جلابا ولا شيء آخر لك شو بك استاذ عصام قلت له اخي شو احمر انا قال لي ايه مضافه بس ما راح اقول لك وين مضافه
1: يي كمان طلعت معه مضافه
0: مو هذا ستار شو بدي طلعت طبعا حلت المشكل من
1: كارول
0: كارول
1: ايه؟
0: وقالت سكنتها والعرج انك زبطيها يعني
1: اصلا
0: هي احمر
1: ايه
0: ايه بس احمر
1: أنا نص نصيب تمشي نص نصيب ايه؟
0: سكنتها بس ايه؟ انه مضافه وين مضافه ممنوع من الصرف يا اخي لا في شغله
1: وغير ممثلات لانه عملوا كذا حوقف في التاريخ عملوا حلقات وحلقات
0: ما بتذكر لانه انا كنت بس ب
1: بجزء بحلقتين من هون
0: ايه وكان في
1: اوكي
0: عم بقول لك المخرج هو مدعي لغه يعني جابوا استاذ يا حرام من جبايل
1: ايه
0: فكنا عم نعمل قراءه بالاوتيل ويا حرام الله يرحمك يا فادي
1: إبراهيم
0: فادي إيه لغته جدا جيدة
1: صح
0: فأنا قعدت على جنب إنه قريب بس احتراما للي عم بدقق أو اللي عم بيشوف ف اختلفوا وياه على فعل عين المضارع تبعه
1: مع فادي
0: إيه لا عملت له أنا لفادي بإيدي هيك اثنين بجوزه
1: ايه؟
0: قال لي بعرف بس إنه لا هو ما بيعرف أوكي ما بلوم الأستاذ مع احترامي لكتير أساتذة الأستاذ بيعلمك الشغلات اللي كل سنة بعيدة وراسخة عنده
1: صحيح
0: مش مثل الممثل يلي بده يضل القاموس معه لأنه عم بيحكي كل ساعة شغلة جديدة وممكن يقلب الجملة تتغير كل يتغير
1: صحيح.
0: كل بناء
1: صح صح
0: فحرام ما لحق يمسح عرق الأستاذ قربني كل ما بدهم يسألوا صار يسألون يقي يسألوا قلوا الأستاذ
1: عم ياخد أجرته الزلمة
0: بعده حرام أول جلسة
1: ايه؟
0: قال لي قرب كرستك قعدني حده بالقوة
1: ايه؟
0: صاروا يسألوني صرت وشوش احتراما يعني آخر شيء ايه معتذر
1: ايه؟
0: قال يا خيي أنتو بالمجال أوسع مني أنا بدي أعتذر حلو فعل قلت لك كلوديا ما تفل تانية أنا مش فيها بس قلت لي خليك
1: عصام الأشقر بوجود كيف أكتر من مدرسة باللغة
0: نعم.
1: وأكتر من معجم هون بتجي الصعوبة
0: يا ستي ما زال في أكتر أنت شو ما قلتي بتكون صح طالما أنه هيك بتجوز وهيك طبعا لأنه كان كل قبيلة عندها شيء وخصوصا عين المضارع يعني
1: صحيح
0: بس أوقات كواريس يعني إذا غيرتي بيقلب المعنى كله
1: صحيح
0: بيقلب المعنى
1: صحيح
0: يعني إحدى العزيزات بحبهم كتير قلت لك يا عمي شو يحصل
1: غلبت
0: المعنى
1: ايه
0: الحيوان لما بياكل حجار بيقول يحصل قلت لا هذا خطا شائع يحصل
1: يحصل خطا شائع بيبيعته بيبدو رايهم كمان خبرك
0: شغلي في شغلات اوقات بتفكر حالك بتعرفيها بتطلع لا ومش غريب يعني مش عايب
1: لا طبيعي
0: كل انسان هاي يعني احد جهابز اللغه كمان قاعدين بمناسبه صرنا نطلع بعضنا انا وياه لما قال اللي عم تقدم النصب التذكاري
1: النصب؟
0: ايه
1: هلا هو بلبنان ما في الا نصب
0: حبيبتي طلعت مزبوط النصب
1: عم تحكي جد؟
0: عم بحكيك جد انا تفاجأت وانت تفاجأت
1: ايه؟
0: وكتار بيعرفوا من تفاجأوا طلعت مش نصب نصب
1: نصب التذكاري
0: رجعي شوفي بالقاموس انا جيت ما فات براسي جيت
1: النصب
0: ما بستحي لأنه شغلة
1: تعريف يمكن مسميين النصب لأنه فعلا نصب
0: هربوا يمكن من الكلمة اللي من الدوالة نحن النصب النصب ضيعونا قلنا فكرنا أنه النصب التذكاري طلعت لا النصب التذكاري
1: نصب التذكاري عصام
0: تتصدي ارجع شوف لي هب مرجعك
1: لا لا لا أنت معك مبراجع
0: لا حبيبتي
1: معك مبراجع أبدا عصام الأشقر الأب عفيف عصيران عم تعمل له مسلسل
0: نعم
1: عم نعمل عن حياته، عم تعملوا له مسلسل عن حياته.
0: نحن بصدد وصرنا بالايام الاخيره للتصوير، كان مفروض نكون خلصنا لو ما كان عندي شغله كنت مضطر اوقف جمعه لحتى نقدمها مشهديه على البطريرك
1: البطرك الحويك
0: بمناسبه تطويب البطرون. ف ايه عندنا 16 حلقه انتاج التالي لوميير، ويحكى عن عرضه على تلفزيون تاني. ما دخلنا فيه بس عم بنقول الرواية. المسلسل من 16 حلقة من كتابة كارلا كريماتي واخراج الصديق العزيز توني نعمة، وطبعا في شوية أسامي.
1: بعد معنا 3 دقايق
0: عصام بس يلا بدي لحق احكي عن المسرحيه.
1: اكيد.
0: اوكي. فانا عم بلعب كنت دور البي وبيموت بالحلقه 12. بيقوم المخرج بيبعث لي صورتي بلا شوارب
1: بالاول. في شخص كان عم يجسد دوره هو وشاب يعني الاب عفيفة سيران يعني 25 سنه كان عمره تقريبا. هذا
0: قد ما تكبري ما راح يعطيك العمر 100% المتقدم لا شكلا ولا اداء.
1: بالعمر المتقدم ما كان يزبط حدا،
0: مش ما كان يزبط. شاف المخرج انه البي ممكن ينقلبوا الابن، وهيك صار.
1: يعني انت حلقوا لك لحيتك،
0: نتفوا لي وقصوا لي شعري، وهو شغلات كنت مستبعدهم كتير.
1: انت كنت ضد، تبقى ضد تهرب من مسلسل او من دور
0: كرماله. نعم.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح. حلقته
0: بدي احكي هلا عن المسرحية.
1: يلا.
0: نحن بصدد تحضيرها.
1: يلا.
0: عم نحضر مسرحية بعنوان كمش الذهب.
1: انت ومين؟
0: كاتبة جورج مكارزي، دوري جورج مكارزيل وبول زيادة، وأنا نجينا من كلمة أنا والأستاذ أسامة شعبان زميلنا بالمجلس وفادي الرفاعي والست ركيل أبو شابكي. فنحن بصدد التمارين مسرحية كتير حبيتها، منجيب شخصيات من التاريخ، وبالنتيجة كلنا بما أنه كمش تراب، من كمش تراب منجيب.
1: أنتو كمش الذهب ولا كمش التراب؟
0: ما هو ممكن تخلي التراب يصير
1: ذهب. يصير ذهب صح.
0: والشغلة فيها أسقاط طبعا على الواقع. فيك أنت اللي أنت كمش تراب تكوني كمش الذهب،
1: كمش الذهب
0: المجتمع اللي عايشي فيه.
1: صح.
0: تتخلصي من الفساد. استعنا بشخصيات من التاريخ، عم نشيلها من ترابها، من نابليون لهانيبال ل...
1: هودي كمش الذهب هول.
0: ها رموز عم نفرجيهم نحن وين وهن وين كانوا.
1: حلو كتير. على اي مسرح؟
0: بالمبدا على دوار الشمس. هلا
1: دوار الشمس. واي متى مفروض؟
0: بعد ما تحدد التاريخ، بعدنا بصدد.
1: مفروض بالخريف او قبل؟
0: انا ما سأل. طبيعي واكيد راح ينحكى بشكل مفصل، وسعيد جدا فيها لأنه عم مثل دور الزمن، ملك الزمن.
1: حلو كتير.
0: الزمن اللي دايما عنده ثقة بالشعب بالحاضر، عنده نظرته الماورائية إذا بدك للحياة. شغلة حلوة. شغلة حلوة.
1: ويمكن كمان البعض بيقول انه الزمن واقف، بس نحن اللي عم نمرق من حده.
0: بس الزمن
1: ثابت، ولكن نحن اللي عم نمرق من حده.
0: الزمن لصالحنا.
1: صح.
0: وقد ما ينوجد ناس يفضلوا مصالحهم الشخصيه بس يضل عندهم الغيره على الوطنيه والاصاله، هاو ينحطوا على الراس وهوديك إلى مزبلة التاريخ.
1: عصام الأشقر ألف تحية لك، شكرا على حضورك. لقاء هالقد ممتع، لقاء هالقد حلو، لقاء هالقد بيحمل أصالة
0: بوجودك أنت.
1: الله يخليك. الله يخليك.
0: ألف شكر على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: ألف تحية للإذاعة.
1: وهون بدي عبرك بدي وجه تحية لزوجتك الصديقة روز كيروز. ألف تحية لك روز الأشقر.
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: مروان بشعلاني شكرا لك. بنلتقى الله بريد نهار الثلاثاء بأربعة آب ضمن برنامج نجوم الظهر، ولكن معدل أكيد نجوم الظهر من فني لسياسي، والوزير والنائب السابق رح يكون معي بنجوم الظهر ميشيل فرعون، فكونوا على الموعد.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

طابت أوقاتكم، الجولة المحلية من لبنان الحر. الحدث اليوم في قلعة شتقيف قبل محطة الرابع من آب. زلزال يهز القلعة، تفجير شبكة أنفاق و 3.8 درجات على مقياس ريختر. عون لأهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح. جعجع على بر الدعوة لجلسة سريعا يتصدر جدول أعمالها العفو المتفق عليه بين أكثرية النواب السنة.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. فيما تتجه الأنظار إلى المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة الأسبوع المقبل، والتي ستبحث في استكمال آلية المناطق التجريبية على أن تنتقل إلى المرحلة الثانية منها، اتجهت الأنظار إلى قلعة شقيف اليوم، حيث يعمل الإسرائيليون بحجة سلاح حزب الله الذي يقدم الحجة تلو الأخرى على محو لا حاضر لبنان بل تاريخه وحضارته. ومن هنا نبدأ.
1: بالتوازي، لبنان في انتظار نتائج المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة الأسبوع المقبل، والتي يتوقع منها أن تستكمل آلية المناطق التجريبية وتنتقل إلى المرحلة الثانية منها.
0: نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا واوية مشاهد عبر منصة إكس لتفجير مسارات رئيسية ضمن شبكة الأنفاق في منطقة مرتفعات أشقيف. وكانت واوية أعلنت أنه في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية، دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عددا من المسارات الرئيسة لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات أشقيف.
1: واليوم أعلن مركز الجيوفيزياء أن موجات أرضية ناتجة عن تفجير شقيف يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 3.8 درجة.
0: في هذا الوقت أعلنت وزارة الثقافة المديرية العامة للأثار أن قلعة شقيف لم تتعرض للتدمير نتيجة التفجيرات في المنطقة المقابلة للقلعة، وأوضحت أن الارتجاجات الناتجة عن تلك التفجيرات قد تكون تسببت بأضرار في محيط القلعة، إلا أن حجمها لا يمكن تحديده إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري علق على التفجيرات في محيط قلعة شقيف وبلدات أرنون وكفر تبنيت ويحمر الشقيف وحداثة وقبلها في مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية الجنوبية، وقال إن ارتدادات التفجيرات الإرهابية التي أحدثتها 700 طن من المتفجرات ارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر.
0: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت، وتعرض مرتفع علي الطاهر في أطراف النبطي الفوق لقصف بالقذائف المضيئة، حيث يتعمد الإسرائيليون إحداث حرائق في تلك المنطقة جراء استخدام هذه القذائف. واستهدف قصف مدفعي طلوسة وأيضا بلدة مركبة في قضاء مرجعيون.
1: واستهدفت دبابة إسرائيلية متمركزة في بلدة مركبة في قضاء مرجعيون، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته واصلت العثور على وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية ودمرتها في الجنوب، وألقت مسيرة قنبلة صوتية فوق المنصورة، وحلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية.
0: قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إن اللقاء مع قائد الجيش رودولف هيكل تطرق إلى جهود الجيش المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان وإلى أهمية دوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار، إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما.
1: مواقف لعون من السيادة والجيش ولقاءات بعبدة مع مارسيل العيلي.
2: متمسكا بالقيم التي استشهد من أجلها شهداء الجيش أي لبنان الحر السيد المستقل، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى شهداء الجيش على أن ذكراهم ستبقى منارة في مسيرة بناء الوطن ودعم مؤسسته العسكرية التي تجسد وحدة اللبنانيين. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن شهداء الجيش هم مثال يقتدي به كل جندي يدافع اليوم عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه. وفي بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، وفي هذا الإطار أكد رئيس عون على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح، وأشار إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. الرئيس عون اطلع من وزير التنمية الإدارية فادي مكي على مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030، كما بحث معه في مشروع قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحول الرقمي لما له من دور في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والشفافية. وخلال استقبال الرئيس عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة. كما تناول البحث استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين. وأطلع سعيد الرئيس عون على التقدم في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، لا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: لمناسبة العيد 81 للجيش اللبناني، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي كان زار رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الجيش ركيزة الدولة وحارس سيادتها والضمانة التي يلتف حولها اللبنانيون، وقال في عيده نعول على دوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بدءا من الجنوب وترسيخ الأمن والاستقرار.
1: في السياق، نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة إكس صورة في ذكرى شهداء الجيش اللبناني مرفقة بعبارة شهداؤنا فخر الوطن.
0: شدد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال اجتماع مركزي خصص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب على أهمية تكثيف التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والجهات الأمنية والعسكرية لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي. وركز رئيس الحكومة على الإسراع في رفع الأنقاض وفتح الطرقات واستعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتوفير البيوت الجاهزة للبلدات المستهدفة لضمان عودة سريعة للأهالي.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية نواب السنة الذين اجتمعوا أمس في المجلس النيابي، مضيفا أن هذا كان موقف القوات منذ اللحظة الأولى لطرح القانون، مستغربا الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا. وانطلاقا من ذلك، طالب جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة في المجلس النيابي، إحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة.
0: والملفات الراهنة يتناولها رئيس حزب القوات اللبناني عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي محمد الحمادي من خلال برنامج بالمنطق بعد غد الأحد 7 مساء بتوقيت بيروت. يشار إلى أن الحلقة سوف تبث مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
1: اعتبر المفتي الجعفري أحمد قبلان أن لبنان اليوم أمام اتفاق بلا انسحاب ولعبة توقيع بلا قيمة، وهذا عين الخيانة والدليل القاطع على أن الصهيونية أكبر خطر على سيادة ومصالح ووجود لبنان، فالمطلوب تأمين رأي عام وشراكة سياسية ووطنية ضد الانقسام والاستسلام والتنازل المذل والمهين، على حد قوله.
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر على إكس أن حزب الله وأبواقه يشنون حملة على وزير الخارجية يوسف رجي لأنه ارتكب جريمة غير مألوفة لديهم، تصرف كوزير خارجية للبنان لا كموظف علاقات عامة لدى الحزب، والمفارقة التي تجعل السخرية أقوى من أي رد أن حزبا متمسكا بسلاحه وقراره خارج الدولة يوزع على وزير دستوري شهادات في الميليشياوية.
1: أكد عود تكتل الجمهورية القوية نائب الياس الخوري أن طرابلس اليوم تستعيد مكانتها في قلب الاهتمام اللبناني والدولي. فزيارة السفير السعودي فهد الدوسري والسفير الفرنسي إرفي ماغرو إلى المدينة لافتتاح قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكومي تؤكد أن طرابلس ليست مدينة على هامش المشهد، بل مدينة تستحق أن تفتح أمامها أبواب الدعم والاستثمار والشراكات الدولية.
0: تفقد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل أعمال استكمال تركيب جهاز سكانر الماسح الضوئي المتطور في مركز جمارك المصنع الحدودي مع سوريا، وأكد أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد على أن يصبح الجهاز جاهزا للدخول إلى الخدمة مطلع الأسبوع المقبل.
1: أصدرت وزارة المالية بيانا توضيحيا بشأن قرار تنظيم آلية استيفاء رسم خروج المسافرين، مؤكدة أن هذا القرار لا يفرض رسما جديدا على الرسوم النافذة، بل يقتصر على وضع الآليات التنفيذية والإجرائية لتطبيق رسم خروج المسافرين الذي أقر بموجب القانون والذي حدد قيم الرسم وفق فئات السفر المختلفة.
0: وفق التحكم المروري سقط 3 جرحى نتيجة تصادم بين 3 سيارات على طريق عام جعيتا. فيما خص حركة السير، الحركة كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت، ومن الصيف باتجاه الكارنتينا وصولا إلى الزلقة، ومن مستديرة رز الله سن الفيل باتجاه تقاطع الشفرولي، وأيضا على جادة شارل الملك الأشرفية ومحلة أنفاق المطار باتجاه خلدي.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: بعد لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية واللي عم بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة، فبتتخطى بالتالي معدلات الموسمية وبتبلغ ذروتها نهار الأحد، وبتلامس درجات الحرارة 41 درجة بالمناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، وهالشي رح يزيد الشعور بالحر، ورح يستمر الطقس على هالحالة لنهار الثلاثاء المقبل، حيث بتنحسر تدريجيا درجات الحرارة وبيتحول الطقس لصيفي معتاد.
0: قبل التذكير بعناوين المحلية، هذا النداء الإنساني، الطفلة أنجلينا بحاجة إلى بلاكات دم من فئة بي بوزيتيف مستشفى الروم للتواصل على الرقم 787-5-0-18. إذن الطفلة أنجلينا بحاجة إلى بلاكات دم من فئة بي بوزيتيف للضرورة. في العناوين، الحدث في قلعة شقيف قبل محطة الرابع من آب، زلزال يهز القلعة، تفجير شبكة أنفاق و 3.8 درجات على مقياس ريختر، عون لأهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح، جعجع على بر الدعوة لجلسة سريعا يتصدر جدول أعمالها العفو المتفق عليها بين أكثرية النواب السنة.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: عم بيشوفوا بيعرفوا عن الحرايق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصا. حقك تعرف انه الحرايق بفرنسا منا شي جديد، انما مثلا التاريخ بيحكي عن حرايق كمان بغابات، وخصوصا بغابات اللاند بال 1949، ويقال انها من اكثر حرايق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. اذا بنسأل حالنا امتى صارت، اكيد بالصيف 20 اب تحديدا سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد اسابيع من الحر الشديد والجفاف. المهم انه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا، وتحديدا بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرايق كتار، جربوا يطفوا. إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرايق كتير بسيطة، وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرايق حصدت 50,000 هكتار من الغابات. مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: Hey, turn it up.

عم نرجع نلتقي فيكم مستمعينا الساعة 5:02 بإذاعة لبنان الحر. من وين ما كنتوا عم بترافقونا تحياتنا الكبيرة لكم، والتحية الأكبر لزميلنا مارون مشعليني اللي مرافقنا على إخراج الإذاعة عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

منذكر ان احنا خلصنا تسليم جوائز المونديال، لانه انتم بتعرفوا انه كان اليوم اخر مهله للساعه 5، فصرنا تقريبا شيء 5:04، يعني ما بقى في تسليم جوائز. بدنا نعتذر من كل حدا ما قدر او مش ما قدر ما اجى استلم جائزته، لانه ما بقى رح يقدر يكون عم بيستلم جوائز اخرى لانه بطلوا موجودين بالاذاعه. فمنقول مبروك اكيد لكل حدا ربح، واكيد ما كمان هارد لك لكل حدا ما ربح. بس كل حدا ما ربح، ما تنسوا انه نحن بكره كمان عنا يعني predictions للماتش تبع بكره حكم رياضي. واذا بكره خلص يعني اذا كان بكره الفينال بيكون السحب نهار الاثنين، واذا ما كان بكره الفينال بيكون السحب نهار الثلاثاء، لانه يعني بيكون الفينال نهار الاثنين.

أنا مثل ما صرتوا بتعرفوا البريدكشنز حيكون البريدكشنز حيكونوا على الجيم حكمة رياضي وكمان السحب رح يكون على ساعة من عند روسونيرو.

0: قبل ما نبلش حلقتنا اليوم رح يكون معنا زميلنا، نعتذر على الأصوات اللي عم بتصير، رح يكون معنا زميلنا جان حتشيتي. كيفك يا جان؟
1: يعطيك العافية سيمونا، تحية لكل المستمعين يا رب.
0: شو صاير معك هاليومين بالواتساب بالتليفون؟ يعني
1: بالتليفون بالأحرم. والله اللي صار معي سيمونا، صار مع كتير أشخاص عرفت، شبكة كتير خطيرة للأسف عم بيكون، يعني هلأ بنحكي بتفاصيلها سريعا، ولكن الله يكتر المحبين حقيقة، ناس كتير قليل وقعوا بيشاركون، ولكن الحمد لله الناس وعين لهم، لأنه عن جد شبكة كتير كتير كتير خطيرة، ما ممكن أبدا يعني نقدر بسرعة نوقفها إلا ما ندفع ثمن، يعني بدها ساعات الأمور، لأنه أحيانا تتواصلي مع شركة الواتساب يرجع يمشي الحال، أوقات بيصير في بلوك وبتاخد وقت وبيعطوك 5 ساعات و6 ساعات و7 ساعات، بس الحمد لله المحبين كتار.
0: كيف عرفت أنه الواتساب تبعك كان هاكت؟
1: أحد الزملاء صديق قديم بيودي لي واتساب، بقول لي فوت على هذا اللينك، بدنا نعمل جروب لرفقة كنا سوا بصفوف الكومبليمونتير، يعني مخبرين 30 سنة يمكن. قلت له أوكي، وصديق عزيز يعني أنه جدي القصة. بسرعة فت على لينك، عطوني كود، وديت الكود، وبلحظتها اختفى الواتساب، صريحة الواتساب وصور، عرفت أنه أكلنا الضرب. دغري استعنا بالخبراء، كان الموضوع أنه التواصل مع الواتساب، ولكن التواصل مع الواتساب لوحده ما كفى حقيقة. نشكر كتير أشخاص ساعدونا، تحية خاصة جدا للجنرال جوزيف مسلم بقوى الأمن الداخلي،
0: اللي هو رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي،
1: يعني كتير ساعدني بالطريقة يلي ممكن فيها نتواصل مع الواتساب وشو لازم نعمل والتفاصيل، لأنه حقيقة شغلة مش هينة أبدا، والقديش خطيرة هالشبكة هيدي، أنه الجيميل الخاص فيي أخذوا هني جيميل وصار الواتساب وكأنه لقلهم مش لقلي، يعني أنا إذا وديت شيء أنا رح تصير الدخيل على هالموضوع، ولكن كتر خير الله مش الحال، وإن شاء الله ما تتكرر أبدا. وحقيقة يعني قوى الأمن والجنرال مسلم أبدا مش مؤثر بهالموضوع، بس بلحظة غير واعية بكل ما الكلمة من معنى ممكن أي شخص يوقع، وعرفت أنه في كتير أشخاص كانوا ضحايا وكتير لما صار على اسمهم، إن شاء الله ما تتكرر.
0: لما صار على اسمك
1: الحمد لله مش كتير، بس شوي صغيرة. إيه أكيد أكيد محبين كتار، نرجع
0: يعني في أشخاص مشوا مع الـ
1: كتير قليل كتير قليل، بس كل اللي تواصلوا معي وكتير كتار أنه نحن بنعرف فيهم، انتبه نحن بنعرف انتبه، بس
0: هو كمان نحن قالولنا أنه نحن بنعرف جون فانتبهنا، لأنه بيعرفوا أنه أنت منك يعني من الأشخاص أنه بيطلبوا مصاري أو بهالطريقة يعني. فلأنه مبارح كنا عرضنا الفويسات اللي وصلوا
1: صحيح.
0: على أوكي، فما نقول مرسي لكتير لبيير لأنه كمان تواصل معنا على الإذاعة ونبهنا من هذا الموضوع.
1: والخطورة سيمونا بدي أقولها شغلة كمان، استنسخوا لي صوتي على الاي اي وودوا بصوتي، وصدقيني يعني أنا صرت للحظة أقول أنا ممكن ودي على شي واتساب هذا صوت، لا أخذوا صوتي وودوا مساجات على الواتساب، بس الحمد لله انتهت اليوم الظهر.
0: كتر خير الله. جان طيب، قلت لي من شوي قبل ما نفوت، قلت لي أنه أخذت معهم ساعات وضلوا معك على التليفون، هل قدي كانوا كتير
1: حقيقة مشكورين جدا، وحتى طلبوا أنه نزل السيلولير لعندهم شخصيا يساعدوني، ولكن باللحظة اللي كنت بدي أنزل فيها دغري ودوا لي رسالة من الواتساب أنه بعد ربع ساعة أعطوني خيارات معينة، كود وإلى آخره وغيره، دغري مش الحال ب5 دقائق.
0: بس انه قدروا يعرفوا مين المصدر؟ لانه احنا ما فتشنا على الرقم يلي عم بينطلب انه ينبعث عليه مصاري، ما تبين على تركوله
1: تنعرف مين. اكيد ما صار في دعوة، ما لحقت اعمل دعوة، لانه حقيقة كنت عم بحاول استدرك الوضع، يعني ان كان على الفيسبوك او الاصحاب او SMS انه انتبهوا في مشكلة، بس اللي عرفته انا من بعض الاشخاص يلي مرقوا بهيك تجارب، الدعوة بتاخد مصاري كتير كبير، الاشخاص يمكن يكونوا موجودين برات لبنان مش ضروري بلبنان، وبعدين كتير بروفيسيونال، يعني الخطورة فيهم انه على مستوى كتير عالي، كتير كتير كتير كتير عالي. كمان بشكر رولان ابو نجم كمان ساعدنا بالموضوع، له كل التحية، وكتار احب ابدو اي استعداد هلا علينا بس ندفع مصاري.
0: بدك تدفع مصريات
1: يعني؟ لا الحمد لله ما كثير ابدا، كثير عدد قليل جدا، بس المشكله هي بازعاج الاصدقاء، بازعاج لانه بتعرفي نحن يعني كثير اشخاص ان كانوا خصوصي الاطباء، عن جد بشكر كل طبيب تواصل وغير مسؤولين بالبلد، يعني نحن بحكم شغلنا بالاذاعه بقى الحمد لله الاحبه كثير كثار، بس هن يعني كانوا عم يحكوا بطريقه بتبين عنهم انه بدنا 200 ل 300 دولار ودون وش، و12 بالليل ووحده بالليل، اكيد مش طوبنا هذا الطوب، بس الحمد لله مش الحال.
0: يعني ما نرجع لك مبروك على الواتساب وقطعت على خير
1: وان شاء الله ما تمرق على حدا، وعن جد
0: فوتوا على مواقع. شو هي الرساله يلي بتوجهها للعالم؟
1: الرساله اللي بدي اشوفها انه حملات التوعيه قوى الامن الداخلي مش مقصره، انا فت على كل وسائل التواصل لها شارحين كل الامور وخطوره الامور ومستهلي ابدا، وتتكثف هذه الحملات على كل وسائل الاعلام، وعن جد يعني انا رح اعملها موضوعي هيدا لانه شغله كثير مزعجه، كثير كثير كثير كثير مزعجه. أخذ واتساب ما بعرف بعدين على وين بيفوتوا شو بيعملوا شو بخربته، وللأسف بس كتر خير
0: بس الله. لما رجعت الكل رجعوا كل الكونفرسيشنز بدأت تشوف هني أصلا مع مين متواصلين؟
1: هني اللي أنا بعتقد، بس رح أتأكد هلأ، بس اللي بعتقده أنه الأرقام بيانت عندهم، ما بيانوا الأسماء ولا عرفوا شو هو محتوى الواتساب، لأنه عاملين جروبات وموديين الواتسابات، عاملين جروبات أرقام
0: بيانوا عندك على التليفون،
1: بينين الجروبات كلها سوا، جمعين أرقام مع بعض لأنه تيلحقوا يستفيدوا، لأنه بيعرفوا أنه ممكن يكون في يعني يمشي الحال لهالسبب. حتى وحده بالليل اثنين بالليل كانوا عم بيتواصلوا مع ناس، وانا كل الليل امبارح مش نايم ولا دقيقه.
0: يعني هي بشعه كمان جام بكون انت موتر ومش عارف حالك اصلا شو عم بينحكى باسمك او شو عم بيصير
1: او لمين بدك تلجا الى اول مره، بس الحمد لله فينا نلجا لكثير اشخاص على قدر كثير كبير من الكفاءه، وبنحل المشكل بسريع اذا الله رد.
0: كمان بهالمناسبه نرجع كمان نوجه تحيه كثير كبيره لرونان ابي نجم، يعني هو الخاص بالامن السيبراني اللي عن جد عنده خبره بهذا المشهد.
1: بعد شغله واحده قبل ما اخذ وقت المستمعين لانه شغله مهمه، ما بعرف لانه كثير خبروني انه الواتساب بلبنان غير محمي، يعني نحن مش محميين واتساب، اللي عنده واتساب مش محمي، ما بيعرف اي ساعه ممكن يصير في مشكله.
0: هذه المعلومه مين قال اياها؟ يعني حدا
1: مختص بهالموضوع؟ لا مش لا جهاز امني ولا حتى رونان، بس اللي عرفت انه نحن بلبنان الواتساب عندنا ويمكن غير اشياء بموقع التواصل غير محميه على صعيد الشركات، يعني انا اذا بدي احمي الواتساب تبعولي ما بعرف اذا رح اقدر احمي، بعتقد هيك يعني لنتاكد من هذه المعلومه.
0: الله قطعت على خير.
1: قطعت على خير الحمد لله.
0: شكرا لك جون.
1: شكرا سيمونا.
0: يا هلا.

يعني هذه تجربة قطع فيها جان حتشيت، يمكن أكثر منكم مستمعينا قطعين فيها، ويعني إن شاء الله لا ما حدا يقطع فيها، لأنه مثل ما قال جان عن جد هيك بتوتروا للواحد أنه ما بعد يعرف شو عم ينحكى عن لسانه، شو عم بيصير من وراء ظهره على الواتساب يعني الخاص فيه. وكمان مثل ما قال جان يعني بيضل في محبين هيك ينبهونا أنه انتبهوا، أو في محبين بيعرفوا أنه هيدا منو ستيلنا بالحياة، نحن مش نحن يمكن نطلب مصاري أو نطلب مطلع أي شيء، مش بس مصاري يعني أو مطلع أي خدمة. فخلينا دايما منتنبهين لهيدي المسألة. صار وقت هلا نشوف وين مستمعينا شو عم بيعملوا، كيف

0: بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيطي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر. بالبداية من المساء على جان بي، تحياتي لك يا جان، خليك معنا. أكيد إذا نكون عم نعرف شو رأيك بموضوع الحلقة. سامي بعت لنا فنجان قهوة ومنسمع عربي عن أولى.
1: سيمونة الحلوة هي بقدم لها وردة هدية.

0: من المنصف
1: نعتذر، وقف الفويس تنك كثير.
0: شي 11 وربع بالليل حكيوني على رقمه وكتيبه مش فويس، بدنا نعمل لينك وجروب مدري شو. اشتريت على الخبري قلت له بعت لي فويس، ما كانش يبعت، دغري عملت له بلوك. فهي تاني يوم على الفيسبوك حطتها انه تهكر الواتساب عندها، ما بعرف كيف غلطت وعملت هيك، صارت تغل يعني صارت غلطه مثل ما صار معك يعني، ما هني محتالين بيعرفوا وين يفوتوا يعني.
1: كرمال هيك يعني ما بقى نفوت على لينكات على روابط بنعرفها ولا ما بنعرفها، ما عليه. مثلا اذا مارون بعت لي على الواتساب انه فوتي على هيدا اللينك، لا بنطر انه تاني نهار شوفه لمارون واساله اذا هو يلي بعت ليها ولا مش بعت ليها. خصوصا يعني احنا مش عم نحكي عن مساج عادي، عم نحكي عن لينك عم يوصلنا اللي هو رح يكبنا على محل نحن ما بنعرفه، فانا ننطر تنشوف الشخص ما بيأثر يعني، ما منا هاد المشكله الكبيره.

أنطوني عم بيقلي هاي وينو العريس؟ خلص مصر أنه فوز العريس. يخرب ذوقك يا أنطوني. عم بيقلنا كمان أنه هو الوحيد اللي امبارح قالنا أنه رياضي رح تربح. لا هلا مش أنت الوحيد، أنا فيك كمان، في اثنين أو ثلاثة قالونا كمان أنه رياضي رح تربح، ولو فيك تقلنا بكرة مين رح يربح أنطوني إذا هل أنت دقيق بتوقعاتك؟

كل مستمعينا كيف شو عملتوا او حتى شو عندكم هيك مثل بلانز للويك اند حتى لو شوب يعني هيك جربوا استفيدوا من هذا الطقس او حتى يعني مش ضروري كثير بالنهار صوب بس هيك تخف شوي الشمس جربوا ظهروا غيروا جو يعني خصوصا نحن بس بعدنا هلا يعني باخر الشهر بتقطع الخبريه قد ما بدكم روحوا تصلوا مستو من بعد جمعه بكون تعبانين وهلكانين.

0: بس نسمعها متذكر زميلنا مروان. يلا نسمع جان فايت.
1: سيمونا يعطيك العافية.
0: الله يعافيك جان.
1: سيمونا اسمحي لي بدي أعطيك لقب لك نجمة الأثير. يعطيك العافية وإليك ولجميع العاملين بلبنان الحر وبدي سلم على إليج ميرزا. Thank you سيمونا يعطيك العافية.
0: Thank you إلك جان وعلى اللقب الجديد. امبارح كنا لقب اليوم صرنا لقب تاني. شكرا كتير إلك جان. شكرا لكلكم مستمعينا. كمان ما نرحب بزمنتنا إليج بس معنا هي منا هون بس عم تسمعنا على الطريق أكيدة. وبالمناسبة لأنه كان بعد مصر لنعزي عن جد عصام. عصام امبارح كمان سمعتك مع جورج السويدي الفويس تبعك. زعلنا أكيدة على رحيل خيك وبالنهاية بنقول إنه هيدي هي الحياة. يا حبيب قلبي يا نانو
2: سمعنا على
3: بونجور.
0: بونجور
3: والله هلا وعيد.

0: يوم أطلعتوا نوم بعد شبعتين
1: أطلعتوا نوم. صح النوم، صح النوم. يلا اللي صح صيح تنبلش الحلقة سوا. كل مشاركاتكم بالاتصالات على 09-218-233 والفويس مسج وتكست مسج على 70-959-111.

0: في احلى من واحد في عارف من الحر وتكون سمونة حتشيته
1: ما في احلى. كيف قهوتي يا الياس؟ انا ما بشرب قهوه. لك ما يطلع فيه. انا ما بشرب قهوه مارون، هم عم يسالني عن القهوه. قهوه قهوه ما بشرب.
2: الف سلام علينا فوقنا من الوهم صحينا والله غلطنا ما استحملنا.
1: الياس سالني عن القهوه، قال لي كيف قهوتك؟ قلت له ما بشرب قهوه. ما خص هو شو بعت لي صوره.

0: مثل العادة عجقة حمراء جونة عجقة كتير، مشوي بسقيل التقس مع الاي سي مشوي بكتير وبويكات.
1: وإلي كمان جوزيانا، هلأ أنتو بس تقولي مشوي مشوي كتير منبسط، بس تجعت تقولولي أنه مزعج بعصب هون. أنا من الأشخاص الغرام قلبهم توصل الحرارة 45. ما نروحش تتفاجأ اليوم.

0: حوالين. هذا الثاني بدي اديك شغله بالنسبه للشغل ميدو معي.
1: اهلا ميدو.
0: هلا الثاني
2: صح النوم
0: تن بنفلش وبينحط بالشعب تاع الشمس.
1: ما فهمت التين بينفلش وبينحط بالشمس مزبوط هيك فهمت؟ اوكي.

وصار وقت نكون عم نطرح موضوع الحلقة، وسألنا لكم مستمعينا، هل النجاح بنظركم صار مرتبط بالواسطة أم هو بعده بيعتمد على الكفاءة؟

0: هلا نحن قلنا النجاح يلي هو يكون مفروض مرتبط بالكفاءة، ولكن في أشخاص بيعتبروا حالهم الناجحين في عندهم كفاءة ولا ما عندهم كفاءة. بس خلينا نحدد أكتر السؤال، هل مثلا أنه النجاح أو الفوتة على الشغل بتعتبروها لازم بعد بدها كفاءة أو عادة بتنقضي بالواسطة؟ وفي كمان كل حدا منكم يخبرنا عن تجربته، هو بيشتغل كيف فات على شغله، هل بكفاءته أم عاز شوي من الواسطة تا يقدر يحصل على الوظيفة. كمان إذا تتقبلوا، إذا أنتوا أرباب عمل بتتقبلوا إنه موظف، خلينا في أشخاص حقول لا ومش معقول، بس إنه بتتقبلوا إنه موظف يفوت لعندكم أو يقدم السيفي تبعه، وعلى السيفي في هيدي مثل هيك مثل مارك دائما بتكون إنه هيدا جاي من قبل حدا، أو حدا يدقلكم تليفون يقولكم إنه أنا بشرفكم إنه وصفوا لي هيدا الشخص.
1: ولا يا سيمونا، من قبل كان في واسطة، كله بالواسطة. أنا مرتي عملت مجلس خدمة مدنية وما نشهد لأنه مش عاملي واسطة، مع أنه كان شاطرة كتير، أخذوا غيرها. قلت لها في شيء بابا لواسطة، عملت معلمة فرنسي إلى 25 سنة ومش مثبت، يعني شوف الحد وين. هلأ ما بعرف، بتصور في بعد واسطة ماشي و كفاءة مهمة، بس بعده بلبنان عطول في واسطة، بلبنان ما في شيء بلا واسطة، ما بيمشي بلا واسطة.
0: شكرا ربيع، دائما بس نقول واسطة نقول للأسف، يعني هين كمان بيعودونا إلى حد ما، مش عم نعمم على الواسطة أو هيك إنه حدا يحكي فينا من نحن وصغار، خصوصا من المدرسة أو بالتقديم تحديدا. يعني مين ما بيعرف حدا حاكي بحدا أو كرمال حدا إنه مثلا تيساعدوه، ما بعرف وقت امتحانات البروفي، إلا ما حدا بيكون داق لحدا إنه بشرفك إذا بتعرف حدا بهذا المركز. فقلت كتير حدا، إذا بتعرف حدا بهذا المركز دخيلك خلي ينتبهولي مثلا لابني أو لبنتي، فهيدا بتكون جاية معنا من نحن وصغار. بس ولكن بس نفوت على أي عمل، هل نحن لازم نضل معتمدين على الواسطة أم هي الكفاءة بتضل هي الأساس؟

0: كل أراءكم على 0-9-218-233 الفويس مسج وتكست مسج على 70-959-111.
1: بونجور، كيفك؟ ماشي الحال؟
0: ماشي الحال؟
1: معك. كان الصراحة بالنسبة لي كل شركات العالم فيها مصايب وفيها محسوبيات لسبب. اليوم إذا بدهم ياخذوا كفاءة ممكن الشركة تكون بحاجة لموظف 2-5-10 يقدم 10,000، مش رح يقدروا ياخذوا 10,000، فبيشوفوا الأنسب من عنده واسطة مين بخص، وهيدي ماشي عنا بلبنان وأنا أول واحد فتت بالواسطة، بس أكيد ثبتت حالي.
0: يعني مستمع عطانا التجربة تبعه الحقيقية وقال بكل صراحة انه هو فات بواسطة بس انه رجع اشتغل على حاله. فهيدي كمان شيء مهم انه الانسان يمكن اوقات بده دفشة، بس الاهم انه يكون هو عم بيشتغل بعدين على حاله تا يثبت حاله.

إذا هل النجاح أو الدخول على عمل صار مرتبط بالواسطة أم بعده بيعتمد على الكفاءة؟ كل حدا منكم يخبرنا كمان من تجربته بعمله، إن كان هو رب عمل أو إن كان هو موظف بشركة أو مؤسسة. كيف أنتوا فتوا على شغلكم؟ هل كان عندكم واسطة أو اضطريتوا يعني للواسطة؟ ممكن كمان أوقات إنه منضطر لإله، لأنه مثل ما قال مستمع قبل بيكونوا طالبين هالقد يمكن عدد معين أو هالقد التوظيف فيها كتير صعب، أو حتى لو في توظيف كتير صعب فيها، لما بيشوفوا أنه في كفاءة هي بتكون الأساس. الاتصالات على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: هاي سيمونا كيفك؟ ماشي الحال.
1: ماشي الحال.
0: يعني حد أدنى من الكفاءة يعني يكون معه الشهادة، لو ما كان شاطر تجي الواسطة بتكمله تدعم وبتدفش دفشة لقدام بيمشي الحال. بلا واسطة ما في شيء بهالبلد. بلد مبني على الفساد وعلى الوصايد، هذا من أيام العثمانيين ورثناها وركة، وبعدها ماشي بورقة من هون كلمة من هون، بعرف هذا الشخص بالجامعة عم ينجحوا بالوصايد، إذا بيعرفوا الدكتور أو بيعرفوا حدا أو. هذا مجتمعنا وهذا واقعنا وما راح يتغير.

0: يعني في هيك انه في اراء عم بتقول انه بمحل من المحلات بدأ الواسطة والواسطة مهمة، مش انه هي الاهم ولكن انه مهمة. بنسمع بعد فويس قبل ما نرجع ناخد وقفة مع الزملاء بقسم الاخبار وموجز سريع.
1: مرحبا سيمونة. التوظيف ممكن يكون بالواسطة، بس النجاح ممكن ابدا. نجاح بده كفاءة.
0: اوكي، شكرا لك سامي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم بيشوفوا وبيعرفوا عن الحرايق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصاً. حقك تعرف إنه الحرايق بفرنسا منا شي جديد، إنما مثلاً التاريخ بيحكي عن حرايق كمان بغابات، وخصوصاً بغابات اللاند بال 1949، ويقال إنها من أكثر حرايق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. إذا منسأل حالنا إمتى صارت، أكيد بالصيف 20 آب تحديداً سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد أسابيع من الحر الشديد والجفيف. المهم إنه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا، وتحديداً بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرايق كتار، جربوا يطفوا. إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرايق كتير بسيطة، وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرايق حصدت 50,000 هكتار من الغابات. مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصدي أن واقع المياه لم يتغير في بيروت وبعبدة كما كتب في خانة أسرار الآلهة في جريدة النهار، وأن توزيعها على حاله، مؤكدا ألا أزمة مستجدة في العاصمة وفي قضاء بعبدة. بناء على معلومات عن تواجد حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي في مستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه، وقد جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وفي قسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وبتوقيفه، وقد تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة أنطلياس في مكان تواجد سليمي في مستشفى بحنس. وأفادت مصادر الام تي في بأن سليمي سيخضع لجلسة استجواب قضائية بعد توقيفه، وبأن المباحث الجنائية المركزية تحركت تنفيذا لبلاغ البحث والتحري الذي أصدر بحقه من قبل النيابة العامة التمييزية. زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى قيادة وحدة القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي بمناسبة تخريج دورة تدريبية تحت أشراف مدربين من مكتب مكافحة الإرهاب ATA بحضور قائد القوى السيارة العميد توني متى ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود أبرسلي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن حصار إيران عسكريا واقتصاديا لن يتوقف، وأن بلاده ستلاحق أموال إيران في جميع أنحاء العالم. من جهته أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، وكل ما علينا فعله أن نواصل تحقيق الانتصار، حينها لن يكون أمام إيران في نهاية المطاف خيار سوى التراجع. وفي المقلب الإيراني، أعلن اليوم الحرس الثوري أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. وذكر الحرس الثوري أنه تم استهداف ناقلتي النفط المخالفتين وإيقافهما، في حين غيرت أربع ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة وعادت أدراجها. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: ميشيغان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة لأعراض الاكتئاب، هي استمرار الحزن، فقدان المتعة، انخفاض الطاقة، اضطراب النوم، تغيير الشهية والوزن، الشعور بعدم القيمة أو الذنب، ضعف التركيز، تفكير التشاؤمي، وبتظهر لدى بعض المرضى كمان أفكار الموت أو أفكار انتحارية. هيدي العلامات تستوجب تقييم وعلاج فوري. حسب الدراسات العلمية الحديثة، العلاج الأنسب للقلق والاكتئاب هو العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي عند الحاجة. كمان ما بدنا ننسى أهمية الدعم الأسري والاجتماعي، كلها بترفع من نسب التعافي بشكل كبير. بالنسبة للنصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم، أول فكرة، ما تعتبر الاكتئاب ضعف بالإيمان أو الإرادة. 2، ما تأجل طلب المساعدة. 3، ما توقف الدواء إذا كنت عم تاخده من قبل من تلقاء نفسك إلا بإشارة حكيم. 4، حافظ على الروتين اليومي والنشاط البدني. 5، تذكر إنه الاكتئاب هو قابل للعلاج بمعظم الحالات. الاكتئاب ما بيعرف شخصية الإنسان، هو مرض بحاجة إنه يتعالج

رجعنا معكم مستمعينا، وهلا رسميا بلش الويك اند بلبنان الحر. بعدنا أكيد بموضوع الحلقة، ونرجع نذكر فيه لكل الأشخاص اللي هلأ انضموا لنا وللكتار بعد ما سمعنا صوتهم. إذن كنا عم نقول قبل موجز الأخبار، والسؤال هو هل أنه تنفوت على شغل معين ونكون فيه نجاح، يعني هل هذا الشيء بده واسطة أم هذا الشيء بده كفاءة ولازم يضل يعتمد على كفاءة؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111، وكمان كتير في تذكرات ما نذكر فيها انه تسليم الجوائز توقف، ما بقى يكون في تسليم جوائز لانه كانت المهلة الاخيرة اليوم، اخر شيء على الساعة 5، فبنعتذر من كل حدا ما اجا واستلم جائزته. وايضا بنرجع بنذكر ومنحذر من يلي صار مع زميلنا جان حتشيتي، يعني تما يرجع ينعاد مع حدا، واللي هو انه نكون عم ندخل على لينكات وروابط هي ما بنعرفها ومش موثوقه، حتى لو من اشخاص عنايهم كونتاكت بالواتساب عنا، ما ندخل على هذه الروابط.

0: صحيح احنا قلنا انه ما في اليوم توقعات، التوقعات حتكون مفروض بكره لجيم الحكمه، ولكن صاروا بيعرفوا المستمعين انه هيدي الميوزيك ما خاصه بس ب انه رح نحكي عن الحكمه، هي لانه ماتر مالك بيكون صار معنا بالاستوديو.
1: اسا نور سيمونا،
0: كيفك
1: مالك؟ صار غني هلا بالاجواء كمان
0: لانه الاجواء
1: الاول والعانه والاخبار كمان سوا.
0: شو يا مالك؟
1: شو يا سيمونا؟
0: اول شيء بنسالك سؤال الحلقه.
1: يلا شو عنا؟
0: سؤالنا اليوم هو انه كل حدا بيوصل لمحل بده يفوت على شغل، بيكون مقدم على شغل ومعوضين بلبنان على قصة الواسطة اللي هي بتبلش معنا ونحن وصغار من امتحانات الرسمية، لما بيفوتوا معنا حدا أو بيقولونا بشرفكم أنه عندي ابني هون بالمركز اهتموا فيه والأخبار، معوضين عليها صح؟ فهيدي أوقاتها بتصير بالانكونسيون تبعنا، يعني بتدخل بالانكونسيون تبعنا وبتمشي معنا بالحياة، غير أنه هي يعني كأنه صار ما طرف فيها يعني بلبنان الواسطة. فأنك تفوت على تدخل على على شغل، هل هيدا بيستدعي يكون في واسطة أو لازم دايما يكون الاعتماد على الكفاءة؟
1: ليك شو يعني ما بعرف صراحة، أنا أنت فتت على الإذاعة بالواسطة وبين بشي حالك.
0: أكيد لا. أنا في حدا سألني سؤال بعد شوية كان بدي جاوبه أنه أكيد لا.
1: بس ما معروفة أنك فتت بالواسطة.
0: أبدا مش مظبوط هذا الشيء.
1: ليك تنكون شوية جديين، أكيد أنه ما بدأ تاني فكروا فيها معيار الكفاءة، ما بظن حدا من المستمعين أو الواسطة يعني. بس المؤسسة توظف حسب الواسطة، بظن المؤسسة بتخسر مش الفرد اللي بيخسر، والشخص اللي ما عنده كفاءة ومنه قادر يثبت شيء بظن بعد فترة هو المنصب منه لحاله بيبزقه، يعني ما بيقبله. فبفتكر انه حنكون كلنا ذات الجواب، يعني ما بظن حيكون في جواب.
0: لا في اشخاص قالوا انه بيستدعوا وقت الواسطة، بس في حدا قالنا
1: الفكره اكيد في عالم ما بتتوظف بالواسطة، بس انا برايي انه حيضلوا محدودين، يعني اللي بتوظف بكفاءته حيرجع ياخذ حقه، وهذا كده غير عند اول مشكله ما حكون عم بيعرف يحلها
0: اذا ما اشتغل على حاله. لانه في حدا احد المستمعين قالنا انه في انه واحد يفوت انه اكيد بالواسطة، بس انه يكون واحد عم يشتغل على حاله، حكي عن حاله هو شخصيا
1: انه فات بالواسطة واشتغل
0: على حاله.
1: هو ده مجلتنا نعمل هيك شغله منيحه.
0: لا هو في واحد يعني يمكن انه اوقات بتكون البوست تبع المقدمين عليه شوي اكبر من كفاءة او قدرة الشخص، بس انه مع الوقت اذا هو الانسان حط براسه بيوصل حتى لو فات بواسطة.
1: صح صح. هلاقيك كمان بلبنان في وظائف حد الشطارة، لانه بيكون في وظائف بدها عدد كتير محدود بتعوزي انه حدا يحكيك فيك، مش حنسمي اي مهن يعني. فلو في كتير شطار فساعتها بنقوا الشطار حسب الواسطة. كل بلد
0: يعني فين يكونوا اثنيناتهم كمان مع بعض انه شاطر، بس انه انت بحاجة بمحل معين الواسطة.
1: 1000%.
0: هلا خلينا عن موضوع الحلقة، خلينا ننتقل لموضوع اللي انت غرم قلبك اللي هو الحكمة.
1: شو بها الحكمة؟ الحكمة بأحسن أيامه.
0: انت هيك بتقول
1: ايه حكمة، وانا بقول
0: لك ماريانو، لك ماريانو عم يضحك ماريانو.
1: بس المستمعين اللي ما بيعرفوا نحن ما انا مهندس صوت من نص بشري واسمه ماريانو وهو مع الرياضي، فنحن مبدئيا هون بالإذاعة عم نعمل عريضة وبدي عم نعمل عريضة نبطل نعترف فيه.
0: ومشكلتك انه ماريانو وغير ماريانو، إليج كمان رياضة.
1: إليج بس قولي رياضة، إليج ما بتكون على البروغرام هلا، بس انه ماريانو بوجهك وعم بيضحك وعم بيسمك.
0: بس لك بحلي يا مارون.
1: مارون
0: مثلا غير

0: بدك نحكي شوي عن امبارح؟
1: لا امبارح للنسيان، خلينا نحكي عن بكرة. أنا بس عم شوف شوي على السوشيال ميديا شوي الحكماويين فاقدين الأمل. أنا بقول ما تموتوا قبل ما يجيكم الموت، بعد ما في شيء انتهى، بعد عنا جيم بكرة فينا نربحه، والتنين إذا الله راد الجيم هو بيحدد مين البطل، مثل ما ربحنا ماتشين بغزير فينا نربح التالت ونعدل السيري 3-3. وإن كان الله معنا فمن علينا. ست سيمونة
0: أستاذ مالك، بس ليش ما ننسى امبارح؟ ما هو واحد من أغلاطه بيتعلم،
1: لأنه هيك ما كان ماتش حلو كتير. الشباب ما كان
0: حلو، ما كان فيه ما كان موفقين،
1: ما كان حلو علينا أنا يمكن عليهم كان كتير حلو. ما كانوا كتير موفقين. يلا سباس، يعني ما بيأثر ليك، وبعدين اللي نطر 22 سنة مش حيخص في سنة
0: بس انه هالقد بين جمهور الحكمة، انت دايما بيناتهم، يعني هالقد بتلاقي انه في هيدا الامل هيدا السنة؟ لانه كمان مثل ما انت قلت عم شوف على سوشيال ميديا هالقد متأملين هيدا السنة.
1: ليك بدي اقول لك شغلة، اكيد جمهور الحكمة متأمل كتير، بالنهاية صار له فترة كتير كبيرة ناطرة، وصار له فترة كتير بينوعد، والسنة مثل ما بيقولوا يعني عنا لعيبة كتير منيحة. خصمك نوعا ما كان بقوة السنين القبل، كانوا كتير متفائلين بالخير. بس أنا بدي أقول لك شغلة، الحكماوية ما بيزعلوا إذا فريقهم خسر، الحكماوية بيزعلوا بس فريقهم ما يخسر بطريقة كتير منيحة، أو إذا بديك روح الجيم بلو أوت مثل ما بيسموه بالباسكت، إنه يكون الفارق كتير كبير ويشوفوا اللعيبة منهم مركزين بالملعب. يعني كجمهور وكرابطة جمهور وكألتراس أو اللي مؤثرين بالجمهور، ولا مرة زعلوا بس الفريق خسر. أكيد كلنا عالم بحبوا فريقهم يربح، بس بالنهاية هيدا اللعبة، في فريق بده يربح في فريق بده يخسر. العالم بتزعل بس ما تشوف أداء بليق بالشعار على أرض الملعب، لا أكتر ولا أقل.
0: بس كمان أوقات عم بيكون في إنه هيك اتهامات لما بعرف بقولة، أوقات للمدرب، أوقات للحكام.
1: لكن بدي أقول لك شغلة،
0: عم بحكي هالاتهامات من الجمهور.
1: من الجمهور. أول شيء الجمهور هو المسيح أجى على الأرض، ما قدر يرضي كل العالم، فبطبيعة الحال يمكن الكوتش ما يقدر يرضي كل العالم، بغض النظر رأي الشخصي كل واحد إذا هو بيحبه ولا ما بيحبه. بس أنا برأيي أنه اليوم نحن نهار الجمعة قبل جيم السبت اللي هو هالقد مصيري، مش حرزاني بقى نعطي رأينا بالكوتش، إن كان منيح هو منيح، إن كان عاطل هو عاطل، علينا ندعم فريقنا للماكسيموم، نجرب نكب جود فايبس قد ما بنقدر، وبكرة نكون متواجدين بالملعب حد لاعبتنا حد نادينا.
0: بكرة ما فينا.
1: ليه ما فينا بكرة؟
0: بكرة بغزير.
1: بكرة بغزير. يا حكموية.
0: مزبوط. فهلا امبارح يعني هيك انه حضرت الماتش، ما بدي بس انه كنت ملهية بقصص تانية، يعني فما انتبهت انه رياض نحن على ارض الرياضة. اوكي معك حق.
1: فيلا بكرة، اصلا هلا من شوي نزل النادي بيان انه الويب سايت مثل السطل، يعني قد ما عم بفوتوا الحكموية يحجزوا تيكت. هيدا هو جمهور الحكمة، هيدا جمهور الحكمة الوافل دايما موجود بس فريقه بيعوزه. I'm sure انه بكرة حيكون النصر
0: ان شاء الله، وحتى لو يمكن التيكتس خلاص سولد اوت، بس انه بيضلهم جمهور الحكمة يمكن بيقعد برا بينطر.
1: ليك جمهور الحكمة صراحة عن جد ظاهرة ما بقى كتير قليل تيمرق منه عبر التاريخ. يعني اليوم في فرق ربحانة صار لك 20 سنة أو 15 سنة بتخسر ماتشين جمهورها بيتركها، فريق الحكمة بعشرين سنة مرق بمخاض ومعمودية نار كذا مرة، وأوقات يلعب عشوية كان حيهبط درجة تانية، وكتير أوقات نخسر بطريقة منها كتير حلوة، وبرضو الجمهور يضل محمس وجمهور يضل متواجد بالمدرجات، لأنه فريق الحكمة بالنسبة لنا مش بس لعيبة وطابة وبطولة وإدارة، الخبرية عنا بتجي
0: بنقولها دايما قضية،
1: يعني ايه بالنسبة لنا قضية، صورة مجتمع، رفليكسيون لقلنا، يعني احنا بس نكون على المدرج دايما نكون عم نجرب نعكس صورة المجتمع يلي نحنا بنمثله، وكرمل هيك نحنا معلقين فيه للنادي. يعني هيدا كان بفترة من حياتنا هو المتنفس تبعنا، وكرمل هيك بعدنا معلقين
0: بعده كمان المتنفس تبعنا، يعني وعن جد منشوف حالنا فيه، نربحنا ولا ما ربحنا
1: صح. بس نحنا اللي بنطلبه انه مثل ما قال الكوتش اخر مرة بالمقابلة، انه نحنا اذا خسرنا نخسر بشرف، واذا ربحنا بشرف. هيدا ما كتير حسيناه بالمنارة، حسينا انه ما كتير الشباب مركزين، نحنا بغزير وراهن وداعمينهن، اكيد بنتمنى الربح، بس بذات الوقت انه لعبة باسكت ممكن تربحي ممكن تخسري، اذا خسرته يعني كمان نكون نحنا خسرانين بطريقة تليق بالشعار يلي على الجيرزي. طبعا
0: شو هو الشعار؟
1: شعار الحكمة.
0: شو هو الشعار
1: الحكمة؟
0: شو هو عم بسألك؟
1: انه اللوجو قصد
0: اللوجو اوكي. هلا فكرت انه هو الشعار الاساسي.
1: هلا هن رافعين شعار بالملعب اسمه نادي الوطن يعني لانه نادي لكل لبنان. فكمان انا هيدي كتير يعني ما انا على فكره الحكمه ما بحبها تكون محصوره لمنطقه واحده. يعني هو النادي بالاشرفيه بس انه ما كتير بحب يستعملوا كلمه حكمه الاشرفيه. بحبون يقولوا حكمه لبنان لانه كمان اهالي زحله مش مصريين مع الاشرفيه، در الاحمر بشري بعبدة بسابة، يعني ما بدنا نزايد على بعض مين حكمه واكثر واكثر. اكيد مقر النادي الرئيسي بالاشرفيه ومدرسه الحكمه بالاشرفيه، بس الحكمه لكل لبنان.
0: شكرا لك ماتر مالك، يعني دايما بنحب هيك يكون عندك هيدي المداخلات، خصوصا اللي يعني اللي بحبوا الحكمه بينطروا هيدي المداخلات تبعك بهيدا الموضوع، ودايما بتعطينا هيدا البوزيتيف فايبس. يعني اذا حدا كان عن جد قاشطين معنويات ومن ورا اللعب فبتعم ترجع تقويون، وكمان دايما بنكون ناطرين ارائك بموضوع
1: الحكمه. انا عن جد حتى لبنان الحر بحييه بهيدي الشغله، انه هي دايما اخذها موقف ومش مستحيه انه نحن مع الحكمه. هيدي شغله انا كتير بحبها ودايما هواها مفتوح للحكماويين.
0: هي مفتوح الحكمه
1: للكل بس انه مش مخفى حدا انه لبنان الحر بدعم فريق الحكمه يعني، وفريق الحكمه بيدعم لبنان الحر. فهيدي الشغله كمان كتير حلوه وكتير منيحه. بشكريك وبشكر المستمعين، ويلا وان شاء الله بكره منبارك لبعض باذن العذر
0: ان شاء الله.

0: حلقتنا وبنسمع جورجيت.
1: مونا بونسوار حبيبي، ليلتك موفقة. معك جورجيت. هلا الكفاءة أهم شيء، الإنسان تكون موجودة فيه، بس صدقيني ما فيك تشتغلي بشيء إلا ما يكون في واسطة. نحن بهالأيام كلها وسائط، إذا ما عندك واسطة قعدي بالبيت. أنا هذا اللي استكشفته وشفته. وميرسي لك حبيبة قلبي.
0: شكرا لك جورجيت. يعني في كتير منكم عم بقولوا إنه في أشغال بدها واسطة. أنطوني عم بقول سيمانة واحد أمي، أنا فت على شغل بالحظ وبقبض 1200 بالجمعة. هلا ما رح نسألك شو بتشتغل وين بتشتغل وكيف فت على الشغل، يعني ما نقول لك الله يوفقك ويزيد، ومش بس تكون عم تقبض 1200 يزيدوا كمان.

0: المارون اذا يا انطوني بدكم موظفين مطرح ما انت بتشتغل.
1: صباح الخير سيمونا.
0: اهلا جان.
1: تحيه لكل مستمعين لبنان الحر. اكيد مش بس واسطه المعارف، مين بتعرف اهم شيء المعارف، مش بس بلبنان وما كان بالعالم للاسف. بتعرف حدا بتوظف، نحن عندنا هون مثلا يكون في حدا مسؤول باي شغل باي شركه بجيب كل عشيرته معه من كل اجناس العالم، بتصير بعدين كل شركه مفرط عشيره. بس المعارف اهم شيء المعارف. الكفاءه للاسف يعني اوقات كتير بتزمط، يعني 1% 2% على الكفاءه بياخده والباقي كله معارف. مين بتعرف بتفوت بالواسطه يعني.
0: تفضلوا. حتى بكندا كمان كانه بلبنان. إذن هل إنه ندخل على شغل هو بحاجة للواسطة أم دائما بعده بيعتمد على الكافة؟ اتصالاتكم على 0918-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: ناخذ اتصال لبنان الحر. الو
1: الو بونسوار.
0: بونسوار ماشي الحال؟ مين معنا؟
1: معك جابي من بيروت. مشرفين.
0: كيفك يا جابي؟
1: تفضل بيان كتخير الله.
0: تفضل.
1: انا بس لك شغلة انه ايه الوسطة مضبوطة عم تشتري بس مع الاسف اوقات بتيجي الوسطة للشخص الغير مناسب وبيعطل وظيفة الوسطة. يعني الشخص اللي عم بيعمل لك مش وسطة عم بيجرب يساعدك بيكون انا ما بعده وسطة صارت ومنسان عم بيساعد حدا بيجرب يساعد وسطه لمرحلة معينة بطلع بسواج الوجه بيكون هو عاطي يفادي غلط عشتش قصدي. وبذات الوقت في ناس مع الأسف بالبلد غلط مش غلط منيح ناشحين مش ناشحين بفوتوا بالبروجي وبحطون ومش مشكلة مع الأسف.
0: هذا للأسف. جابي أنت خبرنا الإكسبرينس تبعك أنت كيف فت على شغلك أو أنت رب عمل؟
1: أنا رب عمل بس كمان ما في شيء إنه بيجي رب عمل هيك يعني كلنا اشتغلنا. وأنا بلشت حياتي في كندا في موريال وكتير كتير هيني كانت وأنا عامل إلكترونيك إنجينير on that time. كان في عندنا هونيك في كندا كان في عندنا وظائف ما في وظائف يعني ما في شغل أبدا.
0: أوكي.
1: وكنت قلت له شفت على يعني أعطيك مثال بسيط فتت على أوتيل كان اسمه أوتيل هيلتون قلت له بشتغل تكنيشن. البلد تعرف البلد شو بيفرق. قال لي أم سوري أنا ما فيني شغلك هون لأنك أنت يو أر أوفر كواليفاي. يا أخي بشتغل تكنيشن ما أنا مشكلة بشتغل بعشرين دولار على الساعة. يو دونت أكسبتني. رجعت بلشت بحياتي جديدة وبلشت بسنك دولار على الأور بالمطاعم.
0: أوكي.
1: بونجور مدام بونجور مسيو وكيف تخسر أنا خسرت وعملت شغل هونيكي ومطاعم وبتصير الإنسان بده يكون عنده هدف وبده يشتغل عليه ما بتوقف إنه إنسان بس يكون إنه ما لقى مطرح خلص يعني لا مش دايما الوسط
0: أكيد أكيد أكيد
1: وبتمنى للجميع الخير.
0: شكرا لك يا جابي ولك كمان.

0: بونسوار سمونا.
1: بونسوار
0: يا حبيبتي. مش بس الكفاءة ولا الواسطة، الحظ، بدك حظ. يا ما عندهم كفاءة وما عندهم حظ بيضلوا بمحلهم، وناس بصوتوا بالواسطة بيسبقوا يلي عندهم كفاءة. مرسي،
1: يا أهلا وسهلا فيك. عم بيسألني هل حصلتي على وظيفتك من دون واسطة؟ حصلت على وظيفتي أكيد بلا واسطة.
2: يا قمر حتى ارتاح وحتى يكون عندك خبر.
1: هلا حصلت عليها يعني بلا واسطة، لأنه بالنهاية هذا لا منه سؤال يسأل خصوصا بإذاعة لبنان الحر، يعني لأنه أصلا هيدا منا موجودة ولا 1%.
3: هاي سيمونا،
1: هاي
3: عامل الحال؟ أكيد أول ما بدك تفوتي على شركة معينة أو على شي وظيفة بدك تكون عندك معارف، يا بقلب الشركة أو شي حدا بيعرف حدا. أكيد الكفاءة بتلعب دورة، بعدين أنت بتطور حالك أو بتطور حال الإنسان. بس إذا في شي بوست معين بقلب الشركة صار شاغر وبده أو أنت ممكن تكوني أو حدا ممكن يكون هالشخص قادر عبي هالبوست، أكيد هون ببطلوا يطلعوا يمكن بكفاءة، بيصيروا يطلعوا مين له أفضلية. الـ HR هون بيصير يلعب دوره أنه أنا هيدا بعرفه، هيدا بيعز علي، بفوته.
1: هون يعني لأنه ذكر الـ HR لازم ندعي كل حدا عم يسمعنا هو يعني بيشغل هذا المنصب، أنه مش أنتو تكونوا كمان عم بتروجوا لفكرة الواسطة. نرجع نقول يمكن إيه في حدا مثلا إذا مارون ما بعرف بيعرف حدا ودال الـ HR مثلا عنه بالإذاعة عن هذا الشخص، بس كمان هون دور الـ HR يكون عم بيتابع هذا الشخص ليشوف إذا خرج يكون عم بيستلم هيدي الوظيفة أو لا.

0: 0918-233 لبنان الحر. ألو ألو
1: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين، مين معنا؟
1: أبو بشير.
0: كيفك أبو بشير؟
1: الله يخليك يطول عمرك.
0: تفضل.
1: أنا بدم صوتي لصوت الست اللي حكت قبل شوي حظ.
0: نعم.
1: أنا بشتغل بشركة. تمام. مزبوط اللي عنده حظ، لا بيعرف يكتب ولا بيعرف يقرأ، مسلمين وكل شيء، مهندسين عم تشتغل، لا مثل ما بيقول فلان، بس النتيجة ما بعرف إذا هالشيء رح يدوم. أنا عم بوصل الصوت هذا مشان إنه في ناس عم تيجي من برا عم يفضلوها عن ابن البلد، تمام؟ وابن البلد عنده الكفاءة قد اللي جايبينه من برا على 500 مرة، وهذا حظ مثل ما قلت الست.
0: بس هي طب بركي أبو بشير، بركي إنه هذا الشخص اللي جايبيه منه حتى من برا كمان عنده هذه الكفاءة، أو أنت قصدك إنه ما عنده كفاءة بالمرة؟
1: ما عنده بده يجي تيكتب اسمه، ما بيعرف بده يجي تيكتب شغله.
0: هذا واسطة مش حظ، واسطة.
1: لا مش ما بعرف، في شيء مش مزبوط. إنه أنا بيجي بروح من هون مثلاً على سوريا أو على الأردن أو على الخليج بأمرك يا سيدنا، تحت أمرك أنا، وإنه خلص صار ملكي. لا بده يشوف الزلم إنه إذا قادر يشتغل هالشيء اللي عم يعطيه، يعني بالنتيجة رح يوصل لوقت لطريق مسدود.
0: نعم.
1: وقريب كتير كتير كتير، يعني ماكسيموم 15 يوم بيكون فورت القصة كلها.
0: صح.
1: أيوه. نياله اللي عنده شانس مزبوط.
0: أنت أبو بشير عم تحكي هيدي الخبرية لأن شكلك قاطع بهيدي التجربة.
1: ما قال لك شانس. أنا هيك اليوم كنت أخذ ورقة لوتو، إجوا أربع أرقام، سامع؟
0: نعم.
1: كحط 26 إجت 25، حط 33 إجت 32.
0: هي صارت معي مرة.
1: شفت شيء؟
0: صح.
1: هذا الشمس نيالو.
0: يلا بسيطة.
1: يلا يعطيك العافية، ما تخفينا في الجمعة
0: أبدا. أبو بشير انبسطنا فيك، أهلا وسهلا.

0: اتصال لبنان الحر. الو
1: بونسوار تيمونا.
0: بونسوار
1: جوزيانا بنتي معي.
0: وي جوزيان تفضلي.
1: سافا
0: سافا.
1: ليكي بلبنان كل الدنيا وطاي وما تقولي لي لا، لانه ما في كي تفوتي على مطرح الا ليكون في وصايد. هلا من جوا بس تفوتي انت فيك انت ساعتها هونيك تبيني قد ايه انت قويه وقد ايه شاطره وقد ايه، بس حتى لو كان الواحد شاطر وعلاماته بجنن وطالع الاول على الهيدا ما تقولي لي بده يعمل واسطه ليقدر يفوت على، بس عن جد سي دوماج.
0: صح صح صح جوزيان، شكرا لك جوزيان.

0: بونجور سيمونا، كيفك؟ ان شاء الله الويك اند يكون منيح عليك وعلينا.
1: شكرا لك سامي. يا سامي، بس ما عطيتنا كمان رايك بموضوع الحلقه، ناطرته اكيد.
2: انا سامر حابب خبري تجربتي.
1: تفضل.
2: انا كان معي دفتر خصوصي، مقدم على العمومه، بلشوا قاعدين الاربعه، هيدا على 1005 قاعدين الاربعه المسؤولين، يعني هن بيعطوني الدفتر، طلبوا كل واحد 25

0: سيمونة يعطيك العافية.
1: على عافيك يا ماري روز.
0: سيمونة مش غلط الواحد ياخد واسطة ليفوت على بوست مرتب، بس إذا كان هو كفوق، لأنه إذا منه كفوق بده يفشل من أول مرة، يعني الواسطة ما راح تمشي له شغله يومك يومك، بس بيثبت كفاءته لأنه بده مفتاح للباب، الواسطة هي مفتاح للباب، وبيمشي هو بمسيرة كفاءته بكفاءته بيوصل.
1: كمان هيك قلنا انه فيها يكون الواسطة والكفاءة مجموعين مع بعضهم. ما بدي احكي عن قصة الحظ، يعني الكفاءة والواسطة، لانه كمان في اشغال بدها دفشة، فاذا كانت هذه الدفشة موجودة بس انه في كفاءة معينة ليش لا؟ من ذكر بسؤال الحلقة، إذا بدكم تقدموا على شغل، هل بتعتقدوا أنه لازم يكون في واسطة دايما، أو لازم نرجع نعتمد على الكفاءة تبع يعني الموظف أو اللي عم بيقدم على الوظيفة؟ اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111.

0: يلا نسمع فويس.
1: هلا اللي بصير انه بياخذوا عالم تعمل واسطه، بياخذوا اللي عنده واسطه، بس هو هذا الشيء غلط كثير. شو بدك، يمكن ياخذوا حدا عنده كفاءه وعنده واسطه بذات الوقت، بس هذا الشيء غلط. يعني انا اذا اونر او ما بعرف شو كان مكان، ما باخذ حدا عنده واسطه. يعني اذا عندي حدا شاطر وعنده واسطه ما باخده، باخذ اللي ما عنده واسطه، لانه هذا بيجي بيعمل شغله بس يغلط بقدر حاسبه. بينما اللي عنده واسطه اذا غلط بصير بدي اعطي الهم، اذا زعلته وحسبته وكون عم زعل اللي عمل له واسطه. سو بفضل انه يكون عم بيتاخد عالم كفاءه وبلا واسطه. هلا اللي بصير انه بياخذوا عالم تعمل واسطه، بياخذوا اللي عنده واسطه، بس هو هذا الشيء غلط كثير. شو بدك، يمكن ياخذوا حدا عنده كفاءه وعنده واسطه بذات الوقت، بس هذا الشيء غلط. يعني انا اذا اونر او ما بعرف شو كان مكان، ما باخذ حدا عنده واسطه. يعني اذا عندي حدا شاطر وعنده واسطه ما باخده، باخذ اللي ما عنده واسطه، لانه هذا بيجي بيعمل شغله بس يغلط بقدر حاسبه. بينما اللي عنده واسطه اذا غلط بصير بدي اعطي الهم، اذا زعلته وحسبته وكون عم زعل اللي عمل له واسطه. سو بفضل انه يكون عم بيتاخد عالم كفاءه وبلا واسطه.
0: ناخذ اتصال. الو.
2: الو، بونسوار مدام سيمون.
0: اهلا نهاد، كيفك؟
2: منيحه. انا رحت اقدم على شغل من زمان يعني. قبلوني دغري. بس عرفوا معي شهادة. قبلوني دغري وبتجي هي حسب الكفاءة، او صاروا يعلموني مش حالي ومسؤولة يعني على ديبو. هي صعبة الشغلة شوي، لأنه بتجي بضاعة بواخر بدي سجلها وكيفي وبدي وزعها محلات. كله بيجي حسب الخبرة كمان.
0: صح.
2: واسطة وخبرة وكفاءة بس.
0: صح.
2: برافو. واسطة الواحد يعني شهادتها للوحدة.
0: نعم.
2: شهادتها للوحدة بده.
0: الشهادة قصدك؟
2: شهادة. نعم.
0: شهادة. نعم.
2: ايه بدهم يطلبوا شهادة.
0: صح.
2: أول شيء.
0: صح.
2: ايه.
0: شكرا لك نهاد.
2: مرسي.
0: يا هلا يا هلا.

0: وسيم من طرابلس. لا أكيد كل شيء بالبداية بده واسطة، ممكن الكفاءة ترجع تخدمك بأنه يعلى مركزك بالشغل، واحتمال ترجع تطلبك بقية الشركات من دون واسطة لأنه اسمك بيكون عرف أنه في كفاءة وفي خبرة، فبتطلبك بقية الشركات. ولكن تقليعة بدها تكون بواسطة إجباري وتحديدا بلبنان.
1: أوكي مسمع نادر.
2: يعطيك العافية. أنا كمان فت على شركة ما كان عندي خبرة أبدا بالدومين اللي فت عليه، يعني فت بواسطة، بس هلا اكتسبت الخبرة والحمد لله كله على الطريق السليم.
1: أنطوني عم بيقول لك يا مارون إنه مش كل شيء المصاري، القعدة معك والشغل لحدك بتسوى الدنيا. أنت مش عارف القيمة يا مارون. ألف إلك تعال اشتغل.

0: سيمونا يعطيك ألف عافية حبيبة القلب. إذا بيكونوا بجهنم بيحسدوا بعضهم. نحن للأسف شعب بهذا البلد شعب كذاب، شعب ما بيريد الخير للتاني، شعب إذا بيشوفك اللي معلق، الواحد بيشوف التاني معلق عم بيطلع روحه وبيحسدوه. للأسف نحن ممنوع تعيشي بضمير مثل ما ربينا وخلقنا أخلاق، عم بيروحوا لنا الأخلاق الحمد لله، بس إنه روحوا لنا الأخلاق بمحل ما يعني. والكذب اليوم ما فيك تعيشي غير ما الواحد يكون عم بيكذب، ما إذا ما بكذبتي وما لفقتي ما إلك محل. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك شربر.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: بالنسبة لسؤالك والله حلو كتير. بالنسبة لإلي أنا لا أفضل ما يكون في واسطة، وإذا واحد سقط يسقط ما بيأثر هالقد كفاءته الواحد، عاد كفاءته مني وجر يعني ما بزعل أنا. بس لما تلاقي إنه في ناس بواسطة وناس لا، بتصير أنت عم تسعي إنه يكون عندك واسطة مثل ما هني عنده، بس أنا ما بفضل الواسطة. هلأ
1: قطع الفويس مروان، بدنا نرجع نكفي الفويس تبع عجل.
2: إذا كان البوزيشن اللي احتليتيها بدون واسطة مهم كثير، الناس رح يقولوا انه عمل واسطة، حتى لو انت مش عامل واسطة
1: بكفاءتك
2: رح يطلع عليك صيت انه عملتي واسطة. بلبنان بيحبوا الواسطة، وهو بيعمل دعاية لحاله بيكون ربحان بكفاءته، بيروح بصير يلمح ويقول انه انا عندي واسطه بفوت مطرح ما بدي والى اخره. بحب اللبناني بحب الواسطه.
1: مثل ما قال جهاد، قال فكره كمان كتير مهمه، انه حتى لو انت منك عامل واسطه بس يشوفوك ببوست معين بيصيروا يقولوا عنك، بيطلعوا عليك اخبار انه انت عامل واسطه. يا اخي انا ماني عامل واسطه، وانا فايت بكفاءتي، انا فايت بشطارتي. فعن جد الله يسعدنا. يلا بنسمع جان بيض قبل ما نكون عم نختم الحلقه.
3: سيمونا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: لكن الوصة مهمة، بس كمان بدك خبرة، إذا ما عندك خبرة اثنيناتهم بيكملوا بعض. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك جان. إذا كانت الآراء الأغلبية يعني كان في قصة الوسطة إنه موجودة أو ضرورية بمحل المحلات، وكمان يعني بشروط معينة يعني وبسيتواسيون معينة. وكمان في كتير أشخاص برافضين فكرة الواسطة. كل حدا بيجي دايما بقول الأراء كون هي بتجي من إكسبيرينس قطعين فيها أو تجارب أشخاص من حواليكم. بدي أتشكركم كلكم مستمعين فردا فردا، لكل حدا كان على سمع معنا حتى لو ما اشترك، ولكل حدا اليوم عطانا رأيه بموضوع الحلقة. شكرا لك مارون بشعليني، تعبناك معنا اليوم، كتب رفقنا على الإخراج الإذاعي، وإن الله راد ملتقانا بتجدد الأسبوع اللي جاي نهار التنين على الساعة 3. نبسطوا بالويك أند قد ما فيكن. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. في الرابع من آب، أي بعد أيام، تستأنف المفاوضات المباشرة في روما. وفي الرابع من آب أيضا نعيش الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت. في المفاوضات نبحث عن كيفية استعادة سيادة الدولة على قرارها وأرضها عبر الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعبر حصر السلاح بيدها. وفي ظننا أن حصر السلاح لا يمكن ربطه بالانسحاب، أو أن يكون الانسحاب شرطا له، لأن هذا السلاح هو الذي استجلب الاحتلال مرة أولى وثانية وثالثة، ولم يعد له دور إلا افتعال المزيد من الموت والدمار والمصائب والأزمات. ولذلك ثمة موضة لدى أهل الممانعة وبعض الذميين والبلا لون وبلا طعم، مفادها أن المطلوب كأولوية وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، وكأن لا سلاح غير شرعي ولا قرارات حكومية بحصر السلاح ونزع أي شرعية عنه، أو كأن لا قرارات دولية ذات صلة، أو كأن لا دستور ولا دولة ولا قانون. يعني يريدون أن نعود إلى النغمة ذاتها، ولن نعود. ولمن يراهن على مفاوضات إسلام أباد فليتخلى ببساطة عن انتمائه للبنان وليشهر انتماءه لإيران. أما فيما خص ذكرى أربع آب فلنا كلام واف في موعدها، لكن الأكيد أن القاسم المشترك مع مفاوضات روما هو الحزب الأصفر، الذي وكما يرفض تسليم سلاحه يرفض إحقاق الحق وتبيان الحقيقة، معرقلا ومبتزا وذابحا القطط ومهددا القضاء في عقر داره وحاميا المطلوبين والمدعى عليهم. ولن ننسى بحجة الاحتجاج على التحقيق العدلي كيف كاد يتسبب بفتنة في غزوة عين الرمين. فصل ثاني. سمعنا عن مؤتمر دعا إليه التيار البرتقالي بعنوان حماية لبنان. فعلا تقشعر الأبدان لهذا العنوان حماية لبنان. أين كانت هذه الحماية يوم تسلم الرئيس القوي جدا السلطة، فتسبب بمنطق التشبيح والصفقات في عهده بأسوأ كارثة مالية وصولا إلى إفلاس الخزينة، وتسبب بسبب الإهمال والتعامي بثالث أكبر انفجار كارثي في التاريخ، وتسبب من خلال حمايته سلاح الحزب بانفجار حربين مدمرتين. شو قصة هالحماية؟ التيار يريد حماية لبنان، وحزب الله يرفع شعار نحمي ونبني. مرحبا حماية والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. طاب مساؤكم وإليكم مساء لبنان الحر. تفجير شقيف المزلزل يتفاعل، اتصالات واستنكارات. المفدان السعودي والقطري إلى بيروت، عباس في بعبدة وعيسى زاراهيكل. جعجع يستعجل بري الدعوة لجلسة يتصدر العفو جدول أعمالها. ترامب: الحرب مع إيران على ما يرام، والحرس الثوري يستهدف ناقلتين في هرمز.

0: التفاصيل مع جون حاتشيتي ونجوى جرداق. قبل أيام على الجولة السابعة من مفاوضات روما وعشية وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت غدا، كما الموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وعلى وقع تفجير الشقيف الذي زلزل الجنوب منتصف ليل الخميس الجمعة، يبدو المشهد المحلي في سباق محموم بين تطورات الميدان والمساعي الدبلوماسية، فيما الرهان وعشية عيد الجيش على دوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار وعلى جهوده المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان.
1: إذن نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا واوية مشاهد عبر منصة إكس لتفجير مسارات رئيسية ضمن شبكة الأنفاق في منطقة مرتفعات شقيف، وكانت واوية أعلنت أنه في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات شقيف.
0: واليوم أعلن مركز الجيوفيزياء أن موجات أرضية ناتجة عن تفجير شقيف يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 3.8.
1: في هذا الوقت أعلنت وزارة الثقافة المديرية العامة للأثار أن قلعة شقيف لم تتعرض للتدمير نتيجة التفجيرات في المنطقة المقابلة للقلعة، وأوضحت أن الارتجاجات الناتجة عن تلك التفجيرات قد تكون تسببت بأضرار في محيطها، إلا أن حجمها لا يمكن تحديده إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري علق على التفجيرات في محيط قلعة شقيف وبلدات أرنون وكفر تبنيت ويحمر شقيف وحداثة وقبلها في كل القرى والبلدات والمدن اللبنانية الجنوبية، وقال إن ارتدادات التفجيرات الإرهابية التي أحدثها 700 طن من المتفجرات ارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر.
1: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي بعد الظهر سلسلة تفجيرات كبيرة في بلدات دير سريان، كفر تبنيت والقنطرة قضاء مرجعيون. تزامنا تعرض مرتفع علي الطاهر في أطراف النبطي الفوق لقصف بالقذائف المضيئة، حيث تعمد الإسرائيليون إحداث حرائق في تلك المنطقة، واستهدف قصف مدفعي طلوسة وأيضا مركبة قضاء مرجعيون.
0: وألقت مسيرة قنبلة صوتية فوق المنصور، وحلق الطيران المسير الإسرائيلي وعلى علو منخفض في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته واصلت العثور على وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية وتم تدميرها في الجنوب.
1: في خلال تفقده عددا من الوحدات المنتشرة في الجنوب لا سيما في الزهران وزوتر الغربية، شدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مواصلة الجيش أداء مهامه في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة، وأكد أن ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره وطمأنة المواطنين.
0: وتطورات الميدان كانت اليوم مدار بحث بين قائد الجيش والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي لفت إلى أن البحث تناول جهود الجيش المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان وأهمية دوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المتعلقة بمفاوضات روما.
1: مواقف لرئيس الجمهورية من السيادة والجيش ولقاءات بعبدة مع مرسال العيلي.
2: متمسكا بالقيم التي استشهد من أجلها شهداء الجيش أي لبنان الحر السيد المستقل، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى شهداء الجيش على أن ذكراهم ستبقى منارة في مسيرة بناء الوطن ودعم مؤسسته العسكرية التي تجسد وحدة اللبنانيين. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن شهداء الجيش هم مثال يقتدي به كل جندي يدافع اليوم عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه، وفي بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني. وفي هذا الإطار أكد رئيس عون على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح، وأشار إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. الرئيس عون اطلع من وزير التنمية الإدارية فادي مكي على مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030، كما بحث معه في مشروع قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحول الرقمي لما له من دور في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والشفافية. وخلال استقبال الرئيس عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة، كما تناول البحث استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين. وأطلع سعيد الرئيس عون على التقدم في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية لا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي لبنان الحر.
0: لمناسبة عيد الجيش قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إن الجيش ركيزة الدولة وحارس سيادتها والضمانة التي يلتف حولها اللبنانيون، ولفت إلى أننا في عيده نعول على دوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بدءا من الجنوب وعلى ترسيخ الأمن والاستقرار.
1: في السياق نشرت قيادة الجيش على منصة إكس صورة في ذكرى شهداء الجيش اللبناني مرفقة بعبارة شهداؤنا فخر الوطن.
0: شدد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال اجتماع مركزي خصص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب، شدد على أهمية تكثيف التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والجهات الأمنية والعسكرية لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي. وركز رئيس الحكومة على الإسراع في رفع الأنقاض وفتح الطرقات واستعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتوفير البيوت الجاهزة للبلدات المستهدفة لضمان عودة سريعة للأهالي.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة الذين اجتمعوا أمس في المجلس النيابي، وهو كان موقف القوات منذ اللحظة الأولى لطرح القانون، مستغربا الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا. وانطلاقا من ذلك طلب جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب إحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة.
0: والملفات الراهنة يتناولها رئيس حزب القوات اللبنانية عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي محمد الحمادي من خلال برنامج بالمنطق بعد غد الأحد في الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت. يشار إلى أن الحلقة سوف تبث مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
1: اعتبر المفتي الجعفري أحمد قبلان أن لبنان اليوم أمام اتفاق بلا انسحاب ولعبة تواقيع بلا قيمة، وهذا عين الخيانة والدليل القاطع على أن الصهيونية أكبر خطر على سيادة ومصالح ووجود لبنان، والمطلوب تأمين رأي عام وشراكة سياسية ووطنية ضد الانقسام والاستسلام والتنازل المذل والمهين على حد قوله.
0: هجوم جديد على مؤسسات الدولة ووزارة الخارجية في الواجهة. سيمون حتشيتي.
3: لم يعد الخلاف في لبنان يدور حول موقف سياسي أو تصريح إعلامي، بل حول حق الدولة في أن يكون لها قرار ومؤسسات ومسؤولون يتحدثون باسمها. فحين يتحول وزير الخارجية إلى هدف لحملة تخوين لأنه لا ينسجم مع خطاب حزب الله، يصبح السؤال أكبر من يوسف رجي نفسه. هل يسمح للدولة بأن تمارس صلاحياتها أم أن كل مسؤول يخرج عن الخط المرسوم يواجه الاتهام والتصويب؟ فيوسف رجي لا يتحدث بصفته الشخصية بل بصفته وزيراً للخارجية في الحكومة اللبنانية، أي ممثلاً رسمياً للدولة في المحافل الدولية. وفي هذا الموضوع توجهت إذاعة لبنان الحر إلى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم.
4: تستند الخطة إلى 4 مبادئ رئيسية: السلامة، فلا تعليم في أي مبنى قبل التأكد من سلامته وإمكان الوصول إليه، وتوافر الظروف التي تحمي التلامذة والعاملين، استمرارية التعلم بحيث يكون لكل متعلم خيار تعليمي واضح مهما كانت ظروفهم، الحفاظ على المجتمع المحلي حتى عندما تضطر المدرسة إلى الانتقال مؤقتاً أو مشاركة مبنى آخر أو استخدام مساحة تعليمية بديلة لا تتخلى عن دورها في خدمة مجتمعها المحلي، اتخاذ القرار على أساس البيانات بحيث تستند جميع القرارات إلى معلومات ميدانية موثقة ومعايير موحدة لا إلى الاجتهادات الفردية ولا إلى التسابق الشعبوي.
3: الاختلاف السياسي حق، لكن مصادرة قرار الدولة ليست حقاً، وعندما تواجه مؤسسات الجمهورية بمنطق التخوين بدل النقاش يصبح الدفاع عن الوزير دفاعاً عن هيبة الدولة وعن حق اللبنانيين في أن تكون السياسة الخارجية بيد المؤسسات الدستورية، لا رهينة ميزان القوى الذي يفرضه أي طرف مهما كان حجمه أو نفوذه.
1: جعجع وأسحاق يزفان للراعي تمويل قديشة ويدعوانه لقداس الشهداء. أنطوان العمرية.
5: زارت النائب ست ريدة جعجع والنائب السابق جوزيف إسحاق غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الدمان، حيث زفا إليه خبر تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة إلى دير سيدة النوبين، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المطلوبة والمباشرة بتنفيذ المشروع. وأطلعت جعجع وإسحاق غبطته على الجهود والمساعي التي بذلت والتنسيق القائم مع الرهبنة المارونية المريمية ووزارة الأشغال العامة والنقل لتذليل العقبات واستكمال المتطلبات اللازمة لإنجاز المشروع. وأكدت جعجع خلال اللقاء الذي حضره النائب البطريرك العام على الجبه المتراجع زاف النفاع والأبوان فادي ثابت وكميل مخايل أن هذا المشروع يحمل أبعادا إنمائية ووطنية وروحية وبيئية، ويمثل خطوة أساسية في الحفاظ على وادي قديشة المدرج على لائحة التراث العالمي وتعزيز استمرارية الحياة فيه ودعم صمود أبنائه وتجذرهم في أرضهم، فضلا عن تسهيل وصول الزوار والحجاج إلى معالمه الروحية والتاريخية. بدوره شكر غبطته جميع من بذل المساعي والجهود للوصول إلى تحقيق هذا المشروع الحلم لما يحمله وادي قديشة من رمزية روحية وتاريخية ولما يمثله من إرث مسيحي كبير، مؤكدا أهمية الحفاظ عليه وصون هويته وتعزيز حضور أبنائه فيه. وانضم إلى اللقاء وفد مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية برئاسة أنطوان مراد، والذي ضم زياد شماس، الدكتور إلي شويري، الدكتور جان موسى وبيير داو، حيث وجهت النائب ستريدة جعجع مع الوفد دعوة باسم رئيس الحزب إلى البطريرك الراعي لرعاية القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية الذي سيقام في معراب بتاريخ 6 أيلول عند الساعة 5 مساء. من الدمان أنطوان العمرية، لبنان الحر.
0: الخطط التربوية للعام المقبل في مؤتمر كرامي. جورج كرم.
6: في إطار التحضيرات لانطلاق العام الدراسي 2026-2027 أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الخطة التربوية للوزارة الهادفة إلى ضمان استمرارية التعليم في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في محافظتي الجنوب والنبطية. كرامي وفي مؤتمر صحفي عقدته في الوزارة عرضت تفاصيل الخطة والإجراءات والتدابير المعتمدة لتأمين حق التلاميذ في التعليم وضمان انتظام العام الدراسي.
4: تستند الخطة إلى 4 مبادئ رئيسية: السلامة، فلا تعليم في أي مبنى قبل التأكد من سلامته وإمكان الوصول إليه وتوافر الظروف التي تحمي التلامذة والعاملين، استمرارية التعلم بحيث يكون لكل متعلم خيار تعليمي واضح مهما كانت ظروفهم، الحفاظ على المجتمع المحلي حتى عندما تضطر المدرسة إلى الانتقال مؤقتا أو مشاركة مبنى آخر أو استخدام مساحة تعليمية بديلة لا تتخلى عن دورها في خدمة مجتمعها المحلي، اتخاذ القرار على أساس البيانات بحيث تستند جميع القرارات إلى معلومات ميدانية موثقة ومعايير موحدة لا إلى الاجتهادات الفردية ولا إلى التسابق الشعبوي.
6: ودعت كرام اعتبارا من اليوم جميع الأهالي إلى التواصل مع المدرسة الأم وإبلاغها بمكان وجود أولادهم الحالي، مما يسهل تنظيم العملية التعليمية والاستعداد لانطلاق العام الدراسي في موعده. من وزارة التربية والتعليم العالي جورج كرام، لبنان حر.
1: أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جوستادي أن واقع المياه لم يتغير في بيروت وبعبدة كما كتب في خانة أسرار الآلهة في جريدة النهار، وأن توزيعها على حاله، مؤكدا أن لا أزمة مستجدة في العاصمة وقضاء بعبدة.
0: تفقد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل أعمال استكمال تركيب جهاز سكانر الماسح الضوئي المتطور في مركز جمارك المصنع الحدودي مع سوريا، مؤكدا أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد على أن يصبح الجهاز جاهزا للدخول إلى الخدمة مطلع الأسبوع المقبل.
1: بناء على معلومات عن تواجد حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي في مستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه. وجرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه، وتم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة أنطلياس في مكان تواجده في المستشفى.
0: أصدرت وزارة المالية بيانا توضيحيا بشأن قرار تنظيم آلية استيفاء رسم خروج المسافرين، مؤكدة أن هذا القرار لا يفرض رسما جديدا على الرسوم النافذة، إنما يقتصر على وضع الآليات التنفيذية والإجرائية لتطبيق رسم خروج المسافرين الذي أقر بموجب القانون والذي حدد قيم الرسم وفق فئات السفر المختلفة.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
7: في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والتصعيد المتبادل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، أكد اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تضرب إيران بقوة، مؤكدا أن الحرب معها تسير بشكل جيد. أضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: شيء ما سيحدث بشأن إيران من دون أن يوضح التفاصيل. وزير الخزانة الأمريكي أعلن من جهته أن حصار إيران عسكريا واقتصاديا لن يتوقف، وأن بلاده ستلاحق الأموال الإيرانية في جميع أنحاء العالم. وفي المقلب الإيراني، أعلن اليوم الحرس الثوري أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي، وذكر أنه تم استهداف ناقلتين نفط المخالفتين وإيقافهما، في حين غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة وعدت أدراجها. إلى غزة، حيث أكد مجلس السلام الخاص بالقطاع أن جميع الأطراف التزمت بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام في القطاع. حماس من جهتها أشارت إلى أن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب مرهون بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.
8: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: ارتفاع بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الأحد، حيث تلامس 41 درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تنحسر تدريجا ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد. وفي الختام إعادة للعناوين: تفجير شقيف المزلزل يتفاعل اتصالات واستنكارات. المفدان السعودي والقطري إلى بيروت، عباس في بعبدة وعيسى زار هيكل. جعجع يستعجل بر الدعوة لجلسة يتصدر العفو جدول أعمالها. ترامب: الحرب مع إيران على ما يرام، والحرس الثوري يستهدف ناقلتين في هرمز.
1: مساء لبنان الحر انتهت. شكرا لحسن المتابعة ولزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: يوسف رجي أو الدبلوماسية المغيبة. في أحد المؤتمرات الصحفية لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عام 1994 تحدث عن أن هناك دولة وهناك دولة الآخرين. كان يقصد يومها دولة النظام الأمني اللبناني السوري التي كانت عمليا هي التي تحكم، أما الدولة الرسمية فمنها من كان متواطئا ومنها من كان عاجزا، وفي الحالين كانت دولة الآخرين تحكم وتتحكم وتقرر. تذكرت هذه الواقعة لأنني أتلمس دولة آخرين ما زالت لديها جيوب في الدولة الرسمية القائمة، وهذه الجيوب تبدو وكأنها قادرة على أن تشيل وتحط في بعض المفاصل والقرارات، ومن ممارساتها حملة التخوين التي يشنها حزب الله على وزير الخارجية يوسف رجي. ليس مستغربا أن يشن حزب الله حملة على الوزير رجي، فمن منع رجله الحاج توفيق من أن يأتي إلى مبنى الخارجية ويطلع على مراسلاتها ووثائقها كان الوزير رجي، وهذا لم يكن يحصل في أيام وزراء الخارجية الذين كانوا محسوبين على حزب الله وعلى التيار الوطني الحر. أعاد وزير الخارجية يوسف رجي إلى وزارة الخارجية دبلوماسيتها اللبنانية، وهذا ما استفز حزب الله فبدأ بحملته. لكن ما فات حزب الله، وهو بالمناسبة من تبقى من دولة الآخرين، أنه كلما هاجم الوزير يوسف رجي وخونه كلما ازداد الوزير رجي قناعة ورسوخا في قناعاته وأدائه. بالمناسبة لمن يهوى دولة القانون، هل قرأتم صلاحيات الوزير في الدستور اللبناني؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: أنطوان فارس ضو، جوزيف جورج شمعة،
0: ارتفعوا كالأرز.

0: حياة. كلمة حياة مع الأب توني غانم.
1: مجد الله عم يكمل بهالتأملات بهالأسبوع العاشر من العنصرة. واليوم كلمة الرب قوية كمان مثل كل يوم، بس بتقلي اليوم قيمتك الحقيقية مش بس هي بذاتك، لكن بالله يلي موجود بذاتك أكثر ما أنت موجود فيها. قيمة الله هي الإنسان، وقيمة الإنسان هي وجوده بالله. من هون بيقلنا المسيح أنتو أهم من عصافير كتيرة. إذا العصفور بيلاقي عشو، بيلاقي مأكله، بيلاقي مين يهتم فيه، فكم بالحري أنت يا هالإنسان. الله ما بيتركك، والشرف العظيم بيكون للإنسان ساعتها أنه يعترف بيسوع قدام الناس مثل ما هو يسوع اعترف فينا قدام الله وقدام الكل، وإنه ما نتركه قدام أي اضطهاد أو قدام أي صعوبة أو أي تجربة. هلا تجارب كثيرة بهالزمن، المال أخدوه كله، معكم حق، كلنا معنا حق، بس أهم شيء أنه بالنهاية ما بيدوم إلا وجه الله وكلمة الله. وهالخبز الحقيقي اللي منيخده نحن خبز الملائكة بسموه خبز السماء يلي الله بيعطينا إياه. وهذا هيك بالرغم من كل الصعوبات اللي عم نمر فيها، ما شفنا لحد هلأ إنسان مات من الجوع، نشكر الله. ما شفنا حدا مات من العطش، لكن عم نشوف كتار للأسف عم بيموتوا من الخطية. يوم الرب بيدعينا إنه ننكر ذاتنا، نتكل عليه وهو يدبر، ما نخاف نعطي الهم بكرة، بكرة إله شؤون والرب يدبر فيه. المهم قلوبنا تضل مليانة من هالحب، المهم قلوبنا تضل مليانة من غنى الله. وإذا أشبعنا حالنا بجسد ودم المسيح، إذا ابتعدنا عن التشديف، إذا ابتعدنا عن الأنانية، عن أنه ننكر الآخر ما نحبه، تصوروا حياتكم شو بتصير حلوة. المهم ما نجدف عن روح القدس، ما ننسى رحمة الله وغفران الله، لأنه أصعب شيء على الإنسان يعيش المغفرة، بس بقوة الله كل شيء سهل. صعب على الإنسان يروح لليأس وللموت، لكن بقوة الله يرجع للرجاء. إن شاء الله هالروح القدس ضل يشتغل فينا بهالزمن، تنكون أبناء الرجاء وأبناء الإيمان، موثوق فينا من قبل الله ونوثق بالله، وهيك من نال الحياة. آمين. كلمة حياة.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: مساء الخير. إسرائيل تفجر الجنوب، فمن شقيف إلى كفر تبنيت وصولا إلى دير سوريان، سلسلة تفجيرات كبيرة وقوية نفذتها إسرائيل، أكبرها حصل في شقيف، حيث سجلت أجهزة الرصد التابعة لمركز الجيوفيزياء في المجلس الوطني للبحوث العلمية التفجير كهزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر. إنها كارثة تحل بالجنوب، فمعالم مناطق بأسرها تتغير بالكامل وتضع الحجر والبشر في دائرة الخطر. وإذا كانت إسرائيل فيما تقوم به تمارس إجراما موصوفا، فأن خطيئة حزب الله لا تقل فداحة، فكل ما يحل اليوم بالجنوب وأهله هو نتيجة حربي إسناد فاشلة أعلنهما الحزب، طارة دعما لغزة وطورا إسنادا لإيران. فمن يساند لبنان ويسنده وهو يرى معالم أرضه تتخي والتفجيرات الإسرائيلية تكاد ترسم جنوبا لا نعرفه؟ في هذه الأجواء المتفجرة ينتظر لبنان وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان غدا إلى لبنان، كما يصل الموفد القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي. بالتوازي يستعد لبنان للجولة الثانية من المفاوضات في روما. وفق المعلومات فأن الوفد اللبناني المفاوض سيكون موسعا أكثر من الجولة السابقة. إقليميا، الضغط العسكري الأمريكي على إيران مستمر، وقد أعلن ترامب قبل قليل أن أمريكا ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران حتى تحقيق الانتصار، بحيث لا يعود أمام إيران سوى خيار التراجع. فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستنضم للهجوم ضد إيران إذا طلب ترامب ذلك. فهل يتحقق الأمر؟ ما يفتح الباب؟ أمام توسع الحرب؟
2: هكذا بدت اللحظات الأولى لواحد من أضخم التفجيرات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتحديدا فيما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بمدينة حزب الله العسكرية تحت الأرض بالقرب من قلعة الشقيف. هذه عينة من غبار التفجيرات الذي تناثر في المناطق المحيطة. 700 طن من المتفجرات استخدمها الجيش الإسرائيلي في عملية التفجير، والتي حصلت على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، واعتبر ردا على ما وصفته تل أبيب بأنه خرق لاتفاق الإطار من حزب الله قبل يومين. تداعيات هذا التفجير أكبر مما كان متوقعا، حيث سجلت محطات قياس الزلازل التابعة للمركز الوطني للبحوث العلمية ارتدادات وصلت إلى العاصمة بيروت وقدرت ب 3.8 على مقياس ريختر. وكان لافتا أن السكان شعروا بالارتدادات قبل سماع صوت التفجيرات.
3: هذا شيء طبيعي، لأنه سرعة الموجات اللي بتمشي بالأرض عم نحكي بين 5 و6 كيلومتر بالثانية، بينما سرعة الموجات اللي بتمشي بالهواء المسمعون الموجات الصوتية عم نحكي ب 340 ل 350 متر بالثانية. كل التفجيرات اللي صارت من وقت اندلاع الحرب لهلأ، وخصوصة الكبيرة، ما تبع أي حركة زلزالية. يعني نحن اللي سجلنا الموجات الناتجة عن التفجير نفسه، ما صار أي حركة زلزالية بعد منه، أكانت حركة طبيعية أو غير طبيعية.
2: لكن الصادم هي الأرقام التي حصلت عليها الام تي في من المركز الوطني للإنذار المبكر، حيث تظهر هذه الخارطة أماكن التفجيرات التي نفذتها إسرائيل منذ 2 آذار 2026 وحتى اليوم، وبلغت 1038 تفجيرا، منها ما سجلته أيضا محطات المركز الوطني للبحوث العلمية.
4: هلا هون عم نشوف اكبر 3 تفجيرات غير عن تفجيره اليوم، ومنشوف انه هون تسجلوا على كل المحطات. هالتفجيرات هن من بدايه الحرب بال 24 لحديد اليوم.
2: وهنا لقطات بكاميرا الام تي في تظهر 6 فتحات في الجبل بالقرب من قلعه الشقيف، وتفسر مدى قوه التفجير لواحد من اكثر الانفاق تشعبا ضمن منظومه حزب الله العسكريه تحت الارض. لأن تلك الأنفاق على ما يبدو تربط بين أكثر من منطقة بعضها بعضا. معلومات خاصة تحدثت عن إمكان إصابة عناصر لحزب الله كانوا ربما ضمن نطاق هذه الأنفاق أو حتى ضمن منشأة علي الطاهر التي يشدد الجيش الإسرائيلي محاصرتها. في السياسة، مفاوضات روما قلق وضبابية، وبري لأحد زواره: أنا والرئيس بنعرف أن اتفاق الإطار طار. تقرير جويس عقيقي.
5: في مهب رياح قلقة حذرة وضبابية تنعقد الجولة الثانية من مفاوضات روما في الرابع من آب، فنتائج المفاوضات غير واضحة حتى الساعة، وسط شبه إجماع في الكواليس السياسية على عدم وجود نية لدى إسرائيل بتوسيع مروحة انسحابها من لبنان باتجاه مناطق تجريبية جديدة. فهناك شبه اقتناع عند المسؤولين في لبنان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن ينسحب من مناطق إضافية في لبنان قبل موعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 من تشرين الأول المقبل، لأن الانسحاب الإضافي سيضعف موقفه قبيل الاستحقاق. ووسط هذه الأجواء سيطالب وفد لبنان إلى روما المؤلف من سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض والسفير السابق سيمو كرم وأعضاء الوفد العسكري اللبناني، أولا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتفجيرات وهدم القرى وجرف المنازل قبل المطالبة بأي شيء آخر، وسط تعنت إسرائيلي حتى الساعة. فالجانب الإسرائيلي وفق مصادره ومسؤولين فيه لا ينوي التراجع ووقف اعتداءاته، لا بل أكثر، هو يريد الحفاظ على حرية العمل الأمني وحرية عودة الدخول مجددا إلى أي بقعة ينسحب منها للتأكد من خلوها من حزب الله. وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي وتفجير مخازن وأنفاق أسلحة لحزب الله في محيط قلعة شقيف، علمت الام تي في أن رئيس الجمهورية أرسل رسالة إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية مفادها أن استمرار إسرائيل بتفجيراتها واعتداءاتها يعرقل المفاوضات ويمنع تقدمها، وأن جرف المنازل لا يخدم صيغة الإطار التي وقعت في واشنطن، لا بل يعيق آلية تنفيذها، وهذا ما لا يريده لبنان. وطلب رئيس الجمهورية من الجانب الأمريكي مجددا الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية. كل ذلك في وقت ينعى رئيس مجلس النواب نبيه بري صيغة الإطار ويقول أمام زواره إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان قبل الانتخابات المقبلة في 27 من أكتوبر، ويضيف أن الاتفاق ولد ميتا وإسرائيل دفنته عبر عدم التزامها تطبيقه. ونقل أحد زوار بري للأم تي في قوله بعد زيارة عون في بعبدة الأربعاء: أنا والرئيس بنعرف أنه اتفاق الإطار طار. ويتزامن كل ذلك مع ما تقوله مصادر أمريكية للأم تي في أن الاتكال ليس على ما يحصل في روما، بل على إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران.
2: في السياق، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وبحث الرجلان في المستجدات المحلية والإقليمية. أكد عيسى أهمية جهود الجيش المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان، إضافة إلى دوره ضمن الآلية التنفيذية في صيغة الإطار. هذا وتفقد قائد الجيش عددا من الوحدات المنتشرة في الجنوب، مستهلا جولته بالاجتماع مع الضباط والعسكريين في قيادة فوج التدخل الثاني في الزهراني. بعدها تفقد زوتر الغربية، مؤكدا للعسكريين أن ما يقوم به الجيش ليس مجرد مهمة، بل مسألة وجود للدولة.
6: أزمة متجددة مع شبكة اتصالات سرية لحزب الله في بيروت، والعنوان يذكر بما كان يخطط له عام 2011. تقرير مريان سوين.
7: خطوط اتصالات سرية لحزب الله، عنوان عاد إلى الواجهة مع معلومات صحفية عن اكتشاف تلك الشبكة مع تمديدات الكهرباء في بيروت على غرار شبكة الحزب في الجنوب والبقاع. كيف؟ عبر استغلاله خطوطا لشبكة الاتصالات في لبنان. وما يتردد يعيد الذاكرة إلى عام 2011 عندما كشفت الام تي في كيف كان يتمدد حزب الله بشبكاته غير الشرعية وصولا إلى ترشيش.
8: بالقانون أنا كنت رئيس بلدية ترشيش، وقتها أنا استعملت صلاحياتي. نحنا شفناهم إجوا عم بيقربوا على خراج ترشيش، وما كانوا يقولوا هن لمين عم يشتغلوا أو شو عم يشتغلوا، وبعدين اكتشفنا الموضوع بالصدفة. الدولة اجت عم تعمل فايبر اوبتيك وبينزلوا متر بالحفر بتطموا على نص متر، والنص المتر الثاني كانوا عم يستعملوا حزب الله ليمرقوا شبكتهم عليه. نحن منعناهم إن كان بشبكتهم الخاصة ولا أنه يستعملوا الشبكة تبع الدولة فوق الفايبر أوبتيك وخطوط التليفون.
7: اليوم وطلب أي جهة أمنية تتابع الموضوع بالتحرك الحازم، فحتى عندما كان حزب الله في أوجه كان هناك من يقف بوجهه.
8: أكيد إجا كتير تهديدات، حاولوا أنه يعملوا تشيك باسم البلدية، تشيك باسمي الشخصي، ونحن رفضنا. هي ما بدها كتير، بدها إرادة، بدها واحد يكون عنده الرغبة بأنه ينفذ القوانين مثل ما هي. القانون بيسمح لك رئيس بلدية أنه ما أسمح بأي تمديدات، وحتى لو كانت كهرباء ولو كانت للدولة ولا أي وزارة بده ياخذوا إذن من كل البلديات. بقى عبركم بدي أدعي كل البلديات يفتحوا عيونهم يشوفوا، ما بقى أول شيء إذا كان عم ينعمل شيء هلأ ما يخلوه، وإذا كان معمول شيء من قبل عنده الحق أنه يشيلوه.
7: المعلومات المتداولة تتحدث عن متابعة للاستخبارات الأمريكية لشبكة الاتصالات المكتشفة وتحقيق يجريه جهاز أمني لبناني في هذا الإطار.
9: قضائيا وبناء على معلومات عن وجود حاكم مصري في لبنان السابق رياض سلامي في مستشفى بحنس، تأكدت الأجهزة الأمنية من وجود سلامي داخل المستشفى، حيث تم توقيفه وتنفيذ الإجراءات القضائية بحقه وسيخضع لجلسة استجواب. هذا تطور أنهى مرحلة البحث عن الحاكم السابق المركزي التي بدأت بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق المحددة أمام النيابة العامة التمييزية. وكان النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أعطى إشارة بالتأكد من المعلومة وتوقيف سلامي إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المستطر في حقه.
6: من غزة إلى لبنان، تحاول واشنطن تثبيت معادلة إقليمية جديدة، لا سلطة موازية للدولة ولا سلاح خارج مؤسساتها. من واشنطن التفاصيل مباشرة مع مراسلنا أنتوني مرشا. أنتوني مساء الخير، يعني إلى أي مدى سينعكس موافقة حماس على خارطة طريق تسليم سلاحها كأداة ضغط على حزب الله؟
10: ديانا، يعني بحسب المصادر الأمريكية في لبنان لم يعد ملف سلاح حزب الله منفصلا عن التحول الذي أعلنته واشنطن في غزة، فالاتفاق مع حماس قد يتحول إلى نموذج أمريكي قابل للاستخدام في المسار اللبناني، لا باعتباره هو نسخة مطابقة بل لأنه يقوم على المعادلة نفسها: سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد بيد الدولة اللبنانية. في غزة قال مسؤولون أمريكيون ومسؤولون في مجلس الأمن للأم تي في أن حماس وافقت على الخروج الكامل من الحكم المدني والعسكري ونقل المسؤوليات الأمنية إلى سلطة فلسطينية انتقالية، وتسليم سلاح الشرطة أولا ثم تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع التصنيع وصولا إلى نزع سلاح الميليشيات والمجموعات الأخرى. وهذا التطابق ديانا مع المسار اللبناني يظهر في آلية التنفيذ، لا ثقة سياسية بل خطوات مرحلية مشروطة بالتحقق. وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية للأم تي في أن لا تبدأ مرحلة قبل التأكد من إنجاز المرحلة السابقة، وهذا هو المنطق نفسه الذي تعمل عليه واشنطن في لبنان: انتشار الجيش داخل المناطق التجريبية، إزالة البنى والمظاهر المسلحة، تثبيت سلطة الدولة، ثم انتقال تدريجي إلى مناطق إضافية بالتوازي مع إعادة انتشار أو انسحابات إسرائيلية موثقة. وفي غزة ربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدم فعلي في نزع السلاح، كما ربطت إعادة الأعمار بتصنيف المناطق على أنها منزوعة السلاح وآمنة. هيدي كلها المعادلة قد تنعكس لبنانيا عبر ربط الدعم الاقتصادي وإعادة الأعمار والاستثمارات وحتى الخطوات الإسرائيلية المقبلة بنتائج ميدانية قابلة للقياس لا بمجرد تعهدات سياسية. العنصر الأكثر حساسية هو تأكيد مسؤول ورفيع في الإدارة الأمريكية للأم تي في أن إيران حاولت منع حماس من قبول الاتفاق وفشلت، وهذا يضع حزب الله أمام ضغط إضافي لأن واشنطن ستقول أن التنظيم العسكري الأكبر في غزة وافق على التخلي عن سلاحه وأنفاقه وخروجه من الحكم، وبالتالي تصبح حجة إبقاء سلاح مواجه ومواجه للدولة في لبنان هو أكثر صعوبة، لكن الفارق الأساسي أنه حماس وافقت رسميا على خريطة الطريق، فيما لم يعلن حزب الله حتى الآن موافقة مماثلة. لذلك اتفاق غزة لا ينزع سلاح حزب الله تلقائيا، ولكن يمنح واشنطن سابقة إقليمية وآلية تنفيذ وضغط جديد لتسريع حصر السلاح بلبنان بيد الدولة اللبنانية. هذه الرسالة من البيت الأبيض.
1: شكرا أنتوني.
9: إقليميا، من الحرب إلى التسوية، ترامب يؤكد أن لديه تفاهما مع إسرائيل وهي سعيدة جدا بهذا الاتفاق، فهل انتهى زمن حماس؟ رنا نمر.
11: ملامح المرحلة الجديدة في غزة تتظهر مع إعلان واشنطن إبلاغ حركة حماس مباشرة عدم تخليها عن الاتفاق وأنها الضامن لتنفيذه، فيما أكد مسؤول في مجلس السلام أن حماس والفصائل المسلحة ستسلم الأسلحة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ونشر مجلس السلام خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تنص على استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ خلال 14 يوما قبل انتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، واعتماد مبدأ سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد، مع بدء إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة وتفكيك الأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري بإشراف دولي. كما تشمل تسوية المستحقات المالية للموردين والمقاولين بما لا يتجاوز 400 مليون دولار بالتزامن مع انسحاب إسرائيل تدريجي، ونشر قوة استقرار دولية، وأطلاق برنامج شامل لإعادة أعمار القطاع. لكن توقيت الاتفاق يطرح سؤالا سياسيا، هل كان انتخاب خليل الحي كبير مفاوضي حماس رئيسا للحركة قبل أيام تمهيدا لاتخاذ قرار بحجم التخلي عن الحكم والسلاح؟ لكن السؤال الجوهري، ماذا تبقى من حماس بعد حرب قتلت إسرائيل خلالها معظم القادة ودمرت جانبا واسعا من بنيتها العسكرية والأنفاق والمخازن؟ حماس وافقت لكنها ربطت التنفيذ بالانسحاب الإسرائيلي لتبدأ معركة جديدة لا على غزة فقط، بل على تعريف نزع السلاح وحجم ما بقي منه ومن يضمن تنفيذ الاتفاق. وفي تطور لافت، كشف مسؤول أمريكي أن إيران حاولت إقناع الحركة بعدم الموافقة على الاتفاق، إلا أن واشنطن تمكنت من احتواء تلك الضغوط.
9: عجز استخباراتي للعثور على المرشد المتخفي مجتبى خامنئي، إليكم ما كشفه تقرير لصحيفة التايمز. أرور كرم.
12: 5 أشهر مرت على تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى في إيران، لكن السؤال لا يزال نفسه، أين هو؟ فبحسب صحيفة تايمز البريطانية، تخوض الولايات المتحدة وإسرائيل واحدة من أعقد عمليات البحث الاستخبارية في محاولة للإجابة عن سؤالين: هل لا يزال خامنئي على قيد الحياة؟ وأين يقيم؟ منذ اغتيال علي خامنئي في شباط اختفى نجله عن الأنظار، لا ظهور علنيا ولا حتى أي أثر رقمي يمكن تعقبه. وتقول الصحيفة إن خامنئي لم يستخدم هاتفا منذ نحو 150 يوما، فيما يعتقد أنه يقيم داخل منشأة محصنة تحت الأرض، ينتقل وفق إجراءات أمنية مشددة خشية الرصد بالأقمار الصناعية. في الواقع كانت الاستخبارات نجحت سابقا في تعقب علي خامنئي عبر عمليات سبرانية معقدة، أما اليوم فتبدو هذه الوسائل أقل فعالية بعدما خرج المرشد الجديد بالكامل من الفضاء الإلكتروني. من هنا انتقلت الأولوية من الاستخبارات التقنية إلى الاستخبارات البشرية، حيث تعتمد الاستخبارات على شبكة من العملاء داخل إيران. الرئيس السابق لإحدى دوائر الموساد رامي إجرا يرى أن التكنولوجيا وحدها لن تقود إلى الهدف، وأن الوصول إلى خامنئي لن يتحقق إلا عبر اختراق بشري. لكن المهمة داخل إيران أكثر تعقيدا، إذ تشير التقديرات إلى أن عددا محدودا جدا من قادة الحرس الثوري هم وحدهم من يعرفون مكان وجود المرشد، وهذا ما يتقاطع مع ما قاله وزير الخارجية الإيرانية منذ أسبوع أنه لم يرى حتى الساعة المرشد الأعلى، وتضيف الصحيفة أن خامنئي يعتمد نظام اتصالات بالغ السرية يقوم على تبادل رسائل ورقية عبر سلسلة من الرسل بحيث لا يعرف كل شخص سوى الحلقة التي يتولى تنفيذها، ما يصعب الوصول إلى المصدر أو الجهة النهائية. كما لا تستبعد أوساط استخبارية استخدام أشخاص يشبهون مجتبى خامنئي على غرار ما كان يفعله الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بهدف تضليل أي محاولة لتعقبه.
1: حكم الملالي في طهران يواصل بطشه، إعدامات في العلن وأخيرها لشابين، فيما لا يزال ثمانية آخرون ينتظرون مصيرهم القاتم. زينب سيل شمعون.
13: الإعدام أمام أعين المارة، مشهد عاد إلى الواجهة واحدة من أكثر العقوبات إثارة للجدل في إيران بعد أن نفذت السلطات حكم الإعدام علنا بحق الشابين أبو الفضل سباهي باجاني وأمير حسين صفري حسين أبادي في مدينة أصفهان. وتعود القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية ساحة علي خاني إلى الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مطلع عام 2026 عندما قتل 4 من عناصر قوات الأمن في محيط الساحة. ووفقا للسلطات الإيرانية أدين الشابان بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض بعد اتهامهما بالمشاركة في الهجوم. لم يكن هذان الشخصان الأولين في القضية، إذ سبق وأن نفذ حكم الإعدام بحق الشابين إيرفان رضائي ومحمد محمدي ليرتفع عدد من أعدموا في القضية إلى 4 من أصل 12 متهما، فيما لا يزال 8 آخرون ينتظرون مصيرهم وسط مخاوف حقوقية من تنفيذ أحكام إضافية. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام ولا سيما الإعدامات العلنية، داعية إلى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإعادة النظر في استخدام هذه العقوبة. تقارير موثوقة أشارت إلى أن السلطات أصدرت أحكاما بالإعدام بحق أكثر من 60 شخصا منذ كانون الأول الماضي، بينهم 3 نساء على الأقل وولدان. ووفقا لما أعلنته السلطة القضائية نفذت أحكام الإعدام بحق 23 رجلا على خلفيات هذه الاحتجاجات. وبين تأكيد السلطات الإيرانية أن الأحكام تأتي في إطار تطبيق القانون وإصرار المنظمات الحقوقية على أن العدالة لا تكتمل دون محاكمات عادلة، تبقى قضية ساحة علي خاني واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.
9: غير موازين القوى وأعاد رسم تاريخ العالم، لكن بدايته كانت مختلفة تماما. إليكم قصة الأورانيوم عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، التفاصيل مع مصطفى غبريس.
14: من مجرد مادة كانت تستخدم لتلوين الزجاج والخزف إلى واحد من أهم العناصر الاستراتيجية يلي غيرت مجرى التاريخ، هيدي هي قصة اليورانيوم. بلشت الحكاية سنة 1789 لما اكتشف الكيميائي الألماني مارتن كلابريث مركب جديد خلال تحليله لصخور البيتش بلاند، وسماه يورانيوم نسبة لكوكب أورانوس يلي كان اكتشف قبلها بسنوات قليلة. ولعقود ما كان اليورانيوم أكثر من معدن تقيل يستخدم لتلوين الزجاج، لحد ما أجت المفاجأة سنة 1896 بتجربة غير متوقعة. اكتشف الفيزيائي الفرنسي أنري بيكيريل إنه اليورانيوم بيصدر إشعاع طبيعي من تلقاء نفسه، وبهالاكتشاف انفتح الباب قدام ولادة الفيزياء النووية. بس نقطة التحول الحقيقية اجت سنة 1938 لما اكتشف العلماء ظاهرة الانشطار النووي، وتبين انه انقسام ذرة واحدة من اليورانيوم قادر يطلق طاقة هائلة. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية تحولت هالمعرفة لسباق تسلح، فأطلقت الولايات المتحدة مشروع مانهاتن يلي انتهى بأول اختبار نووي بالتاريخ قبل استخدام القنبلتين هيروشيما وناكازاكي سنة 1945 بحدث غير وجه العالم للأبد. واليوم ما عاد اليورانيوم مجرد وقود للأسلحة النووية، فهو بيشغل مئات المفاعلات يلي بتولد الكهرباء، وكمان بيساهم بإنتاج نظائر مشعة بتستخدم بتشخيص وعلاج أمراض مثل السرطان، ليصير واحد من أهم الموارد الاستراتيجية بالعالم.
1: بعد الإعلان بيرلا بدأت رحلة العلاج
9: وخطة استمرار التعلم 2026-2027.

0: القصة مع مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: بلا رحمي.
2: ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، من يعرقل الحقيقة؟ هل تحرر القضاء في العهد الجديد من القبضة السياسية؟ وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
1: بلا رحمي مع دونيز رحمي السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
3: بوليكلينيك الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية.
4: دولياً عمق تدفق المهاجرين إلى سبت الخلافات الأوروبية، فعلقت إيطاليا العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا. التفاصيل في هذا التقرير.
5: إنه تدفق غير مسبوق لهؤلاء المهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية في شمال أفريقيا، إذ عبر عشرات الآلاف منهم الحدود وهم يلوحون بشارات النصر، ما أحدث مواجهة سياسية حادة بين روما ومدريد بعدما لوحت إيطاليا باتخاذ إجراءات استثنائية لحماية حدودها. ووفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، عبر عشرات الآلاف الحدود من المغرب إلى سبتة خلال 24 ساعة، في حين يبلغ عدد سكان المدينة نفسها نحو 80 ألف نسمة. رئيس الوزراء الإسباني أشار إلى أن ما حدث في سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإسبانية على أراضيها، مؤكدا أنه يتم تسريع عملية إعادة المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير نظامية، كما أشاد باستعداد السلطات المغربية للتعاون في إعادة المهاجرين. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت أن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي مستعدة للتدخل حتى باستخدام أدوات استثنائية لحماية أمن مواطنيها، مثل تعليق العمل بمنطقة شنغن مع إسبانيا. وفي ضوء هذا الموقف، نددت وزارة الخارجية الإسبانية بما وصفته بالديماغوجية الإيطالية، معلنة استدعاء السفير الإيطالي في مدريد للاحتجاج. من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أزمة سبتة واصفا إياها بالمرعبة، وحذر من أن الولايات المتحدة قد تواجه وضعا مشابها إذا تولى الطرف الخطأ السلطة. فرنسا اكتفت بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إسبانيا، وحثت الأطراف المعنية على التهدئة وتجنب التصعيد السياسي والدبلوماسي المتبادل بين الدول الأوروبية، رافضة أي تدابير أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض حرية التنقل داخل منطقة شنغن. أما بريطانيا فأعربت عن دعمها لإسبانيا، مؤكدة أنها تتواصل معها للبقاء على اطلاع بتفاصيل أزمة المهاجرين.
6: ثانيا، الام تي في تواكب مغادرة بيرلا بوفراج إلى تركيا من مطار بيروت، رح ارجع أقوى من قبل. تقرير ستري دبعين.
7: الام تي في بتحكي باسم الانسان وبتوقف حد وجع الناس، مع قصص بلشت بخوف وبنداء اخير وانتهت بسفر علاج وفرصه جديده للحياه. بخمسة كانون الثاني 2026 حملت الام تي في قصه جو نصيف، الشاب يلي كان امله الوحيد زرع كبد، وبليله وحده جمع المبلغ المطلوب 250 الف يورو، وبعد ايام قليله سافر جو لفرنسا وخضع للعمليه وتكللت بالنجاح. وباثنين أيار نقل برنامج حكاية وأمل قصة أندري حداد يلي كانت بحاجة ل 320 ألف يورو للزرع قلب بفرنسا، وبعد أيام تأمن المبلغ وسافرت أندري، واليوم عم تخضع للعلاج والتحضيرات اللازمة قبل العملية. وقبلهم كمان بال 2025 سافيو ستيفن وأمير سافروا على إيطاليا للخضوع لزراعة نقيل عظم. واليوم بيرلا أبو فرج بلشت مشوارها الجديد بعد أيام من القلق والانتظار بالمستشفى بسبب ضعف مناعتها، بس بعد ما تحسنت سمح للطبيب بالسفر لإجراء علاج الكارتيسال بتركيا. ب 29 تموز 2026 توجهت بيرلا مع عائلتها الى مطار رفيق الحرير الدولي، ودعت بيا وخيا بعيون مليانه امل انه هالعلاج رح يكون بدايه طريق العوده الى الحياه.
8: تقريبا 30 يوم بالمستشفى كانوا كتير صعبين، كنت اخذ كيمو وما قدرت بقى احكي، ما قدرت بقى اكل. بقول للحياه انه انا رح ارجع لك اقوى من قبل، وهد انه بيرلا جديده يعني، بس اكيد رح ضل ذات الشيء، ذات النفسيه، ذات القلب وذات القوه. وبقول للمرض انه انت مستحيل تغلبني، وانطرني وشوف شو رح اعمل فيك.
7: غادرت بيرلا برفقه ولدتها، ومش حامله بس حقيبه سفر بل دعوات الاف الناس على امل انه تكون العوده الى الحياه والانتصار.
6: في المواقف المحليه، اعلن رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع تاييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه اكثريه نواب السنه الذين اجتمعوا الخميس في المجلس النيابي. واوضح جعجع في بيان ان موقفه منذ اللحظه الاولى لطرح قانون العفو، مشيرا الى انه لا يعرف حتى الان الاسباب التي دفعت ببعض النواب الى التشويش على هذا الموقف. وختم جعجع بمطالبة رئيس البرلمان نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت ممكن على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو.
4: تربويا، أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي خطة استمرارية التعلم للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في الوزارة.
9: هدفنا أن ينطلق العام الدراسي في النصف الأول من أيلول حضورياً في المدارس التي تستوفي شروط السلامة والجاهزية، وأن يبدأ مؤقتاً عن بعد في المدارس الواقعة ضمن المناطق المتأثرة بالعدوان. أي مبنى لأي مدرسة أو ثانوية رسمية لم يستكمل الكشف الفني أو لم تثبت سلامته لن يعاد تشغيله قبل استكمال جميع إجراءات التحقق. هذه الخطة ليست خطة لبدء العام الدراسي فحسب، بل إطار وطني دائم لإدارة استمرارية التعليم في المدارس والثانويات الرسمية رغم الأزمات. اعتمدت الوزارة التجمع المدرسي كوحدة أساسية للتخطيط واتخاذ القرار، ويضم كل تجمع المدارس الرسمية والثانويات، ولا يعني ذلك دمج المدارس أو إلغاء هويتها، هيدي كتير مهمة، بل تنظيمها ضمن شبكة متكاملة تستطيع أن تتشارك الموارد عند الحاجة مع الحفاظ على المدرسة الأم واستقلاليتها.
6: اطلعت النائب ستريدة جعجع أو أطلعت البطريرك الماروني مارك شربطوس الراعي على خبر تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة المؤدية إلى دير سيدة قنوبين. وأكدت جعجع أن المشروع يسهم في الحفاظ على وادي قديشة وتعزيز صمود أبنائه وتسهيل وصول الزوار والحجاج إليه.

كيف تتحول الشركات إلى مؤسسات أكثر ذكاءً؟ وإلى أي مدى تعاد كتابة قواعد اللعبة بالكامل؟ في حلقة استثنائية من بيزنس هاب نستضيف رجل الأعمال والمهندس رودريك صعب لنتحدث عن رؤية من قلب الصناعة وتجارب علمية وإجابات عن الأسئلة التي تشغل كل رائد أعمال وكل شركة تبحث عن المستقبل. بيزنس هاب نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد. حوار حر حوار حر يستضيف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: وإلى الفقرة الاقتصادية.
1: بعد فترة من تعطل أجهزة سكانر في معبر المصنع وما رافق من تباطؤ في حركة الشحنات وتأخير في عملية التصدير، تستعد الجمارك اللبنانية لإعادة تشغيل جهاز سكانر جديد مطلع الأسبوع المقبل. الجهاز الجديد سيسمح بفحص الشحنات من دون الحاجة إلى تفريغها، ما يسهل حركة الصادرات والواردات إلى جانب تجديد الرقابة. وأكد رئيس مجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل أنه الجهاز سيكون جاهز للعمل مطلع الأسبوع المقبل. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر التطورات النقدية والمالية. الجانبين شددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الليرة وتعزيز التنسيق بين مصرف لبنان والحكومة. كما أكد الحاكم أن البنك المركزي مستمر في تنفيذ آلية سداد الودائع للمودعين وفق التعاميم المعمول بها حاليا. وفي ملف الإصلاحات أبلغ سعيد الرئيس عون أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف سجل تقدم، ومن المتوقع أن تستكمل اللجان النيابية مناقشته مطلع الأسبوع المقبل. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع على البنزين بقيمة 42 ألف ليرة و 91 ألف على المازوت. أما الغاز فحافظ على استقرار، وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 444 ألف، 98 أوكتان مليونين و 462 ألف، المازوت مليونين و 276 ألف، أما الغاز فمليون و 157 ألف ليرة. الولايات المتحدة تشدد الضغوط الاقتصادية على إيران، وهذه المرة من بوابة شركة مهان للطيران. واشنطن فرضت عقوبات جديدة على شركات وأشخاص في الصين والهند وروسيا وإيران، متهمة إياهم بتقديم الدعم لشركة مهان، التي تقول الولايات المتحدة أنها تستخدم لنقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الشبكات التي تدعم أنشطة إيران في المنطقة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آ مستويات قرب ال 74 دولار، سوليدار بي 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية مع استقرار على مؤشر سوق دبي. تبينت الأسهم الأوروبية وسط ضغوط من استمرار التوترات بالشرق الأوسط، إلا أنها سجلت مكاسب أسبوعية وشهرية بدعم من استمرار الزخم في أسهم التكنولوجيا ونتائج الأعمال القوية للشركات. ارتفعت المؤشرات الأمريكية بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا مع تقييم نتائج أعمال الشركات بظل متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط. وعمقت أسعار الذهب خسائرها مع تعافي الدولار، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل أول مكاسب شهرية له منذ شهر شباط، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4047 دولار للأونصة، الفضة 57 دولار، أما النفط 90 دولار لبرميل البرنت، بعد ما عززت أسعار النفط مكاسبها وسط متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط واستمرار تعطل حركة الشحن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1525. إلى العملات المشفرة، حيث انخفضت أسعارها بظل متابعة المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 62900 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
0: شكرا أنطوان، يعطيك العافية.
2: سياحيا، انطلاق مزار سامر فيستيفال وكفر دبيان تنبض صيفا. التفاصيل مباشرة من هناك مع مراسلتنا يارا الهندي. يارا، مساء الخير، كيف الأجواء عندك؟
3: مساء الخير ديانا. يعني تعودتوا علينا نطلع على المزارع كفر دبيان بالشتاء، بس هلا الخبر الايجابي والحلو اليوم انه مع انطلاقة مزار سامر فيستيفال صار فيكم تجوا على هيدا المنطقة على كفر دبيان تحديدا وتشوفوا قد التأس حلو، قد الاجواء حلوة، في اعداد كتير كبيرة من الاشخاص، في كل يعني في كتير امور فيكم تجوا وتكونوا عم تنبسطوا فيها بهيدا المنطقة تحديدا وبهيدا الفيستيفال. الليلة عنا عروض فنية، كان في ارت اكزيبيشن كمان فستيفال، والليله كمان رح يكون في كثير عروض. وانطلاقا من الليله من 30 شهر عفوا ل 23 اب رح يكون في امور كثير فيكم تجوا وتتسلوا وتنبسطوا فيها. تفاصيل اكثر عن هيدي الليله وعن هيدا الفستيفال اكيد مع نيكول وكيم، مديره التسويق بمزار. نيكول، مساء الخير. يعني عم نشوف اول شيء تأس بجنن، الفايبز كثير حلوين، خبريني عن الليله شو ناطرنا بالمزار وشو ناطرنا كل هيدا الشهر.
4: عم نفتتح اليوم لاول مره المهرجان تبع المزار بوجود الأوركستر فيلهارمونيك ناسيونال دي ليبان. هالجنينة شهدت على كتير نشاطات، بس لأول مرة عم تشهد شيء بهالضخامة هيدي بوجود أكثر من 100 عازف وكورال الانديو واكيد السوبرانو راح تكون موجوده هون. والمعرض مكمل ل 23 الشهر مع كل الاكزيبيتورز الموجودين، المطاعم وكل الاكتيفيتيز راح ينعملوا على ستيج. واكيد ب 14 شهر في عنا الفاير ووركس الفرقيع بوجود الفنان ابراهيم معلوف. بندعي الكل يجوا، اكيد الحفل مجاني الكل مدعو. وب 15 شهر لانه كمان ما لازم ننسى انه عيد السيده في القديس الساعه 11:30 الصبح بقلب حدائق المزار.
5: شكرا لك نيكول. دانا يعني هذه هي الاجواء الليله من المزار. بلش الفستيفال ب 30 شهر رح يضل ل 23 اب، فما تفوتوا عليكم هيدي الفرصه انه تجوا تستمتعوا بالطقس بالاكل وبكل شيء اكتيفيتيز معقوله تكون هون. دانا
2: شكرا يارا.
6: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: البداية من موجة الهجرة اللي شهدتها المغرب إلى مدينة سوتا الإسبانية ومشهد لرجل تصدر السوشيال ميديا من بعد ما قرر يحمل بسكليت على كتافه ويعبر بمشهد لفت الأنظار خلال موجة الهجرة اللي شهدتها المنطقة بالساعات الأخيرة. هالشخص جسد صورة بتختصر واقع كتار اللي بيغامروا بكل شيء بيملكوه ليلاقوا فرص حياة أفضل. نذكر إنه المغاربة بيعتبروا سوتا تابعة للمغرب ومحتلة من إسبانيا وبدهم يستعيدوها. منشوف المشهد اللي تصدر كل مشاهد الهجرة.
7: El máquina de la semana. En bicicleta por el agua.
1: بدوره نشر إيلون ماسك الحاضر الدائم بكل الأحداث، نشر مقطع من فيلم World War Z اللي اعتبره بيختصر حالة الهجرة المغربية إلى إسبانيا واعتبر الوضع أكثر من جنون. المتابعين انتقدوا التشبيه.

بملايين المشاهدات انتشر فيديو على انستغرام واكس لجانين ابتسمت ببطن امها لما سمعت صوت بيا خلال صوره اشعه بصوره نادره لاقت تعاطف كبير. وبنختم مع فيديو لحيتان كبار تم تصويرهم وهن بحالة الرقصة البرية، وعلى الرغم من أنه المشهد كان مخيف إلا أنه مختصين وضحوا أنه هالسلوك منه قتال بل هو منافسة خلال موسم التزاوج بين حيتان ليكسبوا رضا الحية الأنثى.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: جديد رشيد النجار دللو
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
2: عم بيشوفوا وبيعرفوا عن الحرايق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصاً. حقك تعرف إنه الحرايق بفرنسا منا شي جديد، إنما مثلاً التاريخ بيحكي عن حرايق كمان بغابات وخصوصاً بغابات اللاند بال 1949، ويقال إنها من أكثر حرايق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. إذا بنسأل حالنا إمتى صارت، أكيد بالصيف 20 آب تحديداً سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد أسابيع من الحر الشديد والجفاف. المهم إنه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا وتحديداً بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرايق كتار جربوا يطفوا، إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرايق كتير بسيطة وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرايق حصدت 50,000 هكتار من الغابات، مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر.

0: زيارة بري بعبدة، خرق تفاهم وقف النار وتهديدات الإسرائيلية مروراً بخطوط اتصالات حزب الله ببيروت والعثور على نترات الأمونيوم بحولة، ملفات بتناولها ملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع النائب السابق عماد وكيم. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.
1: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

نفذ الجيش الإسرائيلي مساء 3 تفجيرات عنيفة باتجاه محيط بلدة الطيب مرج عيون. قال رئيس الحكومة نواف سلام إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة جنوبا تفجيرا قصفا وتدميرا ممنهجا تعبر عن خرق صريح لوقف إطلاق النار، فضلا عن كونها انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وأمنه ومبادئ القانون الدولي وقواعده، وهي لا تمثل فقط نهجا تصعيديا مدانا بل تشكل تهديدا لسلامة أهلنا في الجنوب، ناهيك عن المساس بالمعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي تمثل جزءا عزيزا من تاريخ وطننا. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعد أمرا غير مسبوق، وأوضح أنه لا يزال هناك كثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه، لكنه هدف قابل للتحقق، ولفت إلى أننا حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي، معتبرا أن موافقة حماس على نزع السلاح إنجاز. زفت النائب ستريد أشعجع والنائب السابق جوزيف إسحاق للبطريرك الماروني الكاردينال مالبشارة بطرس الراعي خبر تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيدة قنوبين. النائب جعجع أكدت من الديمان أن هذا المشروع يحمل أبعادا إنمائية ووطنية وروحية وبيئية، ويمثل خطوة أساسية في الحفاظ على وادي قديشة المدرج على لائحة التراث العالمي ودعم صمود أبنائه وتجذرهم في أرضهم، فضلا عن تسهيل وصول الزوار والحجاج إلى معالمه الروحية والتاريخية. الراعي شكر من ناحيته جميع من بذلوا المساعي والجهود للوصول إلى تحقيق هذا المشروع الحلم، مؤكدا أهمية الحفاظ عليه وصون هويته وتعزيز حضور أبنائه فيه. وانضم إلى اللقاء النائب البطريركي على الجبي وصغرطة المطران جوزيف النفاع ووفد مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية برئاسة أنطوان مراد. ووجهت النائب جعجع مع الوفد دعوة باسم رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع إلى البطريرك الراعي لرعاية القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية الذي سيقام في معراب بتاريخ 6 أيلول 5 مساء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام. مسؤول كبير في حركة حماس قال إن تنفيذ الاتفاق الذي أعلنه ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: بوليكلينيك الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة لأعراض الاكتئاب، هي استمرار الحزن، فقدان المتعة، انخفاض الطاقة، اضطراب النوم، تغيير الشهية والوزن، شعور بعدم القيمة أو الذنب، ضعف التركيز، تفكير التشاؤمي، وبتظهر لدى بعض المرضى كمان أفكار الموت أو أفكار انتحارية. هيدي العلامات تستوجب تقييم وعلاج فوري. حسب الدراسات العلمية الحديثة، العلاج الأنسب للقلق والاكتئاب هو العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي عند الحاجة. كمان ما بدنا ننسى أهمية الدعم الأسري والاجتماعي، كلها بترفع من نسب التعافي بشكل كبير. بالنسبة للنصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم، أول فكرة، ما تعتبر الاكتئاب ضعف بالإيمان أو الإرادة. 2، ما تأجل طلب المساعدة. 3، ما توقف الدواء إذا كنت عم تاخده من قبل من تلقاء نفسك إلا بإشارة حكيم. 4، حافظ على الروتين اليومي والنشاط البدني. 5، تذكر إنه الاكتئاب هو قابل للعلاج بمعظم الحالات. الاكتئاب ما بيعرف شخصية الإنسان، هو مرض بحاجة إنه يتعالج. كل ما يتعالج مبكر، كل ما بتكون النتائج أفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: واحدة من الأمور يلي منوجهها أو الإصابات اللي منوجهها كل صيف هي رياضة الشك، إذا صح التعبير على كلمة رياضة. يعني في كتير شباب بيحاولوا يفزوا عن الصخرة أو حتى بالبسين أو حتى بالأنهر. هون بنلفت النظر أنه نحن دايما بننصح كمرشدين بهذا المجال لا يستحسن أبدا أن نشك، لأنه بتصير كتير أوقات أنه الشخص ما بيكون مقدر نسبة المي الموجودة بالمكان اللي عم بيغطس فيه، بقى إذا كان عم يشك على راسه ممكن يضرب الراس بكعب البسين أو بالنهر إذا كان بمحل محدد وطق الرقبة. بلفت النظر هون أنه دور الشباب اللي معه، أصحابه رفقاته أهله، ما لازم يحملوه بطريقة عشوائية وينقلوه على المستشفى. كل شيء مطلوب منهم يحطوا إيديهم تحت جسمه، حدا يحط إيده تحت الراس ويحافظ عليه على شكل مستقيم مع الجسم من قربه على الشط، من دق للصليب الأحمر على 140 أو لدفاع المدني للإنقاذ البحري على 125، لأنه معهم معدات خاصة بتثبت العنق وبتمنع عملية الشلل. وهون بلفت النظر أنه الإحصاءات العالمية بتقول، أو حتى بلبنان العمل إحصاءات من كم سنة بتقول أنه 85% من الشلل الرباعي أطراف إيدان وإجرين كان سببها غلطة نقل مش الحادث.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع ليلا من لبنان الحر.

دانا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل جنوبا، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم. واعتبر الرئيس عون أن التفجيرات الضخمة التي سجلت في قلعة الشقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة وتهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار والتزم لبنان بتنفيذ موجباته. وأشار إلى أن توقيت هذه الاعتداءات عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، داعيا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم. أعلنت إدارة الجمارك اللبنانية أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس في مجال مكافحة التهريب، تمكنت دورية من مفرزة المدينة من ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في مدينة طرابلس، وأشارت إلى أنه تم حجز المضبوطات واقتياد صاحبها إلى مركز جمارك طرابلس حيث بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية أنه لمناسبة إعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 تتوقف الصحف عن العمل الثلاثاء المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة، وأكد أن الحرب مع طهران تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن. أضاف أن شيئا ما سيحدث بشأن إيران من دون أن يوضح التفاصيل. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاق الهادف إلى نزع سلاح حماس هو من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة إلى الشرق الأوسط. اندلعت حرائق جديدة في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب تحسبا لتأجيج الرياح القوية، من بينها إجلاء جزء من إحدى ضواحي أثينا، فيما تواصلت عمليات الإخماد في تركيا في ظروف مشابهة وبدت الموجة إلى انحسار في فرنسا وإسبانيا. ختاما أعلن وزير الصحة الجزائري محمد الصديق آية مسعودان أن حصيلة حادث انقلاب حافلة في ولاية بومرداس ارتفعت إلى 27 قتيلا و39 جريحا منهم اثنان في حالة خطرة، وقال إن هذه المحصلة مؤقتة. ختاما هذا النداء الإنساني، الطفلة أنجلينا بحاجة إلى بلاكيت دم من فئة بي بوزيتيف للضرورة في مستشفى القديس جورجيوس بيروت. للتواصل 7875018. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بيشوفوا بيعرفوا عن الحرائق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصاً. حقك تعرف إنه الحرائق بفرنسا منا شي جديد، إنما مثلاً التاريخ بيحكي عن حرائق كمان بغابات، وخصوصاً بغابات اللاند بال 1949، ويقال إنها من أكثر حرائق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. إذا منسأل حالنا إمتى صارت، أكيد بالصيف 20 آب تحديداً سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد أسابيع من الحر الشديد والجفاف. المهم إنه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا، وتحديداً بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرائق كتار، جربوا يطفوا، إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرائق كتير بسيطة، وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرائق حصدت 50,000 هكتار من الغابات. مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 ليلا من لبنان الحر.

نفذ الجيش الإسرائيلي مساء 3 تفجيرات عنيفة باتجاه محيط بلدة الطيب مرج عيون، وسمع قبل قليل دوي عنيف ناجم عن تفجير في بلدة زوطر الشرقية وصلت أصداؤه إلى مناطق الساحل والجبل. وسجل ليلا أيضا قصف مدفعي استهدف بلدة بيوت السياد ومشاع المنصوري. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أنه لا يزال هناك كثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه، لكنه هدف قابل للتحقق. ولفت إلى أننا حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي، معتبرا أن موافقة حماس على نزع السلاح إنجاز. أعلنت إدارة الجمارك اللبنانية أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس في مجال مكافحة التهريب، تمكنت دورية من مفرزة المدينة من ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس. وأشارت إلى أنه تم حجز المضبوطات واقتياد صاحبها إلى مركز جمارك طرابلس وبوشرت التحقيقات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة، وأكد أن الحرب مع طهران تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن التوصل لاتفاق أمر ممكن. أضاف أن شيئا ما سيحدث بشأن إيران من دون أن يوضح التفاصيل. وتابع ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال أمرا ممكنا، لكنه انتقد أسلوبها في المفاوضات، معتبرا أن طريقة تعاملها مع المحادثات تثير غضبه. على خط آخر، قال الرئيس الأمريكي إن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام. أخيرا، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت إيران أنها أوقفت سفينتين حاولتا الخروج من مضيق هرمز، ما زاد من المخاوف المتعلقة بتعطل إمدادات الطاقة العالمية في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري هذا الأسبوع. بهذا الخبر ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
1: ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، من يعرقل الحقيقة؟ هل تحرر القضاء في العهد الجديد من القبضة السياسية؟ وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، الساعة 10 الصبح على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بيشوفوا بيعرفوا عن الحرايق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصاً. حاك تعرف إنه الحرايق بفرنسا منا شي جديد، إنما مثلاً التاريخ بيحكي عن حرايق كمان بغابات، وخصوصاً بغابات اللاند بال 1949، ويقال إنها من أكثر حرايق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. إذا بنسأل حالنا إمتى صارت، أكيد بالصيف 20 آب تحديداً سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد أسابيع من الحر الشديد والجفاف. المهم إنه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا، وتحديداً بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرايق، كتار جربوا يطفوا، إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرايق كتير بسيطة، وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرايق حصدت 50,000 هكتار من الغابات، مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة لأعراض الاكتئاب هي استمرار الحزن، فقدان المتعة، انخفاض الطاقة، اضطراب النوم، تغيير الشهية والوزن، شعور بعدم القيمة أو الذنب، ضعف التركيز، تفكير التشاؤمي، وبتظهر لدى بعض المرضى كمان أفكار الموت أو أفكار انتحارية. هيدي العلامات تستوجب تقييم وعلاج فوري. حسب الدراسات العلمية الحديثة، العلاج الأنسب للقلق والاكتئاب هو العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي عند الحاجة. كمان ما بدنا ننسى أهمية الدعم الأسري والاجتماعي، كلها بترفع من نسب التعافي بشكل كبير. بالنسبة للنصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم، أول فكرة، ما تعتبر الاكتئاب ضعف بالإيمان أو الإرادة. 2، ما تأجل طلب المساعدة. 3، ما توقف الدواء إذا كنت عم تاخده من قبل من تلقاء نفسك إلا بإشارة حكيم. 4، حافظ على الروتين اليومي والنشاط البدني. 5، تذكر إنه الاكتئاب هو قابل للعلاج بمعظم الحالات. الاكتئاب ما بيعرف شخصية الإنسان، هو مرض بحاجة إنه يتعالج. كل ما يتعالج مبكر كل ما بتكون النتائج أفضل.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار.

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أنه لا يزال هناك كثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه، لكنه هدف قابل للتحقق. ولفت إلى أننا حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي، واعتبر أن موافقة حماس على نزع السلاح إنجاز. ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كبيرة في بلدات دير سريان، كفر تبنيت والقنطرة، قضاء مرجعيون، وفي حداثة قضاء بنت جبيل. كما نفذ ليلا ثلاثة تفجيرات عنيفة باتجاه محيط بلدة الطيب مرجعيون، وسجل قصف مدفعي استهدف بلدة بيوت السياد ومشاعل منصوري. تزامنا، تعرض مرتفع علي الطاهر في أطراف النبطية الفوق لقصف بالقذائف المضيئة، حيث تعمد الإسرائيليون إحداث حرائق في المنطقة، واستهدف قصف مدفعي طلوسة ومركبة قضاء مرجعيون، وألقت مسيرة قنبلة صوتية فوق المنصوري. الطيران المسير الإسرائيلي حلق على علو منخفض في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته واصلت العثور على وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية وواصلت تدميرها في الجنوب. في هذا الوقت، نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوية مشاهد عبر منصة إكس لتفجير مسارات رئيسية ضمن شبكة الأنفاق في منطقة مرتفعات شقيف. وكانت واوية أعلنت أنه في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية، دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات شقيف. وأعلن مركز الجيوفيزياء أن موجات أرضية ناتجة عن تفجير شقيف يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 3.8. دان رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب، لاسيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم. واعتبر الرئيس عون أن التفجيرات الضخمة التي سجلت في قلعة شقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار والتزم لبنان بتنفيذ موجباته. وأشار إلى أن توقيت هذه الاعتداءات عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، داعيا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب. رئيس الجمهورية كان قد عرض أوضاع الفلسطينيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصريات السلاح. وفي ذكرى شهداء الجيش، قال الرئيس عون أن شهداء الجيش اللبناني ليسوا أرقاما تنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حي لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدي به كل جندي يرتدي البزة العسكرية اليوم دفاعا عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه. وأكد أن ذكراهم أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد المستقل. رئيس مجلس النواب نبيه بري علق على التفجيرات في محيط قلعة شقيف وبلدات أرنون وكفر تبنيت ويحمر شقيف وحداثة وقبلها في مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية الجنوبية، وقال إن ارتدادات التفجيرات الإرهابية التي أحدثها 700 طن من المتفجرات ارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر. رئيس الحكومة نواف سلام قال إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة جنوبا تفجيرا وقصفا وتدميرا ممنهجا تعبر عن خرق صريح لوقف إطلاق النار، فضلا عن كونها انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وأمنه ومبادئ القانون الدولي وقواعده.
في خلال تفقده عدد من الوحدات المنتشرة في الجنوب، لاسيما في الزهران وزوطر الغربية، شدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مواصلة الجيش أداء مهامه في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة، وأكد أن ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره وطمأنة المواطنين. وتطورات الميدان كانت مدار بحث بين قائد الجيش والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي لفت إلى أن البحث تناول جهود الجيش المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان وإلى أهمية دوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار، إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة إكس صورة في ذكرى شهداء الجيش اللبناني مرفقة بعبارة شهداؤنا فخر الوطن. شدد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال اجتماع مركزي خصص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب على أهمية تكثيف التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والجهات الأمنية والعسكرية لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي. وركز رئيس الحكومة على الإسراع في رفع الأنقاض وفتح الطرقات واستعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتوفير البيوت الجاهزة للبلدات المستهدفة لضمان عودة سريعة للأهالي. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة الذين اجتمعوا في المجلس النيابي، وهو كان موقف القوات منذ اللحظة الأولى لطرح القانون، مستغربا الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا. وانطلاقا من ذلك طالب جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة، إحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة. والملفات الراهنة يتناولها رئيس حزب القوات اللبنانية عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي محمد الحمادي من خلال برنامج بالمنطق غدا الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت. يشار إلى أن الحلقة سوف تبث مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية. زفت النائب ستريدة جعجع والنائب السابق جوزيف إسحاق للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي خبر تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيدات النوبين. وأكدت النائب جعجع من الدمان أن هذا المشروع يحمل أبعادا إنمائية ووطنية وروحية وبيئية، ويمثل خطوة أساسية في الحفاظ على وادي قديشة المدرج على لائحة التراث العالمي ودعم صمود أبنائه وتجذرهم في أرضهم، فضلا عن تسهيل وصول الزوار والحجاج إلى معالمه الروحية والتاريخية. الراعي شكر من ناحيته جميع من بذلوا المساعي والجهود للوصول إلى تحقيق هذا المشروع الحلم، مؤكدا أهمية الحفاظ عليه وصون هويته وتعزيز حضور أبنائه فيه. وانضم إلى اللقاء النائب البطريركي على الجبي وصغرطة المطران جوزيف النفاع ووفد مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية برئاسة أنطوان مراد. ووجهت النائب جعجع مع الوفد دعوة باسم رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع إلى البطريرك الراعي لرعاية القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية الذي سيقام في معراب بتاريخ 6 أيلول 5 مساء. أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو صدي أن واقع المياه لم يتغير في بيروت وبعبدة كما كتب في خانة أسرار الآلهة في جريدة النهار، وأن توزيعها على حاله، مؤكدا ألا أزمة مستجدة في العاصمة وقضاء بعبدة. بناء على معلومات عن تواجد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي في مستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وبالتوقيفه إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه. وجرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه، وقد تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة انطلياس في مكان تواجده في مستشفى بحنس. أعلنت إدارة الجمارك اللبنانية أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس في مجال مكافحة التهريب، تمكنت دورية من مفرزة المدينة من ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس، وأشارت إلى أنه تم حجز المضبوطات واقتياد صاحبها إلى مركز جمارك طرابلس وبوشرت التحقيقات. أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية أنه لمناسبة إعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 تتوقف الصحف عن العمل الثلاثاء المقبل.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة، مؤكدا أن الحرب مع طهران تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن، وإن شيئا ما سيحدث بشأن إيران من دون توضيح التفاصيل. وتبع ترامب أن التوصل إلى اتفاق لا يزال أمرا ممكنا، لكنه انتقد أسلوب إيران في المفاوضات واعتبر أن طريقة تعاملها تثير غضبه. على خط آخر، قال الرئيس الأمريكي إن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أن الاتفاق الهادف إلى نزع سلاح حماس هو من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة إلى الشرق الأوسط. في المقابل، قال مسؤول كبير في حركة حماس إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي. أعلن وزير الصحة الجزائري محمد الصديق آية مسعودان أن حصيلة حادث انقلاب حافلة في ولاية بومرداس ارتفعت إلى 27 قتيلا و39 جريحا، منهم 2 في حالة خطرة، مؤكدا أن هذه المحصلة مؤقتة. اندلعت حرائق جديدة في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب تحسبا لتأشيج الرياح القوية، ومن بينها إجلاء جزء من إحدى ضواحي أثينا، فيما تواصلت عمليات الإخماد في تركيا في ظروف مشابهة، وبدت الموجة إلى انحسار في فرنسا وإسبانيا. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت إيران أنها أوقفت سفينتين حاولتا الخروج من مضيق هرمز، ما زاد من المخاوف المتعلقة بتعطل إمدادات الطاقة العالمية في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري هذا الأسبوع. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم بيشوفوا وبيعرفوا عن الحرايق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصاً. حقك تعرف إنه الحرايق بفرنسا منا شي جديد، إنما مثلاً التاريخ بيحكي عن حرايق كمان بغابات، وخصوصاً بغابات اللاند بال 1949، ويقال إنها من أكثر حرايق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. إذا بنسأل حالنا إمتى صارت، أكيد بالصيف 20 آب تحديداً سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد أسابيع من الحر الشديد والجفاف. المهم إنه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا، وتحديداً بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرايق، كتار جربوا يطفوا، إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرايق كتير بسيطة، وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرايق حصدت 50,000 هكتار من الغابات، مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة لأعراض الاكتئاب، هي استمرار الحزن، فقدان المتعة، انخفاض الطاقة، اضطراب النوم، تغيير الشهية والوزن، الشعور بعدم القيمة أو الذنب، ضعف التركيز، تفكير التشاؤمي، وبتظهر لدى بعض المرضى كمان أفكار الموت أو أفكار انتحارية. هيدي العلامات تستوجب تقييم وعلاج فوري. حسب الدراسات العلمية الحديثة، العلاج الأنسب للقلق والاكتئاب هو العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي عند الحاجة. كمان ما بدنا ننسى أهمية الدعم الأسري والاجتماعي، كلها بترفع من نسب التعافي بشكل كبير. بالنسبة للنصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم، أول فكرة، ما تعتبر الاكتئاب ضعف بالإيمان أو الإرادة. 2، ما تأجل طلب المساعدة. 3، ما توقف الدواء إذا كنت عم تاخده من قبل من تلقاء نفسك إلا بإشارة حكيم. 4، حافظ على الروتين اليومي والنشاط البدني. 5، تذكر إنه الاكتئاب هو قابل للعلاج بمعظم الحالات. الاكتئاب ما بيعرف شخصية الإنسان، هو مرض بحاجة إنه يتعالج، كل ما يتعالج مبكر كل ما بتكون النتائج أفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: وومن توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من Women Talks. بالحياة في أمهات بيربوا أولادهم، وفي أمهات من دون ما ينتبهوا بيكونوا عم بيربوا مجتمع كامل على الحب، صبر والتقبل. ضيفتنا اليوم ما خلت التحديات تتعرف عنها، هي قررت تتعرف عن حالها بالرسالة يلي بتحمله. هي أم، صانعة محتوى، وامرأة عايشة كل يوم بهدف، living with a purpose. رحلتها مع ابنها من طيف التوحد ما كانت بس قصة أمومة، كانت رحلة اكتشاف للقوة، للإيمان وللأمل، ورحلة غيرت حياة كتير من الأمهات لأنهم لقيوا بكلامة الدعم بصدقة مساحة يحسوا فيها أنهم مش لوحدهم. اليوم رح نفتح مع القلب قبل الحوار، ورح نحكي عن أحلامها قبل الأمومة، عن اللحظة يلي غيرت حياتها، وكيف قدر الحب يحول التحدي لرسالة والوجع لأثر حلو يوصل لك البيت. نرحب سوا بضيفتنا الأم والمؤثرة جوال لحلوح زخور. هاي جوال.
1: هاي ديم.
0: أهلا وسهلا فيك بـ Women Talks.
1: Thank you so much. Thank you على الـ beautiful introduction.
0: هيدا أقل شيء يعني. Thank اختصار للي بيتابعك على السوشيال ميديا بيعرف أنه في قلب وراء هالبيج، مش بس امرأة وأم. جوال، هيك بالبداية خلينا نتعرف عنك كجوال، كامرأة، يمكن الطفلة المراهقة بفترة الجامعة والشغل قبل ما نفوت برحلة الأمومة يلي غيرت لك كل حياتك.
1: So, بدي أقول هاي للكل أكيد اللي عم بيسمعوا، وعن جد thank you for having me. كتير هيك يعني it's an honor أن أقدر أحكي أكتر. So, أنا جوال وطول عمري كنت، وقتها كنت بالجامعة كنت أحلم كون بالماركتينج. So, كتير كنت عاملة الميجر تبعي ماركتينج، وأكيد مثل كل بنت تعرفت على فارس أحلامي وتجوزت.
0: نجرت أحيلا ما أعرف أدي هو support system بحياتك.
1: He's amazing. We are best friends أنا وشادي. So تعرفنا أنا وشادي، وأكيد my dream was أنه أكون أم، ومثل كل أنه أكون أم يكون عندي كارير. Yeah, that's just مثل كل تخيل كل شخص شو بيحلم يعني. وكنت أشتغل towards it يعني.
0: كنت تحس أنه الأمومة كانت شيء بفكرك، ووقتها صرت أم طلعت شيء تاني completely؟
1: لأنه أنا عندي أختين نوال وماريان. سو كان عندهم أولاد أكبر مني هني، سو أولادهم مثل أنا كمان ساعات تربية.
0: أوكي، سو عملت استاوز.
1: أكيد أنه بعرف كل شيء كيف لازم يكون وكيف بيكبروا الأولاد. سو كنت معهم بكل الجيرني. سو كان عندي فكرة كتير حلوة عن الأمومة وكيف بدها تكون، وكنت اكسايتد أنه أنا كمان رح يجي دوري وكمان رح أقطع بهالمرحلة الحلوة. هي حلوة شو ما كانت، بس انه كيف ما كنت شايفتها بوقتها يعني.
0: كنت شايفت النورمال، القصص العادية يعني.
1: صح.
0: ما كان في شيء يمكن اكسبشن او شيء صعوبة معينة او اختلاف معين، انه هي اوريدي اصلا
1: انه العذاب الوحيد حيكون انه ما رح ينام
0: الشحنة.
1: You know how it is.
0: بقى على اي عمر صرت ام للمرة الاولى؟
1: كانت 28.
0: اوكي،
1: على 28.
0: خبرينا هيك عن الجيرني بالأول، وهل من الأول كنت حاسة في شيء مختلف أو مع الوقت؟
1: لا، أول شيء الحبل كان عادي كتير وانبسطنا، أكيد كان everything was good. بعدين تقريبا على سابع شهر بالحبل كنت عم بقطع. أنا كنت personally قطعت بفترة البيبي بلوز عادة بيصيروا بعدين. أنا عم بقطع بالحبل، بس أنا برجع بفسرها هلا، وقتها برجع بفسرها مثل كأنه كيف إحساس الأم بيعرف. حتى أنت وحبليه كان في connection، يمكن أنه في شيء مش مزبوط. سو على سابع شهر صرت أعمل فحوصات، كنت بدي أعمل الالترا ساوند تبعي، وشاف وقت الحكيم انه في شيء مش مزبوط مع منير. سو صرنا نعمل فحوصات وهيك، ما كنا عم نعرف شو اكزاكتلي. سو بس ولدت بلش يبين كل شيء.
0: اوكي، قد كان عمره منير بس اكتشفته كيف اكتشفته؟ هل هو فعلا الهام الام يلي طلب فحوصات متوسعة او كانت القصص واضحة؟
1: لا اول ما خلي اول ما خلي كان وقتها ولد everything was fine بس كان صوته هيك شوي واطي بس يبكي وأنا بعرف إنه من ولاد أخواتي ومن إنه الولد بس يبكي بيبكي كتير على صوت عالي منير كان يبكي كتير على صوت واطي وكانت وقتها صرته مش مزبوطة so كان هيك في شي طالع من صرته ما كانوا عم بيعرفوا شو بعدين اكتشفنا انه كان بده عملية انه هيدا كان عنده مصران على 12 يوم عرفنا انه كان عنده مشاكل كتير فتنا على المستشفى من وقتها بلشت الرحلة لتسعة اشهر بالمستشفى
0: تسعة اشهر؟ yes. اول تسعة اشهر عشتوها بالمستشفى؟
1: yes.
0: شو كان exactly؟ يعني اليوم احنا ما بقى عم نحكي بس عن طيف التوحد عم نحكي عن شي تاني
1: ايه لانه بعدين تعرفنا انه منير عنده كمان جيناتيك سيندروم هو كوفن سايرس سيندروم هيدا بعدين عرفنا اول شي عرفنا على السنتين انه عنده توحد بعدين كمان طلع انه عنده جيناتيك سيندروم اسمه كوفن سايرس سيندروم اوريدي هو اول ما خلق كان في ساينز انه عنده شي جينيتيك
0: بحركته يعني
1: ايه
0: ايه صحة
1: سوري بس تنشرب مي فكان مبين انه في عنده شيء جينيتيك بس ما كنا عم نعرف exactly شو عملنا الفحوصات عملنا كل شيء بس ما كان عم بيطلع الاسم أوكي. شو هو المشكلة الجينيتيك
0: هو منه شيء معروف يعني
1: لا منه حالة. معروف بوقتها كان في 200 حالة بالعالم so it's very very rare ده. صرنا وقت فتنا على المستشفى لأنه ما كان يأكل صاروا يعطوا تيوب فيدينج صرنا نعمل أكتر فحوصات صار يبين أكتر مشاكل بوجه تحية لدكتور أنطوان يزبك بسرحال هو كتير ساعدني وكتير وقف حدنا كنا بالمستشفى سرحال وكمان عملنا له عملياته بالأيوبي
0: هون عم نحكي عمليات شو للي يقدر يأكل؟
1: لا هو كان عمل عملية مصران وكان برا ورجع عمل كمان كان عنده فتاء وكان عنده فتحة بسقف حلقه وكان ما عنده مجرى دمع سو كان في كتير قصة صارت
0: وهولي كلهم لأنه عنده هيدا الجيناتيك
1: it's a structural يعني أكتر structural defects سو أكيد أنه كل شيء كان لازم ينعمل ينعمل
0: عم نحكي يعني عن هالتجربة للأم يلي أصلا أول ما تولد أولادي يعني في تعب الأمومة وتغير هرمونات وتغير جسم وقلة نوم وكل هالقصص عم نحكي عن أم ما عشت ببيتها عشت تسعة أشهر بالمستشفى
1: يس أنا ومامي قعدنا بالمستشفى شادي كان بوده يكون حد بس كان بقطر سوى بيشتغل سو أنا كنت بيت هون
0: كيف قطع عليك هول يعني شو كيف كان شو اللي كان يقويك كل هالفترة هل كان عندك أفكار أو تساؤلات إنه
1: لكن ما عندك وقت تفكري بحالك وقتها بس الله بيعطيك القوة وعائلتك وأمك وأهله لشادي وجوزي وأخواتي كلهم وقفوا حد
0: عن جد your first baby your first experience
1: يعني for them as well يعني حتى لأمي حتى للكل we don't يعني كان مشوار يعني ماني we weren't exposed to so ما كتير منعرف what to do شو بدنا نعمل كل شيء كان جديد يعني قد ما فينا عم نجرب انه كان خلاص الهدف الوحيد انه بدنا نساعد منير بدنا نشوف شو المشكلة بدنا نشوف شو كيف بدنا نحل هالمشكلة لانه مش فاهمين شو عم بيصير
0: شو هون وقت خلصتوا هو التسعة اشهر بالمستشفى وعمليات وريكوفري اعتبرتوا او فكرتوا انه خلص الكابوس انه ها هي
1: لا كنا عارفين انه بعد المشوار كتير طويل أوكي. انا بلشت له
0: كانت هون تشخصت يعني الحالة
1: لا ما تشخصت الحالة بس مبين كان في مشاكل أوكي. يعني ما كانوا عم بيعرفوا اذا عم بيسمع عم بيقشع انه كان في كتير عن جد كان في كتير كان في كتير مشاكل عم بتصير وما حدا كان عم بيعرف انه تعطيك اكزامبل على شهر مثلا كانت تطلع حرارته 40 كل يوم ساعة 5 الصبح كل يوم ما يعرفوا ليش so eventually يعني صار نقدر نعرف نقدر نساعده أكثر
0: ليه كانت عم تطلع
1: كان في مشكلة بالهايبوثالامس ما عم بترجلش ما كان في ترجلوش so eventually صرنا نقدر كل شيء بيطلع جديد نداوي
0: تكتشفه
1: صح ونعمل له كمان كنا كل شيء بلشنا له كتير عبكير intervention عملنا له فيزيوثيرابي occupation عمر كتير صغير كتير مهمة هيدا يعني مجرد انه نحس انه في شيء فينا نساعده فيه دغري
0: لازم بالأول
1: دغري
0: قد ما فينا نبكر
1: دغري
0: سو انتو طلعتوا هون من بعد هالرحلة طويلة بالمستشفى، طلعتوا على البيت وبلش الاهتمام فيه كطفل، وبلشت اكيد تحس انه في شيء يمكن مختلف عن ولاد اخواتك اللي هن الاكزامبل اللي كانوا قدامك وعن غير الولاد. على عمر السنتين كيف اكتشفتي انه معه توحد؟ اول شيء للمستمعين يلي بعد في لغط كتير كبير عن موضوع التوحد، ولكن عم نحكي انا وياك تحت الهواء انه كتار من الناس بيعرفوا مثلا تريزومي 21 بيعرفوا شو هي، بيعرفوا شو الكيس توحد، قطع بفتره ما كنا نسمع كتير كيس عنه، كان بعده يعني بس الاشخاص يلي بهالدومين او بيشتغلوا بهول المجالات بيعرفوا شوي عنه، بس الناس ما كانت تعرف. اليوم صرنا عم نشوف نسبه مرتفعه من أكيد. التوحد عم بتزيد كتير، في كتير أسباب ناس بتحكي عنها، ناس بتصدقها ناس لا، بس خلينا نفسر شوي من منظار أم، يعني ما عم بحكي كحكيمة بس أكيد أنت ستة مثلك مثل الحكم قد ما عاملة رسيرش
1: عندي شهادة من ابني
0: شهادة مع أحساس وخبرة يعني يومية صح. شو هو التوحد؟ شو معناتها؟ بس نقول توحد شو معناتها؟ الولد شو بيكون عم بيصير معه؟ شو القصص اللي بتبين من برا وشو القصص اللي هي بتكون داخلية؟
1: إذا بدي أعملها كتير سيمبل، عن جد very simplified، هو طريقة يعني the brain works differently. That's
0: okay. إلا الدماغ بيشتغل بطريقة مختلفة.
1: Okay. That's it.
0: كيف بيشتغل؟
1: يعني ما في يعني ما في نقص، أنا دائما بقول ما في نقص، هو الطريقة
0: اختلاف
1: تشتغل differently بالتواصل بالcommunication بالتفاعل بردات الفعل، يعني خلص it's a different
0: غير. هلا كتار من الناس بيفكروا انه اللي معه توحد يعني هو عايش بين زوجين وحده، يعني ما بيقدر يتواصل مع العالم مثل ما عم تقولي، اذا حدا قرب عليه بيعيط بيصرخ، اوقات بنشوف هول النوبات يعني حدا مثلا ولد عم بيضرب حاله او راسه، او بنشوف مثلا دائما عم يلعب بنفس اللعبه دولاب سياره عم يضل يبرمو، يعني وكانه عايش دون سون بروبر مود، يعني ايه. عالمه الخاص وما بيقدر حدا يقرب عليه او يتواصل مع حدا. هل هذا الشيء صحيح؟
1: لكن في كتير ليفلز، يعني التوحد منه كلنا مثل بعض. انت تعرفت على شخص عنده توحد، تعرفت على شخص
0: مختلف
1: واحد.
0: عن شخص
1: كتير مختلفين، يعني في ليفلز والسبكتروم كتير كبير. سو ما في اجي اقول انا في قصص كتير ان كومن، في كتير قصص مثل بعض، بس كمان كل حاله إلا
0: أوكي. بس هو بشكل عام يعني اذا بدنا نحكي شيء ان كومن بين الكل،
1: ان كومن مثلا في الستيمينج، الاي كونتاكت كتير بيكون
0: خجول
1: كتير، بيكون يمكن مش موجود او موجود بطريقة كتير بسيطة.
0: اوقات منعرف انه في ولاد بيحكوا، في ولاد نون فيربال ما بيحكوا ولا كلمة.
1: مزبوط. في عندك وفي في أو في مثلا في ولاد مثلا فيهم يحكوا بالبادي لانجوج تبعهم، في ولاد لا، يعني ما فينا نقعد نقول نمسك ورقة ونقول تشك لا، بس
0: ان كومن
1: عندك الستيمينج، عندك الريبيتيتيف موفمنت، عندك اللاك اوف اي كونتاكت ما بيجاوبوا على اسمهم، عندك في انه أكتريتهم ما كتير بحبوا إنه تلمسيون، عندهم بيكون عندهم sensory processing disorder، يعني الدماغ تبعهم بيشوف الشيء بغير طريقة. مثلا أنا ابني مثلا تعطيك example، كان ما بيقدر يشوف الرمل، ما فيه يلعب بالرمل، ما فيه يدس الرمل، ما فيه يشم روايح معينة، بينزعج بيتضايق، picky eater، فيهم مثلا يحبوا يأكلوا زيت الشغلة وفيهم ما يقبلوا يأكلوا هالشغلة، عرفتي؟ وبيحبوا كتير الروتين، كتير بحبوا الروتين، أنا ابني كتير بحب الروتين. so هلا عم بعطيك هيك just in overall، بس ما فيك تجي تقولي إنه هذا الولد اللي عنده توحد مثل هذا الولد. في عندك أشخاص عندهم توحد صاروا وصلوا بحياتهم لكتير كتير محلات عالية.
0: إذا عرفنا كيف نتعامل مع كيف بيشتغل هالدماغ، لأنه كل دماغ هو قدر يعطي يعني يبدع
1: صح.
0: بس نحن بدنا نعرف كيف هذا الدماغ بيشتغل تنعرف نتعامل معه. مثل أصلا حيالله طفل صح. ما في طفل مثل التاني، وما في دماغ مثل التاني، ما في emotions مثل التاني. بس أنه أكيد هذا لأنه يمكن فيها صعوبات أكتر تتعرف تتواصل معه، لأنه مش معود كيف بيشتغل.
1: الأبروتش بدها تكون غير، يعني أنت عندك النيوروتيبك الابروتش، عندك النيورودايفيرجنت ابروتش، الابروتش بدها تكون غير، بدك يو هاف تو ميت هيم وير هي از، يعني بدك تجربي تساعديه هو يتطور بقدرته مش expect يعني بدك تتخلي عن الاكسبكتيشنز تبعك وبدك
0: تميت وهذا الشيء جوال حتى الاهل اللي ما عندهم اللي عندهم توحد كمان كتار من الاهل هن بيحطوا اكسبكتيشنز لاولادهم وما بي يمكن بيعطوا هالولد انه قادر يعطي هالقد مش قد ما انت بدك هو هالقد بيعطي وبيكون في ثلاثة واربع اولاد بالبيت كل واحد مختلف عن تاني وكل واحد بينجح بشي وكل واحد بارع بشي مش كلهم قادرين يكونوا هيدا الحلم يعني انت بدك اياه مثلا
1: 100% بس انه انا ما بلاقيها كتير غلط انه to expect لانه sometimes when you expect كمان you motivate بس when you over expect مثل ما عم بتقولي you put pressure on the child ما بيقدر يكون
0: خبرينا عن جوال الام يلي اكتشفت انه ابنها اول ولد لها اول اكسبيريانس عنده توحد هي ما بتعرف شو معنى توحد ولا حتى بالعائلتين مالتك ومالك جوزك في كيس بتعرفه مثلا وفهمانين شو الوضع شو بتعيش الام دينايل واي مي خوف شو بدي اعمل بالمستقبل كيف بدي كفي حياتي شو القصص اللي بتقطع فيهم الام اكيد اذا بدنا نقول الضعف البشري اللي هو نورمال قبل ما تاخد هالقوه اللي اليوم شايفينك فيها
1: ليكي كتير صعبه لانه اغلى شيء عند الاهل هن اطفالهم اغلى شيء وقت تكوني محطوطة بموقف انه عم بيحكي معك الحكيم عم بيقلك انه your child طفلك ما رح يكون مثل غير ولاد رح يكون عنده مشاكل كتير كتير صعبة انه الام تقدر to take this all in it's very hard وايه بتقطع بفترة بتسأل حالك طب ليش انا ليش ليش ليش هاي صارت معي لان احنا بالحياة دايما منقول منشوف شيء منقول ما رح تصير معي هيدا ما رح تصير معي وبس تصير معك لك لا صارت معي طب اوكي صارت معي هلا شو بدي اعمل what should I do اهم شيء بحس انه

0: حقيقة. بس أنا قطعت بفترة why me، ودايما بقولها ورجعت سألت حالي why not me، ليش لا؟
1: كيف وصلت لها؟
0: يعني بالصلاة صليت كتير
1: حس اليوم عندك في مساج في رسالة من أنه أنت
0: وفهمت أنا ليه أنا
1: خبري
0: لأنه قادرة لأنه قادرة ساعده
1: رحمك
0: بقى مرة بتذكر أمي بتقول
1: قادرة تساعدي وقادرة تساعدي مجتمع بكامله
0: هو بيعمل كل شيء، هو كل شيء مش أنا، هو يعني أنا بس صوته، أنا بس صوته لأنه يمكن ما قادر يحكي. وهو كتير كتير بحب الكاميرا وكتير بحب يتصور وكتير بحب يطلع وبحب يعني he likes it، فهو يمكن ما قادر يخبر قصته فأنا بخبر قصته عنه.
1: انت صوته مش بس أمه
0: صح. وأمي مرة قالت لي عليك، أمي كانت بتذكر رح أكيد حتسمع مرة هيك كانت هيك زعلانة، قلت لها أنت ليه زعلانة؟ أنه أمي كتير كتير بتحبه. قالت لي أنه طب أنه ليه بده يتعذب هيك؟ قلت لها مامي هلا عرف عن مين حطه لمنير، عطاني إياه إلي ماما مسؤوليتي، أنت ما تعتلها ما تسألي. سو من وقتها أمي خلص أنا
1: هيدا الجندي، يعني دايما بنقول أنه كله بالرجال بيفكوا هيدا فعلا مثل ما بتقولي، يعني ربنا بيعطي يمكن أصعب المعارك لأقوى
0: جنوده. بيوسق فيك أهم شيء، ربنا بيوسق فيك.
1: خبرينا كيف كان أيام تقبلتي وعرفت أنه this is your mission in life وهيدا رسالتك، وأكيد مع كل صعوباته وكل يعني ما في إنسان بعيش لفي أن روز، في ups and downs، وهيدا بدنا to normalize الوجع اللي بعيشه الإنسان وبتعيشه كل أم لتنتا تقدر تكفي. بتاخدي القوة بالصلاة، بتاخدي القوة من ربنا وبتاخدي القوة منه مثل ما كنت عم تقولي، لأنه هو هالقد
0: كتير
1: بيعطي حب full of life، واللي بيتابعه على
0: صحيح I'm lucky يعني I'm lucky
1: بيعرف قد هو أمور يعني هيك كله قلب وطيبة، ومثل ما قلت بتاخدي منه القوة بالرغم من كل التعب يعني بتعيشي daily struggles يعني بس تقدر تكفي. شو هيك المخاوف يمكن اللي عندك إياها من المستقبل؟ يعني أنت دايما بتقولي أنه أنا بس بخاف عليه يعني الله يطول بعمرك من بعده.
0: إيه برجع بدي أرجع أقول شغلة أنه كتير صعبة، برجع بقول انه it's very very difficult لحيا الأهل عم بيقطعوا بهيد المرحلة، it's emotionally difficult والتست يعني مثل بتعملك مثل امتحان لشخصيتك قدرتك زواجك أصحى يعني مثل يعني ما يعني بقول أنا I'm very lucky، وكمان بقول it's very difficult لأنه كتير تقدر تتقبل القصص اللي أنت كنت متخيلتيها براسك ابنك هيدا متخيلة بده يعمل هيك بده يعمل هيك ورسمة أنت مثل تابلو، وإجا هذا التابلو طلع تابلو بلانك، بدك ترجع ترسمي كل شيء عن أول لجديد. فكنت عم تسأليني أنه
1: أكتر مخاوف قصدي وكيف تخطيهم؟
0: ما بفكر فيهم كتير حلو شيء لأنه I cannot يعني
1: حلو you can control your thoughts هذه نعمة
0: you can control like there's things in life بكل صعوباتنا بنقطع فيها we have no control أنا ما فيه غير تشخيص ابني، ما فيه غير الرحلة اللي عم بقطع فيها، بس أنا فيه غير شغلة واحدة أنا كيف حتصرف معها
1: حلو.
0: How I can control it. So بالمستقبل كنا من يومين أنا وشخص عم نحكي فيها أنه بالمستقبل I will بحسك أنه في أخته إن شاء الله تقدر هي بتهتم يعني بتساعده، ماني طالبة منها تهتم فيه كليا بس أنه بعطيها شوي من الشعلة أنه ساعديني. ف
1: بما أنك ذكرت أخته الله يخليهم لبعض، بعرف أنه أنت هيك بتصلي يمكن يضلوا سند لبعض، كيف جرأتي يكون عندك طفل تاني؟ كتار من الأمهات نسمعهم إذا الأول ولد كان عنده حيل حالة، مش عم نحكي عن توحد، يمكن شيء حساسية أوقات، يمكن شيء اختلاف معين، بيقولوا بخاف جيب ولد تاني. كيف جرأتي تجيب الولد التاني؟ وكيف هلأ بتفسري لأخته كيس منير و how you handle انه ما تحس هي بهالبرشر اللي قلتي عنه او المسؤولية او انه نحن منعطي اهتمام لمنير اكتر منيك؟
0: اول شيء انا اخدت 9 سنين تجيب مريازو، الفرق بيناتهم 9 سنين، انا طارت شوي تقدر خلي منير

0: يصير اندبندنت، لانه انت بتعرفي اليوم وقت عنده توحد او عنده حيلة سيندروم كل شيء عمهل، whether it's body training whether it's ياكل يصير لحاله. نتأكد منير كمان برجع بعيد انه بياكل، منير كل شيء بياكل اكل بيري لهلا لليوم ما بيعرف يعلق، سو قدرت امن انه ما بقى يتشردق بالاكل. صار شوي يقدر to communicate more with me شو بده، هلا صار يعني صار هلا في عنده اكثر communication معي، سو حسيت انه هلا وراتي.
1: بس خلينا أطعك بس تقول إن الأشخاص اللي عم يتصلوا فينا عبر الواتساب ما فينا ناخد اتصالات، بس فينا ناخد أسئلتكم عبر الواتساب فويس أو تكست.
0: سو نطر 9 سنين، بعد 9 سنين قررت إنه بدي أجيب ماريا، وأنا كنت عارفة إنه جايين بنت.
1: واو كيف
0: كنت عارفة إنه جايين بنت، وأنا حسيت إنه رح يجيني بنت، وسميتها ماريا اسم العذراء ونذرتها. وأكيد كانت كتير صعبة بالأول، خفت بس قويت قلبي، قلت حتى لو أجا ولد تاني مثل منير it's okay. إذا هيدا المكتب لي من الله بده يجيني ولد تاني مثل منير، I did it before. I can do it again.
1: صار عندي خبرة.
0: خلاص. بعرف from A to Z شو لازم أعمل. بس لا الحمد لله.
1: كيف حسيت الأم اختلفت؟
0: كلياً غير. Completely different.
1: حس القصص easy. وإنه why إنه ليش
0: الماما صعبة.
1: كمان صعبة. بس إنه وقت تكون بالأصعب ما بتحس الباقي أهيان.
0: بلا بس كمان صعبة، وأنا أنا بوجه تحية لكل أم.
1: كل أم. دائما بنوجه يعني بالبرنامج.
0: كل أم، لأنه عن جد. الأمومة عن جنرال حتى الأبات كمان الفادرز، لأنه دائما هن الباك بونز، كل يعني both journeys. يعني أنا اليوم قطعت بهاد جورني الأمومة، اجت ماريا كليا غير. يعني بقله لشادي كأنه أول مرة نحن أهل عن جديد، سو تنيناتهم كانوا حلوين مع صعوباتها ما بتطلع بال يعني كمان الله بيعطينا نعمة نسيان، ننسى كل شيء صعب قطعنا فيه وبس نتذكر ايام الحلوه.
1: هو لو ما بننسى ما بنعيد.
0: نفرط كليا. سو ايه ماريا هيك غيرت لنا حياتنا، غيرت حياه منير، هيك جابت فرحه زياده على البيت،
1: وبنت
0: وبابلي وغني وبدها تهتم بخيها وبدها تهتم بالكل.
1: كيف بتحرص انه تعرف شو كيس خيها وكيف تهتم فيه وكيف هي بالمجتمع يمكن ما تتعرض لكايند اوف بولينج او احراج، وبنفس الوقت كيف تحرص انه هي ما تغار؟ يعني الاخوه بغار من بعض.
0: لا بتغار اكيد بتغار. بتغار وبتتخانق معه وبتزعجه اوقات هلا حرام
1: نورمال وهي صغيره كمان.
0: كثير سالتني اسئله، يعني سالتني انه طب ليه ما بيحكي، طب ليش ما بيلعب معي. في مره اجت قالت لي فيك تجيبي لي بعد خي؟ قلت لها ليش؟ قالت لي انه انا بحبه لخيي بس بدي خي يلعب معي. قلت لها روحي العبي مع خيك، فايند يور واي. فلاقي الطريقه وفسرت لها، قلت لها انه هيز اوتستيك، عنده اوتيزم توحد. قالت لي وات از ات؟ قلت لها انه عنده صعوبه بال انه يلعب معك، ما بيقدر يلعب معك مزبوط مثل ما انت بدك، بس بيلعب معك مثل ما هو بيعرف. قلت لها انه انه ما رح يقدر يحكي معك مثل ما، يعني كل شيء بفسر لها بطريقه انه مش مثل ما انت بدك، مثل ما هو بيقدر. سو
1: تنحكي شوي عن هلا حكينا عن المجتمع كيف تعملي انكلوزيون بقلب البيت، تنحكي عن الانكلوزيون بالمجتمع. هلا انتو مثل ما قلتي لي عايشين بقطر، وهذا الشيء مسهل شوي يعني على حياه منير وعلى حياتكم، وكلنا عم نحكي تحت الهواء هيك بدي افتح مزدوجين انه هنتنا كلبنانيين كيف بعدنا صامدين بهالبلد.
0: يعني
1: عم يجوا من الدول العربيه، قالت لي انه بنفكر انه انه انه انه نحن جايين من الدول العربيه، بنجي على لبنان بنلاقي الغلا كيف عايشين كيف عم تقلعوا.
0: عن جد برافو، أبطال.
1: هيك تنشجع شوية اللبنانيين أنه فعلا نحن أبطال سيرفايفرز بهالبلد،
0: يعني رزيلينت على الآخر.
1: بقطر في شوية انكلوزيون، في مراكز مختصة، بلبنان في بس بعده الوضع شوي خجول. وفي حتى كنت عم تقولي لي أنه إذا رحنا على بلاي جراوند ما بياخدوا منا انترنس، أنه هون مين ما كان بدهم ياخدوا. خبرينا شوي عن الاحتكاك هو مع الأطفال بالمجتمع، كيف أنت بتواجه المجتمع، مجتمعك الضيق وعائلتك أكيد متفاهمين وفي حب وعاطفة واهتمام، بس المجتمع الكبير بعدك عم بتشوفي هالجهل بمحل معين، أو الناس صارت واعية أكتر وصار عندها أمبثي أكتر؟
0: لكن صار في عم بيصير في كتير وعي صراحة، عم بيصير في كتير وعي
1: تانكس كمان لألكم للأمهات اللي عم بتوعوا كمان على السوشيال ميديا ونورماليزنج
0: تانكيو على السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا اليوم فتحت لك باب فيك تستعمليها مثل ما أنت بدك. You can use it with a purpose, you can use it for whatever you want. So بقطر أول شيء عنده بيروح على مدرسة هونيك سنتر أكتر، بس عندهم سكول كريكلم، عنده أصحابه، وأهم شيء يعني أنا دايما بقول أنه ما نستحي نظهر أولادنا، ما نستحي أبدا. أنا منير وين ما كان ظهره، إذا بحس في محل مثلا أوفر كراودد أوفر لاود أوبيسلي بدي أحترم له كمان هو إحساسه، سو بتأكد أنه مثلا ما يكون في أوفر كراودد، وين ما كان بيروح معي.
1: والظهرة بتكون صعبة أو بتعرفي what to do تما ينزعج؟
0: لا بعرف what to do. لا منير مثلا عنده شغلة بيعملها، دايما عنده لعبة بإيده مثل هيدا الجراوندينج تبعه بتريح، بس حسوا أنه عمل مثلا إذا رحنا محل في كتير في هيدا كتير ريحته by the way maybe it's a tip كمان، أنه بيحمل شيء من البلاي روم تبعه بياخده معه، it grounds him بتعطيه مثل comfort. So بياخده معه إذا حس it's overwhelming دايما بشيله من الـ ambiance overwhelming. بس امبارح رحنا على water park، هو عادة بيحب he likes to go down on the slides، بس كان في كتير ناس ما جبرته خليته، سألته بدك قال لي لا، حسيت انه ما انه مرتاح لانه في كتير ناس تركته، ويعني بس عم بحس كمان انه مثل ما قلتي المجتمع عم بيصير في اكثر اويرنس برجع من هيك، لانه السوشيال ميديا عم بيكون في كامبينز، عم بيكون في بقطر كثير عم بيعملوا كامبينز، وبلبنان كمان عم بحس انه كثير.
1: خبريني عنك، وقت قررتي انه انت اليوم كونتنت كرييتر وانفلونسر خلينا نقول على اونلاين على السوشيال ميديا، وقت قررتي انه انا بدي اخبر ماي جيرني للناس، بدي اكون مثل ما كنا عم نقول living with a purpose، ووصل هالمسجز وهالرسالة اللي انت عندك اياها بالحياة لكل الأمهات. وبعرف اليوم أداة في كتير أمهات عندهم أولاد عندهم cases أو حيالة اختلاف أو حتى ما عندهم اختلاف، عم بياخدوا قوة منك وعم بيعتبروا أنه انت صوتهم وانت الشيء اللي عم بيحكي عنهم وعم بيقويهم. كيف قررتي انه انا بدي I want to be open وعرض يمكن منير للشاشة، وبغض النظر عن شو بيكونوا الكومنتس اذا نيجاتيف او بوزيتيف، عم نعرف انه بيضايقوا بمحل معين، وهيك كيف بلشت هالجيرني اونلاين؟
0: انا بال 2017 كتبت مثل our story، اكيد فكرت كتير قبل ما بنزلها، بس حسيت انه I need to pay it forward، يعني حسيت انه maybe somebody else is gonna read my story and I'm gonna help maybe one person maybe two people. ونزلت وقتها my story، نزلت وانا كنت كتير احكي عن السبار قبل، لانه السبار was a very very important process، it was a key بالهيلينج بروسس تبعي، لانه obviously انا بدي أقول شغلة أنه وقت قطعت مع منير بالفترة ووصلت لمرحلة أنه أنا فرطت، أنا اليوم مني حياة عرفتي، فرطت وفرطت بكل شيء، يعني كنت emotionally broken، قطعت بيك phase of depression، لأنه أكيد لأنه كل شيء أجا فرد مرة بس رأيت كيف بيقولوا هيك، بس رأيوا شوي طلع كل الإحساس تبعي، صرت حس بكل شيء. So الشغلة الوحيدة اللي ساعدتني كتير كانت السبار، كتير
1: عملت طلعي هالأنرجي،
0: مش طلعتك عطتني هيك اندورفينز ودوبامين، حسيت انه شوي هيك انه السبار ساعدني كتير. So قررت وقتها انه انا بدي اعلم سبار تقدر ساعد غير ناس. So هي هيك صارت، اجوا سوا انا حكيت عن
1: السبورتس وبين موني
0: وحكيت انه قد السبار ساعدني.
1: وشو أكتر رسالة هيك وصلتك من خلال السوشيال ميديا من أم حسستك أنه إيه أنا عم بعمل رسالة ولازم كفي؟
0: صراحة بيجيني كتير مسجز وبدي أوجه تحية لكل أمات اللي بيبعتوا لي مسجز و I always keep them private and confidential لأنه somebody sharing their emotions with you is for you. عرفتي؟ في مرة بعتت لي أنه قصتك وأنت بس حتى أنت ومنير أونلاين خلتني أحب ابني أكتر. This was one of the most بس أرجع أتذكرها خلتني أحب ابني أكتر. سو أنا هيك بس قريت هيك حسيت إنه لا I have to stay vocal. وأنا وقتها كمان دايما بعطي أكيد يعني الجيرني منا دايما إن كتير في كتير صعوبات بس أنا دايما بعطي الناس the good side of it.
1: بتعرف جوال مثل ما عم تقولي إنه خلتني أحب ابني أكتر هيك استعم فكر إنه أنت كمان مرة حلوة هلأ اللي عم يسمعونا بيقدروا يشوفونا أونلاين مرة حلوة ومرة إنه مرتبة وبتلبس حلو وبتحب السبور وجسمها حلو وكل هالتفاصيل. سو العالم يعني بغض النظر بتشوفك رول موديل إنه كامرأة اليوم تقطع إنه تلفت النظر. سو إنه عندك منير وعم تعطي كل هالحب وكل هالاهتمام بصيروا إنه ينعدوا منك فعلا. يعني اليوم بنشوف صبايا خصوصا تينينجرز أو حتى أمهات كبار يعني وماتشور بيتأثروا بناس أونلاين بس من وراء يمكن شكلهم أو مظهرهم أو اللايف ستايل تبعهم. سو أنت عم بتأثري on both
0: sides. Thank you so much.
1: تنحكي شوي كمان عن جوال بما أنه بلشت بالإمرأة أو بالمظهر وبالشكل قطعت بجيرني صعبة
0: صح
1: جيرني وبعدك عم تقطع
0: ما بتخلص
1: عن جد يعني God bless you وهيك bless your soul لأنه عم تعملي كتير وعم تعطينا كتير وعم تعطي كل أمي كتير. مين بيهتم فيك أنت؟ كيف أنت بتهتم بحالك؟ عم تهتم بمنير؟ عم تهتم بالعائلة؟ عم دلك هالصورة الحلوة ومنعرف قدي بدلك تقولي keep smiling
0: remember to smile
1: ودايما هيك spreading positivity من وين بتجيبيهم وكيف يعني كيف تهتم بحالك؟
0: بالحياة أنت priority لأنه إذا أنت مانك أوكي وأنت مانك مهتم بحالك أنت ما فيك تهتم بغيرك ما فيك you have to it will resonate it will project. عرفتي؟ so the energy تبعك أنت كتير مهمة أنه أنت تكون أوكي تغيرك ولادك وجوزك وعائلتك تكون أوكي. so يعني بجرب قد ما فيه بلك برجع بعمل سبار بجرب ما فكر دائما بعدين عرفتي I take
1: you control your thoughts
0: I control my thoughts بجرب أنه دائما بس يجيني هيك negative thoughts بجرب قد ما فيه هيك to stay positive. ما أنا دائما هي دائما وقت أقول remember to smile لأنه أنا كمان I remind myself to smile always.
1: تكون عم تذكري حالك من خلال عم تذكرني
0: always.
1: خبرينا شوي هيك عن نهارك كيف بيكون. يعني بنسمع كتير أمهات بيقولوا أنه بعرف أنه لازم أهتم بحالي وبعرف أنه لازم أعمل هيك وهيك بس ما معي وقت وبتعرف الجلت فيلينج إذا أخذنا وقت
0: كلنا
1: سو كيف بيكون نهارك مع كل الانشغالات اللي عم تنشغليها؟
0: هلا أكيد نحن كمان as a content creator كمان it takes a lot of time so it is a kind of a job يعني لأنه you have to create content it takes time. بعمل سبار دايما حتى لو 20 دقيقة بنهار مش ضروري حد براشر على حالي أقول بروح عامل ساعة 20 دقيقة بس يجوا الأولاد من المدرسة دايما أنا لازم أكون بالبيت خلص مثل كل أم يعني أكون معهم يعني هيك
1: ركض بركض
0: دائما.
1: يعطيك العافية. أكتر رسالة بتحسي لازم توصليها لكل أم من خلال هالبرنامج اليوم عم بتخبري قصتك هيك بكتير هيك عفوية وصراحة شو الرسالة اللي بتقوليها لكل أم بشكل عام لكل أم عندها طفل عنده حيالة نوع اختلاف؟
0: بدي أقول أنه عن جد بعرف قديش صعبة عن جد يعني you are not alone بعرف قدي صعبة وبعرف قدي انه الليالي بتقعدي بتفكري بقصص يمكن غيرك ما بيفهمك وما راح يتفهم انت شو عم بتفكري وانت شو عم بتحسي. بس بدي وجه لها انه اتطلع قوية. بعرف انه it's very cliche to say this بس لانه هي الحقيقة انه ما عنا خيار تاني we have to stay strong we don't have another option. وتطلع مثلا تطلع على الأساس البوزيتيف، وقديش صعبة إنه ما نقارن، تقطع بفترة بتقارني مع غير أولاد، وهذا أصعب شيء، لأنه بتشوفي مثلا ولد تاني عمره 15 سنة قادر يعمل قصص، ابنك ما إنه قادر، وبتجرح بتجرح، بس هيدا جرح it's okay it's okay تحسيه it's fine، لأنه you're only human، أنت human، بس بتتخطي بترجع بتتخطي، وبس إنه يعني بدك تحب، you have to love this journey، you have to do your best to love this journey
1: على كل الأحوال، بكل الأحوال
0: أكيد.
1: شو عطيك منير الحياة كلها ما قدرت تعطيك إياه؟
0: عطاني منير أوف، علمني كل شيء، يعني أنا مفروض أنا جيب ولده وعلمه، علمني كل شيء، علمني الصبر، عطاني صبر كتير، عطاني حب بلا حدود، يعني ما في conditions، أنا بحبك مثل ما أنت، فرجاني أنا قديش في يكون قوية كإنسان، علمني كون منيحة مع الغير، كون منيحة مع غيري، لأنه
1: تفهمي الآخر،
0: تفهمي الغير، أنه بعرف كل إنسان قاطع بصعوبات بحياته، كل إنسان حامل تقل نحنا مش شايفينه، نحنا ما بنعرفه، سو علمني أن يكون kind not judge others to be kind to others، يعني عن جد هيدا أكبر شغلة هو علمني إياه، الكايندنس، أن أتفهم الشخص وما أعمل جادجمنت على الشخص قبل ما أعرفه، ما أحكم على الناس.
1: إذا منير بعد 20 سنة رح يحضر الحلقة، شو بدك تقولي له؟
0: إيش بحبك.
1: شو بدك تقولي كلمة فينال لكل شخص عم يسمعك؟
0: بدي أقول أنه أول شيء thank you لكل شخص بتابع الجيرني تبع منير، لأنه عن جد في شغلة من وقت ما جيت على الاثنين، في شغلة بدي أقولها للناس، إنه عم بحس وتكون برا مع منير،
1: بيعرفوكم،
0: بيعرفوا لمنير، لمنير أكتر شيء بيجوا بيسلموا عليه، بيجوا بيرح، صار شيء كتير حلو، كنا كمان بالواتر بارك، فأنا دايما بحمل منير بس يتعب، فجيت رحت هيك من البيسين، منير ما بقى بده يمشي، سو بده يروح على بيروح على المطعم هونيك، فأنا بدي روح من هونيك من المطعم للمقعد تبعنا، سو جيت عم بحمله، أنا معودة أحمله مشان هيك بعمل سبورت، أقدر ضل أحمله لأنه كتير بيتعب بسرعة، مش من التوحد، من الكوفن سايرس، سو جيت عم بحمله، إجا هيك رشال مدام، لا أنا بدي أحمله، أنا بحمله مدام، أنا بدي أحمله، حمله وأخده هيك، حسيت وحتى الناس وقت عم بيطلعوا هيك عم بيطلعوا، ما شفت كتير نظرات شفقة أكتر من ما شفت نظرات حب، سو هيك التفاهم وحب، سو بس بدي أقول thank you لكل شخص بيعملنا هو family معنا على الصفحة تبعي، بقله thank you، بدي أقولك thank you إليك، وبدي أكتر شي واجه تحية لجوزي،
1: نحن نزاره تحية فعلا،
0: وإمي
1: كل هالسبورت سيستم يلي معك انت، اكيد يو ار سوبر مام، بس انه يو ار ويل سراوندد،
0: عن جد
1: صح. نحن بنقول لك ميرسي لك على كل شيء عم تعمليه، مش بس على هالحلقه، لانه فعلا بعدنا من بس نسمعك بس نشوفكم منقول God is great،
0: God is great،
1: وفعلا انت جبارة بس.
0: Thank you so much.
1: Thank you. إلي مسيحة على الإخراج الإذاعي، كانت معكم ورا مايكروفون دي محارب شوي حمل، دعنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت بموضوع دايما لإلك.
2: Woman Talks، مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
3: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

حوار حر بعد التجارب المرة واستحقاق المناطق التجريبية، لبنان الدولة أمام الاختبار الأكبر. هل يستقيم إصلاح واقتصاد من دون محاسبة؟ مع الكاتب والصحفي ميشيل توما. حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة

0: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. بأربعة آب في جولة مفاوضات جديدة بروما، وبأربعة آب الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، والقاسم المشترك بين اثنين هو حزب الله يلي عرقل التحقيق بتفجير المرفأ وكاد يفتعل فتنة كبيرة بغزوة عين الرماني يلي كان هدفها المعلن الاحتجاج على التحقيق العدلي وتحولت إلى محاولة لاقتحام المنطقة، بينما المفاوضات الثنائية هي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الناجم عن توريط حزب الله للبنان بحرب جديدة تحت عنوان إسناد إيران. وبالتالي المشكلة الدائمة هي سلاح الحزب واللي آن الأوان تيتسلم للدولة وما يكون فيه على الأرض اللبنانية إلا سلاح الجيش اللبناني. هيك المنطق بيقول، وخلينا نشوف شو بيقول ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ ميشيل توما. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا مبروك، تحية
0: أستاذ ميشيل بلبنان
1: الحر.
0: يا هلا. بأربعة آب مثل ما قلت في مفاوضات روما جولة جديدة، هل برأيك رح تكون منعطف حاسم لتثبيت وقف النار وتوسعة المناطق التجريبية، علما أنه الجيش اللبناني سبق واتهم إسرائيل بعرقلة جهود تنفيذ اتفاق الإطار، وكمان شايفين نسف القرى بعده مستمر، وآخر شيء بالليل كان تحت قلعة الشقيف، وحمد الله وزارة الثقافة بتقول أنه القلعة من فوق ما صار لشيء.
1: هلا هيدا المسار لازم واحد يفهم أنه ما لازم واحد يحكم عليه هيك بشكل آني، أنه هيدا مسار طويل، خيار صعب، ولازم نعترف أنه رئيس جمهورية ورئيس الحكومة كان عندهم جرأة سياسية أنه يطلقوا هالمسار، هيدا مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وهيدا شيء طبعا بيوضع حد للتابو، لا ما بعرف شو بيقولوا تابو بالعربي، يعني ايه التابو
0: الاشياء اللي بتخوفنا
1: انه واحد ما بيحكي مع الاسرائيلي، ما بيقعد على فرق طاوله مع الاسرائيلي، هذا شغله تجاوزناها،
0: بطلت من المحرمات.
1: هذا شيء اساسي. هلا هذا ما بيعني انه بصرف هذا سادس جلسه او سابع وحده، سابع جلسه. المسار طويل وصعب، يعني ما نهين، لكن لازم يستمر وما في حل تاني يعني. وبعتقد بلش يوصل هالمسار لنتائج إيجابية، يعني صار في انسحاب إسرائيلي من من
0: من
1: من زوطة الغربية، هيدي بداية المسار، لازم يستمر. المفروض اجتماع روما يرجع يأكد على المسار، يثبته ويكمل طبعا يعني. فبالتالي واحد ما لازم ينتظر خلال جلسة روما يكون في فعلا نتائج هيك
0: سريعة
1: وكبيرة، لازم، لكن المهم انه هالمفاوضات والمسار الدبلوماسي، ما بدي اسميه دبلوماسي، المسار السيادي
0: نعم
1: يستمر، وبعدين مفروض يستمر، وبعدين ما في حل تاني يعني. وانا بعتقد انه في احتمال كبير انه واحد يوصلنا نتيجة يعني، بس لازم يعرف ان هيدا مسار بده ياخد وقت،
0: بده وقت ليتنفذ، لأنه على كل حال هني ما حددوا مهلة زمنية كمان للمناطق التجريبية. في عقبات كمان أستاذ ميشيل كبيرة قدام تنفيذ اتفاق الإطار، يعني البعض بيعتبر أنه نتنياهو ما رح يعيد انتشار جيشه بالجنوب بسبب الانتخابات اللي جاية، وحزب الله كمان البعض بيقول رح يحاول يرجع يقود المناطق التجريبية عبر إعادة التسلل بسلاحه. شو رأيك؟
1: هلا ما في شك انه حزب الله والمعسكر الايراني تنسميه بعد ما غيروا بموقفهم، وبسياستهم العامة، مش بس بلبنان، حتى عم نشوف على صعيد المنطقة التيار المتشدد تنقول بإيران بعده مستمر بمعركته ضد، مش بس ضد الولايات المتحدة، ضد المعسكر الغربي، وحتى مش بس ضد المعسكر الغربي مع الدول العربية، هذا اللي بدي أقوله، حتى على الدول العربية. يعني في صراع حاليا بالمنطقة لبل بالعالم بين معسكر بده يبني أو يبني وضع اقتصادي وتنموي عادي، وبين معسكر بده يحارب، خلينا نقول عم بيحارب الحضارة أو القيم الغربية، وبده يحاول يفرض واقع، أمر واقع حتى بالدول الغربية. وشفنا مثلا اللي صار بإسبانيا على الحدود مع المغرب هاليومين،
0: 49,000 مهاجر تحول الحدود
1: بظرف 24 ساعة. انه هيدا شيء بعتقد منه هيك بريء،
0: منه شيء عابر،
1: منه بريء. يعني مش انه فجأة هيك 50,000 شخص هيك فاقوا انه حالتهم تعيسه بدهم يفوتوا على الغريب،
0: في حدا دفعهم؟
1: انا بتصبر اكيد هيدي عملية منه عملية بريئة. هيدا شيء تقول انه في معركة بين مش معسكرين، حتى بين مشروعين، بين مشروع سياسي ومشروع مجتمع. هو المشروع المجتمع العادي، الناس اللي بدهم يعيشوا حياة
0: بسلام
1: وحياة عادية، وبين مشروع تاني بده يفرض أمر واقع سياسي واقتصادي وجيوسياسي على، مش بس على المنطقة، حتى خارج حدود المنطقة،
0: وعلى شعبه كمان عم بيحارب،
1: وعلى شعبه يعني طبعا
0: كأنه عم بيحارب نفسه.
1: هلا طبعا انه هيدا المعسكر عم بيحارب شعبه، عم نشوف الاعدامات بإيران.
0: نعم.
1: ما لازم ننسى الاعدامات، عم بيعدوا في اعدامات عم بتطال شباب عمرهم شباب وصبايا، صبايا عمرهم 16 و17 سنة، هودي كنهم تلاميذ وطلاب بس عم بيعدمون لأنه نزلوا تظاهروا. فأن هذا المعسكر عم بيحارب شعبه ومنه سألين، لأنه مشروعه ومنه مشروع حياة. يعني إذا بدنا نلخص شوي
0: المعركة، الموت عنده.
1: في مشروع حياة، نرجع لشعار 14 أذار اللي انرفع بال 2006 بال 2009 أو 2009.
0: نعم.
1: ثقافة الحياة وثقافة الموت. في مشروع حياة وفي ناس عندهم مشروع شهادة ومشروع موت، مش بس حتى ضد شعبهم. برجع بقول الاعدامات اللي عم بتصير بإيران لازم الإعلام إن كان لبناني أو الغربي يضوي عليها. الحرام هودا شباب، عم نشوف صورهم، صبايا وشباب انه مثل ما بيقولوا باللبناني مثل القمر، يعني عمرهم 17 و18 و19 سنه عم بيعدمون، عم بيشنقون، يعني بطريقه بشعه عم بيشنقون هيك بالعنن بوقت اللي
0: بس هني عم بيتظاهروا. هيدا حق طبيعي ومشروع
1: لانه في
0: شرعه حقوق الانسان،
1: انه هيدا لانه في مشروع موت عم بيفرضوه حتى على شعبهم. فبالتالي نرجع على لبنان.
0: نعم.
1: ما في شك انه حزب الله بعده لهلا واضع حاله بخدمة المشروع، وعم بيقولوها علنا، يعني انه هذا مش تحليل، يعني بعده حزب الله وضع حاله بخدمة هالمسار وهالمشروع، مشروع الشهادة ومشروع الموت. فبالتالي اكيد بده يحاول يعرقل المسار التفاوض اللي اختارته الحكومة.
0: نعم.
1: وأكيد عم بيحاولوا يهربوا سلاح وزخيرة. عم نشوف مثلا أنه بسوريا كل فترة
0: عم بيوقفوا شبكات
1: عم بتهرب سلاح وصواريخ وزخيرة على لبنان. فبالتالي بعد ما بعضهم مستمرين نفس الاتجاه، إن كان حراس الثورة بإيران وكل حلفائهم بالمنطقة ابتداء من حزب الله ومرورا من الحوثيين. شفنا فجأة الحوثيين رفقوا هلا إنه في معركة ضد المدري شو، أنا فتحين معركة ضد السعودية. وشفنا بالعراق بعض المنظمات اللي هي مثل حزب الله هون بلبنان، منظمات مؤيدة لإيران فتحت معركة ضد الحكم العراقي، ضد الحكومة العراقية، اللي إذا واحد عم بيتابع اللي عم بيصير بالعراق، مشروع الحكومة العراقية الحالية وشعارات الحكومة العراقية مثل شعار الحكومة اللبنانية حاليا، إنه نزع سلاح وحصر سلاح بإيد الدولة، والقرار السلم والحرب بده يكون بإيد الدولة بإيد الحكومة العراقية، نفس المشروع السياسي من النهاية اللي عم نشوفه بالعراق. وعم نشوف إنه أداة إيران بالعراق هلا هالفترة هالكام جمعة رجعت فتحت حرب ضد الحكومة العراقية، وجهوا إنذار للحكومة العراقية لسبعة ستة آب وطالبوا إنه سلاح الحكومة العراقية يتسلم للمنظمات المؤيدة لإيران. يعني وصلوا لهالدرجة يعني. فبالتالي معركة كبيرة تتجاوز حتى الإطار اللبناني، مش هناك
0: على مسارات عدة بالمنطقة. ايه
1: طبعا طبعا عم نحكي عن العراق وفي اليمن وفي هلا بغزة، بعتقد ما عندهم بقى حرية تحرك بغزة يعني. لكن معركة كبيرة، مش هناك لازم بلبنان كل الأحزاب والمنظمات والشخصيات السيادية تأيد اتجاه المسار اللي ماشي فيه الحكومة اللبنانية بصعيد المفاوضات مع إسرائيل، تانو صار لوضع طبيعي. يعني مثل ما قال دكتور جعجع، مطلوب انه يكون في دولة بكل بساطة، يعني يكون في دولة بلبنان. هلا بعدين شو النظام السياسي، شو مفروض يكون النظام السياسي داخليا، هيدا موضوع بحث،
0: مسألة بعدين
1: موضوع بحث، بس لازم نوضع حد للوضع الميليشياوي، لوضع الدويلة اللي عم بتحاول تفشل الدولة، مشروع الدولة اللي عم بتحاول تجر المجتمع اللبناني لوضع لمجتمع حرب. حزب الله وحلفائه بدهم يبنوا بلبنان وبالمنطقة ككل مجتمعات حرب، لا يخوضوا حرب ما لها نهاية وما لها هدف يعني.
0: وأساسا الشعب اللبناني ما يعني قسم كبير من الشعب ما بده إياها، فرضت عليه
1: 80% يعني. نعم. بغض النظر عن انتماء طائفي يعني،
0: صحيح
1: 80% يمكن مو أكثر من الشعب
0: حتى
1: اللبناني،
0: حتى من البيئة الشيعية نفسها،
1: حتى من البيئة الشيعية. وهذا شيء واحد، هذا شيء طبيعي. عم ننسى ونلزم عطون نحن كعالميين نرجع نذكر إنه الشعب اللبناني له أكثر من 55 سنة عم بيعاني من الحروب الآخرين، وعم بيعاني من هالصراع بالمنطقة ومن مشاريع الحرب اللي ما لها هدف وما لها نهاية. برجع بذكر إنه في سنة 2005 المرحوم سمير قصير كان مشارك بندوة، نسيت بأي مع أي محطة تلفزيونية، كان في بوجهه بعتقد عاصم أنسو أو حدا من 8 أزار. وقتها سمير قصير سأله، قال له طب إنه هلا إنا 50 سنة أو أكثر من 45 سنة بحالة حرب، فيكم تقولون لأمتى؟ إنه فينا نحدد مثلا حدا تيجي يخبرنا إنه بعد بدنا 5 سنين نخوض الحرب ضد إسرائيل وبعدين خلاص بنكون حلينا المشكلة، ونقول لنا إمتى، نحددونا مهلة يعني، بس مش إنه نفوت بحرب ما إلى نهاية وما إلى أفق، وما في إمكانية حتى نتقدم فشختين.
0: بالعكس عم نرجع لورا.
1: مش بس صحيح، مش بس ما عم نتقدم فشخة، عم نرجع لورا. يعني بـ 28 سنة 2023 حزب الله رجع فتح جبهة الجنوب. شو كان الشعار؟ على طريق القدس، مظبوط؟
0: صحيح.
1: دعما لحماس وغزة وكذا، كان الشعار على طريق القدس. صفى هلا عكفك تبنيت، ما عم نقدر نوصل. انه
0: للأسف
1: انه بالنهاية انه برجع بقول انه لازم اعتبر رئيس جمهورية وقت استقبل الوفد الإيراني الرسمي نهار مقتم حسن نصر الله، سأبنهم بقصر بعبدة، قال لهم كفى بالمشبرة، قال لهم كفى، قال لهم الشعب اللبناني له 50 سنة عم بيعاني من حروب الآخرين، بكفي. هيدا بكل بساطة، يعني لأنه ما في أفق، إنه بالنهاية ما في أفق. يعني لو في فعلا أفق بيقول واحد لازم يضحي. مثلا إذا بياخد مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا،
0: نعم.
1: أوكي، الشعب الأوكراني عم بيضحي كتير وعم بيعاني كتير من الحرب، بس بيعرف إنه عم بيضحي لأنه
0: في قضية، لأنه عم بيضحي
1: في قضية، إنه في إمكانية يوصل لنتيجة يحرر أرضه أو أقله قسم كبير من الأراضي اللي احتلتها روسيا. بيعرف انه وعم بيسجلوا نقاط، عم بيتقدموا، عم بيسجلوا يعني انتصارات معينة، يعني بيعرفوا انه في هدف وفي افق معين. بس هون ما في افق، عم نحارب تنحارب
0: كرمال دولة اخرى كمان.
1: في في في بالفن بيقولوا الواحد بيعمل فن للفن. اوكي، هون عم نعمل حرب تنحارب. ايه انه مثل توم انجيري، هذا الرسوم المتحركة توم انجيري، صار لهم 50 سنة او 60 سنة، توم انجيري صار لهم 50 سنة عم حاربوا بعضهم وما حدا بيقتل منهم،
0: وتجاري على طول بيربح.
1: ايه، ما حدا بيصير له شيء، وبعضهم عم بحاربوا بعضهم. توم انجيري هيك بلا تا يسلونا يعني. ما هون زاد شيء، عم الحارب تنحارب يعني. بهذا شيء بعدين لازم
0: الفرق انه نحن مش عم نتسلى، نحن عم نخسر كتير.
1: لازم كعالمية نرجع نشدد، نعم. انه كفى، بكفي. ما بدنا نحارب تنحارب حبا بالحرب يعني.
0: نعم. استاذ ميشيل، حضرتك ذكرت عن غزة، وفي شيء مهم بالساعات الماضية،
1: نعم.
0: إعلان الرئيس الأمريكي أنه مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة بغزة،
1: صح.
0: هل هالشي بداية كمان لا يرجع على المنظمات التانية بالمنطقة وصولا لحزب الله؟
1: طبعا هذا المسار عم بتحقق هلأ بغزة.

0: اللي عم بيضحوا بحزب الله لبعض المسؤولين بحزب الله لازم يفهموا انه كفى يكفي يكفي، ولازم يفهموا انه ما فيهم يفرضوا مشروعهم على المجتمع اللبناني.
1: نعم.
0: مجتمع اللبناني مجتمع تعددي، لازم يفهم حزب الله انه ما بيقدر يفرض مشروعه، خاصة هن عم بيقولوا انه هيدا المشروع منه مشروع لبناني، انه هيدا ما عم نحلل يعني، هن عم بيقولوه هن عم بيعترفوا انه وضعين حالهم. على كل حال الوثيقة السياسية اللي وافق عليها حزب الله سنة 1985 عند تأسيس حزب الله،
1: نعم،
0: مكتوب بشكل كتير واضح انه هن قرار السلم والحرب مكتوبة، يعني مش ما عم نحلل يعني، انه بالنسبة لهم قرار السلم والحرب بإيد المرشد للثورة الإسلامية. وعلى كل حال أكثر من هيك، الشيخ نعيم قاسم كاتب كتاب عن حزب الله سنة 2006 2005، هو كاتبه يعني، وكتاب كتير مهم، وفعلا هذا مرجع مهم، واحد كل واحد لازم يقرأ تيفهم شو هو حزب الله، تيفهم شو هو مشروع حزب الله. كمان شيخ نعيم كاتب مكتوب بكتابه انه كل القرارات الاستراتيجية، مش بس قرار السلم والحرب، كل القرارات الاستراتيجية هن حزب الله بيضعها بإيد المرشد الثورة الإسلامية. سنة 92 وقت حزب الله كان لازم ياخد قرار إذا بيشارك ولا لا بالانتخابات النيابية، شكلوا لجنة، وهذا في مسؤول بحزب الله مخبرني اياها، كمان مش ما عم اخترع من عندي، اجتمعت اللجنة تاخد قرار إذا حسب عقيدتهم إذا بيقدروا ولا لا يشاركوا بانتخابات نيابية بظل نظام سياسي منه هن مش مسيطرين عليه، أو بظل نظام سياسي منه لا يتطابق 100% مع عقيدتهم السياسية والدينية والإيديولوجية. اجتمعوا فترة طويلة، آخر شيء رفعوا توصية للمرشد الثورة الإسلامية، توصية إنه نحن نظرتنا وصلنا لنتيجة إنه إذا شاركنا بالانتخابات هذا شيء ما بيتلاقط مع عقيدتنا السياسية والإيديولوجية والدينية وكذا، فرفعوا التوصية للمرشد الثورة الإسلامية اللي أعطينا الضوء الأخضر إنه أوكي فوتوا بالنظام، فوتوا بالنظام السياسي اللبناني. يعني هذا تقول إنه مش بس قرار السلم والحرب، حتى القرارات الاستراتيجية المهمة الكبيرة مش حزب الله بيخدها، تتاخد بطهران
1: بإيران.
0: يعني حتى بلبنان حاليا إذا حزب الله بده يسلم سلاحه، طالما ما صار في إعادة نظر بهالوثيقة السياسية اللي وافق عليها سنة 85، طالما ما صار في إعادة نظر بهالخيار الإيديولوجي اللي أخده حزب الله أنه يوضعوا هن كل قراراتهم استراتيجية بمرشد الثورة الإسلامية، إذا ما في إعادة نظر قرار تسليم سلاح حزب الله منه بإيد الحزب سوء الحظ، يعني هو بإيد المرشد الثورة الإسلامية. بس الفرق هلأ أنه الوضع اللي وصلنا له هلأ حاليا بالمنطقة في سؤال كبير ما حدا بعد قدر يعطي جواب عليه، هل يا ترى بعد في مرشد ثورة إسلامية بإيران؟
1: يعني بغض النظر إذا عايش ولا ميت،
0: مش أكيد إنه إنه إنه إنه إنه في بعد مرشد ثورة إسلامية بإيران. هذا شيء إيديولوجيا وسياسيا كتير مهم، لأنه إذا مجتبى خامنئي مش موجود هلا عم بيطلع بيانات وقرارات
1: صحيح بس
0: منسوبة له، بس ما في شيء بيأكد انه فعلا موجود بعده. فبالتالي اذا بطل في هالمنصب هيدا المرشد الثورة الإسلامية بتغير كل شيء، يعني صفى حتى حزب الله ايديولوجيا ما بيقدر يجي يقول لي انه انا حسب وثيقتي السياسية حسب الايديولوجيا ايديولوجيا، اخذ قرار انه اوضع كل قرارات استراتيجيه بايد الممشن الثوره الاسلاميه. اذا هالموقع بطل موجود، فبالتالي كل مرتكزاته الايديولوجيه بطل لها قيمه. هلا اذا هو بده يقيد حراس الثوره، هذا صفى خيار سياسي، بطل خيار ايديولوجي ديني. لانه خيار انه يتبعوا مرشد الثوره الاسلاميه هذا خيار ديني، هذا خيار ديني ما انه ما فيهم يطلعوا منه. بس اذا الموقع بطل موجود، اذا بدهم يقيدوا حراس الثوره، هذا بطل، هذا بطل خيار ديني، صفى خيار سياسي جيوسياسي
1: بير. استاذ ميشيل، يعني من وراء اللي عم تتفضل فيه، مشكله حزب الله اكبر من لبنان، والمعالجه تبعها رح تكون على مستوى اعاده تشكيل الشرق الاوسط برايك؟
0: طبعا
1: مثل ما الاحداث عم بتصير،
0: بعدين عم نعيش حاليا اعاده تشكيل الشرق الاوسط، بس المعركه ما انحسمت بعد، ما انحسمت. المسار اللي ماشيين فيه نتيجته هو إعادة تشكيل الشرق الأوسط، بس المعركة ما انحسمت وما انتهت. والبران اللي ما انتهت إنه التيار المتشدد بإيران بعده موجود، وبعده قادر يتحرك، بعده قادر يقصف مصر. شفنا الجمعة إنه وصلت القصة لمصر،
1: صح.
0: إيه؟ بعده قادر يقصف السعودية والكويت والبحرين والإمارات
1: والأردن
0: وشو، وحتى وصلت معنه عم بيهددوا أوكرانيا، عم بيهددوا بريطانيا، وعم بيهددوا حتى بلغاريا، المجر، بلغاريا المجر. لأنه المجلس النواب ببلغاريا صوت من جمعة 10 أيام على قرار تا يسمحوا للطيران الأمريكاني أنه يستعملوا الإعادة ببلغاريا لإعادة التمويل، إعادة.
1: بس هني على مستوى التهديد برأيك ولا ممكن بعد ينفذوا
0: هلأ
1: بوجود هالأسطول الأمريكي والغربي الكبير؟
0: هلأ هن قوتهم الصواريخ، يعني الأداة الوحيدة اللي عندهم إياها هن الصواريخ، صواريخ الباليستية. هلأ بين إيران وأطراف بلغاريا في شيء يمكن 2000 كيلومتر، 2000 كيلومتر وشوي، ممكن يكون عندهم صواريخ مداهم 2000 كيلومتر، إنه ممكن يطالوا أوكرانيا مثلا. هلأ بين إيران والعواصم، أهم العواصم الأوروبية يعني باريس وبرلين وروما، في 4000 كيلومتر. هلا ممكن إذا هون كمان هيدا واحد ينتبه لمسار المعركة، إذا انتهت بالمعركة وإذا انتهت بالحرب، وإنه هذا التيار المتشدد إذا كان بعده موجود بإيران، بكرة بعد 2-3 أو 4 سنين يمكن يطوروا صواريخ الباليستية تكون مداها 4000 كيلومتر، بصيروا يطالوا باريس وروما وبرلين. يمكن حاليا ما بعرف، حاليا ما بيقدروا يوصلوا ل 4000 كيلومتر، بس بيظهر يمكن فيهم يوصلوا 2000 كيلومتر، يعني يطالوا أطراف أوكرانيا يمكن، يعني ما بعرف إذا المسافة كافية. لكن إذا بقيوا ممكن يطوروا برنامج الصواريخ الباليستية بشكل أنه يطولوا العواصم الأوروبية، لأن هذا جماعة إيديولوجيا هدفهم يحطموا الحضارة الغربية. يعني
1: هلا الرئيس الأمريكي بعده لليوم عم بيهددهم أنه العوائب رح تكون كتير كبيرة. من تهديد لتهديد. طب في حال الرئيس ترامب بعد نهاية ولايته إجا رئيس تاني، ممكن واشنطن تضل مكملة بهيدا المسار ضد إيران، ولا شو رأيك؟
0: هلا بعد ما وصلنا لهون بعد في أكثر من سنتين
1: في وقت بس ايه
0: في وقت بس ما في شك
1: تنحل بهالسنتين
0: ما في خطأ ما في شك إنه أقطاب الحزب الديمقراطي بأمريكا عم بيبرهنوا وبرهنوا أيام أوباما إنه يا منهم واعيين لخطورة هالتيار المتشدد بإيران والبرهان أوباما سنة 2015 سلمهم المنطقة بشكل بسيط جدا يعني ومن بعده بايدن كان في لا مبالات أو لا مبالات نقول ما في شك إنه إذا رجع من الحزب الديمقراطي بأمريكا بنخاف في في في خوف إنه ما يكون عندهم
1: هلأ متشددين
0: والبرهان إنه بعضهم لهلا عم بيحاولوا يمرقوا بمجلس النواب الأمريكي من ثلاثة أيام حاولوا يمرقوا توصية بوقف العمليات العسكرية ضد إيران من ثلاثة أيام
1: صحيح
0: والمجلس النواب رفض وهون لسوء الحظ مش لسوء الحظ لسوء الحظ السناتور اسمه
1: جراهام
0: اللي هو كان فعلا واعي للمشكلة اللي هو أكتر واحد كان عم بياخد مواقف واضحة وجريئة على الصعيد وكان كان واعي للمشكلة لسوء الحظ يعني ما
1: انه ما خطفوا الموت
0: خطفوا
1: الموت في اسئله انطرحت حول موته اذا مفتعل ولا لا
0: بس لهلا الاكثريه بمجلس الشيوخ بامريكا بعده عم بيوقف بوجه المحاولات الحزب الديمقراطي انه يمرقوا قرارات لوقف العمليات العسكريه ضد ايران في لوبي إيراني منو هين بأمريكا وهيدا شغلة مش جديدة من ياب أوباما سوء الحظ
1: استاذ ميشيل يعني ما رح يصير في استقرار برأيك بالمنطقة قبل ما معسكر ينتصر انتصار حاسم على المعسكر الثاني
0: ما في شك انه هذا المسار لازم هالمعركة لازم تنحسم هلأ في بعض المراقبين والمحللين عم بيقولوا بس هذا سؤال صعب يعني صعب واحد يعطي جواب هيك انه في بعض المحللين عم بيقولوا ان الولايات المتحدة ما بدها تحسب المعركة بدها تخلي بإيران حكم يكون هيك مثل شي بيقولوا بالعربي مثل
1: شماعة
0: مثل الفرنسي بيقولوا إبي دو داموكليس يعني مثل هيك مثل أداة تخلي أداة هيك تهدد دول المنطقة يكون في هيك بعبع يعني تنقول بطهران يكون في حكم ساعة اللي بدهم بيحركوه تيخوفوا دول المنطقة أو تكون دول المنطقة تحت سيطرة الولايات المتحدة في تحاليل بهالاتجاه ما بعرف يعني فصعب واحد يعطي جواب هيك حاسم يعني
1: استاذ ميشيل تنرجع ننتقل على لبنان وكمان بأربعة بعد أربعة أيام بتصادف الذكرى السنوية للكارثة اللي صارت تفجير المرفأ وهل برأيك رح تاخد الجهة المسؤولة والمقصرة بهالانفجار جزاء يعني تتحقق العدالة كمان لأنه القرار الظني بعد ما طلع من ست سنين لليوم
0: هذا دليل أنه شو بيقول الدولة العميقة بلبنان
1: ديب ستيت
0: ديب ستيت بعده موجود بعده موجودة بلبنان بعد إلا نفوذ ضعفت يمكن ويمكن تضعف أكتر وأكتر بس بعد ما وصلنا لدرجة إنه ما تقدر الدولة العميقة تمنع إنه العدالة تتحقق على صعيد انفجار 4 آب بعد هذا لسوء الحظ يعني. هذه معركة بالنسبة لنا، بالنسبة للتيار السيادي الجنوب بلبنان، هذه معركة أساسية لازم تنخاض أكثر وأكثر تنوضع حد لنفوذ الدولة العميقة، مش بس أصعيد كارثة 4 آب، بشكل عام
1: يعني على مختلف الأصعيد القضائية،
0: مختلف القضائية خاصة القضائية يعني.
1: نعم.
0: وحتى على صعيد بعض الأجهزة الأمنية، هذه الدولة العميقة بعد إلا نفوذ يعني
1: متحكمة
0: يمكن مش متحكمة بس بعد إلا
1: نفوذ. نعم. هل برأيك كمان المرحلة المقبلة هي تأسيسية وإنقاذية للبنان؟ يعني وحكيت من شوي عن الصيغة بحاجة لإعادة نظر من بعد ما تقطع هيدي المرحلة.
0: ما في شك أنه هلأ الهدف الأساسي يكون في دولة، أنه ينوضع حد للدويلات أو للدويلة، وهذه المعركة عم تنخاض مش بس بلبنان، شفت عم تنخاض بالعراق، وعم تنخاض في وضع باليمن كمان، في أكثر من دويلة، في وضع متمرد يعني على باليمن، أصعيد كل المنطقة لازم ينوضع حد لأزرع
1: إيران،
0: لأزرع إيران بالمنطقة. وبالنسبة لازم ينوضع حد لمشروع الدويلة، هذا هدف الأول الاستراتيجي، يكون في دولة. والهدف الثاني لازم إعادة النظر يمكن بالصيغة النظام السياسي، أو أقله يكون في حوار صريح تنطرح كل الأمور، لأنه في حتى صعيد الدستور الحالي، حتى أنا بعرف فيه حتى أيام رئيس الياس هراوي كان عم بيقول إنه في ثغرات بالدستور الحالي.
1: لا.
0: لازم يلتقي لحل يعني. فعلى الأقل له لازم يكون في حوار صريح انطرح كل موضوع النظام السياسي
1: نحو أي نظام برأيك الأفضل، فيدرالية أو غيره.
0: هلا كلمة فيدرالية في ناس بيخافوا من كلمة فيدرالية، بس واحد يطلع يستعمل كلمة فيدرالية كأنه زي خطيئة.
1: نعم.
0: كبيرة يعني.
1: لمركزية الإدارية
0: ما في شك أنه لازم يكون في يعني إذا ما بدنا نستعمل كلمة فيدرالية على ليلة لا مركزية موسعة.
1: نعم.
0: تشمل الأمور المالية والإنمائية
1: والإدارية
0: وحتى هلأ كمان ما لازم واحد نضحك بعضنا، النظام السياسي بلبنان بمكان ما نظام فيدرالي يعني، إنه ما نضحك بعضنا يعني، وهذا شيء مش جديد
1: بشكل مبطن
0: يعني. نعم. هذا شيء مش جديد من وقت ما تأسس لبنان الكبير. في شكل ما لازم نغلط فيها، النظام الطائفي بلبنان ما ممكن واحد يتجاوزه، هذا أمر واقع. أنا بعني في المرحوم الوزير السابق ميشيل إدي اللي كان رئيس مجلس إدارة الأوريان نجور، أنا مضيت 40 سنة من حياة المهنية بالأوريان نجور، كان عطول كان بيقول لي إنه المشكلة بلبنان مش بالنظام الطائفي بحد ذاته، لكن بإدارة النظام الطائفي. وهذا شيء قاله على كل حال الشيخ الإمام محمد مهدي شمس الدين بكتابه الوصايا.
1: نعم.
0: وقت بيوجه نداء للشيعة، هو بيقول عم بطلب من الشيعة إنه يوقفوا يطالبوا، مكتوبة بكتاب شمس الدين، بإلغاء الطائفية السياسية، لأنه بلبنان ما فينا نلغي الطائفية السياسية، وبيشرح شو خطورة إلغاء الطائفية السياسية بكتاب. هذا كتاب كمان كل واحد بده يفهم الواقع اللبناني لازم يقرأ كتاب الوصايا للإمام محمد مهدي شمس الدين. ما فينا نلغي النظام السياسي، المشكلة بإدارة النظام السياسي، النظام الطائفي. شو النظام الطائفي؟ يعني مشاركة كل الأطياف
1: طوائف.
0: المجتمع طوائف المجتمع اللبناني بالحكم وبإدارة شؤون المجتمع على صعيد التربوي والثقافة والرياضة والإنمائي
1: والاقتصادي
0: والاقتصادي نعم. والمالي يعني وقت بنحكي عن اللامركزية الموسعة لازم تشمل كل هالقطاعات الثقافية والتربوية حتى صعيد كل حال حرية التعليم بلبنان مصونة بالموجودة بالدستور اللبناني حرية التعليم هذا مش فيدرالية نوع من الفيدرالية انه خلينا نشوف ندرس جغرافية المجتمع اللبناني كل الطوائف عندها احزاب وتلفزيونات واذاعات وصحف ونوادي رياضية ونوادي ثقافية وجمعيات خيرية وهذا شو يعني وهذا شيء ما فينا هلا يمكن نتجاوزه بعد 150 سنة يمكن بس حاليا خاصة بوجود وخلينا نقولها بوضوح بوجود حزب مثل حزب الله بوجود تنظيمات سياسية مثل حركة أمل هون شو وده إنه بوجود أحزاب مثل حزب التقدم الاشتراكي إن كان شئنا أن أبينا اسمه حزب التقدم الاشتراكي اختلفنا بس إن كان شئنا أن أبينا حزب درزي أوكي صح. خلينا نكون واقعيين فبوجود كل الواقع ما حنا نيجي يحكيني بالإلغاء الطائفية وما حنا نيجي يزايد إنه هو نحن بنرفض الفيدرالية ولا مركزية وكذا ما هذا الواقع
1: في وقت أكتر استاذ ميشيل بعد للأسف خلص وقتنا أنا بدي أشكر كتير حضورك وكنا عم نحكي قبل تحت الهواء شبهت الوضع اللي نحن فيه بمباراة كرة القدم
0: كرة شغلة كتير واحد ما لازم يحكم الوضع الحالي مثل مباراة كرة القدم واحد ما في يحكم عن مباراة بالدقيقة 35 أو 55 بده ينتظر تخلص نهائيا مباراة
1: إن شاء الله الفوز بيكون للبنان الدولة بدي أشكر مستمعينا ومشاهدينا الكرام ومنتلاقى سوا الجمعة اللي جاي
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. في الرابع من آب، أي بعد أيام، تستأنف المفاوضات المباشرة في روما. وفي الرابع من آب أيضاً نعيش الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت. في المفاوضات نبحث عن كيفية استعادة سيادة الدولة على قرارها وأرضها عبر الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعبر حصر السلاح بيدها. وفي ظننا أن حصر السلاح لا يمكن ربطه بالانسحاب، أو أن يكون الانسحاب شرطا له، لأن هذا السلاح هو الذي استجلب الاحتلال مرة أولى وثانية وثالثة، ولم يعد له دور إلا افتعال المزيد من الموت والدمار والمصائب والأزمات. ولذلك ثمة موضة لدى أهل الممانعة وبعض الذميين والبلا لون وبلا طعم، مفادها أن المطلوب كأولوية وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، وكأن لا سلاح غير شرعي ولا قرارات حكومية بحصر السلاح ونزع أي شرعية عنه، أو كأن لا قرارات دولية ذات صلة، أو كأن لا دستور ولا دولة ولا قانون. يعني يريدون أن نعود إلى النغمة ذاتها، ولن نعود. ولمن يراهن على مفاوضات إسلام أباد فليتخلى ببساطة عن انتمائه للبنان وليشهر انتماءه لإيران. أما فيما خص ذكرى أربع آب فلنا كلام واف في موعدها، لكن الأكيد أن القاسم المشترك مع مفاوضات روما هو الحزب الأصفر، الذي وكما يرفض تسليم سلاحه يرفض إحقاق الحق وتبيان الحقيقة، معرقلا ومبتزا وذابحا القطط ومهددا القضاء في عقر داره وحاميا المطلوبين والمدعى عليهم. ولن ننسى بحجة الاحتجاج على التحقيق العدلي كيف كاد يتسبب بفتنة في غزوة عين الرمين. فصل ثاني. سمعنا عن مؤتمر دعا إليه التيار البرتقالي بعنوان حماية لبنان. فعلا تقشعر الأبدان لهذا العنوان حماية لبنان. أين كانت هذه الحماية يوم تسلم الرئيس القوي جدا السلطة، فتسبب بمنطق التشبيح والصفقات في عهده بأسوأ كارثة مالية وصولا إلى إفلاس الخزينة، وتسبب بسبب الإهمال والتعامي بثالث أكبر انفجار كارثي في التاريخ، وتسبب من خلال حمايته سلاح الحزب بانفجار حربين مدمرتين. شو قصة هالحماية؟ التيار يريد حماية لبنان وحزب الله يرفع شعار نحمي ونبني. مرحبا حماية والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار.

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أنه لا يزال هناك كثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه، لكنه هدف قابل للتحقق. ولفت إلى أننا حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي، واعتبر أن موافقة حماس على نزع السلاح إنجاز. ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كبيرة في بلدات دير سريان، كفر تبنيت والقنطرة، قضاء مرجعيون، وفي حداثة قضاء بنت جبيل. كما نفذ ليلا ثلاثة تفجيرات عنيفة باتجاه محيط بلدة الطيب مرجعيون، وسجل قصف مدفعي استهدف بلدة بيوت السياد ومشاعل منصوري. تزامنا، تعرض مرتفع علي الطاهر في أطراف النبطي الفوق لقصف بالقذائف المضيئة، حيث تعمد الإسرائيليون إحداث حرائق في المنطقة، واستهدف قصف مدفعي طلوسة ومركبة قضاء مرجعيون، وألقت مسيرة قنبلة صوتية فوق المنصوري. الطيران المسير الإسرائيلي حلق على علو منخفض في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته واصلت العثور على وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية وواصلت تدميرها في الجنوب. في هذا الوقت، نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية مشاهد عبر منصة إكس لتفجير مسارات رئيسية ضمن شبكة الأنفاق في منطقة مرتفعات شقيف. وكانت واوية أعلنت أنه في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية، دمرت قوات الفرقة 36 بقيادة القيادة الشمالية عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات أشقيف. وأعلن مركز الجيوفيزياء أن موجات أرضية ناتجة عن تفجير شقيف يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 3.8. دان رئيس الجمهورية العمد جوزيف عون الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب، لاسيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم. واعتبر الرئيس عون أن التفجيرات الضخمة التي سجلت في قلعة شقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار والتزم لبنان بتنفيذ موجباته. وأشار إلى أن توقيت هذه الاعتداءات عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، داعيا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب. رئيس الجمهورية كان قد عرض أوضاع الفلسطينيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصريات السلاح. وفي ذكرى شهداء الجيش، قال الرئيس عون أن شهداء الجيش اللبناني ليسوا أرقاما تنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حي لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدي به كل جندي يرتدي البزة العسكرية اليوم دفاعا عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه. وأكد أن ذكراهم أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد المستقل. رئيس مجلس النواب نبيه بري علق على التفجيرات في محيط قلعة شقيف وبلدات أرنون وكفر تبنيت ويحمر شقيف وحداثة وقبلها في مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية الجنوبية، وقال إن ارتدادات التفجيرات الإرهابية التي أحدثها 700 طن من المتفجرات ارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر. رئيس الحكومة نواف سلام قال إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة جنوبا تفجيرا وقصفا وتدميرا ممنهجا تعبر عن خرق صريح لوقف إطلاق النار، فضلا عن كونها انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وأمنه ومبادئ القانون الدولي وقواعده. في خلال تفقده عدد من الوحدات المنتشرة في الجنوب لاسيما في الزهران وزوطر الغربية، شدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مواصلة الجيش أداء مهامه في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة، وأكد أن ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره وطمأنة المواطنين.
وتطورات الميدان كانت مدار بحث بين قائد الجيش والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي لفت إلى أن البحث تناول جهود الجيش المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان وإلى أهمية دوره ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار، إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة إكس صورة في ذكرى شهداء الجيش اللبناني مرفقة بعبارة شهداؤنا فخر الوطن. شدد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال اجتماع مركزي خصص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب على أهمية تكثيف التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والجهات الأمنية والعسكرية لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي. وركز رئيس الحكومة على الإسراع في رفع الأنقاض وفتح الطرقات واستعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتوفير البيوت الجاهزة للبلدات المستهدفة لضمان عودة سريعة للأهالي. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة الذين اجتمعوا في المجلس النيابي، وهو كان موقف القوات منذ اللحظة الأولى لطرح القانون، مستغربا الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا. وانطلاقا من ذلك طالب جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة إحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة. والملفات الراهنة يتناولها رئيس حزب القوات اللبنانية عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي محمد الحمادي من خلال برنامج بالمنطق غدا الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت. يشار إلى أن الحلقة سوف تبث مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية. زفت النائب ستريدة جعجع والنائب السابق جوزيف إسحاق للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي خبر تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيدات النوبين. وأكدت النائب جعجع من الدمان أن هذا المشروع يحمل أبعادا إنمائية ووطنية وروحية وبيئية، ويمثل خطوة أساسية في الحفاظ على وادي قديشة المدرج على لائحة التراث العالمي ودعم صمود أبنائه وتجذرهم في أرضهم، فضلا عن تسهيل وصول الزوار والحجاج إلى معالمه الروحية والتاريخية. الراعي شكر من ناحيته جميع من بذلوا المساعي والجهود للوصول إلى تحقيق هذا المشروع الحلم، مؤكدا أهمية الحفاظ عليه وصون هويته وتعزيز حضور أبنائه فيه. وانضم إلى اللقاء النائب البطريركي على الجبي وصغرت المطران جوزيف النفاع ووفد مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية برئاسة أنطوان مراد. ووجهت النائب جعجع مع الوفد دعوة باسم رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع إلى البطريرك الراعي لرعاية القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية الذي سيقام في معراب بتاريخ 6 أيلول 5 مساء. أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جوز صدي أن واقع المياه لم يتغير في بيروت وبعبدة كما كتب في خانة أسرار الآلهة في جريدة النهار، وأن توزيعها على حاله، مؤكدا ألا أزمة مستجدة في العاصمة وقضاء بعبدة. بناء على معلومات عن تواجد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي في مستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وبالتوقيفه إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه. وجرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه، وقد تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة أنطلياس في مكان تواجده في مستشفى بحنس. أعلنت إدارة الجمارك اللبنانية أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس في مجال مكافحة التهريب، تمكنت دورية من مفرزة المدينة من ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس، وأشارت إلى أنه تم حجز المضبوطات واقتياد صاحبها إلى مركز جمارك طرابلس وبوشرت التحقيقات. أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية أنه لمناسبة إعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 تتوقف الصحف عن العمل الثلاثاء المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة، مؤكدا أن الحرب مع طهران تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن وإن شيئا ما سيحدث بشأن إيران من دون توضيح التفاصيل. وتبع ترامب أن التوصل إلى اتفاق لا يزال أمرا ممكنا، لكنه انتقد أسلوب إيران في المفاوضات واعتبر أن طريقة تعاملها
تثير غضبه. على خط آخر قال الرئيس الأمريكي إن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أن الاتفاق الهادف إلى نزع سلاح حماس هو من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة إلى الشرق الأوسط. في المقابل قال مسؤول كبير في حركة حماس إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه ترامب في غزة سيتوقف على وفاة